راجل كانوا في سنة واحد مات وجم يدفنوه، لقيوا غزاة أعداء من بلد اسمها مؤاب جايين، فخافوا من الغزاة، بدل ما يوصلوا جثة الراجل ده للقبر بتاعه لقيوا قبر أليشع قريب منهم، فتحوا قبر أليشع رموا الراجل اللي مات فقام وعاش. وبعد كده يقول الكتاب ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه فحن الرب عليهم. حاجة عجيبة كلمة الله، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. معجزة بسيطة جدا بس المعنى والرمز واضح جدا. مات أليشع فدفنوه، وبعدين يقول الكتاب نزل الرجل اللي هو كان ميت على عظام أليشع ثم قام الرجل وعاش. تعالوا مع بعض نتأمل بثلاث أفكار أساسية في القصة الحقية اللي قدامنا. أول حاجة حق الإنجيل، حق الإنجيل، لأن الإنجيل كلمة إنجيل تعني خبر صار، والأمر الأساسي في الإنجيل هو موت المسيح وقيامته. ثم كلمة عن موت البديل، كيف مات ربنا يسوع المسيح، مرموز إليه هنا بوضوح شديد في أليشع الذي مات. طبعا زي ما كل مرة بنتكلم عن مفارقة بين أليشع والمسيح وليس مقارنة فقط، فهنا في مفارقة، لأن أليشع بعد أن مات ظل في القبر، أما رب أليشع ربنا يسوع المسيح فبعد أن مات ظل في القبر 3 أيام و3 ليالي، لكنه قام ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يبقى حق الإنجيل ثم موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ إن ميت يقوم. وأنا في ليس مستحيل أقصد أشارك حضرتك أو حضرتك بالميت بالذنوب والخطايا، الإنسان اللي مات زي العازر أخو مرثا ومريم لما قالوا قد أنتن مات وريحته بقت وحشة، معقولة يقوم وياخد جسد جديد؟ هذا ما يستطيع الله أن يعمله. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يتولد من جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. حق الإنجيل في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 يقول الرسول بولس هذا هو الإنجيل الذي كلمتكم به. ما هو الإنجيل؟ حسب الكتب أن المسيح مات من أجل خطايانا. النقطة الثانية إنه دفن. حاجة الثالثة إنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وظهر لكثيرين. الحاجة الرابعة إن الرب يسوع هيجي مرة تاني. يبقى مات من أجل خطايانا، دفن، قام، ظهر، جاي تاني. هذا هو الإنجيل. الإنجيل هو خبر صار جميل، والإنجيل اللي هو هذه المعاني الأعمدة الخمسة، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، إنه دفن، إنه قام، إنه ظهر لكثيرين، إنه سيأتي ثانية كما مكتوب في كورنثوس الأولى 15، هذا الإنجيل هو الذي يخلص. قال الرسول بولس لست أستحي بإنجيل المسيح إذ هو قوة الله للخلاص، أي ديناميت الله للخلاص. ما الذي يغير؟ ما الذي يخلص؟ الإنجيل. ليه؟ علشان في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب إن البار بالإيمان يحيا. يعني إيه؟ يعني في الإنجيل بيقول إن ربنا يبقى عادل لما يخلص الإنسان الشرير. هتقول لي إزاي؟ الإنسان الخاطي أجرة الخطية هي موت، يبقى ربنا لما يودي الإنسان الخاطي القاتل للسماء يبقى ربنا مش عادل، صح؟ يبقى ربنا مش عادل إذا ودى الإنسان الخاطي السماء إلا لو في حد حمل خطيته، فدي القصة، ليكون الله عادل بار، أي إن الله خذ حقه في المسيح بدل ما الخاطي ده القاتل الزاني النجس يموت ويترمي في النار، مات المسيح بدلا منه، وعلى هذا الخاطئ أن يأمن، البار بالإيمان يحيا. هذا هو الإنجيل العظيم. يقول عن الإنجيل معلن فيه بر الله بإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يخلص. والإنجيل بيدي ولادة من تاني، لأني ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، كورنثوس الأولى 4 عدد 15،

الانجيل بيدي سكنة الروح القدس، لسه السحي بانجيل المسيح انه قوه الله انجيل خلاصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الانجيل فيه بركه، ملء بركه انجيل المسيح. الانجيل بيدي رجاء، الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمه حق الانجيل كولوسي 1:15، وهكذا بركات الانجيل. بس خلي بالك الانجيل ايضا رفضه وعدم طاعته عليه عصيان. مرة تانية أقول لك، طب هتقولي وين مناسبة الكلام؟ مناسبة الكلام إني مات أليشع ودفن، رمز لموت المسيح، وهي كلمة حق الإنجيل. الإنجيل الذي بشرتكم به، ما هو الإنجيل؟ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام من بين الأموات، وأنه ظهر لكثيرين، وأنه سيأتي ثانية. هذا الإنجيل يخلصك، يغيرك. مكتوب إنه المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بس خلي بالك أيا كانت ظروفك أو معرفتك، رفضك للإنجيل في عقاب شديد. اسمع ماذا يقول الكتاب، في نار لهيب سيأتي المسيح، في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. تسالونيك الثانية 1:3. يبقى إيه؟ نقمة في نار لهيب للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ومكتوب فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ بطرس الأولى 4:17. في رومية 2:16 يقول في يوم يدين فيها الله سرائر الناس، أسرار الناس، حسب إنجيلي بيسوع المسيح. أي رفضك للإنجيل سيجعل الإنسان يدان والعقاب. قال المسيح هذه هي الدينونة، يوحنا 3، أن النور أي المسيح جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. رافض نور الإنجيل لأنك عايز تظل في خطاياك. هذا هو حق الإنجيل. حق الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، مات أليشع ودفن، أن المسيح دفن، أن المسيح قام من الأموات في اليوم الثالث، هذا هو حق الإنجيل. ثم أن المسيح ظهر لكثيرين، يذكر في كورنثوس الأولى 7 ظهورات كثيرة، ظهر المسيح بعد القيامة، وأخيرا المسيح سيأتي ثانية. هذا هو الإنجيل اللي فيه 5 أعمدة جميلة، حق الإنجيل. أتكلم كلمة كمان عن موت البديل. ماذا يقول الكتاب؟ نزل الرجل اللي هو جثة الرجل اللي كان مات ومس عظام أليشع. رمز جميل جدا، يعني رموا الراجل اللي كان ميت جه على عظم أليشع، لما التصق عظم الميت على عظم أليشع قام الميت. رمز جميل جدا. مع المفارقة بذكر حضرتك ان قبر المسيح فارغ الان. مفارقة دي يعني مش ممكن يكون أليشع يقدر يغطي الرمز لانه رمز باهت. أليشع أقام واحد بعد موته، رمز للمسيح الذي بموته أعطانا الحياة. جميل، بس إليشع ظلت عظامه في القبر. أما رب إليشع يسوع المسيح فقبره فارغ، المسيح فقط، زي ما مكتوب لما رسول بطرس وعظ في يوم 50 وقال إن داود النبي قال لن تدع تقيك يرى فسادا في مزمور 16، بس قبر داود موجود عندنا حتى اليوم، وكل القبور مليئة بالعظام حتى قبر أليشع في عظام. أما قبر يسوع فهو قبر فارغ. لماذا؟ لأن المسيح لم يبقى في القبر، قام المسيح من بين الأموات ناقدا أوجاع الموت. ده الفرق طبعا، يعني دايما بنحط مقارنة ومفارقة، لكن دعنا نستمر في المقارنة. يبقى المفارقة أن أليشع عظامه ظلت في القبر لأنه إنسان، أما رب أليشع يسوع المسيح فلقد قامها من الأموات وأقامنا معه في أفس 2 وأجلسنا معه في السماويات. ركز في وجه المفارقة ده. لكن في موت البديل أذكر أنه لما عظام جثة الميت أو لما جثة الميت جات على عظام أليشع حصل هذا التواصل بين موت أليشع وموت هذا الرجل، أعطى هذا التقابل حياة لهذا الرجل الميت. وده رمز للتقابل مع المسيح عند الصليب.

ففي صليب المسيح أعرف قد إيه الخطية بتاعتي شنيعة. في رومية 6:23 مكتوب أجرة الخطية هي موت. تعال بص تلاقي المسيح على الصليب مات لأجلك. الإنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، عشان تعرف خطيتي شنيعة قد إيه. دفعت إن الله يأخذ حق خطاياي من المسيح على الصليب، شناعة خطيتي. ثم في الصليب أرى فساد بشريتي. بيلاطس بالرياء بتاعه عايز يمسك العصاية من النص، هيرودس اللي استهزأ بالمسيح وضحك عليه وألبسه ثياب ناعم، الجنود، يهوذا الإسقريوط الخاين، الشعب، رؤساء الكهنة، الناس اللي كانوا بيقولوا أصلبه أصلبه، كان أكلهم وشربهم وفتح عينيهم، وكانوا من أسبوع بس بيقولوا أوصانا مبارك الآتي باسم الرب. التغير، فساد بشريتك تظهر حينما تقترب عند المسيح، وفساد بشريتي. ثم في الصليب أي بإيماني بموت المسيح لأجلي أتحرر من العالم عمليا. قال الرسول بولس في رسالة غلاطي أصح 6:14 أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. يعني ما أن أمنت أن يسوع مات لأجلي صار العالم بالنسبة لي جثة هامدة ولا تجذبني شهواته ولا خطاياه ولا ماله ولا كل مؤثراته، صلب العالم لي وأنا العالم. ثم أيضا في الصليب أرى فشل محاولتي. مكتوب إن كان بالناموس وصايا موسى 10 ولا إنسان قدر يعملها، إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب، كما قال في رومية 7 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر أمامي. شناعة خطيتي، فساد بشريتي، من العالم حريتي، فشل محاولتي، ثم من الجسد حريتي. في آية جميلة استخدمها القديس أغسطينوس، فاكرين القديس أغسطينوس كانت أمه القديسة مونيكا تصلي لأجله وسمع بشارة عن عمل المسيح لأجله على الصليب، فتأثر قلبه جدا، وكان ماشي مع واحدة وكان عنده ولد منها، عايش بدون زواج في الشر، ولما عرف ان المسيح مات لأجله وقبل المسيح وسلم حياته للمسيح في الخيمة، خرج ومشى وترك كل شيء، ونادت عليه قالت له أغسطينوس أنا، قال لها أنت بس أنا مش أنا، أغسطينوس القديم مات، أنت بتضحك عليا، أنت عايز تتركني؟ قال لها بجد أغسطينوس جثته هناك تلاقيها معلقة على الصليب مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. ما أجمل هذه الآية أحبائي، حينما تسمر على الصليب، إذا شتموك قول ما هم اللي شتموه مصلوب هناك خلاص، هذا كلام عملي. حينما تناديك الخطية الماضية ذكر الخطية، إني فلان أو فلانة القديم اللي كان عايش في خطاياه قد صلب مع المسيح. مرة أخرى أذكر حضرتك وحضرتك وأذكر نفسي بهذه الآية الجميلة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وأكتفي أخيرا بأن عند الصليب كل غالي يرخص بجد. حينما ترى يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد رئيس الحياة كيف مات لأجلي ستضحي بكل شيء. حينما ترى بجد آخر كام ملي دماء خرجت من جنبه لما طعن، فللوقت خرج دم وماء، تلاقي المسيح اتذبح من قلبه آخر كام قطر الدماء نزلت، تحس إن حياتك صغيرة وتقول ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، كما هو مكتوب في مزمور 116 ولا حاجة، كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، سأحصل على خلاص المسيح وسأظل أشهد عنه في كل مكان. يبقى أول حاجة حق الإنجيل، ثم كلمة عن موت البديل، وأخيرا ليس مستحيل. ما هو اللي ليس مستحيل؟ أكيد الراجل ده بعد ما مات اللي هو أقامه أليشع بعظامه، بعد ما أليشع يعني ميت يقيم ميت، أكيد وهم بيدفنوه ما كانش في أمل واحد في المليون أنه يقوم تاني، مات. يقول الكتاب صراحة وفيما كانوا يدفنون رجلا إذ بهم رأوا الغزاة

كان راجل مات بيدفنوه، مات لكنه مع النزلة، وخلي بالك ده لو هو حي ورموه في القبر هيتكسر ويموت، لانه طرحوه مش تركوه، رموه كده. وانا عايز اقول لكل واحد مشاهد ومشاهدة يسمعوني، هذا الرجل اللي طرحوه في قبر أليشع فمست عظام مست جثته عظام أليشع فقام رمز ليا، واتمنى يكون رمز ليكي وليك انت اللي بتسمعني. اول حاجة انه ميت، والانسان البعيد عن الله ميت بالثلاثة، ميت ثلاث انواع من الموت. في موت اسمه موت روحي، موت ادبي، كما هو مكتوب عن الابن اللي كان ضال، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، كما قال المسيح دعوا الموتى يدفنون موتاهم. في افسس 2 بيقول انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا. في موت جسدي، ثم في موت في موت ادبي، ثم في موت جسدي. الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، موت ادبي موت جسدي. لكن في نوع ثالث من الموت يذكر في الكتاب صراحة، هو الموت الأبدي. طرحوهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني. فالموت في الكتاب ليه ثلاث معاني، موت أدبي انفصال الإنسان عن الله، لا بيأكل من كلمة الله ولا بيتنفس، ميت بعيد عن الله، ميت بالذنوب والخطايا. وفي موت جسدي انفصال الجسد عن الروح، وفي موت أبدي أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين في الظلام إلى أبد الآبدين. أنا كان محكوم علي بالموت، والإنجيل عرفني أن يسوع المسيح مات الثلاث موتات بدلا مني. مات جسديا فعلا كإنسان، كالله حي في كل وقت، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين. فهو مات جسديا ومات أدبيا حينما صرخ على الصليب كبديل عني قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن أنا كنت بعيد عن الله أدبيا، فالمسيح أعتبر كأنه خاطي بدلا مني. ثم مات المسيح أبديا. هتقولي ده هم اللي قعدهم على الصليب ست ساعات، ما هو في الست ساعات لأنه هو غير محدود ضغطت كل العذابات اللي كنا نحتملها في الجحيم معا، وصرخ قال صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من العلاء فسرت إلى عظامي، أنا عطشان فسقوه الخل. يبقى ميت. ثم يقال عن هذا الرجل انه مات وكان الناس الغزاة جايين في السبي. يا اخي رمز جميل جدا للانسان البعيد عن الله، مش بس ميت، ميت متشال وفي ناس غزاة. ايه ده معناته؟ يعني معناته مزبي، يعني الغزاة جم وهو ميت. يعني الانسان البعيد عن الله مش بس ميت جسديا وميت ادبيا وميت ابديا، لكن انسان بعيد عن الله مزبي. مين اللي سابيه؟ ابليس والخطيه. قال المسيح كل من يعمل الخطيه هو عبد الخطيه. الغزاه جم. ثم الحاجه الثالثه، الغزاه هم المؤابين. واذا درست كلمه الله في سفر التكوين اصحاح 19 تعرف ازاي جه مؤاب. مؤاب جه بعلاقه مش كويسه، ما اقدرش احكي عنها كويس، ارجع لها، ما بين لوط وبنته. جه مؤاب، ومعنى مؤاب من هو أبوه. فالغزاة أي الإنسان حينما يزبى يبقى مش عارف مين أبوه. أنا بتكلم روحيا، كما قال المسيح في يوحنا 8 أنتم من أب هو إبليس، يعني يقول أبانا الذي في السماوات، وعمليا يسلك شهوات إبليس، شهوات أبيكم إبليس تريدون أن تعملوا. من هو أبوه؟ لا تعرف الله أبوه ولا الشيطان أبوه. يبقى أول حاجة ميت، تاني حاجة مزبي، تالت حاجة من هو أبوه، رابع حاجة عند دخول السنة. ما أمجد هذه المعجزة وما أروع الرمز. مات الرجل في ليلة رأس السنة، وده بيذكرني قوي بالمثل الشهير اللي قال المسيح في لوقا 13 عن شجرة التين، ثلاث سنين بيطلب ثمر منها فلم يجد، قال صاحب التينة اقطع الشجرة، قال الكرام اللي هو رمز المسيح الشفيع الحلو اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها وأضع ذبلا. سنة ورا سنة بتمر بس حياتي هنا على الأرض قصيرة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. في دخول السنة رمز لأن كل سنة بتمر بيك وتمر بيكي وتمر بيا مسؤولية قدام ربنا أني أتوب وأني أعيش، لأن عمري غير مضمون
ولا يسمح الرب ان

يكون كالغني الغبي اللي قال بغباء طبعا، لي خيارات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. قال لا والله يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، تطلب نفسك منك، وهذه التي أعددتها لمن تكون. ميت في السبي، من هو أبوه؟ السنين بتمر عليه. الحاجة الخامسة مطروح، اسمع ماذا يقول الكتاب. فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل يعني رموه في القبر. خلي بالك كلمة طرحوا، يعني هم خايفين من الغزاة فجم فتحوا قبر العازر، قبر أليشع، وراحوا رمينه. مثل رائع لكل إنسان بعيد عن الله، مطروح مرمي. بص كده يقول الكتاب في حزقيال 16 عن الإنسان البعيد عن الله. فطرحوا الرجل، طرحوا الرجل هنا يقول عنه هناك إيه؟ بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، مررت بك وإذ زمنك زمن الحب فأحببتك فبسطت ذيلي عليك. يعني الإنسان البعيد عن الله مرمي. عزيزي المشاهد، معلش هقول لك بصراحة الواقع، ما تزعليش مني أختي المشاهدة، إبليس بياخد الضحية بتاعته وبعد ما بيذله بيرميه بيطرحه. أغنى يعني يمكن تدخل على الإنترنت تقدر اكتب كده على مواقع البحث الانتحار، تلاقي إنه المنتحرين من عظماء الناس. مارلين مارلو مثلا أجمل، حست إن جسمها كبر شوية، إبليس أقنعها إنها تنتحر، طرحها. هل أنت مطروح؟ هل تشعر بالوحدة الآن؟ تعالى تعالى إلى أليشع الحقيقي، يسوع المسيح الذي مات وقام الآن يعطيك حياة أبدية. صدقني اختبر، اختبر قوة الإنجيل. قل له يا رب أنا راجع لك، أنا مرمي، أنا مطروح، أنا مزبي يا رب، أنا ميت بالذنوب والخطايا، تعالى غير حياتي. لكن في الحال حينما طرح وحينما تلامس مع موت أليشع، قام هذا الرجل من الأموات، يقول لك عاش عاش. هل تمتعت بالحياة؟ في المسيح كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. عاش ثم قام، قام على رجليه، بدأ يتعلم يمشي، ثم أخيرا ظهر الحنان، يقول لك فتحنن الرب عليهم. ما هو ارتباط كلمة تحنن الرب عليهم بعد هذه المعجزة؟ صورة لأنه يوم ما تيجي ربنا وتقوم من موت خطاياك تحس أن ربنا حنان جدا، الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. هل تأتي إليه الآن؟ ألا تصلي معي في نهاية هذه الحلقة؟ قل له يا رب أنا بالضبط زي الميت ده، ويا رب هذه المعجزة العجيبة فعلا بتحكي عنك، ميت يقيم ميت، أنت الذي مت وقمت تستطع أن تقيمني من خطاياي، أنا مرمي يا رب، حتى أنا حس أن الناس كلها سيباني وفقد الأمل فيا. وبجد زي ما الراجل ده بيتكلم، الراجل اللي هو أنا يعني، أنا فعلا يا رب بفكرت في الانتحار، تعال أسلمك حياتي، تعال متعني بالتغيير، تعال اغسلني بدم صليبك اللي سمعتني عنه يا رب، تعال اديني حياة جديدة. صلي هذه الصلاة وأقول لك مبروك عيشتك مع المسيح، أجمل وأروع عيشة تختبر حنان ربنا الذي له كل المجد. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

نصرة يعني معين، كاهن ومصلح. هذا الرجل أعاد بناء الهيكل، نحمية أعاد بناء أسوار أورشليم، عزرا مهد الطريق لإصلاح الحياة الروحية في إسرائيل، استرداد وإصلاح. نحمية أعاد بناء الأسوار والحكمة في أورشليم. في الواقع لا يوجد سفر بقلم زروبابل وهو حفيد الملك المتحدر من سلالة داود. إذا نجد ثلاث شخصيات هنا: زروبابل، عزرا، ونحمية. زروبابل هو من رد الحياة الاجتماعية إلى إسرائيل، هذا كان دوره. ثم جاء عزرا ورد الحياة الروحية إلى إسرائيل، ونحمية جاء لكي يرد الحكم إلى إسرائيل. كان لدى الله حلم عظيم فجمع العظماء معا. لا تتحقق أحلام عظيمة بدون عظماء. عندما يكون حلمكم عظيما لا تعمل بمفردكم، لا تعمل وحدكم. كنيسة الحلم ليست عملا منفردا، لذا مساء الغد سنجمع 30 شخصا لنقوم برسامتهم للقيادة. سنرسمهم لقيادة الخدمات، وسنرسمهم للقيادة الرعوية ولمجالات مختلفة في الخدمة. لماذا؟ لأنه إذا كان لدي حلم عظيم للأمم لا يمكنني تحقيقه بمفرد. وهذا تحديدا ما يفعله الله. الفريق العظيم يحقق الحلم، العمل الجماعي العظيم يحقق الأحلام. الكل يتعلق بالعمل الجماعي واختيار أعضاء الفريق. وأصغر نسخة عن الأحلام العظيمة هي في علاقاتكم وزواجكم. أنتم فريق، أنتم فريق. في علاقة الصداقة أنتم فريق. في علاقة القيادة أنتم فريق. إذا عزرا أعاد بناء الهيكل، الكاهن المعلم الذي قاد أبناء الله للعودة إلى الديار. هو دعا الشعب إلى التوبة، وكما كل قائد روحي عزرا وضع أولويات. عزرا استرد التوراة، وهذه خطوة هائلة في حياة إسرائيل. هو استرد كلمة الله. أتعلمون كيف أسمي هذا؟ هذان السفران هما سفران نهضة. إذا أردتم المعرفة عن النهضة وكيف تقوم النهضة في أمة، اقرأوا هذين السفرين بقلب يسعى إلى معرفة حق الله فيهما، لأنهما قد يبدوان جافين. لن تروا كما في دانيال رؤى وأحلاما وجب الأسود وكل شيء، لكن في هذين السفرين نرى من أعلم.

أعاد بناء الأسوار ومن أعاد بناء الهيكل؟ هؤلاء القوم. سأقول لكم أمراً، أنا أطلب من القس كريس أحياناً أن يصلي للرجال، فنحن نحتاج إلى رجال مثل نحمية، رجال مثل عزرا في جسد المسيح، فهما كانا رجلين مستقيمين، وكانا من رجال الله، وكانا أيضاً من رجال الصلاة، وكانا يتسمان بالترتيب والاحترام والسلطة. لا تجدون رجالاً مثلهما بسهولة في يومنا هذا للأسف. أصلي أن يأتي أمثال عزرا ونحمية إلى كنيسة الحلم. أصلي باسم يسوع المسيح أن يرسل الله أمثال نحمية وعزرا هنا إلى القيادة ليرينا ما يفعله الرجال الأتقياء والنزهاء في القيادة في الكنيسة. هؤلاء الرجال هم بلا عار، هؤلاء الرجال هم بلا عيب، إنهم خدام مستقيمون لله، وكان الناس يحترمونهم ويصغون إليهم ويقدرونهم، إنهم رجال عظماء. إذن الليلة سوف أحدثكم عن اثنين من رجال الله العظماء، وأريد أن تروا عن كثب أنهم يشكلون قدوة لحياتنا. حسناً، هذا وقت مؤثر جداً لله ولشعبه. ما جرى هو أن إرميا تنبأ، وفي آخر إرميا كل السلالة وكل ما أسسه الله، الهيكل والقصر وكل ما أعطاه لسليمان، جيلاً بعد جيل بعد جيل تلاشى وهدم. إذن الله بهدوء وبلطفه قال لشعبه: أتعلمون؟ لدي رحمة، لدي نعمة، لدي محبة، لكن لا تتلاعبوا معي. فإذا بدأتم بالتلاعب معي، فإني سأبدأ بسحب بركاتي شيئاً فشيئاً من حياتكم، وسيكون الأمر مكلفاً، وسوف يؤلمكم، وسوف يعلمكم درساً مكلفاً جداً. تعلمون؟ إذا كنتم أذكياء، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا وقتكم، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا مالكم، إذا كنتم أذكياء لا تهدروا معاناتكم، وإذا كنتم أذكياء وبارعين لا تهدروا بركات الله عبر التلاعب معه، لا تهدروا إنذارات الله. لدي مخافة لله، ولدى مواجهة وضع ما أشعر دوما بصفة قائدة بأني أمام امتحان. هل سأختار الله أم سأختار اكتساب شعبية؟ وأول عقاب من الله هو خسارة ممتلكات وخسارة الازدهار وخسارة النفوذ، ثم الجفاف والجوع والنقص في الطعام والأمراض والأسقام والضربات، ومن ثم خسارة أرض الموعد والعيش في السبي تحت سيطرة الملوك الوثنيين. والله يقول لهم: هذه نتيجة عدم السلوك بجدية. أحياناً أقول لمن يعملون لدي: يجب أن تأخذوني بجدية أكبر إذا لم يفعلوا ما أطلبه منهم، يجب أن تصغوا إلي فعلاً. وعندما لا يفعلون لا يؤثر الأمر على علاقتنا فحسب، بل على راتبهم أيضاً. إذن ما يحدث هو أنه سيكلفهم الأمر ربما مركزهم أو عملهم. لماذا؟ لأن هناك عواقب. ثم تنبأ إرميا بسبعين سنة من السبي، ثم بدأ السبي يحدث على مراحل في حياتهم. والخروج كما نرى هنا ليست هذه نهضة فحسب، إنه الخروج الثاني. حسناً، عزرا ونحميا كانا في الخروج الثاني، عادا إلى الأرض. لكن إذا أحصيتم عدد العائدين، 100 شخص هنا، 4000 شخص هنا، 3000 شخص هنا. لدي صديق يهودي حاخام في إسرائيل، سألته وسألني، سألنا السؤال نفسه: الله وعد إبراهيم بإعطائه نسلا بعدد رمال البحر وبعدد النجوم في السماء، هل تعرفون عدد النجوم في السماء؟ بحسب الناسا إذا أحصيتم النجوم 1، 2، 3 كل ثانية، تمر 3000 سنة ولا ينتهي العد، تواصلون العد ولا تنتهون. هذا عدد النجوم. في المزمور 147 يقول الله: أدعو النجوم بأسمائها. أليس الأمر مذهلا؟ أعرف النجوم بأسمائها،
لكني تحدثت مع ذلك الحاخام.

اليهودي ليس مسيانياً بل يهودي، سألته ماذا جرى؟ اليوم عدد يهود إسرائيل يجب أن يضاهي عدد سكان الصين والهند معاً. يجب أن تكونوا نصف المسكونة، ماذا جرى؟ فأجهش بالبكاء وقال ماذا جرى؟ ماذا تعتقدين؟ فقلت عدم الطاعة، فبدأ يبكي. عدم الطاعة يجعلكم تنقصون، لكن عندما تطيعون فإنكم تنقصون ثم يزيدكم الله. وهذا ما جرى هنا، ما زال الله يرد شعبه والناس يأتون، 4000 هنا، 200 هنا، 100 هنا، البعض منهم لا يريدون العودة. لماذا؟ لأنهم في بابل أصبحوا أغنياء، أصبحوا رجال أعمال، فرفضوا العودة. سنتحدث عنهم في سفر دانيال، وحتى في إنجيل متى، سأريكم أموراً صغيرة مخفية هنا. إذا نرى أن الله يضع نمطاً غير عادي في ذهن عزرا ونحميا، وعمل هذان الرجلان كل على حدة، لكن لاحقاً سيعملان معاً بوجب تعيين إلهي لمهمة عظمى. وهذان سفر واحد، نحميا وعزرا سفر واحد، وهما غير منفصلين، كاتبهما لا نعرفه لكنه نفسه، الشخص نفسه. وإذا ما يفعله عزرا هو أنه يرد لويين، فبالنسبة إليه هذا ما أشعر بأننا نفعله هنا، صح؟ غدا مساء سيجتمع نحو 30 شخصا هنا لتتم رسمتهم. لماذا؟ لأننا سنأتي بفريق من الرعاة، سوف نضع الأساس معا. أتعلمون ماذا قلت للرب؟ قلت يا رب لا أريد القيام بعمل في السنوات 40 المقبلة لا يأتي بثمر، ويرعبني النظر إلى الأماكن والكنائس، إنها تزداد في العدد لكن ثمر التلاميذ صغير جدا. فقال لي ابدأي من الأسس، تلمذي قادة، ارسمي رعاة، أطلقيهم وأرسليهم ومكنيهم، ولا تقدمي عرضا منفردا على المنبر، لا تفعلي ذلك. اجلبي أشخاصا، اجلبي أشخاصا لا يستنزفونك ولا يرهقونك، فينمو جسد المسيح. هذا مهم جدا. لا تشعر بالتهديد إذا تفوق عليكم أحدهم في الوعظ، لا تشعر بالتهديد عندما تأتي الدكتور هنيشة مثل كرة نارية إلى هنا، مثل إعصار من ناحية إلى أخرى، لا تفعلوا هذا. افرحوا وابتهجوا واحتفلوا بالقوي والممسوح والنبي والنبي والخدام. هذا تحديدا ما يفعلونه، إنهم يضعون أساسا، يأتون باللاويين، يأتون بالكهنة، يأتون بالمرنمين، يأتون بالعابدين، يأتون بالأفضل والنخبة التي يجدونها، بالبقية أحياناً. أحياناً يقول الله في البداية ستكونون مثل روبن هود، ستبدأون بما في أيديكم. بعض الناس سيكونون عاجزين عن حمل القوس والسهم، لا يجدون خوض الحرب. عليكم تعليمهم الحرب، عليكم تعليمهم القتال، عليكم تعليمهم ذبح شياطينهم، عليكم تعليمهم. إذا عزرا ونحميا أعادا البناء، وحدث استرداد للاعتراف والتوبة. الأسوار المادية ليست سوى انعكاس للأسوار الروحية. إذا انهدمت الأسوار المادية فهي منهدمة روحيا. يوجد الكثير لتطبيقه في كنيسة اليوم. هل سبق أن كنتم في محيط؟ هل ذهب أحد إلى الشاطئ؟ هل رأى أحد المحيط في حياته؟ أشتن لم تره، إليزابيث أيضاً، سأصطحبكما إلى الشاطئ يوماً ما، وأقول لكم، تعلمون ما يحدث حين تقصدون الشاطئ؟ تضعون منشفتكم في مكان ما، تضعون منشفتكم، تنزلون إلى الماء، وتلعبون في الماء، ثم تبتعدون. صحيح؟ وإذا بقيتم هناك لفترة طويلة، فعندما تخرجون من المياه ستبحثون عن منشفتكم، ستقولون أين منشفتي؟ يجب أن تكون هنا. ماذا جرى؟ لا تعلمون من أين انطلقتم، وابتعدتم جدا عن نقطة الانطلاق، انجرفتم بعيدا فلم تعلموا من أين بدأتم. هذا ما يجري مع المؤمنين، هذا ما جرى هنا. هؤلاء القوم انجرفوا بعيدا عن الرب، فلم يعلموا من أين انطلقوا، وكان على عزرا

أن يرد إليهم التوراة. علينا الذهاب إلى أسس كلمة الله، إلى كنيسة أعمال الرسل. علينا العودة إلى العلية، علينا العودة إلى كسر الخبز وإلى بساطة الأمور. فأحدهم قال لي: إذا دخل يسوع اليوم إلى كنيسة ما سيسأل: أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أخبروني، ما هو هذا المكان؟ إلى أين أتيتم بي؟ ونحن لا نريد ذلك. لماذا؟ لأننا انجرفنا بعيداً، ويجب أن نرجع إلى حيث بدأنا. هاتوا المنشفة، هاتوا المنشفة، ارجعوا إلى نقطة الانطلاق لئلا نخجل نحن جسد المسيح. هذا تحديداً ما يفعله عزرا، هذا تحديداً ما يفعله نحميا. كان لديهما شغف، شغف لله، شغف. لم يهتم للكلفة، لم يهتم للثمن ولا لأسلوب حياتهما. كانا يلهجان بكلمة الله ليلا نهارا. هذا ما يريد الله منكم أن تفعلوه، هذا ما يريد أن نفعله. وهو كلمني، قال لي في ذلك اليوم فيما كنت أنظر إلى بيلار، كلمني الله قائلا: ستكون مثل النبية حنة. هذا ما قاله. والنبية حنة كانت في الهيكل ليلا نهارا في انتظار يسوع ومجيئه. وفيما كنت أنظر إليها وهي تلوح بالرايات وهي أمينة جدا، قال لي الله: سأقيم نبيات مثل حنة. يريد الجميع أن يكونوا أستير، يريد الجميع ذلك، يريد الجميع أن يكونوا صموئيل ودانيال وإيليا، لكني أحتاج إلى نبيات مثل حنة في الهيكل للصلاة والصوم ليلا ونهارا. لا يوجد مجد هناك، لا يوجد مجد شخصي هناك. هذه هي النهضة، هذه هي النهضة. إذن الكلمة التي أود مشاركتكم بها هي أليا. اتركوا البلدان الأخرى، هذه هي الصهيونية، الصهيونية الحقيقية. اتركوا البلدان الأخرى وعودوا إلى إسرائيل، هاجروا. هذه آخر كلمة في الكتاب العبري، آليا، بحسب ترتيب العبري. آخر كلمة في الكتاب المقدس العبري هي آليا. ارجعوا، ارجعوا. الله يقول لكم الآن: ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى محبتكم الأولى، ارجعوا إلى شهر العسل، ارجعوا إلى شهر العسل. ثم أقام مذبحاً وقدم ذبيحة. كتب العدو رسالة لأرتحششت للتوقف عن البناء. كانت إعادة البناء صعبة ومتقلبة، وكانت تشوبها معارضة وإشكاليات وفوضى وزواج من أجانب وشتى أنواع المشاكل. لكن ماذا فعل عزرا؟ أكمل العمل. أترون؟ عندما تعلمون يقيناً أنكم في مشيئة الله، لا تستسلموا أمام الصعوبات، لا تستسلموا أبداً. عندما تستسلمون فأنتم تقولون أن هذه لم تكن مشيئة الله لكم أساساً. اسمعوا، أناس كثر يستسلمون بدون أن يقودهم الله لذلك، لأنهم وجدوا الأمر صعباً، أو لأن الأمر يضايقهم، أو لأن لديهم مشكلة مع السلطة بسبب جروح الماضي. لكن لا علاقة للأمر بدعوتهم. وهذا الرجل بالرغم من صعوبة إعادة البناء لم يستسلم. هؤلاء أشخاص لا يستسلمون بسهولة. أتعلمون بمن يذكرونني؟ يذكرونني بجون ويسليز. تعلمون في تلك الحقبة، في تلك الزمن، كانوا رجالا مميزين، جوناثان إدواردز. هؤلاء القوم كانوا كتبة. أنا أعتبر نفسي من الكتبة، أقرأ كلمة الله وآكلها كل يوم. من الصباح تذهبون إلى إسرائيل وتجدون كتبة يقرؤون كلمة الله من الصباح إلى المساء. طوال اليوم عزرا كان من الكتبة، ولم يسمي نفسه نبيا، لم يسمي نفسه رسولا أو غير ذلك. كان معلما، كان معلما لكلمة الله. هؤلاء القوم طوال اليوم لثماني ساعات، عشر ساعات، يتلون كلمة الله. أقول لكم كما قلت سابقاً، تكمن قوة في قراءة كلمة الله بصوت عال. هناك قوة في قراءة الكلمة. إذا كنتم تخوضون حرباً، افتحوا كتبكم المقدسة على إشعياء 61، مزمور 91، 139، مزمور 23.
ابدأوا بقراءة المزمور 103، المزمور 27، اقرأوا

كلمة عندما أخوض حرباً. يوحنا 14:15-16 أقرأها كلها بصوت عالٍ إلى أن يختفي صوتي، أقرأها بصوت عالٍ. ثمة أمر آت إليكم وأنتم لا ترونه لكنكم تشعرون به، اقرأوا كلمة الله بصوت عالٍ. هذا ما فعله عزرا، اقرأوا بصوت عالٍ. الصوت العالي لا يعني الصراخ وإنما صوتاً عالياً. فهمتم؟ حسناً، ليس عليكم الصراخ، أنا أفتحها وأقرأها وأعلنها. عزرا أرسى تقليداً لأربعمائة سنة، وبنى عزرا كل شيء بترتيب. أقول لكم في كل مجمع وكل هيكل وفي الكنيسة الأولى أيضاً يبدأون هكذا: صلاة، كلمة، عبادة، صلاة، رسالة، صلاة، كل شيء. طوال ساعة يقرؤون كلمة الله. أحياناً تأتون وتقولون: قرأت 51 آية، لماذا فعلت ذلك؟ عادة يعطونكم آيتين. سأخبركم أمراً محزناً لكني أقول لكم: توجد منظمات في أمريكا تقصدونها فتعلمكم كيفية زرع كنيسة. أؤكد لكم أن هذا ينجح، ليس روحياً لكنهم يعلمونكم، فهي منظمات. هم يأتون إلينا وهم شرعيون، يقولون لكم: زرعنا هذه الكنيسة وهذه الكنيسة وتلك الكنيسة، ولديهم مراجع. إذا فعلتم ما نقوله لكم، الروح القدس الصغير، إذا فعلتم ما نقوله لكم، فنحن نؤكد لكم ونقدم لكم ضمانة أنه بعد سنتين سيصبح لديكم 1000 شخص، لكن افعلوا ما نقوله لكم. ويعني هذا، وأنا اطلعت على برنامجهم فهم أثاروا فضولي كراعية، يقولون: مدة الوعظ لا تتجاوز 25 أو 30 دقيقة في كل اجتماع، يمكنكم قراءة آيتين. يقولون لكم هذا. وفي كل رسالة تشاركون فكرة من هذا وذلك وذاك، ولا يجدر بكم أبداً مواجهة الخطية. يقولون هذا: لا تواجهوا الخطية أبداً، ولا تدعوا الناس لتقدم للتوبة، واطبعوا كتيباتكم بالطريقة التي نقولها لكم، ونكفل لكم سعادة المال، وهكذا تنمو كنيستكم. لكن هذا الرجل قال: لا أبا، لست هنا لأنمي الكنيسة، لست هنا لأنمي المجتمع، أنا هنا لأرضي الله، أنا هنا لأتلمذ الناس، أريد تلمذة الناس لكي أعلم عندما مات أنهم سيذهبون معي إلى السماء لا الجحيم. ماذا قال يسوع للفريسيين؟ ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم. عندما قرأت البرنامج الذي يقدمونه، أول أمر أثقل قلبي هي مخافة الله. ارتعبت عندما رأيت أمراً كهذا. لكني أقول لكم، حين تلتقون رجلاً مثل عزرا، حين تلتقون رجلاً مثل نحميا، عندئذ تدركون قيمة رجال الله في جسد المسيح. نريد أمثال جوناثان أدواردز، وأمثال جون ويسلي، وأمثال تشارلز فيني وسميث ويغلسورث، ممن أصبحت ركبهم مثل ركاب الجمال في حجرة الصلاة. لم يعرفوا الراحة، ولم يهتموا للطعام، لم يهتموا للرفاهية، ولم يعرفوا الملذات. فلننهض عندما نقيم صلاة شفاعية، فلننهض هؤلاء الرجال، فلننهض هؤلاء النساء هنا، انهضوهم. تلك الكنائس لا تريدهم، هي تتبع تلك النظم والبرامج. نريد أمثال هؤلاء هنا. لا بد من وجود عزرا، لا بد من وجود نحميا. تعالوا تعالوا. إشعياء 61 يقول: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، و
ويجددون المدن الخاربة محيشات دور فدور، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون.

هذا تحديداً ما فعله عزرا ونحميا. ومن ثم عزرا عندما أعطاه الله رؤيا أوجد له تدبيراً. عزرا واحد حظوة غير مسبوقة على الإطلاق. الله تكلم إلى قلب الملك الوثني ليبني الهيكل. أعد بناء الهيكل، أعد بناء الهيكل. ثم نرى في عزرا 3 زربابل من سلالة الملوك.

أمر فعلوه هو بناء مذبح. إبراهيم بنى مذبحاً، نوح خرج من الفلك، وماذا فعل أولاً؟ بنى مذبحاً. حين تبنون مذبحاً، ما هو المذبح؟ إنه الصلاة، الذبيحة، كل الأشياء الأخرى تجتمع معاً. إذا بنيتم مذبحاً، ما نفعله في قاعة صلاة الشفاعة هو الذهاب إلى المذبح أولاً والمثول أمام الله أولاً. وأنا أشكركم على المجيء باكراً لفعل هذا، لأن الأمر يبدأ من الأسس. أتعلمون ماذا يجري؟ عندما يحدث كل شيء يبكي الناس ويضحكون في الوقت نفسه. لماذا؟ لأن مشاعرهم تشتعل بصورة غير عادية. لقد حزنوا كثيراً، وقراءة كلمة الله تردهم إلى بداياتهم، تردهم إلى نقطة الانطلاق. ثم واجه عزرا معارضة وشكاية والتواء وتخريبا. هو عالم مدرب جيدا ولديه غضب مقدس، لكنه يدعو الناس إلى الاعتراف والتوبة، وخصوصا إلى التخلص من كل نير غير متكافئ. وبدلاً من أن تؤثروا في الآخرين، هم يؤثرون فيكم. أرفض النير غير المتكافئ حتى في الكنيسة. اليوم كنت أستمع إلى شخص يتكلم عن هذا الموضوع. قال: النير غير المتكافئ يعني أنكم تزوجتم ابن الشيطان، وعندما تتزوجون ابن الشيطان عليكم أن تستعدوا، لأن الشيطان يكون حماكم لبقية حياتكم. هذا رهيب، صح؟ ولذا يجب أن تتوخوا الحذر. أنا أخص بالكلام شبيبة الكنيسة الكبار هنا. من ستختارون لمستقبلكم؟ لا يكفي أن يقول الآخر إنه مؤمن. لا أعرف ما يقصده الناس اليوم بقولهم إنهم مؤمنون. أي نوع من المؤمنين أنتم؟ من أنتم؟ أعرف أناسا يقولون إنهم مؤمنون ويمزجون العصر الجديد بالكتاب المقدس. أين أنتم؟ عندما تقدم لي زوجي سألته 25 سؤالا، فبدأ يتعرق. أعني أخضعته لامتحانات كثيرة. لماذا؟ لأن القول أنا مؤمن ليس كافيا. فحققت في خلفيته، أجريت تحقيقاً جنائياً، وكانت القائمة طويلة، فهو من عصابات مدينة نيويورك. ثم اتصلت بمكتب الكنيسة. أتعلمون ماذا قالوا؟ تعالي إلى الكنيسة. وضحكوا لأني قلت للراعي إني أجريت تحقيقاً جنائياً حول خلفية الكوستريك، وكان ارتكب جناية قيادة تحت تأثير المخدرات. لكن الكل لديه ماضٍ. لديكم ماض. هذا ما قاله الراعي: تعالي وانظري إلى أدراجه. فقلت: أي أدراج؟ فقال: تعالي وانظري إليها. وهي كنيسة من 5000 عضو. وقال: أعطيناه مكتبا كاملا كمتطوع للخدمة، لأننا لم نعلم أين نضع خزائن الملفات، وفيها استمارات عن قرعه أبواب الناس. هو أكثر من قرع أبوابا في هذه الكنيسة. كان يذهب بدون أن يرسله أحد. كان يذهب طوال العطلة ويقرع الأبواب. أيمكنني الصلاة من أجلك؟ وكان يبني أماكن للكبار في السن. أترون؟ هذا قلب الخادم. وكان هؤلاء يشددون على التكافؤ في نير الزواج، لأنهم جديون مع الله.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، اللي فيه ندرس معا كل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 44، وما زلنا في قصة يوسف في آلامه وأمجاده. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. وصولنا إلى أصحاح 44 أكيد عايز يفتح عينينا على حلقة جديدة من حلقات سلسلة يوسف في آلامه وأمجاده، بتشوف في إيه؟
1: تدبيريا ونبويا بشوف فيها بصورة رائعة واضحة الضيقة العظيمة. احنا قلنا ان اخوات يوسف جم الى مصر مرتين.
0: تمام.
1: المرة الاولى كانت ازمة بس عدت، ارى فيها صورة لمبتدأ الاوجاع.
0: تمام.
1: بس المرة دي يوسف بحنكة وبفطنة حطهم في مزنق، حاجة من اتنين، يا اما هتبان معدنهم السيء او هيظهروا فضائل يشتاق يوسف ان يراها فيهم. وفي الحقيقة الأمر الثاني هو اللي حصل نتيجة التدريبات اللي تعامل بها معهم. وصلوا في آخر الأصحاح إلى أحلى كلام كان ممكن يوسف يسمعه، ولذلك في الأصحاح اللي جاي هنشوف يوسف لم يستطع أن يضبط نفسه أمام جميع الواقفين، وطلب أن الجميع يخرجوا عندما تعرف يوسف ولأول مرة يقول لهم أو هم يقولوا له، ما حدش منهم إطلاقا جاب سيرة أو اسم يوسف. هو في المرة دي قال لهم أنا يوسف أخوكم اللي انتوا بعتوه، مش زي ما انت بتقول يا يهوذا أنه خرج ومات وخرج ولم يعد، لا مش كده. سمع يوسف من إخوته ما كان يحب أن يسمعه منه.
0: لما نروح لصحة 44 وخصوصا في الأعداد الخمسة الأولى من 1-5 هنشوف خطة يوسف للإيقاع بإخوته وهيجيبهم تحت طائلة القانون المصري بتهمة السرقة علشان يدخلهم في مرحلة تاني من الضيق، وهو عايز بنيامين في الآخر. ففكرني هو في الأجزاء دي عمل إيه بالضبط، خطته كانت إيه؟
1: خطته إنه أنا مش عايز منكم فضة، أنا عاوز حاجة واحدة أطمن عليها، أنتوا ما زلتم عندكم نفس القسوة تجاه أبيكم الشيخ، وعندكم القسوة ذاتها اللي شفتها أنا وتعاملت بها معايا أنا

0: أخوكم الصغير بنيامين لو كان ذلك كذلك وأعدك سودة. وفعلا يوسف على ما يبدو في منتهى الحكمة كان هيخلي أيامهم أيام سودة فعلا. وده اللي بيعمله الله مع كل واحد، يعني ده مش بقى أيامه سودة لكن دي أبديته سودة من يرفض التوبة، لكن اللي بيتوب ربنا بيجزل له العطاء والغفران. عشان كده الخطة اللي دبرها يوسف، حطوا الكاس بتاعي في عدل بنيامين واتكلوا على الله وماشوا بالسلامة وهم مبسوطين الأمور جت على خير ما يرام، وإذا بوكيل البيت يلاحقهم: لماذا أسأتم إلى سيدي وجازيتموه شرا بدل الخير اللي عملوا معاكم؟ إزاي حصل الكلام ده؟ إحنا ما عملناش حاجة، سرقتوا الكاس اللي بيتفائل بيه، وبعدين قالوا له اللي يكون عنده كاس نبقى كلنا عبيد.
1: حكموا على نفسهم،
0: حكموا على نفسهم. قال لهم لا، اللي بس فيه اللي عنده الكاس هو اللي هيبقى عبد، لأنه عاوز يشوف ما هو موقفهم من الصغير بنيامين، ما هو موقفهم من أبيهم الشيخ اللي ما يستحملش فراق بنيامين. آه لو كانوا ما تعدلوش كان هيعدلهم بطريقة تانية، لكن الحمد لله القصة ورتنا إن إخوات يوسف ولا سيما يهوذا الضامن قال يوسف اقبل إني أكون أنا عبد بدال بنيامين. الروعة ديت ده اللي كان يتمنى يوسف من زمان إنه يسمع.
1: تمام. أخ يوسف الوكيل الذي ذهب وراء إخوة يوسف علشان يجيبهم وضبطهم متلبسين بسرقة طقس يوسف، قال لهم إنه سيدي يتفائل. ويوسف بعد كده برضه قال لهم أرجل مثلي أو رجل مثلي يتفائل. فأنا عايز أعرف يعني إيه يوسف يتفائل بالكأس أو بالطقس.
0: دي ممارسة مصرية قديمة، وإحنا عارفين إن المصريين كان لهم علاقة بالتنجيم، كان لهم علاقة بالشياطين، لكن طبعا يوسف الرجل الأمين التقي كان عنده اتصال بالله وكان يعرف المستقبل عن طريق شركته مع الله. طبعا ما كانش محتاج يوسف إنه يتصل بالأوثان ولا بغيره علشان يعرف، لكن القصة كلها كانت من تدبير يوسف وأيضا تدبير وكيل البيت علشان يوصل إلى التوبة التي أظهرها يهوذا وباقي الإخوة علشان يعرف هل هم مستعدون أن يرجعوا إلى أبيهم وبنيامين في الحبس ولا غير مستعدين، وده اللي أثبته القصة بتاعة الكاس.
1: وإحنا ما ننساش أنه ما زال إلى هذه اللحظة يوسف متخفى عن إخوته.
0: بالضبط.
1: مش عارفين أنه هو يوسف.
0: لا مش عارفين،
1: يعني كأنه عايش في الدور تمام لغاية ما يكشف نفسه ليهم.
0: بالضبط.
1: تمام. أخ يوسف لما نتتبع الكلام فيما بعد في عدد 16 يقول يهوذا: فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. موقف يهوذا هنا بتشوف في إيه؟ في تغير القلب ولا تغير السياسة ولا تغير الأحداث؟
0: جميل معاملات الرب التي توصل الإنسان إلى مثل هذا القول: ماذا نتكلم وبماذا نتبرر. شغلة الإنسان أنه بيدور كيف يبرر نفسه، وفي الحقيقة اللي بيبرر نفسه الله بيستذنبه. في نبوة إرمية أصح 3 تيجي كلمات جميلة للأمة الإسرائيلية اللي حتتمم الكلام ده في فترة الضيقة العظيمة، بيقول لها إيه؟ اعرفي فقط إثمك، لو عرفت إثمك واعترفت بإثمك أنا هغفر لك. وهنا شيء رائع، ماذا نتكلم؟ ما عندناش كلام نقوله. بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. دي القصة دي بقى لها 22 سنة. أصل الخطايا عند الله لا تسقط بالتقادم. في جامعة 3 يقول: والله يطلب ما قد مضى. وعشان كده الواحد إذا كان عمل خطية قديمة قوي من زمان بعيد، برضو كونها بقالها سنين ده مش معنى كده إن الله نساه. اعترف بيها قدام ربنا، قول زي يهوذا: ماذا نتكلم؟ بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. وأن الله يجد الإثم الآن ويعطيني فرصة أن أتوب أحسن مليون مرة من أن الإثم يلاحقني قدام العرش العظيم الأبيض ولا مجال للتوبة.
1: أفتكر أنهم قالوا قبل كده في إصحاح 42 نحن أمناء،
0: نحن أمناء،
1: عبيدك أمناء،
0: صح.

0: حي.
1: دي بتفكرنا بالعشار والفريسي.
0: بالظبط.
1: الفريسي كانوا بيقول نحن أمناء.
0: أمناء.
1: لكن هنا قالوا إحنا خطاة، إحنا أخطأنا. هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: واضح من أحداث القصة أنه الضيق وقع على كل إخوة يوسف، لكن في الفصل ده بالذات بنلاحظ أن الضيق على أشده مع يهوذا ومع بنيامين. يا ترى ده ليه بعد نبوي؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني دي أنا بشوف فيها روعة كلمة الله. فعلا يهوذا في زنقة، أولا بنيامين في زنقة يعلم بها ربنا، ده يعني ما كانش على باله أن ينزل مصر، ونزل بص لقى الكاس دي مشكلة، طب هروح فين وأودي وش فين، وفي الغالب هيبقى عبد كل الأيام للصفنات في عنيح. أما يهوذا هيروح لمن أبوه فين؟ ده أنا أصير مذنب كل الأيام، ده أنا ضمنت. فالزنقة الشديدة على يهوذا وبنيامين. طب إيه البعد النبوي في ذلك؟ إن يهوذا وبنيامين هما السبطين اللي ظلوا مع بيت داود، ولما تسابوا إلى السبي البابلي راحوا، ولما رجعوا السبطين. لما جه المسيح جه للسبطين اللي رجعوا النهاردة للأرض، السبطين يهوذا وبنيامين اللي هيجتازوا الضيقة العظيمة هما يهوذا وبنيامين. احنا قلنا ان الزيارة الاولى تمثل مبتدأ الاوجاع، وهنا تمثل الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة على مين من الاسباط؟ هل العشرة؟ لا، العشرة في الغالب في اثناء الضيقة ما زالوا مشتتين في ربوع الارض، لا يعلم احد اين هم. لكن الضيقة العظيمة هتقع على السبطين يهوذا وبنيامين، ده كلام نبوي بنفهمه من النبوات، وده بنشوفه من القصة الرائعة المليانة دراما، مليانة نبل، لكن كمان مليانة نبوة.
1: تمام. وبدأ يهوذا المرافعة، وقف أمام يوسف لكي يترافع، والحقيقة برضو وهو يترافع كان بداية كلامه مشجعة جدا، اعترف بذنبه وذنب إخوته وقال إن الله وجد إثم عبيدك.
2: صحيح.
1: لكن أنا شايف برضو إنه الكلام بيروح ويجي، لسه في حاجة جوه قلب يهوذا مش قادر يعترف بيها. لما بيقول في عدد 19: سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. الكلام هنا عن بنيامين وعن يوسف، عندنا أي. ابن صغير أي. مات أخوه، يعني يهوذا إلى الآن مصدق الكذبة اللي اشترك فيها قبل كده. يوسف ما ماتش، يوسف اتباع عبد، هنا بيقول انه مات. نطلع منها بدروس.
2: انت لما تكرر كذبة كتير مع الوقت هتصدقها، وهنا واضح. يعني هو اللي اقترح بيعه، هو اللي قبض ثمنه، هو بيكلمه بس بيقول له
1: يوسف مات.
2: انه مات الاخ التاني بتاع بنيامين ده مات، خرج ولم يعد. يا مات، انت متأكد انه مات؟ طبعا متأكد. الناس من كتر ما بتكرر الكذبة بتصدقها. علينا أن نفحص ونرجع ونتأكد الكلام اللي بنقوله ده ليه مصداقية، ولا مجرد كررناه مئات آلاف المرات فصدقنا.
1: في كذبة أيام المسيح انتشرت بعدما مات وقام،
2: بالظبط
1: قالوا ما أمش.
2: صحيح.
1: والجماعة اللي هم عملوا الكذبة ووزعوا فلوس نشروا الكذبة لغاية ما هم نفسهم صدقوا انتشار كذبة ان المسيح ما قامش، وانتشار كذبة ان المسيح ما ماتش اصلا. الى الان منتشر هذا الكلام يا اخي يوسف. عايزين كلام حقيقي نحط ايدينا عليه، نلاقيه فين؟
2: شوف بلعام قال كلام حلو، قال ايه؟ ليس الله انسانا فيكذب. وكأنه عاوز يقول الانسان شغلته الكذب. لما تروح ليوحنا 8: أما أنا فلأني أقول الصدق لستم تؤمنون. طب خد اللي بعدها، تسالونيك الثانية أصح 2: هيجي عمل الرب سيرسل إليهم عمل الضلال لكي يدان الذين لم يصدقوا الحق بل

0: يضره بالإثم. يعني الإنسان بيحب الكذب، ولأنه بيحب الكذب ربنا هيبعت له الكذب اللي هو بيحبه. وأنا أخشى من ذلك، إن ربنا يبعت لي كذبة أنا بحبها وأصدقها، وأنا اللي هضيع نفسي أودي نفسي في متاهة. يا ريت الإنسان يرجع إلى المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: في آخر مرافعة يهوذا واضح إن قلبه على أبوه وقلبه على أخوه. قلبه على أبوه خايف قلب أبوه يتكسر ويموت من الحزن، وخايف على أخوه. إزاي بان الكلام ده في الحوار؟
0: يعني إحنا فاكرين الكلام اللي هم قالوا البعض على مسمع يوسف، لما رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا ولم نسمع له، هو ذا دمه يطلب مننا. هنا بيشوفوا ضيقة بنيامين، ضيقة أنا بتالي بنيامين، يعني كان يتمنى أن الأرض تبلعه ويرتاح من الورطة اللي هو فيها. الكاسة هو هروح فين؟ هقول إيه طيب؟ هقول إيه؟ فهو في ورطة، في ضيقة نفس. لكن هم ولا سألوا في يوسف لما كان في ضيقة نفسه، لما استرحم بنيامين هنا مش قادر ينطق، لم يسترحمهم. لكن هم مش قادرين يشوفوا ضيقة نفس بنيامين. فيهوذا اللي كان ضالع في جريمة بيع يوسف هو اللي بيقول، بيتوسل لصفنات فعنيح، اعمل معروف، خدني أنا عبد عندك، أخدمك طول عمري، ولا إني أروح وأشوف أبويا. بيفاجأ بالخبر الصاعق إن بنيامين اتاخد عبد ويموت وأنا أصبح مذنبا لأبي كل الأيام. اعمل معروف. هنا ثمار تليق بالتوبة، توبة وثمر يليق بالتوبة.
1: طبعا لسه لغاية دلوقتي القصة ما اتكشفتش، ويوسف ما عرفش نفسه بإخواته.
0: أيوه.
1: وبكل تأكيد ما عرفهمش أنه اللي هو وراء القصة دي كلها هو اللي طبعا أمر أن الكاس يتحط. أتخيل خيالي يعني ياخدنا بعيد شوية، أن يمكن هم راجعين العشرة كلهم بيقولوا لبنيامين إيه الورطة اللي ورطتنا فيها دي، وبنيامين مش عارف يعمل إيه، هو مظلوم، مش هو اللي حط الكأس، مش هو اللي حط الطاس في العدل بتاعه، طب يعمل إيه؟ يا أخي يوسف برضو عايز أطلع بتعليم، إمتى أستنى لغاية ما الحكم الإلهي بان والنور الإلهي بان قبل ما أصدر أحكام على الآخرين لنيامة في الحبس؟
0: مظلوم.
1: كلمنا عن الحتة ديت في قصة علاقتنا بإخوتنا وإصدار الأحكام قبل الوقت.
0: يعني في يوم البشر الأحكام غير صائمة. الرسول بولس كان حكيم لما قال لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب، سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. أنا أتمنى أن أعلم نفسي قبل ما أعلم غيري أن أنا أكون متأني في الأحكام على الآخرين.
1: صحيح.
0: إلى أن تظهر كل الحقائق، إلى ذلك الوقت خليني متأني، ما استعجلش في أن أصدر أحكام، لأن أحيانا في حاجات كتير إحنا مش دارين بيها، مش عارفينها، لكن ستتضح مع الوقت.
1: يعني في محاكم البشر يقولون أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة لغاية ما يتيقنوا ويصدروا الحكم. فعايزين نتعلم إحنا في علاقاتنا بإخواتنا لا نبدأ بإصدار الأحكام ولسه في مرحلة ربنا بيحكم فيها.
0: صحيح.
1: ويدين فيها.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعلى 29 فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أزية تنزلون شيبتي بشر إلى الهوية. إيه المقصود بكلمة الهوية هنا؟
1: تفضل يا خشف، ده كلام يعقوب.
2: أي الهوية في الكتاب المقدس ترتبط كثيرا بالموت، الموت حالة والهوية حالة. يعني على سبيل المثال لما أقول أن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية، أو أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية، أو لي مفاتيح الموت والهوية. فالموت والهوية دايما سائران جنبا إلى جنب. الموت حالة الجسد بدون روح، الهوية حالة الروح بدون جسد.
1: تمام.
2: والمقصود أني أموت وإلى أن أموت

0: لن أتعزى. الكلام ده قاله لما جابوا له قميص يوسف الملوث بالدماء وقال أنا مش هتعزى لغاية لما أنطلق من هذا العالم. وهنا لو حصل تكرر الأمر ورجعوا إخوات يوسف من غير ما يكون معاهم بنيامين، هتكون النتيجة أنه يعقوب ينتقل من هذا العالم دون أن يتعزى.
1: إذن لا يقصد أنه يذهب إلى هاوية العذاب، لكن إلى حالة الأرواح بدون أجساد.
0: وبالمناسبة القديسين في العهد القديم ما راحوش لعذاب،
1: تمام،
0: لأن المسيح قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليس الله إله أموات بل إله أحياء، لأن جميعهم أحياء عنده. والمسيح في قصة الغني ولعازر لقى 16 بدءا من عدد 19 اتكلم على أن المسكين لما مات حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم مكان العزاء،
1: تمام.
0: لا فكرة أنهم راحوا إلى العذاب فكرة ما لهاش سنة كتاب.
1: والكلام عن المسيح في مزمور 16 وأيضا في أعمال 2 لأنك لن تترك نفسي في الهاوية،
0: أيوة.
1: لن تدع تقياك أو قدوسك يرى فسادا.
0: صحيح.
1: فأبعد ما يكون عن الفكر المنتشر دلوقتي.
0: روح المسيح نعرفين أنه ما راحتش الجحيم، لكن
1: تمام.
0: في يديك
1: أستودع
0: روحي.
1: تمام. لما روح لعدد 22-32 وما زلنا في المرافعة، يعني يهوذا يترافع يقول لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام. هيحط نفسه مكانه يا أخي يوسف. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي. أنا شايف أن في توجه حلو من يهوذا تجاه أبوه وتجاه أخوه، للدرجة اللي فيها قال له نفسي مكانه. هل ده تحسن في حالة يهوذا؟
0: طبعا، ودي عشان كده وراها على طول لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. صحيح زي ما حك تفضلت من شوية وقلت التوبة مش كاملة وألف الكذبة وصدقها وده غلط، لكن كأن يوسف هيكمل اللي هم ما قدروش يعملوه. ده بيفكرنا باللي عمله المسيح مع المرأة السامرية، كان اعترافها مجزأ مش كامل، ويمكن بالنسبة لينا نعتبره إنه ده تهرب من الإدلاء بالحقيقة وليس اعترافا بالحقيقة. لما تقوله ليس لي زوج، المسيح كمل وقال لها حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج ما عارف كل حاجة، والذي لك الآن في البيت ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. وكأن يوسف حيكمل اللي أنتم مش قادرين تقولوه، ففي الأصحاح الجاي أنا يوسف أخوكم اللي أنتم بعتوه يا كذابين، بس ما قالش يا كذابين، ده أنا اللي بقول، يعني عايز يقول لهم بتعترفوا بأنكم خرج ولم يعد، افترس يوسف افتراسا، مات لا وما ماتش، أنتوا بعتوني وأنا أديني حي قدامكم. فاللي مش قادرين يقولوه هو قاله، لكن نظرا لثمار تليق بالتوبة ولو على استحياء فإن يوسف قبل مشجعا. وأعتقد ده اللي بيعمله ربنا معانا لما بيلاقي بادرة بداية بيكمل ربنا.
1: تمام. عايز أخذ من آخر كلام يهوذا تحريض ليا والكل واحد بيشوفني دلوقتي، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. لو قلت الأب عنده أولاد هيجي لك منين قلب أنك تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو قلت الأم عندها بنات هيجي لك منين قلب تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو موظف وزمايله ما سمعوش عن الرب، فكلمني من هذه الزاوية، تحريض كيف نتعامل مع من هم في دائرة علاقاتنا.
0: يعني فعلا هو هنا بيتكلم عن أخيه، ويا ما ناس عندهم إخوة غير مؤمنين، ماذا عملنا معه؟ هنروح لله وبعدين أخويا هيكون ملقى في الجحيم، فكيف يطيب لي مقاما وأخي ليس معي، ملقى بعيدا في العذاب في الجحيم في الهلاك. أمر ده بالنسبة لأخوه. لما يكون ابني، أعرف كثيرين اتقابلت معاهم قالوا احنا كنا بنصلي لأبنائنا قبل أن يولدوا، يا رب إذا مش هيطلع مؤمن احنا مش عايزينه. وأنا أعتقد أن دي طلبة حكيمة، إذا كان مش مؤمن هكبره وبعدين يروح جهنم. طب وعلى إيه يتولد أساسا؟ خير لذلك الإنسان لو لم يولد. لكن طبعا كويس إن

0: ربنا أدانا عطية الأولاد، بس علينا يوميا إلى أن نتأكد أنهم دخلوا دائرة النعمة والبركة، أن احنا نصلي لأجل أولادنا يوميا ولأجل إخواتنا ولأجل أقربائنا، الأم تصلي لأجل أولادها. في الحقيقة يعني في يهوذا بنتعلم هذا الدرس، هروح أقابل أبويا ومعيش أخويا، طب بأي وجه هقابله؟ وإحنا هنقابل الله ولينا ناس تحت مسؤوليات أولادنا أو طب أنا هعمل إيه؟ لأن نصلي لأولادنا ولأحفادنا، كل من يتصل بنا نصلي لأجلهم، وأكيد الرب بيستجيب الصلاة.
1: نصلي لأجلهم ونكلمهم ونخلي مسؤولياتنا أمام الله تجاههم، وبكل تأكيد الصلاة والكلام هيعمل تأثير.
0: تمام،
1: ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أنا عجبني صبر يوسف على أخواته مرة ولا مرة ورا مرة لغاية ما يقتادهم إلى التوبة، ده هدفه. كان ممكن من أول مرة يظهر لهم الصرامة. ده أيضا اللي بيعمله ربنا معنا، بينتظر علينا وبيتأنى علينا ويقتادنا إلى التوبة.
3: جميل التعبير اللي جاي في ختام الفصل، كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. رب يدينا التوجه ده اللي يخلينا نبحث عن النفوس الضالة.
4: تغيرت لغة يهوذا قدام يوسف وابتدى يعلن توبة حقيقية، وده عكس تعاملات الله معه الفترة السابقة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أحب أسيب معاك كلمات الاعتراف، كلمات الشعور بالذنب، وده الطريق الوحيد اللي ينفع نحط رجلنا فيه وإحنا بنقرب لربنا. في البداية إن أنا بقول له أنا لا أستحق، أنا كل أثام وكل ذنوب يا رب، قال يهوذا معبرا عن نفسه وعن إخوته في عدد 16. فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك. إنني أتخلى الآن عن الإدعاء أنني أمين. كلنا نتخلى عن الإدعاء أننا أمناء. إحنا مش أمناء، إحنا مذنبين، إحنا آثمين. الله وجد إثم عبيده. لكن نروح فين؟ كيف نتبرر؟ أقول لك الإجابة اللي قالها الكتاب: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لو أنت عزيز المشاهد عندك هيجان داخلي، ضميرك هيج عليك وحاسس بذنب على كتافك وإثم على كتافك، مفيش حاجة في الدنيا هتبررك، مفيش حاجة في الدنيا هتغسل ذنوبك وأثامك إلا بالاحتماء بعمل المسيح، كفارة المسيح، شخص المسيح، الإيمان بالمخلص. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لا السفريات إلى أقصى البلاد ترجعك مغفور الإثم، ولا العطايا والتقدمات ترجعك مبرر. التبرير يأتي فقط عندما تعتمد على كفاية عمل المسيح على الصليب. وإن كنت عائل توب الآن، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر

أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا، كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

سفر تثنية وإصحاح 11 وآية 10 الرب يقول لشعبه كده، لأن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها ليست مثل أرض مصر. قول يا رب أشكرك، أعاين زمن جديد في أعمال إلهية عظيمة على حياتي، زمن في نعمة الرب، زمن مختلف عن كل تعب، عن كل مشقة، عن كل مزلة، عن كل أمور عانيت فيها في أرض مصر. أرض مصر كان بيت العبودية، أرض المزلة. يا رب أشكرك أنك تدخلني إلى أرض راحة، تدخلني إلى أرض سلام، تدخلني إلى أرض تفيض لبن وعسل، لأنها ليست مثل أرض مصر التي خرجت منها. قول يا رب أشكرك أنك تخرجني بنعمتك من أرض تعبي، تخرجني بنعمتك من أرض مزلتي، تخرجني بنعمتك من أرض المحدودية، الحاجات اللي أنا مش عارف أتسع فيها، مش عارف أتبارك فيها، مش عارف أتحرك باللي دعيتني ليه. في أمور، في مرات تبقى في أرض فيها ضيق، بس الرب يقول خرجنا إلى رحب لا حصر فيه. حاجة ضيقة في حياتك، حاجة اللي ما فيهاش إثمار ولا اتساع في حياتك، قول أشكرك يا رب لأنك تخرجني من أرض مصر. أرض مصر ما كانتش أرض اللي فيها أرض مستعبدين بيزرعوا لفرعون، يبنوا لفرعون، مش بيتسعوا، مجهودهم مش ليهم، اللي بيعملوه اللي بيزرعوه واللي بيتعبوا فيه مش ليهم، مش بيثمر ليهم اتساعات ولا إثمار ولا ازدياد. قول يا رب أشكرك لأنك تخرجني من هذه الأرض الضيقة وتخرجني إلى رحب وإلى اتساعات وإلى أمور عظيمة تصنعها في حياتي. حيث كنت تزرع زرعك وتسقي برجلك كبستان بقول، انت كنت تعمل ده بمجهودك بقدرتك بامكانياتك. يا رب اشكرك لاني هشوف نعمه الله وهي تملأ ارض. كل عمل هعمله مش هيبقى مجهودي، مش هيبقى استحقاقي، مش هيبقى امكانياتي، هيبقى نعمه من عند الرب. اعمل امور بسيطه لكن تجيب نتائج عظيمه لان في نعمه. أمور ترتب بسهولة من السماء، ما بذلش مجهود وما بتعبش، ما عنديش مهارة، ما عنديش القدرة، بس أشكرك يا رب. أؤمن أنه رغم أني ما عنديش هذه المهارة، ما عنديش هذه القدرة، بس أشكرك لأنك تديني أمور أعظم مني. موسى

كان شايف انه لست صاحب كلام، عنديش امكانيه للتكلم، بس الرب يجعله كليم الله. رب اشكرك، انا الاصغر في بيت ابي، رب يجعله بطل. امكانيات اللي مش عندي، الحاجات اللي مش عندي، تقول لي ما انا ما عنديش هذه الامكانيات، اقول له رب اصدق في نعمه غير عاديه تحملني الى نعمه، تحملني الى مستوى جديد وامتلاك لامور تتفوق على امكانياتي بكثير. اقدر اقف قدام جرياط واهزمه، اقدر تحنى بيدي قوس من نحاس، ده مش امكانياتي، ده نعمه الرب، ده عمل الرب في حياتي. حيث كنت تزرع زرعك وتسقي برجلك كبستان بقول، اي 11، بل الارض التي انتم عابرون اليها لكي تمتلكوها هي ارض جبال وبقاع، ارض فيها عمل للرب. امور جايه من فوق، امور تيجي من السماء، ترتيبات تيجي من السماء، قدرات تيجي من السماء، نعمه تيجي من السماء. انا ما اعرفش اعمل ده، بس السماء يحصل قرارات. ازاي استير يحصل ليها الترقية دي؟ ما تقدرش تعمل ده بنفسها، كان ممنوع، كان مردخاي محذرها انها تقول جنسها. بس اشكرك يا رب لانه استير حملت، يقول الكتاب كده، اخذت استير الى القصر. نعمة، امور جاية من السماء. حاولت بس امكانياتي ما تقدرش تعمل ده، ما عنديش زرع، ما عنديش مطر، بس اشكرك يا رب لانه الارض انت داخل اليها ارض جبال وبقاع، من مطر السماء تشرب ماء، ارض يعتني بها الرب الهك. مش امكانياتي، مش قدرتي، مش اللي بعمله، لا، انا بنام متكل على نعمه الرب، انا في سلام متكل على نعمه الرب، واثقا في نعمه الرب. عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخر. يا رب أنا مضمون فيك. عشان كده بولس يكتب في رسائله أنه نعمة وسلام من أبينا، أنه نعمة تملاني سلام، تملاني هدوء، تملاني راحة، تملاني يقين، ما فيهوش اضطراب، ما فيهوش صراعات، ما فيهوش قلق، لا، مليان، واثق في نعمة الرب. ما عنديش بس أثق أنه الرب يعطي، ما عنديش القدرة بس أثق أن الرب يحمل انتصارات. إحنا ما نقدرش نقف قدام النار، بس أنا واثق أن الرب يقدر ينجينا من أتون النار. أنا ما أعرفش أعبر المياه لوحدي، بس أعرف أنه الرب، واثق في الرب، في نعمة الرب اللي تشق الأردن وهو ممتلئ إلى جميع شطوطه. مزمور 135 آية 3 يقول سبحوا الرب لأن الرب صالح. يا رب املاني يقين بصلاحك في حياتي، عشان كده ده يملاك تشجيع وتسبيح وفرح للرب. تبقى شايف الامور مضطربه، تبقى شايف الضغوط، تبقى شايف بس واثق في ان الرب صالح، صالح في كلامه، صالح في فعله، صالح في افكاره عليك، صالح في مقصده، صالح في تدبيره. حتى لو الظروف دلوقتي صعبه، بس الرب يعرف يخرج من الجافي حلاوه ومن الاكل اكله، يقدر يخرج، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. انا عارف انه رغم ان الظروف تبان صعبه، بس الرب هيتمجد في هذه الظروف الصعبه. الامور متلخبطه، بس الرب يعرف يرتب ازاي الامور المتلخبطه دي ويخليها لخيري. يخلي السجن اللي كان في حياتي ده هو اللي ينقلني لي كرسي المجد. الحاجة اللي أنا كانت متعطلة في حياتي ولأني عاقر وأغلق الرب رحم حنة، هذا الرحم المغلق هيتحول لصلوات وتشفعات من حنة، وهتئن أنين بالروح. لما يخرج منه مش يخرج ابن عادي، يخرج صمويل. فأنا عارف أنه زي الرب يقدر يدبر، يقدر يصنع. الرب صالح، صالح في أفكاره، صالح في طرقه، صالح في كل ما اللي قاله الرب. يشوع لما وقف قال كده، لم تسقط كلمة واحدة من الكلام الصالح الذي تكلم به الرب. الرب كلامه صالح، مش هيقولي أمور مضلة، مش هيقولي أمور متعبة، مش هيدخلني في حتت، مش هيدعوني لأشياء، مش هيتنبأ على حياتي بأمور هتكون لإزائي أو لتعبي أو لخزي. الحاجات اللي دعاني إليها الرب، الحاجات اللي كلمني بيها الرب ستكون لمجد الرب ولخيري، وسأرى أعمال عظيمة من الرب من خلال دعوته في حياتي. تؤمن؟ تؤمن؟ رب دعاني أروح المكان ده، يا رب أشكرك، المكان ده مش هيبقى فيه

خزي. رب دعاني لي اعمل الامور دي، الامور دي هتنجح، الامور دي مش هتفشل لان انت اللي دعيتني. قول اثق يا رب، انت صالح في كل طرقك. ايه 5، لاني قد عرفت ان الرب عظيم وربنا فوق جميع الالهه. مزمور 135 مزمور من اكثر المزامير اللي فيه اقتباسات من اماكن اخرى في الكتاب المقدس. مزمور 135 فيه 10 اقتباسات، 10 آيات مأخوذين من أماكن أخرى. 4 اقتباسات من مزامير، 4 مزامير في 4 آيات من مزامير، وفي 2 من تثنية، و2 من خروج، و2 من أرمية. 10 اقتباسات في هذا المزمور من الكتاب، من كلمة الرب، من إعلان الحق، من الكلمة النبوية. ده يملك بإيه؟ ده شجعنا بأنه ده صدى ترددات صوت الحق الإلهي. المزمور ده في صدى. ليه؟ لأنه بيردد الآيات دي وبيردد الحق ده وبيردد الأمور اللي اتكلم بها الرب في سفر التثنية، بيذكرني بيها في المزمور، في مزامير أخرى بيذكرني بيها، في أرمية، في فبتتردد. فأقول يا رب أشكرك لأنه أنت عايز صدى ترددات صوت إعلانك وحقك يبقى أعلى من أي صوت تاني. وانت بتقرا المزمور ده الرب يكلمني ايه؟ يكلمني انه انا عايز صوت اعلان الحق يبقى اعلى من نفسيتك. نفسيتي بتكتئب وتحزن، شوف المشهد، شوف الامور، شوف الحاجات اللي اتخذت، شوف السجن اللي انا فيه، شوف رجلينا في المقطره، فقوم نحزن قوم نتعب. لا، افتكر المزمور ده يكلمني يقول لي انه صوت ترددات الرب صلاح، وسبح الرب لانه صالح. فالرب مش هيسيبني في السجن، هبقى واثق انه الرب اله صالح ويقدر يغير اللعنه الى بركه، ويقدر يخرج من الجافي، ويقدر يصنع امور عظيمه، ويقدر يوجد ليا رغم اني في البريه، بس الرب يقدر يديني قوه لاهزم الاسد والدب. الرب مش هيسيبني، هجموا عليا، لكن الرب هيخرج مني بطوله ومن الامور اللي حصلت في حياتي. فبقى مصدق صدى ترددات الرب واعلان الحق اعلى اعلى اعلى من الافكار والتشويش والاكاذيب اللي بيرميها العدو على ذهني. ذهني مليان افكار وخوف واضطراب. يا رب اشكرك لانه هذه الامور تسقط امام صدى ترددات الحق الالهي. كل حاجه دوشه في ذهني، دوشه في مشاعري، دوشه في الامور، حيره هعمل ايه، بس صوت ترددات يعمل ايه. لما أساف كان عنده أفكار خادعة، أفكار، أشكرك يا رب لأن صوت الرب يقود أساف إلى مناطق أمان. خداع اللي بيعمله عدو. لما أرمية كان شاعر بمشاعر قال له لا تكون لي كمياه كاذبة، وخايف أنه يا رب تقول لي أمور مش بشوفها، بس صوت ترددات الحق الإلهي يخترق نفسيتي ويخترق أموري. آية 5 يقول لأني قد عرفت أن الرب عظيم. تثق وأؤمن أن الرب إله عظيم، إله عالي مرتفع، وأن الرب فوق جميع الآلهة. الآلهة هنا تكلمك عن كل سلطان، عن كل مقاومة، عن كل أمور، عن كل ملوك أنت بتواجهها، عن كل أرواح شريرة، عن تأثيرات، عن قوة بتعمل في ضد حياتك. لا قوة في الأرض، ولا قوة من أرواح شريرة، ولا قوة من أمور مستقرة ثابتة بقالها. وتقولي أرواح شريرة قوية هي، بيقول لك الرب، تفتكر الآية دي والرب يشجعك بيها وتقول أنه الرب فوق جميع الآلهة. الرب أعظم، فرعون عظيم، بس الرب أعظم من فرعون. قد جعلتك إلها لفرعون. عندك مواجهات جلياط، إله قوي في الحرب، بس أشكرك يا رب لأنه داود الصغير بالرب، أنت تأتي إلي بسيف، أنا جاي ليك بالرب، الرب اللي هو فوق جميع الآلهة. أنت عظيم في الحرب، بس أنا جاي بالرب الأعظم من قدرات العدو في حياتي. مش كده تثق في الرب وتتملي تشجيع وتجديد بالرب. الرب إلهنا عظيم، له في الموت مخارج. إزاي الموت محيط بيا، النار محمى 7 أضعاف، بس الرب يعرف راح عظيم. لفهمه ليس استقصاء، فهم هيعملها ازاي، هيعملها امتى. يا رب احنا في الهزيع الرابع، الموج عالي، السفينة ابتدت تغرق. الرب يقول لك ده يأمر الريح والبحر فيسبح.

يريح صوته فصار هدوء عظيم. تسأل سارة تقول أبعد فنائي يكون لي بنين؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا إله عظيم. وهنا في الآية دي في العربي مش واضحة، يستخدم اسمين لاسم الرب، في العبري أوضح، يقول لأني قد عرفت أن يهوى عظيم. اسم أول هو يهوى، عشان يقول لك إلهك اللي بيحبك، إلهك اللي بيسير معك، إلهك اللي يرى أتعابك ومذلتك وأحزانك ومشاعرك، هو عظيم. يهوى هو الإله اللي بيحب شعبه، الإله اللي شعر بألامهم وتعبهم، رأيت مذلة شعب، سمعت أنينهم، نزلت لأخلصهم. هو اللي نقلهم، يهوى هو الإله اللي نقل الشعب ده، حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم وليس معي إله أجنبي. أنا الرب، مفيش حاجة تانية هي اللي عملت كده. أنا الرب اللي اديتك النصر، أنا الرب اللي أخرجتك من أرض مصر، أنا يهوى الإله اللي بيحبك، اللي بيعتني بيك، اللي بيرعاك، وتصدق أنه يهوى اللي بيحبني، اللي بيرعاني، اللي مش بيغيب عني، اللي لا ينعس ولا ينام، اللي بيحافظ، اللي حافظ حياتي، اللي بيتحرك لحياتي عشان يعمل ترقيات ونقلات لحياتي، هو عظيم. وربنا هنا هي أدوناي، اسم الثاني هو أدوناي، إله السيادة، السيد الرب، رب المتسيد المتسلط. رب أشكرك لأنه السيد الرب، زي ما قال في تسبيحة حبقوق، السيد الرب يمشيني على مرتفعاتي. إشعياء لما شاف المشهد في سنة وفاة عزيا الملك قال رأيت السيد، رأيت أدوناي جالس على كرسي عالي ومرتفع، أذياله تملأ. عشان كده أساسات حتى بالبيت اهتزت، حتى بالبيت ده الأمور اللي واقفة ضدك، الأمور اللي واقفة، ها يا رب أشكرك لأنه تدخلني بمجد وبسلطان أدوناي، سيد الرب المتسلط، وأنت تتسلط على الجميع. له القدرة والقوة اللي يعصر عليه أمر، اللي يقدر يصنع أمور. من أنت أيها الجبل؟ أشكرك يا رب أنت تنقل الجبل قدام، تذوب الجبال قدام الرب سيد الأرض كلها. آية كل ما شاء الرب صنع، وابقى مصدق كده أنه مفيش أمور خارج مشيئة الرب، مفيش أمور ضد مشيئة الرب في حياتي، في السماوات، في الأرض، في البحار، وفي كل اللجاج. يا رب أشكرك يا رب، لا أرواح شريرة ولا يا رب أمور في السماوات ولا في الأرض، الواقع، الواقع ما ابنتك قد ماتت خلاص، يمكن إكليكيا ويمكن طبيا أجهزة الفتاة الصغيرة دي توقفت، ويمكن طبيا استحالت نجاتها، وزي ما حصل مع العازر تحلل جسمه. بس أشكرك يا رب لأن الرب عظيم في السماوات، مش بس مع أجناد الشر ومش مع قوى الشر، لا كمان على الأرض في الأمور الطبيعية الأرضية بأحكام الأرض، الجسد اللي تحلل وأنتن. أشكرك يا رب لأن الرب يقيمه من جديد ويحييه. فتاة اللي طبيا ماتت وفرقت الحياة، أشكرك يا رب لأن الرب يعيد لها الحياة. الأمور اللي اتدمرت، الأمور اللي اتأذت، الأمور اللي العالم والواقع والأرض تقول لا، أقول له يا رب أشكرك لأن الرب كل ما شاء صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار، في اللجاج، مش بس البحار اللي فيها خطورة وفيها تحديات وفيها أمواج بتعلى عليك، كمان في اللجاج، في أعماق البحار. يا رب أشكرك. سفينة كانت فيها بولس اللي كانت مسافرة في أعمال الرسل 27، يقول كده أنه انتهى كل رجاء لنا في النجاة. بس أشكرك يا رب لأنه موج عالي لا يا رب، ده احنا لو في أعماق البحر، رب أمر الحوت فأخرج يونان من أعماق البحر. يا رب أشكرك في اللجاج وفي كل اللجاج. قول يا رب مفيش نهايات، مفيش حاجات تقف وتقول خلاص هنا قدرة الرب انتهت، حتى في أعماق البحر الرب يخرجني من أعماق البحر. آية 7، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، صانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.
ويتكلم عن قدرة الرب في كل المسكونة.

كل خليقة في كل الأمور. بس أقول يا رب أشكرك، أؤمن إن ده زمان. دي الآية اللي رب شغلني بيها، دي مفتاح الكلام اللي جوايا النهاردة، إنه ده زمان الرب يفتح فيه أبواب خزائن الريح عشان تتحرك على أرضنا. أؤمن إن ده زمن عشان حركة ريح الرب تتحرك على أرض الكنيسة. وريح في الكتاب المقدس

كلمة ريح هي نفس كلمة روح، هو حركة الروح القدس، هو حركة الروح اللي تحمل أعمال الله ومقاصد الرب والأمور الإلهية عشان تخلق، عشان تصنع، عشان تنتج أمور إلهية عظيمة حسب مقاصد الرب. عشان كده أقول له يا رب أشكرك لأنه ده زمن لتحرك روحك، أبواب خزائن الريح تتفتح على حياتي، أشوف حركة للريح. في يوحنا 3 قال كده آية 8، قال الريح تهب حيثما تشاء، مفيش حد يقدر يحرك يمنعها، مفيش حد يقدر يعطل حركة الريح. قول يا رب أشكرك الريح تهب حيثما تشاء، ويقول كده وهكذا كل من ولد من الروح. زي ما حركة الريح، حركة الريح دي إشارة لعمل الرب. الرب لما يجي يتحرك، الرب ما يفتح أبواب الريح ويحرك ريحه علينا، إيه اللي يحصل؟ تولد أمور من الروح في حياتنا، والأرض تتولد فيها أمور، أرض تعاين أمور سماوية تصنعها. رب يحرك ريحه علينا، هبوب ريح السماء تيجي على أرضي، رب يحرك رياح جديدة علي تصنع أمور إلهية عظيمة. رب أؤمن أن هذا زمن لاستقبال رياح سماوية ورياح حبوب عاصف على أرضي، تخترق أرضي وتصنع أمور للرب في حياتي. في مزمور 148 وآية 8 يقول النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. ريح ما تهب تصنع كلمة الرب. إعلان الكلمة اللي الرب كلمناك بيها، الإعلان النبوي اللي الرب وضعه في حياتك، الحق اللي الرب يتكلم بيه على حياتك، شوفه بيصنع بريح الرب. تيجي حركة الريح على أرضك تعمل إيه؟ تجلب الكلمة اللي تكلم بيها الرب. تقول لي الرب كلمني عن بركة، الرب كلمني عن اتساع، الرب كلمني عن عمق، الرب كلمني عن ازدياد، الرب كلمني عن أمور عظيمة هيصنعها الرب في حياتي، الرب كلمني عن بنين، أنا أحشائي مغلقة بس الرب كلمني عن بنين، وإنه صار تصير أمم لجمهور كثير. يا رب أشكرك لأنه رحم صار هيفتح يا رب، وهيكون نسل إبراهيم كرمل البحر. يا رب أشكرك لأنه يجي ريح الرب على على على الامور وعلى الارض وعلى الزمن، فيعمل يخلق الكلمه اللي تكلم بيها الرب. الكلام ده والايه دي وهو قالها زكريا وقالها حجاي. عشان كده تشوف في زكريا 2 واحده من الرؤى اللي شافها زكريا، كلمات تفوق الواقع الارضي، كلمات تكلم بها الرب لكن كانت تبدو قدام الناس انها كلمه بعيده. سفر زكريا وصح الثاني وآية 1 يقول فرفعت عيني ونظرت، وإذ رجل وبيده حبل قياس. وحبل القياس في الكتاب المقدس يشير إلى مقاصد الرب التي يريد أن يتمم، حاجات اللي عايز يبنيها الرب في حياتي، حاجات اللي عايز يصنعها الرب في حياتي. وحبل القياس يكلمني إنها هتصنع بحسب مقاصد الرب، لن يبقى ظلف، مفيش حاجة هيعرف لا هتنقص ولا هتضعف ولا هتخور ولا هتفوتني. حبل قياس يعني بمقياس الرب، كما في السماء كذلك على الأرض. رجل هنا هو الرب، إذ رجل ومعه وبيده حبل قياس. فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طوله. وإذ بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقاء، فقال له اجري وكلم هذا الغلام. صورة عشان تفهمها صح، انه الملاك ده اللي هو الرب، اول واحد الرجل الذي بيده حبل القياس خرج عشان يقيس اورشليم، وجي ملاك آخر. ملاك ده حركة الروح، الاعلان، الكلمة، الامور الرب بيتكلم بيه. عشان كده قال له اجري وقل لهذا الغلام، هذا الغلام هو زكريا. هكذا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. الكلام ده كان كلام بعيد كل البعد عن واقع أورشليم في الوقت ده. لما رجعوا كان اللي رجعوا عدد قليل جدا، كان رجعوا من بابل حوالي 50,000 فقط من كل اللي سبيوا في بابل، و
لأنه كثيرين شافوا أنه حال أورشليم

صعب. حال أورشليم ما فيهوش أمان، أسوار منهدمة، سهل الاختراق، هم مجموعة صغيرة في أرض متسعة، أبواب محرقة بالنار، إنه ما فيش أمان ولا في، والمدن منهدمة وبيت الرب منهدم. ففضلوا إنه خلاص 70 سنة بقى لهم في بابل، بنوا تجارة وبنوا بيوت وبنوا، فشعروا إنه الأمان في بابل وإن الراحة في بابل وإنه الحكمة تنادي إنه يبقوا في بابل، إنه هيرجعوا يعملوا إيه؟ الرب دعا وقال ارجعوا وخلى كورش مسيحه ينادي بالرجوع، بس كثيرين رفضوا الرجوع، شافوا ان ده مش في صالحهم مش في خيرهم، ده ما فيهوش امان. ده الرب يقول لهم لا، قال اعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهاء، ده البركة والخير، وانه في صورة مختلفة هتحدث. آية 5 يقول انا الرب اكون لها سور. خايف من الحماية؟ الرب يقول لك انا هحميك يا رب. طب الارض دي مش هتقدر، طب ازاي هقدر اسدد احتياجاتي؟ رب يقول لك انا اسدد احتياجاتي. طب وامتى هعرف تباركني فين وارض ضيقه صغيره؟ ما ارض باب الارض متسعه فيها تجاره كثيره، ازاي هبارك في هذه الارض الصغيره؟ رب يقول لك ده مش مسؤوليتك، انا سور لك، انا سور نار لها، مش بحكمتك مش بافكارك، تبقى المخاوف اللي جواك والامور وازاي من يسقيني من يدحرج لنا الحجر، هتروح هتلاقي الحجر متدحرج، انا سور له لا تخاف. رب يقول لك ما تخافش، انا اعتني بك. يا رب هروح انا مش بعرف مين انا عشان اتكلم لفرعون؟ قال له جعلتك الها لفرعون، ما تخافش المخاوف اللي جواك، واكون مجد في وسط، مش بس احميه، ده انا هعلم بمجدي في وسطها. آية 6 يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب. دول شايفين إنه بابل، أرض الشمال دي بابل، شايفين بابل مستقرة، شايفين بابل فيها أمان، شايفين بابل هي التجارة، شايفين بابل هي. الرب يقول لك لا، أنت بتعرفش بكرة في إيه. الرب يقول لك اهرب من أرضي. عشان كده النادي يكرر يا، وده نداء عشان قوة النداء، وعشان الرب بينادي بحزم وبقوة، اعرف صوت الرب واسمع صوت الرب. اهرب من أرض الشمال يقول الرب، فإني قد فرقتكم كريح السماء الأربعة يقول الرب، تنجى يا صهيون الساكنة في بيت بابل. يا رب عايز ينجيك، لأنك لو فضلت قاعدة في بيت في أرض بابل هتهلكي، لأن النتائج اللي جاية على أرض بابل. اقرأ آية 8 يقول لأنه هكذا قال رب الجنوب، بعد المجد أرسلني إلى الأمم. بعد ما الرب رجع بمجده إلى أورشليم، وهو دي أزمنة رجوع الرب، عشان كده حسقيا شاف وفي آخر السفر كتب كده أنه تضع المدينة في ذلك اليوم يهوى شمع أن الرب هناك، لأنه مجد الرب عاد وملأ أورشليم من جديد. عشان كده يقول بعد المجد أرسلني إلى الأمم، لأنه بعد ما الرب هيرجع شعبه، الرب هينتقم من الأمم اللي أذت شعبه، وهتؤذى بابل بقوة، لأن من الأمم الذين سلبوكم، لأن من يمسكم يمس حدقة عينه. يا رب أشكرك. رب يقولك أنت شايف النهاردة، رب يقول واللي أنت خايف منه واللي أنت بتقول إزاي يحصل، قول يا رب أشكرك لأنه يهب ريح السماء، فتخلي اللي كان مستحيل واللي كان مش متشاف، وازاي ربه هيباركني وبتنقلت من المكان ده للمكان ده وعملت الامر ده وحاولت المحاوله دي والمحاوله دي، بس رب بيقول لك لا، في ازمنه لهبوب ريحي. لما تهب ازمنه ريح كلمات الرب والاعلان النبوي اللي الرب يتكلم بيه والحق اللي كلمتك بيه كتير، تشوفه واقع في عينيك. في زكريا 8 الرب يكلمهم انه هيكون الشيوخ والشيخ والشيخات موجودين عند ابواب اورشليم. شوف وده بيكلمك عن ايه؟ عن الامان وعن العمر الطويل، وانه المدينه دي محميه فيها حمايه لدرجه ان الشيوخ والناس كبار السن اللي خطر، لما صعد عماليق صعد على مؤخره الشعب، على المستضعفين الاطفال والشيوخ، ودول النوعين اللي بيتكلم عنهم زكريا 8 تقريبا آية 4 يقول انه هتشوف انه آية 4 ان الشيوخ والشيخات في اسواق اورشليم كل انسان منه عصاه بيده من قصرة الايام. دول مش ناس شباب ولا عشان هيقدروا، لا دول ناس، وده يكلمك عن الامان.

وكرة الأمام بقوة غير عادية. وإنه الأطفال آية 5 تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. يا رب أشكرك. ده ده ده أورشليم اللي أسوارها منهدمة، اللي معرضة للخطر، اللي معرضة للحروب، اللي معرضة للإيذاء، اللي ملهاش جيش، اللي ملهاش، ده الرب يقول آية 6 هكذا قال رب الجنود أن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب. لو ده عجيب في عينيك، لو أنت بتقول إزاي وشايف ده، أبعد فناء يكون لي بنين؟ هل يا رب هتعمل إيه؟ هتجي عشان تشبع هذا الشعب الغفير لحم، هتذبح كل طيور السماء وهتخرج كل سمك البحر؟ رب يقول له هل يستحيل على الرب شيء؟ أيكون هذا أن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام؟ أفيكون أيضا عجيب في عيني؟ يقول لك خرج رب ريح. يا رب أشكرك، أؤمن أنه ده زمن لتحرك. كل أمور كلم بها الرب ومش شايفها بتحدث، كل أمور اتأخرت، كل مواعيد، كل تحديات ما زالت قائمة، لكل صوت ما زال في لجليات في أرضك ما زال مرتفع، أعلن أنه ده زمن ريح الرب يعبر فيسحق جليات ويسقطه وهو ليس معنا سيف. ده زمن شوف فيه مجد للرب. ده زمن لو إسرائيل في ضنق بسبب الفلسطينيين، قول يا رب أشكرك لأنه يباد الفلسطينيين من وجه ريح الرب الخارج على حياتي. الفلسطينيين ممكن تبقى أمور في خدمتك، أمور في حياتك، أمور في دعوتك، أمور في ارتباطك، يعلم كده أنه باسم الرب يسوع الرب يصنع، يجي ريح الرب تصنع أمور عظيمة جديدة من عند الرب. مزمور 1 وآية 3 تكلم عن الصديق، يقول فيكون كشجرة مغروزة عند مجاري المياه التي تعطي ثمارها في أوانه ورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. قول يا رب أشكرك، أنت حامي حياتي، أنت حافظ دعوتي. ورسأل كده لأني عالم بمن آمنت، موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. أنت حافظ الوديعة اللي استودعتها والدعوة اللي دعيتني ليها، أنت حافظ أيام اللي أنت ديتهاني، أنت حافظ في يدك أجالي، أنا مضمون فيك. يا رب أشكرك يا رب لأنه لا في وسط هيجان البحر ولا في وسط عواصف وتحديات ولا في وسط ملوك أشرار بيملكوا هتأثر، حياتي لا تتأثر. في زمن المجاعة إسحاق يحصد ماء الضعف، في زمن المجاعة اللي مر على أخاب الملك وعلى شعب إسرائيل في الوقت ده كانوا بني الأنبياء بيمدوا بالخبز والماء والملك خرج ليفتش عن الماء. رب أشكرك أنا محفوظ فيك، عشان كده أكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. دايما عندي في الرب بيرعى حياتي، الرب بيحفظني، الرب بيقودني، أنا أثق. آية 4 ليس كذلك الأشرار لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح. وإعلن كده أن الريح يجي يتمم كلمة الرب والإعلان والحق اللي الرب كلمك بيه وتلسه ما شفتوش في حياتك، والريح يجي يطيح بالعدو في حياتك، يباركك يحفظك ويزيل أعدائك من أمامك. أشرار الشر اللي ضدك، الأمور اللي ضدك تكون كالعصافة التي تزريها الريح، تراب الناعم بس تزريها الريح. يا رب أشكرك مفيش عدو، مفيش أمور تبقى أقوى منه. عشان كده في أشعياء 17 وآية 13 الرب يتكلم عن أي تحديات بتواجه حياتك لو شفتها. أشعياء 17 يتكلم كده أنه التحديات اللي في أرضك يشبهها كهدير مياه كثيرة. وانت في قبائل تهدر، لو انت فيه مع شعوب وقبائل بتهدر عليك كهدير مياه كثيرة، صوتها مرعب زي صوت المياه الكثيرة اللي تصنع ارتعاب لما الناس تسمعها، صوت الشلالات، مياه شلالات مقتحمة حياتي بقوة، حاجة بتصير الرعب، بتصير الخوف والاضطراب، تبقى عارف انك مش هتقدر تقف قدامها، لكنه ينتهر فتهرب بعيدا. لو المواجهات اللي في حياتك انت شايفها قاسيه جدا وقويه جدا وصعبه جدا، ربنا يقول لك لا تخافش،

الرب ينتهرها فتهرب بعيدا وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الذوبة. يا رب أشكرك. تلاقي إنه ده يبقى زي الجل ده اللي هو القش بتاع التبن قدام العاصفة. يا رب أشكرك إنه مش قدام الهوى. القش والتبن دول بيطيروا من الهوى. بتقول لك لا، ده هيكونوا زي التبن قدام العاصفة قوية. أمور تشايفها، أمور المرعبة، الأمور اللي تبدو لي قوية جدا، أمور تبدو لي إنها صعبة وإزاي هواجهها وإزاي هعمل، وشايف كبرياء العدو وشايف تعظم العدو وشايف الأمور مش بتنتهي وشايف إن يوم بعد يوم صوت جليات بيعلى على أرض بني إسرائيل، وبني إسرائيل بيذهبوا يوم بعد يوم، معنوياتهم بتضعف ونفسيتهم بتضعف، بس أنا متمسك بالرب. في مزمور 37، ده مزمور اللي الرب اتكلم فيه داود، قال له لا تغر من الشر، تغر منه، لا تحسد فعيل الاسم. اوعى تشوف ان فعيل الاسم عشان شايف قوتهم وشايف. ايه 35 يقول لك قد رايت الشرير عاتيا ورفا مثل شجره شارقه ونادره. لو انت شفت الشرير عاتيا واقف بقوه، واقف زي جليات قوي وعظيم واقف بثبات، وشفته زي الشجرة الشارقة وارفا كشجرة شارقة ونادرة، كانوا مفوش تعب. أساف قال كده ليس في موائدهم شدائد. شاف الشرير بيقوى كل يوم، شاف الفساد، شاف الأمور اللي مش أمينة، واللي مفروض أنا رب تعبت كتير والمفروض أنت بتجازي الأمناء، أنا شايف أن الأشرار بيجازوا. أشكرك يا رب، يعني حتى لو شهد المشهد لما مردخاي كشف المؤامرة اللي على الملك، وده الملك اللي سباه، ده الملك اللي مفروض يبقى في داخله عداوة ناحيته، بس لما سمع المؤامرة ما خاف على الملك وراح كشف المؤامرة. يقول وعظم الملك همان على الذين في المملكة. شر، شايف الأشرار بيزدادوا والصديقين بينسوا، نسي الملك ولم يذكر مين هو مردخاي ولا اللي عمله مردخاي لأجله، ولا سأل على مردخاي، بل تعظم همان الشرير. يا رب أشكرك. آية 36 عبر، تعبر من عليه فإذ هو ليس بموجود، التمسته فلم يوجد. يا رب أشكرك، لأن الريح دي اللي تعبر على الحاجة الصعبة جدا جدا اللي انت شايفها، على القوة والشر والأمور الصعبة اللي في حياتك اللي انت تشوف تقول هي دي مش هتخلص، القوة دي صعبة والأمور دي ما بتخلص، ده بيزداد قوة، بيزداد عفوان، بيزداد شر، بيزداد. أشكرك لأنه هيجي ريح الرب تنهي هذه الأمور ولا تعود تذكرها، تنسى المشقة كمياه عبرت لا تعود تذكرها، تتلفت حولك وتضجع آمنا، التمسته فلم يوجد إذ ليس بموجود. قول يا رب أشكرك، هذا مش هيوجد، الشر مش هيوجد، التعب مش هيوجد، الإذاء مش هيوجد، الضيق مش هيوجد. وأعلن كده أنه باسم الرب يسوع ده زمن الضيق هيروح فيه، والرب يقول أنه الضيق مش هيجي مرتين على حياتك، الضيق يخرج، المذلة تخرج، الإزاء يخرج. وقول باسم الرب يسوع الضيق لن يقع في أرضي مرتين، خلاص انتهى ده زمن، إذ ليس بموجود، هينتهي هيخلص، مش هيعود هذا الزمن مرة أخرى. الأمور اللي هصنعها معاك الرب هتبقى أمور أبدية لن تعود مرة أخرى، الدوائر القديمة ولا العدو تجده في أرضك. رب أشكرك، أثق فيك، أثق في أمور عظيمة. كده شوف ده في خروج 15 وآية 10، ريح الرب عملت ايه في فرعون؟ لان الرب كلم شعب اسرائيل قال لهم كده كما رأيتم المصريين لا تعود ترونهم فيما بعد. لما خافوا، لما ارتعبوا، قال لهم لا ما تخافوش، مش هتشوفوهم تاني. الرب وجهه ضد العدو، الرب وجهه ضد الامور اللي بتعاديك وتعادي مجد الرب وتعادي الامور اللي دعاك اليها الرب. في حاجات واقفة، في أعداء، العدو ده ممكن يبقى أرواح شريرة وممكن يبقى أحداث بتحدث في حياتك ضد

مشيئة الرب. دي الأمور اللي اتكلم بها الرب على حياتك. اللي في عناد في الدائرة دي، في عناد في دائرة البركة، في عناد في دائرة الشفاء، في عناد في دائرة الاتساع والمسحة والنعمة اللي الرب يتكلم بيها في حياتك. قول يا رب أشكره، لأن هذا العدو الواقف ضدي لا أعود أراه فيما بعد. خروج 15 آية 10 يقول كده: نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. رب أشكرك لأنه تتحرك على العدو ولا نعود نذكره فيما بعد. فرعون هيكون غاصوا كأنهم رصاص، حاجة ليها ثقل، هتسقط في أعماق البحر ولن تطوف مرة تانية. قول يا رب أشكرك، ده نصيب أعدائنا، ده نصيب المقاومة اللي على حياتنا، ده نصيب الأمور الواقفة ضدنا. آية 8: لكن ريحك تجلب لنا بركة، وبريح أنفك تراقمت المياه، انتصبت المجاري كربية. يعني وقفت كحائط عالي مرتفع. رب نفخ بريح أنفه، رب نفخ بريحه. إيه اللي حصل في ريح الرب لما عبر؟ الأعاقة اللي كانت ضدك صارت لتخدمك، لتكون بوابات لعبور لمجد الرب في حياتك. حاجات اللي كانت معطلة دعوة الرب، وجودك في أرض مصر خرجتك، صار البحر بحر صوف، ده وقفت المياه. كانت قال كده انه نفخة الرب خلت انتصبت المجاري كربية، كجبل مرتفع عالي، تجمدت اللجك. اللجك دي اعماق البحر، دي الحاجة اللي بيغوص فيها الانسان فيبتلع، تتحول الى ارض. تجمدت اللجك، تحولت الى ارض يابسة، حملت شعب الرب، حملت الاطفال والشيوخ قبل ما تحمل الشبان. رب اشكرك، اشكرك لانه اعماق البحر المفروض تبتلعني تجمدت بسبب ريح الرب. قضاء للعدو، بركات على رأس الصديق. يا رب أشكرك لأنه يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، يعطى يا رب ثمرها في أوانه، لا يصبر ورقة. أقول يا رب أشكرك، دعوة في حياتي والأمور كلمتيني بيها تحدث، والعدو مش هيعرف ينهي أزمنة حياتي بدون جود الرب، وهشوف اللي قاله الرب، وهشوف المعاملات الإلهية اللي صنعها الرب في حياتي، والعدو اللي كان بيؤذيني، والعدو اللي كان بيؤذي حياتي تلاشى. في خروج 10 آية 14: جه على أرض مصر جراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل على جميع تخوم مصر، شيء ثقيل جدا لم يكن قبله. أنا قريت الآية دي معاك عشان المصطلح ده، عشان التعبير ده اللي قاله الروح، عشان بيقول الرب لو أنت شايف المواجهة اللي في حياتك ثقيلة جدا، تقول لي أنا ما تعرضتش لحروب بالقوة دي، أنا ما تعرضتش لعناد بهذه القوة من قبل، انا متعرف مفيش امور، ده احنا صلينا وصمنا وحولنا، امور دي ثقيله جدا لم يكن قبلها. انا واجهت حاجات، بس لما ابتدينا نصلي، لما صمت، لما كرست ايام، شفت حاجات دي بتروح. بس الوقت ده انا مكرس وصايم وبصلي ورفعت ايدي واتحدوا بيا ناس مؤمنين وعملنا، لم يكن في شيء بالصعوبة دي ولا بالتقل ده. عندي حروب، عندي ضغوط، عندي أحمال، عندي مواجهات شيطانية ثقيلة جدا لم يكن قبلها. يا رب أشكرك، لو دي الحرب اللي بتواجهها، لو دي التحديات اللي بتواجهها، يا رب أشكرك. بس انت مش عارف أنا المنازعة بتاعتي مع مين، انت مش عارف الجبل اللي واقف قدام ده شكله ايه. أقول لك يا رب أشكرك، رب يشجعك، أقول لك ان الجراد كان ثقيلا جدا لم يكن قبله، جراد مثله لا يكون ولا يكون بعده كذلك. بس الرب يقول لك لا تخف، كان بيأكل كل شيء أخضر في أرض مصر. بس آية 19 رب يكلمك عن ريح تعبر على أرضك. فرد الرب ريح غربية شديدة. لو كان العمل والجراد ثقيلا جدا، اعلن إيمانك إنه الريح اللي هتحرك بها الرب على حياتك هي شديدة جدا باسم الرب يسوع. حسبما أذلوهم ناموا جدا. في رد فعل هيصنعه الرب اقوى من الفعل اللي عمله عدو في حياتك، في تحركات الهيه للرب مضاده للي صنعه العدو وتتفوق عليه وتنتصر عليه.
فرد الرب ريح شديد.

شديدة جدا حملت الجراد وطرحته إلى بحر صوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر. قول يا رب أشكرك. حاجة اللي كانت بتزعج حاجة تنتهي. أنهي معاك ده في ملوك الأول صح 18، يعني تشجيع بإيه؟ إنه زماننا هو زمان تحركات لريح الرب، انفتاح أبواب السماء، انفتاح خزائن الريح عشان تتحرك في أرضنا. ملوك الأول 18 وآية 45، وكان من هنا إلى هنا، ده الوقت اللي فيه إليه بيصلي على الجبل، أن السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم. اعلن كده انه باسم الرب يسوع السماء تمطر، ريح تتحرك، الحراره بتتحرك عشان يجي مطر عظيم يصنعه الرب في ارضه.

0: ده زمن افتتاح لأبواب وخزائن الريح على أرضنا.
1: أن مجدك يملأ،
0: ده زمن تحركات للرب، ده زمن خروج أنفاس الرب

يا رب أشكرك لأنه الصديقين يرثون الأرض وعقب الأشرار يبيت. يا رب أشكرك لأن كل ما تكلمت به على حياتنا يهب ريحك صنع كلمتك. كل ما يقف ضد دعوتك ومقصدك وحقك في حياتنا يبات. اعلن كده انه عقب الاشرار يبيد باسم الرب يسوع. الرب ينهي، لا تعود ترونهم فيما بعد، تنسى سنين المشقة. يا رب نؤمن، نظروها وصدقوها وحيوها. يا رب اشكرك، نظروها من بعيد صدقوها وحيوها. هنحيا يأتي، نعم يا رب بنتفق، زي ما اتفق إليا، زي ما صعد إليا يا رب، وكان يؤمن ده زمن للمطر، كان مطر عظيم. اعمل كده نقول يا رب حرك ريحك علينا باسم الرب يسوع، حرك ريحك على أرضنا، حرك أنفاسك على أرضنا يا رب، عشان تلد أمور عظيمة مجيدة من السماء لأجلنا. ده زمن رياح الرب. هللويا هللويا هللويا، صدقوها. بنؤمن بنؤمن بنؤمن، شرفاء رؤساء الشعب لما غنوا للمياه، لما غنوا للبئر، اجيبوا لها، غنوا غني، اهتف ليها، قرر قرر واعلن كده كلمات الحق الالهي على ارضك. اصعدي اصعدي، هب يا ريح الرب، هب يا ريح الرب، هب يا ريح الرب، نادي على ريح الرب، نادي على ريح الرب بايمان. أتحيا هذا العظام، أتحيا هذا العظام يا ابن آدم، نادي على الريح، هب يا روح الله، هب يا روح الله، نادي بإيمان، نادي بإيمان، نعم باسم الرب يسوع. هللويا، تسمع الأرض كلمة الرب، تسمع أرضك كلمة الرب، ريح الرب تهب، هب ريح شديدة حملت الجراد إلى بحر صور. نادي على ريح الرب اللي بتحمل ليك، زمن للابتهاج، زمن للفرح، زمن للاتساع، زمن للغنى، زمن للعلو، فلا تكون إلا مرتفعا. يا رب أشكرك، أكون فقط في الارتفاع، أكون رأس لا ذنب. زمن للنجاح، زمن لاتساع النجاح، زمن لاتساع الإثمار، زمن جديد يحملنا إليه الرب، من الغنى، من الجود، من الإحسان، من البركة، من المجد، أزمنة مجد من السماء على أرضنا باسم الرب يسوع.

واخواتي 6، فاحساسنا بالعدد كتير. لك ان تتخيل قد ايه محتاجين اكل كل اسبوع، ومحتاجين قد ايه هدوم، ومحتاجين قد ايه حاجات للدروس او للخروج، اي حاجة، كل حاجة مليانة مصاريف، واحساسنا بالعدد كتير، دايما كل حاجة تتضرب في 6. احساسنا احنا كمان كشعب في مصر ملايين من الناس، احساس ان احنا ناس كتير قوي، دايما تاهين في وسط الزحمة. وعايز اقولك ان حتى لو انت في بلاد برا برضو بتتوه في وسط الناس. الله ما عندوش الموضوع ده، وده الخبر الحلو. هو مش شايفنا كومة ناس، مش شايفنا بالعدد ده، كل واحد فينا متميز عنه، كل واحد أنت قلبه، كل كلمة بتخرج منه الله عارفها وسمعها. في واحد قال كلمة ودي فرقت معايا جدا: لو كنت انت لوحدك اللي موجود في الكون كله، كان برضو الرب يسوع كان هيجي ويتصلب عشانك. العدد مش بيفرق، انت متميز عند الله.

بطرس بطرس أنا بناديك. لا هي بكتر أحزان ولا هي لابد تكون يأسان ولا كتر البكا يجديك. قوم ده اليأس شيطان يمنع يقفل يبني جوه القلب حيطان تعمي الشوف وجدارها سميك. قوم يلا يا تلميذ تكذب تهرب تنكر لسه برضه عزيز انت ضعيف نعمتي تكفيك. روح دور على الضيعين دول ياما كتير دول بالملايين. روح ارعى خرافي الامر ده ليك. لا تقول هم فلوس وطعام ولا فكر وعلم وحسن كلام ولا حتى السيف يحميك. روح ده في كل لحظة تفوت في نفس ماسكها بليس بتموت والحزن عليها يملى قلب فديك. روح بس إن حسيت في نفسك إنك شيء وذات وكيان راجع نفسك خطوة زمان وخلك فاهم معنى صياح الدين.

0: انا كنت بعيد عن ربنا، وفي يوم من الايام لما قررت امشي ورا ربنا واتبعه عرفت انه ربنا بيبني في حياتي، ربنا بيشتغل في حياتي زي بالظبط النقاش او النجار اللي بياخد اوضه نوم ويبتدي يبيضها او يحط فيها عفش. ربنا بيشتغل في حياتي لغايه لما اموت، لكن في حاجه واحده بس هي اللي بتخلي البنا ده يقف او بتخلي الشغل اللي في حياتي ده يقف. لو في خطيه في حياتي انا مش عايز ابطلها، البنا ده بيقف. زي بالظبط في يوم عمل في عاصفه او في مطر، الناس كلها بتروح الشغل وبتقعد في بيوتها. دي نفس الحكايه اللي بتحصل في حياتي، اول لما بكون في خطيه معينه انا مش عايز ابطلها، ربنا هيوقف البنا ده.
1: الكتاب المقدس من زمان اترجم لالاف اللغات، انجليزي، فرنساوي، عربي، صيني، حتى هندي. وكمان المسيحيه فيها طوائف كتيره، منها الانجيليه، الارثوذكسيه والكاثوليكيه، لكن كلهم مجتمعين على الكتاب ده. تفتكروا لو حاولت اي لغه او جماعه او طائفه انها تغير حاجه في الكتاب انه الباقي هيسقط؟ الكتاب اللي معانا مش متغير، هو ما تغيرش فيه حاجه.

علماء النفس بيقولوا إنك أنت بتستمد قيمتك وصورتك عن ذاتك من أقرب الناس حواليك، زي أهلك، زي مرتك، زي زوجك، زي صديق غالي عليك أو حد من أقربائك. بمعنى زي ما هدول الناس بيفكروا عنك، أنت هيك كمان بتفكر عن نفسك. ولو اللي بيقولوا علماء النفس مظبوط، يبقى إحنا في مصيبة. ليش؟ عشان هدول الناس الغير كاملين عمرهم ما رح يكون صورتك قدامهم كاملة. لكن في نظرة إلهية نازلة من بين الغيوم بتقولك: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. هل تقبل نظرة الله إلك؟ النظرة المظبوطة الثاقبة اللي بعد ما بتعرف ضعفاتك وفشلك لسه بتقول عنك عزيز ومكرم، ولا تاخد نظرتك من الناس اللي حواليك اللي مليانين تعب وضعف؟

0: شويه موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور سمية. فكرت بيضحك يا أصدق.
0: مرحب بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. الشعاع بيوصل لكل قلب ولكل مكان، والشعاع ده لما أنتم بتردوه كمان علينا إحنا بنبقى محتاجين لشعاع النور ده، عشان النور كمان ينور لما بتبعتوا لنا حاجات مفيدة وأفكار لبرامج جميلة وحاجات نافعة. بيحصل تواصل جميل بيننا وبين بعض، فنقدر نفيد بعض، نشجع بعض، نحفز بعض بالإيمان المشترك. مجموعة الحلقات دي أحبائي مجموعة حلقات خاصة جدا ومركزة جدا حوالين المشهد الأخير في حاجات في حياة رجال الله القديسين في الكتاب المقدس، رجال ونساء بالتأكيد، الله ما عندوش ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا حر. بنشوف فيها في الحلقات دي إيد ربنا وهي بتشتغل مع الناس، ولا سيما في المشهد الأخير، آخر مشهد في حياة الإنسان أو آخر ما جاء ذكره في الكتاب المقدس عن هذا الشخص. مجموعة الحلقات دي شرفنا فيها أخ عزيز فاضل، أخويا مهندس رفعت واصف.
3: شكرا سمير،
0: مرحب بيك يا رفعت، فرحانين كتير بوجودك معنا. حقيقة يعني التفسيرات اللي ربنا بيحطها على فمك لينا بتوضح قوي لينا إنه كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ. مرات كنت أتصور في بعض آيات تنفع تتشرح وفي بعض حاجات ما تتشرحش، في حاجات ممكن نستفاد منها وحاجات ما نستفادش، لكن بشكر الله انه ممكن نستفاد من كل كلمة الله وكل كتاب نافع.
3: احنا مش بنفسر قوي يا صمويل، احنا بنتشارك.
0: يعني ايه نتشارك؟
3: بنتشارك في اللي ممكن يكون الله عايز يقوله. يعني انا نفسي اشجع اللي بيشوفونا، اللي بنعمله احنا حاليا دلوقتي شيء بسيط قوي ومش محتاج. هو لو قعد قدام الكتاب المقدس وهو نفسه يقرا الآية ويقول له رب عايز تقول لي منها ايه، ممكن يقول له كلام اروع بكتير من اللي احنا بنقوله. وشخصي ساعات الناس بتفتكر ان اللي قاعدين في التلفزيونات دول هم دول بتوع الكتاب واللي عارفينه واللي بتاع، لكن اللي قاعدين في البيوت دول ما، لا ده مش حقيقي.
0: صحيح.
3: الكتاب بيقول ويكون الجميع بما فيهم المشاهد اللي سمعني متعلمين من الله. يعني الله زي ما قلنا انت ابنه وانا ابنه والمشاهد ابنه، طالما كلمني من حقك تقول يا رب كلمني انا كمان. صح كده ولا
0: مظبوط؟ بس كمان مش بس ان انا يعني فعلا يعني لمسني قوي يا رفعت انت بتقول انه مش مجرد ان احنا بنقرا الكتاب او نفسر الكتاب، لا، لكن احنا بنعيش الكتاب وبنشارك، يعني بنحوله الى حياه وناكله ونتغذى بيه ونشبع بيه. فعلا ده كلام رائع ومهم. حقيقه في كل مره ربنا بيفتح عينينا على شخصيه جديده من الكتاب. شخصية النهاردة شخصية شديدة قوية، طبيعته القتل واعتاد باستمرار على تنفيذ أوامر الإعدام، لكنه في هذا اليوم يتقابل مع متهم من نوع آخر، متهم من طبيعة أخرى. لعله لم يتقابل، وبكل يقين لم يتقابل من قبل مع مثل هذا الإنسان. كان شخصاً اعتاد باستمرار انه حين يتقابل مع اي متهم يحوله من حي الى ميت، يميته. لكن حين تقابل مع هذا الشخص لم يحيل هذا الشخص المتهم من حي الى ميت، لكن هذا الذي يبدو متهما حول قائد الماء من ميت الى حي، ميت بالذنوب والخطايا الى معترف بلاهوت المسيح. تعالوا نتقابل مع الشخص ده في متى 27 والآيات من 4 أي 54. تقول كلمة الله: أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جداً

0: قالوا حقا كان هذا ابن الله، حقا كان هذا ابن الله. رفض الشخص ده وظيفته ايه؟ طبيعته ايه؟
1: قائد المئة؟ قائد روماني عنده 100 عسكري تحت ايده، قائد ما يقصد 100 عسكري. ومعروف ان الرومانيين كانوا الى حد ما زي ما انت قلت قسا، يعني كانت قوتهم في مدى قساوة قلوبهم. يعني الرومان عامة كانوا يعملوا مصارعات، المصارعة تنتهي ان واحد يقتل واحد والناس حواليهم بيشجعوا وبيهتفوا كده، يعني شيء في منتهى البشاعة.
0: وكانوا يجيبوا الناس يرموهم من الأسود وتفرجوا
1: ده بالنسبة لهم المتعة بتاعتهم والحاجات. فأنت متخيل بقى لما يبقى الجنود، إذا كان عامة الشعب بيحب يتفرج على الحاجات دي، أمال الجنود نفسهم يبقى قلوبهم إيه؟
0: مش ماتش كورة، لكن ده ماتش بني أدمين.
1: يعني زي المصارعة بتاعت الأيام دي، بس إيه، مش واحد يضرب واحد، لا، واحد يقتل واحد يكسر دماغه. دي المناظر اللي كانت لطيفة بالنسبة لهم. يعني
0: طبيعة شخص طبيعته دموية
1: جدا جدا. بس العجيبة شفنا قوات 100 في الكتاب المقدس حاجة تانية خالص. وفي كمان في قائد 100 زي اللي جيب سفر الأعمال كرينيليوس، كان شخص متميز وطاقي. وفي قائد 100 تاني معرفش اسمه، المسيح قال عنه لم أجد في كل إسرائيل إيمانا مثل هذا، اللي قال له أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فأب.
0: صحيح. ويا يروس وكثيرين الحقيقة الكتاب مليان، يعني في ناس حتى يقول عليهم الكتاب رسول بولس يسلم عليكم القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر.
1: بيت قيصر،
0: يعني قيصر اللي كان بيضطهد المسيح والمسيحية من داخل بيته فيه قديسين. وأنا بشكر ربنا جدا، النهاردة في وسط الأسر الحاكمة والأسر المالكة في بلاد عربية استطاع نور المسيح أن يصل إلى كل مكان، وهناك قديسين حتى من بيت قيصر، وجماعات ما كناش نتوقع أن يكون فيها شخص مسيحي، وبلاد كانت تفخر ان ما فيش فيها شخص مسيحي. النهارده نشكر الله، من الاكل خرج اكلا ومن الجافي خرجت حلاوه. اشكر الله، ماذا كانت بدايه هذا الشخص حين تقابل مع المسيح؟ موجوده في متى 27 ايه 36. رفض ارهنا من فضلك متى 27 36.
1: ثم جلسوا يحرسون هناك. دي كده
0: ايوه.
1: ثم جلسوا يحرسون هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار.
0: ماذا كانت بداية هذا الشخص؟
1: أنه في عدد 36 كان هو اللي بيحرس وقت الصليب، أو كان قائد المجموعة اللي بتحرس وقت الصليب، ومجرد بيأدي مهمة. يعني ما فيش شخص هو جاله أمر بالحكم عليه، ما بيفرقش معهم ده مين قوي يعني، وابتدوا ينفذوا الحكم، ابتدوا ينفذوا القتل فيه، يعني مش أكتر من كده.
0: لكن الدنيا اتطورت أكتر بعد كده، لما يحكي الكتاب أنه آية 47 في نفس الإصحاح، فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إليه. وللوقت رقد واحد منهم من اللي كانوا واقفين هم بيحرسوه بقى، وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه.
1: عايز تقول إيه؟
0: يعني شرب المسيح الخل. يعني لونجينوس ده اللي هو من كابادوكيا في الأول كان يحرس المسيح. الخطوة الثانية
1: جبت اسمه منين؟
0: من تاريخ الكنيسة. من تاريخ الكنيسة. لونجينوس من كابادوكيا كان قائد الماء في هذه الكتيبة يعني. وكان وهذا الشخص شرب المسيح الخل. ليه كان بيشربوا الخل؟
1: تفتكر ليه؟
0: الحقيقة الخل فيه مادة مخدرة. وأنا أتعجب قوي من المسيح أنه يقول عليه الكتاب ذاق ولم يرد أن يشرب. رفض في درس روحي حلو في الحته دي قوي.
1: قوله لنا يا سمير.
0: ان هو لما ذاق المسيح لم يرد ان يشرب. قال انا مش عاوز اخد بنج او مخدر وانا بقدم ليكم الخلاص. انا عاوز اشرب الكاس الى اقصاها. ده الفرق بيني وبين المسيح. يعني انا لما بقدم المسيح وبقدم للمسيح بحاول اصوم اقل الاصوام، أصلي أصغر الصلوات، أقدم أقل العملات، أقضي مع الكتاب ربع آية تكفي وخير وبركة في الكنيسة، لو أقدر أخذ آخر ربع ساعة في الكنيسة كفاية، المهم أسلم على الناس وأثبت أننا

0: حضرت، انا بحاول اقدم اقل شيء. لكن هو لما جه يقدم لي الخلاص اراد ان يقدم لي افضل شيء. تعرف يا رفض، نقطة واحدة من دمه كانت تكفي. لكن ما نزلش من على الصليب غير لما قال قد اكمل وقدم اسمى ما لديه. افتكر مرة واحد كان عاوز، واحد غني جدا جدا حب يرتبط بواحدة فقيرة خالص. فراح للتاجر بتاع الذهب يعني جواهرجي يعني. قال له عاوز اغلى هدية ذهب عندك، شبكة اغلى شيء. فقال له فيه المبلغ ده؟ قال له اكتر اكتر. قال له فيه ده؟ قال له اكتر بس ما عنديش تاني. قال له روح في المحلات اللي جنبك هات هات هات. فالراجل بتاع الذهب قال له سعادة الباشا ممكن لو سمحت اشوف العروسة اللي هتديها الشبكة دي؟ فجت العروسة
1: مش اللي هي.
0: قال له سعادة الباشا سعادتك هتاخد الشبكة دي للعروسة دي؟ يعني سعادتك بتدور على الغنى ده كله كله عشان تدي العروسة دي؟
1: عايز تقول ايه؟
0: عاوز اقول من صدق خبرنا. المسيح لما جه يحبني اخذ جسد، اخلى نفسه، خذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس عشان يقرب مني. ما عندناش في المسيحية سبحانه وتعالى، لكن في المسيحية سبحانه، نعم سبحانه، لكنه تنازل وتواضع. اللي بيتعالي مش عالي، اللي بيتعالى ده مش عالي. لكن في المسيحية عندنا المسيح عالي، هو الله زي ما هنشوف بعد شوية، هو الله الظاهر في الجسد. والمحور الجوهري هنا انه الشخص ده حين قدم للمسيح ذاق ولم يرد ان يشرب.
1: انت تقصد انه الله يعني حتة الصليب دي، ما هو اي موت كان فداء. يعني المسيح لو مات قتلا بالسيف ما هو كان يفديني برضو.
0: صحيح.
1: ولو مات بأي شكل إن كان غير الشكل ده كان فداء برضه.
0: صحيح.
1: لكن هو اختار شكل مليان بالعار درجة نقول وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
0: أنت عايز كل ملعوق ملعوق كله على خشبة،
1: عايز يقدمه كإعلان حبه ليا وكإعلان تقديره.
0: صحيح. فرق كبير بين اللي أنا بقدمه له واللي هو بيقدمه لي، فرق كبير بين غناه وفقري، فرق كبير بين تضحيته وشحي وأنا بقدم هذا لإلهي.
1: يعني أنا حاسس أنه أنت بتدوس على حتة أنه إدراك حب المسيح ليا ده ممكن يعمل فرق كبير في حياتي، مش كده برضه؟
0: بالتأكيد بالتأكيد. وده اللي غير بقى حياة هذا القائد من العنف والقتل وإراقة الدماء. حتى قيل في تاريخ الكنيسة بعد كده أنه استشهد ومن أجل المسيح ومات من أجل إيمانه بالمسيح. عشان كده في آية 54 يقول أما قائد الماء والذين معه يحرسون يسوع بعد ما مات المسيح وأسلم الروح، مات بالجسد، لما رأوا الزلزلة
1: وما كان
0: خافوا، قالوا حقا كان هذا ابن الله. الحقيقة أنا شايف كنوز كتيرة في الجزء ده، كنوز كتير.
1: تعال نطلع منها.
0: طلع منها كل الحقيقة. الحتة الأولانية لما رأوا الزلزلة. لما رأوا الزلزلة خافوا جدا وقالوا. أنا عاوزك تربطني ما بين الثلاثة دولة في وسط الأحداث اللي حوالينا. أيام دي في زلازل كتيرة يا رفض. زلازل في الأحداث اللي بتحصل، وزلازل في الظروف المادية اللي صعبة، وزلازل في كتير. يبدو أن الموضوع ده مهم أوي. إحنا عاوزين بعد الفاصل تحط لنا الجوانب المهمة اللي هنعيش على أساسها، وكمان نشرح موضوع ابن الله. خليكم معنا أحبائي، عندنا فاصل سريع وهنرجع بسرعة. عاوزين ربنا يفتح علينا النهاردة في المشهد الأخير في حياة هذا الشخص اللي بدأ حياته كحارس للمسيح وقت صلبه وكساقي له بالخل، ثم تحول إلى شهيد المسيحية. خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني.
2: أنا أنزل؟ أنا منزلش. المسيح ينزل لكن أنا منزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
3: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
2: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
3: أنا اللي

0: قتلت الولد ده بإيدي.
1: الثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل مباشره كنا بنتكلم في برنامج شعاع نور حول الموقف والمشهد الاخير والاقرار الاخير والكلمه الاخيره التي سجلت لقائد المئه الذي كان يحرس المسيح وما اروعه وما اعظمه. مرحب بك مجددا اخويا رأفت. كنا بنتكلم في الايه بتاعت انجيل متى 27 والايه 54، اما قائد المئه والذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزله وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. يعني شايف ان في ناس ما بتتغيرش غير لما يحصل في حياتها زلزله،
1: وفي ناس ولا بالزلزله بتتغير. يعني برضو الناس دي حصلت زلزله، يعني هي الزلزله دي ما حسش بيها الفريسيين وما حسش بيها الناس اللي صلبوا المسيح اللي هو الكتبة، ما حسوا بيها كله، ما حسش بيها رودس،
0: صحيح
1: حس كل الكلام ده، كل الناس دي حست بالزلزال. عملوا ايه؟ ولا حاجة. يعني في ناس بيحصل في حياتهم زلازل وهم كما هم، وفي ناس الله بيتعامل معهم تعاملات في منتهى القوة، وفي ناس ظهر لهم في أحلام، وفي النهاية برضو كل اللي عملوه ان هم هربوا من الصوت ده وعرفوا يكتموا صوت ربنا في حياتهم،
0: استغفروا وتصوروا انه ان دي احلام من الشيطان لكنها كانت دعوه لله ليهم. خساره.
1: في تعاملات قويه من الله عملها مع ناس كتيره جدا. هنا الناس دي كويسه على فكره. الناس دي لما حصلت الزلزله خافوا وتاثروا واعترفوا وقالوا انه كان بالحقيقه كان هذا ابن الله. يعني ولو اني هسالك بعد شويه يقصدوا ايه بان هم قالوا ابن الله، لكن من الواضح ان في ناس بتتاثر، ويمكن المشاهد اللي قدامي محتاج يراجع نفسه، هو اخبار تعاملات الله مع ايه جايبه نتيجه ولا مش جايبه. يعني الله في الفتره اللي فاتت، في ناس مثلا سمعاني دلوقتي كانت متعرضه الفتره اللي فاتت لحوادث موت، ونجي وربنا اداك عمر جديد وما سالش ربنا انت اديتني عمر ليه، وما سالش ربنا انت انقذتني، وما سالش ربنا كل ده حصل وانت طلعت من قلب الموضوع بمعجزه. طب طلعت ليه؟ الزلزال اللي حصل حواليك ده ما خلاكش تفوق وتعرف انت فين؟ ما حصلش.
0: اذكر مره احد التجار الكبار كان الخدام يكلموه عيش لربنا كفايه، تعالى الكنيسه توب من قلبك، ما كانش يقبل خالص يعني. وافتكر مره حد من الاباء الكهنه راح زاره قال له اعمل على معروف حل عن نافوخي، شغل بتوع ربنا دولت انا مش قده، ابعد عني، ومشاه وطرده يعني. بس بعديها بثلاث اسابيع دخل العنايه المركزه وكاد ان يموت. وفي وسط الضيقه طلب، جاله ابونا. نعم. قال له ابونا عاوز اتوب من كل قلبي. يا ابني مش انت طردتني يا ابني قبل كده؟ ابونا انا عاوز اتوب يا ابونا اعمل معروف. صلي لي يا ابونا انا عاوز ابتدي مع ربنا بدايه جديده والمسيح مصدق انه يغفر لي خطايا. يا ابني من قلبك؟ لا من قلب يا ابونا.
1: من مرضه
0: مش من قلبه. يا ابني المرض كان في قلبه فعلا. فبعد شويه خلاص ابتدى مع ربنا، بعد شويه سمع ابونا ان ربنا شفاه وخرج وحلو. اسبوع واثنين اتصل بيه، فينك يا عم ما جيتش؟ قال لا يا ابونا انت بتصدق؟ انت بتصدق؟ ده الواحد بس بيبقى تحت تأثير المرض كده فبيبقى خايف يموت، لكن أنا بقيت بصحة كويسة وعدت الأزمة وخلصت القصة.
1: مرة ربنا تخيل في سفر هوشع يقول لهم ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ ماذا أصنع بك يا إفرايم؟ فإن أحسانكم لي كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. وكأنه بيقول لهم أعمل فيكم إيه؟ يعني عمال أضرب على ما تضربون بعد؟ أضربكوا تاني ليه؟ تزدادون زي غانم، خلاص ما عادش يجيب معك حاجة، أدي فوق دماغك وانت زي ما انت.
0: يعني قساوة القلب، القلب لما بيتأسى بيبقى زي الفول المحصرم اللي مهما يغلوه مش عاوز يتغير. لكن هنا أشكر الله من أجل قائد

0: 100 لما رأى الزلزال. يمكن لما شاف المسيح بيتجلد ما أثرش فيه، لكن لما ولما شاف المسيح عطشان وبيديله الخل ومرضيش يشرب غير كل الباقيين، مرضيش ما آمنش بيه. لكن لما حصل الزلزلة، من فضلك ما تضطرش ربنا إنه يسمعك صوت عالي، عشان لما يسمعك صوت عالي تحصل زلزلة في حياتك وتتوب. إن كنت عاقل توب النهاردة، ما تضطرش ربنا يعديك بأزمة. أصله لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا.
1: استاذ صمويل، انت كده مش بتخوفنا؟
0: الكتاب قال كده، قال منذرين بالخوف.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هي الخوف من ربنا هو مخافته؟
0: لا، مختلف
1: مختلف.
0: بص، لما يكون في عيل بيلعب على قضبان السكه الحديد، وجاي قطره هيلهفه، يقول له يا ابني يا حبيبي من فضلك حاسب القطر، بيعملوا كده؟
1: لا.
0: انا عندي فيلم جميل على الكمبيوتر بتاعي، واحده جده شافت ابنها بيلعب القطر جاي، شاطته بالجزمه. ليه؟
1: هيموت.
0: انا كجراح بمسك المشرط وافتح بطن المريض واقول له شكرا واديني فلوس بعد كده، لان ده لمصلحته والخير. عاوز تقول لنا حاجه؟
1: انا عايز اقول لك على حاجه، يعني اشارك بفكره صغيره. بقيه الافكار البشر اللي حوالينا غير الفكر بتاع الكتاب المقدس، معظم كلماتهم تخويف.
0: ايوه،
1: والناس عايشه مع الله بدافع الخوف. وهنا الناس دي خافوا من الزلزله زي ما انت قلت، وفي ناس ماشيه بتصلي عشان خايفه، احسن لو ما صليتش، بتصوم عشان خايفه، والعلاقه كلها مع ربنا خوف لحد ما ربنا يقضيها على خير ونخلص وبعدين نبقى ناخد الجنه بعد كده على حسب مفهومهم يعني. طب الكلام ده مش هو ده اللي عايزه ربنا معانا؟ اكيد في اختلاف، مش كده صمويل؟
0: صحيح.
1: عندي ايه جميله قوي نفسي اشارك بيها، فيها فرق كبير ما بين الخوف والمخافه. في خروج 20:20، نفسي اوضح الحته دي، ايه جميله جدا. تسمح لي بدقيقه بس اقرا الايه دي يا صمويل لو لو لو لو توافق. بيقول ايه في خروج 20:20؟ بيقول فقال موسى للشعب، بيكلم الشعب، كانوا برضو شافوا زلزلة وشافوا نار وشافوا شغلانة يعني. فقال موسى للشعب لا تخافوا، يبقى هو مش عايزهم
0: يخافوا،
1: لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. ركز بقى معايا. هو بيقول لهم ما تخافوش. ما نخافش ليه؟ أصل ربنا مش جاي عشان تخافوا، أمال جاي عشان إيه؟ عشان تكون مخافته أمام وجوه الله. مش مخافته هي نخاف منه؟ لا. انا مش عايش مع اله حياتي مع اخاف منه. يا اما كده بقى خلص موضوع الابوه. انا ابويا بخافه، بابويا بحترمه، لكن اعيش خايف منه ما اعتقدش ان انا هتمتع باله حقيقي بالمنظر كده.
0: صحيح. عشان كده قديس الامنطونيوس مره قال انا لا اخاف الله. قال لي لا تخاف الله يا ابانا، قال لاني احب الله والمحبة الكاملة تطرد الخوف خارج. أنا مش بخاف منه لكن بخاف على مشاعره.
1: بخافه.
0: صحيح.
1: مخافته يعني احترامه، يعني حبه.
0: صحيح.
1: عارف لما أبونا إبراهيم قدم ابنه إسحاق على المذبح، عارف الله قال له إيه؟ قال له الآن، الملاك قال له ساعتها، قال له الآن علمت أنك خائف الله. وكان بيقدم ابنه ذبيحة، هو قدمه
0: مش خايف من الله.
1: مش خايف من الله، خائف الله معناها بتحبه، بتحترمه.
0: وده حتى لو ما كانش الدولة موجودة أو الناس المراقبين، أبويا موجود أو الناس موجودين، حضور الله وإنه شايفه باستمرار
1: بخاف.
0: ده مخاف. لكن الحقيقة مش عاوز الحلقة دي تخلص غير لما نوصل للنقطة المهمة اللي أنت قلت عاوز تسأل فيها.
1: يعني إيه؟ أول ما يقول لك قالوا حقا كان هذا ابن الله، الناس دي تقصد إيه بكلمة ابن الله؟
0: الحقيقة كلمة ابن الله تتعجب إنها اتكررت مرتين في هذا الإصحاح.
1: أيوه، اتفضل.
0: بص حضرتك آية 43 وآية 54. آية 43 في متى 27 تقول قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. وهنا الجند قالوا عليه إنه، وقالوا حقا كان هذا ابن الله، ده رئيس الجند. وفي يوحنا 5:8، ودي آيات، لا يوحنا 5:8 مختلفة كمان. اليهود فهموا كلمة ابن الله دي، يوحنا 5:8 فهموا ايه بقى؟ قالوا كده. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال

0: ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله.
1: بقينا كتير كلمة ابن معناها انه بيعادل.
0: مظبوط. كتير بيسالونا بنسال اي ارني اين قال المسيح ان الله فاعبدوني. اهو اهو مواقف كتيره جدا انا اختطفت منها ثلاثه بس. هنا لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه. واليهود فاهمين كلمه اب انه الله ابوه بانه معادلا نفسه بالله. ونشرحها في بساطه شديده. كلمه ابن الله نقول فلان راجل ابن راجل يعني له نفس طبيعه ابيه. فلما نقول المسيح ابن الله معناها اي انه له نفس طبيعه اللاهوت التي لله. لما نقول المسيح ابن الانسان بتكلم نفس الناسوت الذي للانسان. فالمسيح ابن انسان وابن الله وهذا هو روعه ابن الله. لكن امر ثاني تفيد نفس الشيء. ابن النبات نبات وابن الحيوان حيوان وابن الانسان انسان وابن الله اي انه
1: الله.
0: هو الله مش كده؟ عشان كده مش كلمة ابن الله معناها ان ربنا اتجوز وخلف. لا والف لا يا عم. ده الجواز ده للاجساد. الجواز ده للاجساد والله ماله.
1: الله روح.
0: الله روح. فلا يمكن لله ان تكون له صاحبة وخلق كل شيء. مستحيل. الله مش ممكن تكون له صاحبة. يعني الناس اللي بيتصوروا نحن نقول المسيح ابن الله معناها ان الله اتجوز العذراء مريم وخلفه المسيح. حاش.
1: يمكن عشان ما عندهمش المعنى المجازي والمعنى الروحي ده. فقط معنى حس يعني ابني يعني حد خلف
0: وتجوز. لا طبعا.
1: لكن معناه لكن
0: وده يجيبني الحته الثالثه. لما نقول فلان ابن مصر ابن العرب ابن النيل نقول ابن السبيل. هل السبيل اتجوز الحاره خلفه الولد ده؟ لا. الذي ينتمي الى الاتي من. فابن الله اي الذي جاء من الله.
1: حتى عند الاحبه المسلمين يعني يقولوا أم المؤمنين. لا يمكن يقصده
0: إنها خلفت كل المؤمنين طبعا.
1: يقصد
0: أشكرك.
1: يعني أمومة بمعنى
0: المعنى روحة. الرابع أي أنه اللاهوت لم يفارق ناسوته. فالمسيح إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت اللي كان فيه إنسان كامل هو أيضا كان إلها كامل. وده واضح خالص لما كان نايم في المركب على مستوى البشر والجسد الناسوت الإنسان. لما قام من النوم قال للبحر اسكت وللريح ان تهدأ فصار هدوء عظيم. حتى التلاميذ استغربوا قالوا مين ده حتى الريح والبحر يطيعانه. جميل قائد المائة انه لما شاف الزلزلة قال خلاص انا امن. عشان كده انا بشرح جدا لاحبائي المشاهدين في كلافي حديثنا عن لاهوت المسيح وكلمة ابن الله لا نقول ان المسيح جاء من نتاج جواز الله. الله مش أب بمعنى أنه اتجوز. لا. أب بمعنى أنه معادلا نفسه بالله زي ملاك. يعني تعرف رفض أنا اللي قدامك أب ولا ابن؟
1: الاثنين.
0: أنا أب لأولادي وابن لأبوي وفي حياة أبقى كم بني آدم كم إنسان قدامك؟
1: لا إنسان واحد.
0: إنسان واحد أزل. برغم أن أنا في صفات أب أنا أب وأنا ابن وفي حياة لكن ببساطة شديدة أنا فعشان كده في الفصل نحن لا نتكلم عن الله أو في الثالوث نحن لا نتكلم عن الفصل لكن نتكلم عن التفاصيل. التفاصيل اللي بنعرف من خلالها. إذا كلمة ابن الله معناها أنه نفس الشيء
1: نفس الطبيعة.
0: نفس الطبيعة
1: تمام.
0: أي أنه جاء من الله أي أن لاهوته لم يفارق ناسوته.
1: يعني إيه لاهوته لم يفارق ناسوته؟
0: يعني المسيح كان في وسط بينما هو الله بينما هو إنسان. أشرح ببساطة شديدة. دي حتة حديد سودة حمراء سودة باردة ما بتلسعش.
1: أيوه.
0: نحطها جوه النار. النار تتحد بالحديد.
1: أيوه.
0: وتبقى النار نارا والحديد حديدا. بس الحديدة الحمراء تبقى السودة تبقى حمراء والباردة تبقى سخنة. اللي ما بتلسعش تبقى بتلسع. بنقول النار اتحدت بالحديد. يجي الراجل الحداد يدق بالشاكوش على النار على الحديدة الحمراء. بيضرب النار ولا بيضرب الحديدة؟ بيضرب الحديدة طبعا.
1: بيضرب الحديد
0: برغم اتحاد الحديدة بالإيه؟
1: بالنار.
0: يبقى اللي كان بيتألم على الصليب اللاهوت ولا الناسوت؟
1: الألام الجسدية.
0: الألام الجسدية طبعا في الناسوت. برغم اتحاد الاثنين مع بعض ولاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. في نهاية الحلقة دي بنشكر ربنا جدا من أجل هذا التغيير الرائع اللي حصل في حياة هذا قائد المائة وشهد حقا كان هذا ابن الله. بصلي من كل قلبي ان شعاع النور ده

يوصل لحياة كل واحد واحدة فينا ويعمل تغيير حقيقي. بشجعك انك تخش على السايت بتاعنا او اي سايت اخر, اسمع تاني الحلقات ديت او حلقات تانية كتير عشان تعرف مين هو الله وتكون علاقة حقيقية معاه. امين.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتدى عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟
5: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
6: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟
6: آه.
4: فأنت تتولد من غير غشاء.
7: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
8: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده موضوعنا يمكن ما سمعناش عنه كتير او ما اتكلمناش فيه كتير على مستوى يعني كل المحطات المسيحيه وحتى المحطات العالميه. الموضوع عن تضاعف المسحه، عن التضاعف اللي ربنا بيديه لحد علشان العمل يكبر يكبر يكبر بوفرة وبسرعة. ودي مسحة خاصة ربنا مش مديها لكل الناس، لكن مديها الناس استأمنهم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم الكلام ده بعد مقابلتنا للأسيس نادي راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم. أنا لما رحت هناك شفت حاجة ما شفتهاش كتير في حياتي. هنتقابل معاه ونتعلم، وباسم يسوع هيعمل ريليس للمسحة دي للي عايز تجرابت. تشانس، فرصة النهاردة.

0: للمسحة المتضعفة. حضرة القسيس، اللي أنا شفته ما شفتوش قبل كده، إزاي ربنا ابتدى معاك بالقليل وكبر في إيديك وتضعف بالطريقة دي؟
1: اولا انا بشكرك جدا على المقدمه الجميله اللي قلتيها، وعايز بس في البدايه اقول انه يعني فيت انت تقريبا اول حد يلفت نظري لحته مسحه التضاعف انها عندي. يمكن ده ما كانش كنت بعمله بشكل تلقائي وان ربنا عطهوني، فكنت دايما اتكلم عنه ده امتداد ودي رؤيه وانه ربنا بيخط بيها خطوات معينه. لكن في حوارنا الأول لما تقابلنا في مصر مع بعض حسيت أنه فعلا ربنا بيسمي اللي أنا بعمله ده مسحة التضاعف، اللي أنا لما اكتشفتها بقيت سعيد بها بشكل كبير ما تتخيلوش قد إيه. فأنا بشكرك أولا على لفت النظر الجميل اللي أنت عملتي معايا.
0: أنا بشكرك على الأمانة فيها، يعني ربنا مش بيدي المسحة دي لأي حد، حد يستأمنه عليها قوي.
1: امين. فانا بشكر ربنا علشانها جدا. الحاجه الاولانيه، انا من يوم تخرجي من كليه اللاهوت وانا بفكر في ازاي ربنا يستخدمني في زرع الكنائس. زرع الكنائس ده واحده من الحاجات اللي فيها التضاعف، اللي بيبتدي بمجموعه صغيره ويكبروا ويكبروا. لما اتخرجت من كليه اللاهوت اترسمت في كنيسه فيها شعب كتير في محافظه المنيا، من اجمل الكنائس، بس حسيت في الوقت ده انه انت كأسيس لسه متخرج وعندك 25 سنة مش قادر تعمل حاجة في هذا المكان، لانه المكان ده جاهز. طب فين الطاقة اللي ربنا يستثمرك فيها؟ طب فين الحاجات اللي ربنا عطاها لك؟ فين المواهب اللي انت هتعملها؟ فحسيت انه ربنا بينقلني لحتة جديدة اسمها ان انا ابتدي من الصفر وابتدي من حاجات صغيرة واشوفها قدام عيني بتكبر واسلمها لناس تانية وابتدي حاجات تانية. ومنذ هذا التوقيت ربنا حط قدامي انه دي الموهبة اللي انا حطتها فيك واللي انا عايز استثمرها معاك، انك تبتدي اماكن صغيرة والاماكن تكبر.
0: دي مسحة رسولية
1: بالضبط. فهي حسيتها من الرب، يمكن زي ما قلتلك ما كنتش مسميها لكن كنت عارفها وحاسسها واشتغلت بيها. فابتديت في مكان في الأمطار شرق في محافظة سيناء، في جوه سيناء تبع محافظة اسماعيلية، مكان صغير جدا ومبتدئ. وربنا استخدمني هناك في ان انا ابدأ كنيسة من الصفر وانه ربنا يعمل بي حاجة كبيرة. وقعدت في هذا المكان 10 سنين قبل ما اجي كنيسة المقاط. وفي العشر سنين دي الرب وراني يعني ايه العدد يبقوا 5 وبعدين يبقوا 500، والناس اللي بتبتدي تبقى بتكبر، وازاي ولاد وشباب صغيرين النهاردة انا شايفهم ابطال بيخدموا الرب. كل ده كان بدايات مع الرب معايا من الأول خالص. فحسيت الرب بيشجعني في الحتة دي، بيقولي دي موهبتك، فما تعملش حاجة تانية أكتر من كده علشان أعرف أكمل بيك. وكان فارق معايا إزاي أكتشف نفسي وأعرف الموهبة اللي ربنا ادهاني عشان أعرف أستثمرها صح. وكنت دايما أقول للناس إذا استخدمت حاجة مش بتاعتك مش هتنجح.
0: صح.
1: لكن استخدم اللي ربنا ادهولك، واللي ربنا ادهولك هيديلك فيه كفاءة وهيديلك فيه مسحة وهيديلك فيه بركة، هتلاقي نفسك بتعملها بيرفكت، مش مجرد انه بعمل مجرد خدمة. ودي حاجة بيقع فيها خدام كتير، ان انا بعمل الخدمة لمجرد ان انا خادم فما اعمل حاجات ما تخصنيش. انا ماليش في الرعاية وارعى، انا ماليش في التعليم وعلم، انا فبعمل حاجات يمكن مش بتاعتي. فبلاقي نفسي يعني بتحرق وما بكملش نتيجة ان انا مش بعمل حاجة للرب الدهاني. عشان كده ده سبب استخدام المواهب في كتاب مقدس. استخدام المواهب في كتاب مقدس لما الرب ادى مواهب لناس زي ما حضرتك قلتي في البدايه انه دي موهبه وانه دي عطيه ربنا عطاها لشخص زي رضي انه يستأمني عليها بالرغم ان انا ما استحقش انه يديني هذه الخدمه والتضاعف اللي ربنا عمله معايا، لكن حسيت ان هو ده اللي ربنا بيخط بيا ناحيته. بعد 10 سنين حسيت انه يعني العمل بقى قوي والكنيسة وقفت على رجليها، وعشت سنين جميلة مع هؤلاء الناس في منتهى الروعة، شعب جميل في الأمطار الشرق، ناس فعلا عندهم صدق وطيبين وبيعملوا حاجة حياة للرب ومكملين لغاية النهاردة. وبعدها الرب قال لي أنا عايزك تبتدي في مكان من الأول خالص. فحتى سألت الرب يعني

0: أنا استقريت يعني أنا بأسرتي وعيلتي إزاي أبتدي من الأول تاني. فكان رب بيشار بقى على حتة أنه لسه في طاقة للموهبة اللي أنا مديها لك ولسه في مساحة أنك تبتدي تاني.
1: هللويا.
0: فكنت بحس بقول ربنا شكرا أنك يعني هترضى تستخدمني مرة تاني في مكان تاني والمكان بقى أصعب شوي. وجيت المقطم في القاهرة علشان ابتدي كنيسة في هذا المكان. والحقيقة لما جيت ما كانش عندنا اي مكان او اي كنيسة. وقعدت فترة طويلة جدا جدا من الوقت ان انا اصلي في بعض القاعات الموجودة في المقطم بالايجار عند كل الناس شوية. وكانت في اماكن بتصادفنا زي الكامبس وزي سات سيفن. ناس كتير استضافونا كشعب. وللامانة انا بدأت بخمس اسر في هذه الكنيسة في المقطم سنة 2006. وفي سنة 2007 ابتدينا ناخد أماكن صغيرة نتأجرها لغاية ما ربنا فتح عنينا على المكان اللي احنا فيه حاليا اللي هو جمعية السمير الصالح. السمير الصالح ده مكان الرب استخدم فيه شخص اسمه مجدي بسالي، راجل أمين جدا عمل خدمة كبيرة على مدار سنين طويلة. والراجل ده هو الفاوندر بتاع هذا المكان، وكان على قلبه أن يكون فيه عمل روحي داخل المكان ده، لأنه لما يتبني مكان بهذه القوة أن يبقى فيه ملجأ للأيتام، ولما يبقى فيه حضانات، ولما يبقى فيه ريتريت سنتر، ولما
1: يعني هو كان أرض كبيرة، ادالك أرض كبيرة؟
0: لا، هو بدأ، هو الأرض بنى، هو المباني
1: هو اللي بنى
0: وبنى هذه المباني اللي حضرتك شفتيها. وبس كان هذا المكان يعني هو مكان تابع للشؤون الاجتماعية وما زال، لغاية لما ابتدينا الرب يفتح باب ان احنا نبدأ وننشئ كنيسة داخل هذا المكان. وفعلا في مبنى في المكان اللي شفتيه هو مبنى الكنيسة، الرب استخدمنا ان احنا نبتدي بيه. وقعدنا سنين علشان نوضب المكان ونشطب المكان ونعمل فيه حاجة، لغاية ما جت الثورة وفي سنة 2011 وابتدى عمل ربنا يتفتح اكتر شوية ناحية المجتمع.
1: ده مهم قوي.
0: ساعتها حسيت انه الكنيسة مش مكانها بس الجدران
1: اربع حيطان
0: لكن الكنيسة لازم تنزل للمجتمع. وساعتها بدأنا حاجة اسمه جروب المحبة لا تسقط ابدا. ده كان لقاء عملناه في الكنيسة. الكنيسة دي ما كانتش لسه تشطبت، وبعدين فرشناها كلها موكيت وفراشة علشان نقدر التراب اللي فيها نقدر نعمل فيه حاجة. لكن اليوم ده كان يوم فيه مجد كبير جدا، دعينا كل الناس اللي في المجتمع من شيوخ المساجد ومن رؤساء الكنائس ومن الناس الموجودين في المجتمع المصري علشان نبتدي حاجة مع بعض نقول فيها ازاي نحب بعض كمسلمين ومسيحيين داخل المجتمع، وازاي الكنيسة تكون بركة لهذا المجتمع. وفي اليوم ده بعد ما خلصنا انا كنت مسمي اليوم ده المحبة لا تسقط ابدا. ففي هذا اليوم نزلوا كل الناس الموجودين مسلمين ومسيحيين قالوا ليه ما نعملش جروب وبهذا الاسم الجميل ونكمل بيه في منطقة المقط.
1: واو
0: ودي كانت البداية الكبيرة اللي الرب بدأها في هذا الوقت. يعني خمس أسر، وبعدين مكان صغير، وبعدين مكان أكبر، وبعدين كنيسة كبيرة حتى هذا التوقيت. وابتدى الرب يزود العمل ويكبره، وحسيت انه ربنا بيفتح بقى للمجتمع اكتر من تخيلي. وانا دايما اقول في هذا المكان ربنا عطاني اكتر من احلامي
1: حسب حلمه هو.
0: بالظبط. كنت دايما اقول لربنا انا اخر كنيسه، مبسوط انه يبقى عندي كنيسه وشعب كنيسه يجوا. الرب قال لا، انا هوريك انه احلامك على قدك لكن احلامي انا ليك وبركت ليك اكبر من التخيل. وانا اشهد قدام الرب انه يعني مسحة التضاعف هي نعمة ما فيهاش خالص شطارة وما فيهاش خالص إمكانيات وقدرات، لكن الكتاب ليه في الحتة دي يعني تكليف لناس الرب حط عليهم إنه هم اللي يعملوا كده، ويديهم هذه النعمة اللي يصنعوا بيها التضاعف ده. عشان كده أنا دايما أقول أنا ربنا استخدم النعمة اللي اعطاها لي وأنا

0: مجرد واحد استخدمه. لكن انا ما عملتش اي تفاصيل ولا حاجة، لكن انا كنت بحس انه في ايام كتيرة كان رب بيقفل ابواب كتير في البدايات، ابواب عمال احاول افتحها والرب بيقفلها، وعمال احاول افتحها والرب بيقفلها. بعد سنين طويلة النهاردة هذه الابواب، نفس الابواب، بقت تتفتح من غير ما اروح لها، وبقى الرب يفتح الباب وانا مش متوقع، واقعد انا كل اللي يقول لي افتكر بس ان الباب ده في يوم من الايام انا كنت قافله قدامك، النهارده هو اللي بيتفتح من نفسه وبيتفتح لك على مصراعيه. فحتى اقول للرب انت غريب وعجيب، انت بتعمل كده ليه؟ قال لي توقيتي انا غير توقيتك انت.
1: واو، النقطه دي خطيره جدا، وهنطلع فاصل حد للاسيس ونرجع تاني مره نتكلم في ايه الابواب دي.
0: أمين.
1: وازاي بتخدم المجتمع.
0: أمين.
1: احبائي تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مره تانيه مع حضرة الاسيس نادي.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحه المراه الفاضله على الفيسبوك، تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونيه، مشاهده الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بارائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم ارسال طلبات الصلاه من خلال رسائل الصفحه. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل، وبشجعكم كلكم تدخلوا على الفيسبوك وتشيروا الحلقة دي لأنها حلقة مهمة. الكنيسة خارج الأسوار اللي بتأثر في المجتمع وبتبني المجتمع وبتبني المحبة والجسور، جسور محبة بيننا وبين إخواتنا المسلمين. عملت إيه حتى الأسيس؟ يعني بعد ما حطيت المحبة لا تسقط أبدا، وابتدت الناس دي تتجمع وتعملوا حاجات مع بعض،
0: ابتدينا نفكر إنه إزاي نعمل حاجة للمجتمع، للناس المحتاجة في المجتمع. فبدأنا نعمل حاجات للفقراء، ان احنا ننزل نوزع حاجات على الفقراء. بدأنا نعمل مشروعات مشتركة تخدم فيها المسلم والمسيحي مع بعض كشغل وكعمل. فبقينا عملنا مشروع للنول اللي هو الحاجات المنسوجات، وعملنا في الكنيسة وعملنا في المسجد. فبقينا نشغل الناس مع بعض علشان ما يظهرش مين مسلم ومين مسيحي، والاتنين قاعدين جنب بعض بيشتغلوا بيطلعوا انتاج سوا ويبيعوا مع بعض ويعملوا حاجات كويسة. بنعمل لقاءات شهرية مستمرة، أو أهمها من سنة 2011 حتى هذه اللحظة احنا بنعمل فطار شهري بيجمع فيه كل المسلمين والمسيحيين في السبت الأول من كل شهر، وكل مرة نعمله في مكان، في مسجد، في كنيسة، في نادي من النوادي، في جمعية من الجمعيات، عشان نتعرف على الأماكن، وعلشان نقول لكل الناس انه المجتمع المصري مسيحي ومسلم يقدروا يقدموا حاجة مع بعض. الهدف اللي أنا كنت عايز أوصله للناس ونعمله في الوقت ده مع المجموعة اللي اشتركوا معايا للأمانة من المسلمين والمسيحيين وقادة المجتمع في ذلك الوقت، انه عايزين نقول للناس انه لما بنطلع برا التعصب وبرا التدين وبنفكر في خدمة ربنا بجد، احنا مش هنفرق بين مسيح ومسلم. فبقينا نساعد الناس من غير ما نعرف هويته، وبقينا نروح للناس في بيوتها من غير ما نعرف دول مين، وبقينا نوزع عليهم حاجات من غير ما نصنفه. وبقى المسجد يدي المسيحيين والكنيسة تدي المسلمين، حاجة كانت في منتهى الجمال وما زالت لغاية النهاردة. الحقيقة دخول كمان الناس المسيحيين للمسجد ودخول المسلمين للكنيسة كانت خطوة هامة جدا، ان احنا نكسر حاجز الخوف
1: بالزبط.
0: اللي داخل الناس انهم يحسوا ان هذه الاماكن هي الخدمة، لخدمة الرب وخدمة المجتمع. ففي الاوائل كانوا يعني قلقانين وخايفين ومش عارفين يعملوا ايه. النهاردة في جروب المحبة داخل الكنيسة عندنا عارفين فين كل التفاصيل وعارفين الأماكن، وبدخلوا في بيتهم وعارفين أماكنهم وبيجيبوا ناس وهم وأي وقت. وأنا دايما أقول لهم الكنيسة مفتوحة في كل الأوقات، لو أنت معدي في الشارع ومدام الكنيسة أدخل الشرب قهوة، لو أنت قاعد عندك حد مش عارف تقعد معاه في مكان هات تقعد معاه في الأوبن إير في الكنيسة. فبقى في يعني تناغم كبير جدا وهارموني داخل المجتمع، زوب كبير كتير جدا من الفوارق والمشاكل اللي ممكن تكون موجودة. دايما أقول وبتحدى الناس أقول المقطم هو المكان الوحيد اللي ما حصلتش فيه مشكلات طائفية من سنين طويلة بسبب المحبة اللي بتجمع المسلمين والمسيحيين، ودي بركة كبيرة كانت لينا وما

0: زالت موجودة في هذا المجتمع.
1: علشان في قيادة صح برؤية صح، يعني ربنا ادالك الرؤية وانت مشيت فيها بجد قوي وما خفتش.
0: أيوة.
1: حاجة من الحاجات اللي بتوقف ساعات دعوة ربنا والحاجة الجميلة اللي عايز يعملها بينا، ما خلقنا كلنا الخوف. الخوف من الآخر وعدم تراست الآخر. I don't trust you، أنا ما بثقش فيك، أنا مش عارفة إيه دوافعك. لكن الصداقة اللي مبنية والأكل ده، أنت عندك مطبخ يا أسيس أنا ما شفتوش في حتة، مطبخ بيعمل أحلى أكل وبتاكله مع بعض، ده عهد، بتعملوا عهد محبة وعهد صلح.
0: ودي ثقافة في مصر اسمها ثقافة العيش والملح، إنه الناس لما تاكل مع بعض ما تخونش بعض، وده كلتشر موجود في مصر بين المسلمين والمسيحيين. وأنا عايز أقولك إنه كمان حتة إن إحنا نتقابل مع بعض وإن إحنا ناكل مع بعض وإن إحنا نخدم مع بعض، خلى كل واحد فينا عنده اكتشف عنده حاجات ما كانش يكتشفها. جروب المحبة خلى الناس تكتشف نفسها. ففي ناس كانت ليها اكتشفوا انه ليهم في الادب والشعر، كانواش اكتشفوا ده. ناس اكتشفت انه صوتها كويس تقدر تقدم حاجه، ناس اكتشفت انه ليها في خدمه الموائد، وناس اكتشفت انها تقدر تخدم الفقراء. داخل هذا الجروب للامانه معايا مجموعه من المؤسسين اللي بداوا معانا هذا العمل، هم في منتهى القوه والنشاط وبيشتغلوا من قلبهم بجد، حوالي 10 لكن شايلين شيله كبيره جدا في هذا الجروب. الحقيقة كمان انه التضاعف بيحصل في نفس المكان.
1: يا سلام.
0: ودي بركة كبيرة انه التضاعف يحصل في نفس الجروب ده كمان. الاعداد بتزيد، الخدمات بتزيد، الرؤية بتكبر. لسه من قريب كنا عاملين لقاء ان احنا بنعمل خطة 25. خطة 25 كان الهدف منها ان احنا بنقولها للناس، احنا عايزين نوصل بقى للناس اللي محدش عارف يوصل لها. الناس اللي فعلا في اماكن فقيرة ومتعففة ومش قادرة تقول للناس أنا محتاج. عايزين نوصل لدول، عايزين نجيبهم، عايزين نوصل للناس الكبيرة اللي محاش مهتم بيها. فيمكن كمان ده يكون فرصة أن نقول للناس أن احنا ابتدينا ككنيسة أن احنا نعمل مشروع جديد وخدمة جديدة للمسنين في المقطم، هتبدأ في أول نوفمبر. الحقيقة دي برضو كان واحدة من الأحلام اللي أنا ما حلمتهاش زمان والرب عطهاني
1: حلمه
0: هو. فكانه بيقول لي يعني انت كنت يعني امين في القليل فانا عمال اتمنك على الكثير. انا طبعا بقول ربنا انا مش قد هذا الائتمان لانه ده صعب على اي حد فينا. لكن زي ما قلت لك النعمه هي الغطا اللي بيخلينا نكمل. انا ببقى ممتن للرب جدا كل ما يحصل حاجه جديده في عمل الله في الكنيسه او في المجتمع، اقول لربنا يعني انا ما كنتش احلم بده وشكرا انك راضي انك تستخدمنا. انا عايز اوصل للناس حاجه مهمه في الحته دي، انه يعني احساس عدم الاستحقاق امام فيض النعمه اللي الرب بيعمله ده احساس مهم جدا.
1: الاتضاع
0: بالظبط
1: هي كده،
0: يعني اوعى تحس انه الرب انك انت بتعمل حاجه او انت بتمن على الرب بحاجه. مفيش حد فينا، الخدمه هي اللي عملتنا، الرب هو اللي صنعنا، مش حد فينا كان شاطر من نفسه، والإمكانيات اللي جوانا هو اللي حطها فينا. وأنا دايما أقول ما تحكمش كمان على حد في بداياته.
1: حلوة قوي دي.
0: احكم على الناس بعد وقت، لأن الرب بيعمل فيهم ويطور فيهم ويغير من شخصياتهم. وفي ناس بدأت بدايات صعبة جدا ووحشة وكانوا يعني ضعاف جدا، الرب النهاردة بيستخدمهم استخدام كبير. بلاش تفضل فكرتك عنهم هي نفس الفكرة، لكن خلي فكرتك من خلال عمل الله في حياتهم. وده بيخلينا نبقى واثقين في الرب، ان الرب انا النهارده اقدر اشاور على شاول واقول هو ده اللي كان بيضطهد المسيح، هو ده بولس اللي كتب 14 رساله اللي عمل كل ده. لو انا بالكتاب ما قاليش عنه وما حكاليش وانا ما شفتش الوحي، هفضل فاكر ان شاول ده هو ده، واقول ده بيمثل، ده بيضحك على الناس، ده
1: ما اهدافه
0: ايه اهدافه. فلانه احنا كبشر تصنيفنا للناس مختلف. انا دايما اقول خلينا نصنف الناس بفكر الرب عشان اشوفهم صح. في يوم من الايام داود شاف شاول وكان ايده هتمتد لي ويموته، فقال انا شفته بعين الرب مش بعيني، لو شفته بعيني انا كنت موته لانه ده عدوي بيجري ورايا، لكن لما شفته بعين الرب شفته حبيبي.

0: لازم نشوف الناس بعين الرب.
1: ودي الفليكسابيليتي في الفكر، الذات لما تنزل والرب يعلى بشوف بعينه مش بشوف بعين ذاتي، وخوفي على السكيورتي بتاعتي والامان بتاعي بالزبط. وده ياخد مني ده وده ياخد مني ده، وتبتدي الغيره ويبتدي ده والمقارنات والكلام ده يوقف كل حاجه.
0: مظبوط. عشان كده انا عايز اقدم بعض النصايح للناس اللي تحب انها الرب

0: فعلا تاخد مسحة التضاعف. الحاجة الأولانية الاتضاع اللي انت لسه قايلاه. الاتضاع بيخلينا ناخد من رب كتير جدا جدا جدا اكتر مما نتخيل. الاتضاع معناه انه يعني انا ولا حاجة، ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. الاتضاع معناه انه انا اكمل وادي البركة للرب، النعمة والخير للرب بس. الحاجة التانية ابني ملكوته هو مش ملكوتي انا، ودي حتة مهمة جدا في التضاعف. طول ما انا ببني بملكوته طول ما بيكبر ملكوت الرب وملكوت الله يزداد. لكن لو انا عكست وبنيت ملكوتي انا بتضخم وببني ملكوتي وفي الاخر هفشل. اللي عايز ياخد مسحة التضاعف يبني ملكوت الله مش ملكوته. احنا بنشتغل في حقله هو مش في حقلنا.
1: دي كلمة خطيرة، اللي عايز ياخد مسحة التضاعف يبني في ملكوت الرب مش ملكوتك الشخصي واسمك الشخصي. حضرة القسيس دي كلمة، ده السر، ده المفتاح،
0: ده المفتاح. حسيت انه فعلا الرب عايز يفتح عينين الناس. وخلي بالك انا جربت وقلت للرب في يوم من الايام انا عايز اشوف لما ابني في ملكوتك يحصل. الرب قال لي كل ما تبني في ملكوتي كل ما انا اكبر عندك. ما تقلقش ما تقلقش انك انت لما انا زيد انت تنقص، ما تخافش انا هزودك.
1: شوف البركة
0: فمش هتفضل بالظبط. فالرب ده عادل، هو قال كده انه حاشا لي اني اكرم الذين يكرموني. حاشا لي دي معناها الرب كأنه بيقول مستحيل اللي يكرمني لازم اكرمه، وده اذا كان وعد من الرب فهو عظيم.
1: همسك فيه واحبه اكتر واقول له انا كل ملك ليك. ومن هنا التضاعف يزيد،
0: من هنا التضاعف يزيد، ومن هنا كمان عمل الله يكبر قدام عينيا. ودايما اقول للناس لما يجي لك احلام اكتر من اللي انت فيها ما تتخضش، لانه دي واحده من الحاجات البركات اللي ربنا بيديها لنا، انه يدينا فوق المحدود. احنا المحدود، هو بيدينا فوق المحدود. فوق المحدود انك تعمل حاجه ما حلمتش بيها، ما توقعتهاش، ما شفتهاش، ويقول لك انا هعمل بيك ده بالرغم انك ما فكرتش فيه وبالرغم انك ما حلمتش بيه.
1: القادر ان يفعل
0: اكثر
1: جدا مما نطلب او نفتكر.
0: هو الرب.
1: مش عارفه اشكرك ازاي، حلقه ممتعه، تشجيع، حلقه حقيقيه لمسحه التضاعف. عارفين ناخدها ازاي؟ ان احنا نشتاق لها، نعوزها، وننكر ذاتنا ونقول له اكبر فينا، اسمك يعلى فينا ويعلو في المجتمع. وبكده نقدر ان احنا نحقق مشيئته في حياتنا. احبائي، حلقة دسمة جدا جدا، دعوة لمسحة التضاعف. والى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: اللي بتقوم بيه قناة الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر

مساء الخير اخواتي المشاهدين، مرحب بيكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة ومقابلة جديدة مع كلمة الله ومع بعضنا البعض. بصلي من قلبي ان وقت النهارده مع بعض يبقى خفيف، يبقى بسيط، مليان كمان بالحق الكتابي اللي هو اساس برنامجنا واساس كلامنا وهو اساس كل شيء بنفعله. محتاجين كل حاجة نعملها، كل شيء نقوله نعتمد على كلمة الله. كلمة الله قادرة ان هي تفكك وقادرة انها تحررك وقادرة انها تلمسك وقادرة انها كل يوم تعلن عن حق جديد وعن نور جديد وعن ادراك جديد من الكلمة في اسم الرب يسوع. بصلي كمان من قلبي انه تبقى خلال السبيلة اللي فاتت عندك قاعدة يومية معاه، عندك علاقة بيه دائمة، عندك كمان تواصل مع الجسد ايا كان الكيسة اللي انت منتمي ليها. اشجعك انك تعمل كده لانه دي واحدة من الحاجات اللي بتغذيني بتكبرني، واحدة من الحاجات كمان اللي بتخليني ادرك ان انا جزء من الجسد الكبير، مش بس الجسد المحلي لكن جزء من الجسد الكبير اللي فيه منتمي لجسد وكيان اسمه كيان عائلة المسيح. كمان بشجعك انك تنضم لينا على جروب من جوه لبره باسم البرنامج، فيها تدريبات روحية، فيها تأملات، فيها كمان مجموعة ماشية معاك نفس السكة اللي انت عايز تمشيها وعايز تكمل فيها. وبصلي ان ربنا كلنا يعد انيتنا لنكون انية حاملة لحضور، نكون انية لكرامة، أنا مستعدة لكل عمل صالح، أنا بتخدمه بحق وحقيقي، وأنا بتخدمه وماشية معاه

0: الوحدانيه بتتبعه بكل امانه وبكل اصرار. النهارده في الحلقه بتاعتنا عنواننا تلميذ ضد الطيار، ويمكن عنوان شويه تفكر فيه، لكن في اثناء الحلقه هنجاوب يعني ايه ضد الطيار، وانه تلميذ يحيى حياه ويسلك سلوك ضد التيار. النهارده مبسوط ويشرفني ويفرحني جدا ان يكون ضيف الحلقه القسيس مايكل مكرم، راعي كنيسه الله بشبرا. اهلا بك قسيس.
1: اهلا بيك يا سيس ديفيد، دي فرصه
0: مبسوط
1: سعيده ليا
0: وجودك معانا المره الثانيه.
1: شكرا يا حبيبي،
0: وبسلم وتبش الاخيره يعني نكررها تاني بنعمه الرب.
1: امين يا حبيبي امين.
0: احنا عايزين نفسر كده العنوان، يعني تلميذ ضد التيار، ايه التيار اللي محتاج اكون تلميذ ضده؟
1: الكتاب المقدس بيعلمنا ان محبة العالم هي عداوة لله، وكل تلميذ عايز يعيش من قلبه يحب الرب لازم يسير ضد تيار العالم ومعاكس للنظام العالم عايز يفرضه عليه وعايزه يعيشه كجزء منه. اللي عايز يعيش تلميذ للمسيح بيعيش ورا المسيح، يتبع خطى المسيح حتى لو لقى نفسه في السكة دي لوحده. زي ما في يوم من الأيام اتقال لأثناسيوس، القديس أثناسيوس قال له العالم كله ضدك، قال له أنا ضد العالم، أنا حتى لو التيار بتاع العالم ماشي في اتجاه، أنا بختار كتلميذ للمسيح أن أنا أمشي ضد هذا التيار. والحقيقة هي دي دعوة الرب لينا، اننا نعيش في حياة الطهارة والنقاء والقداسة، زي ما دعوته لينا انه انطهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامة نافعا للسيد مستعد لكل عمل صالح. فالانسان مدعو انه يعيش حياة الطهارة كاناء مخصص ليسوع المسيح. الاناء ده ينفع فقط يتحط فيه مشاريب نقدر نشربها، ما ينفعش يستخدم لأي استخدامات أخرى، لأنه مخصص للشرب فقط. وإحنا كمان كده كأواني مدعوين أننا نعيش مخصصين فقط للرب. والحقيقة نوعية الحياة دي هي المتعة القصوى في هذه الحياة. أنا من خلالها أقدر أستمتع بالله وبعلاقتي بيه وعين وجهه وشوفه واسمع لصوته. هي المتعة القصوى في فهمي لنفسي وتعاملي مع نفسي ورؤيتي لنفسي، بعكس حياة النجاسة اللي بتخلي الواحد يكره نفسه ويتضايق من نفسه. وهي المتعة القصوى في التعامل مع الآخرين. لو أنا سبت الحياة من غير ضبط وربط، هلاقي روحي بخبط في اللي حواليا وبأذي اللي حواليا ومش بفكر غير في نفسي. فأقصى متعة يقدر يوصلها الإنسان لما يعيش في قداسة حتى لو كان طيار العالم ماشي في اتجاه النجاسة.
0: فإحنا بنحكي عن ضد الطيار، أي أنه العالم بيقول نجاسة، بيقول شهوات، بيقول غرائز. إحنا عايزين نعيش ضد الطيار ناحية حياة النقاء وحياة القداسة وحياة الطهارة وحتى شبه المسيح.
1: تمام.
0: طيب يعني ايه طهارة؟ برضو عايزين برضو نشاور على بعض الحاجات الأساسية اللي نثبتها ونأسسها في حلقتنا. يعني ايه الواحد يعيش ضد التيار وحي حياة القداسة والطهارة؟
1: احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت انه حياة الطهارة اني هي حياة ازالة كل ما هو غير لائق.
0: نعم.
1: اني بحسب تعبيرات الرسول بولس في افسس 4، ان تخلعوا الانسان العتيق من جهه التصرف، الانسان القديم بطرقه ومبادئه وافكاره. مش بس تكتفوا بان انتوا تخلعوا القديم، لكن تلبسوا الجديد، الانسان الجديد في يسوع المسيح المخلوق في البر وقداسه الحق. فانا بيحصل لي دي رحله الحياه.
0: نعم.
1: اللي فيها يتم استبدال طرقي ومبادئي وأفكاري المتعلقة بالإنسان الفاسد العتيق اللي ضد إرادة الله ومش عايز الله ومش عايز قداسة الله، إن يحصل استبدال لنوعية الحياة دي بنوعية حياة بتحب الله وتحب بره وتحب طرقه وتحب تخضع له. ودي زي ما قلنا قبل كده هي رحلة الحياة بالكامل. في السكة بنلاقي حاجات بتلوثنا.
0: نعم.
1: في السكة بنلاقي حاجات بتوقفنا، بنلاقي أفكار بتترمي علينا، بنلاقي مشاعر بتترمي علينا، بنلاقي أفعال الناس بتعملها. التلميذ اللي عايز يمشي

0: المسيح حقيقي اللي بيحمل صليبه حقيقي وبيتبع المسيح بيبص على الحاجات دي ويقول مفيش حاجة تفصلني عنك، ولا عايز حاجة أسمح لها إنها تاخدني منك ولا تاخدني من العلاقة معاك. وكل ما زادت علاقته بالمسيح، كل ما شاف المسيح، كل ما اقترب من المسيح قلبه اتغير. أنا عايز أقف عند كلمة قلبه اتغير دي، لأن إحنا بنستخدم كلمة القلب حتى في الاستخدام الشائع يعني بالارتباط بالحب، بيقولوا حتى بيستخدموها حتى كده في الأغاني وفي كل حاجة في السوق، يعني القلب وارتباطه بالحب. لما المسيح يغير قلبي يعني المسيح بيغير اللي أنا بحبه، فبدل ما أنا قلبي بيحب أمور مليانة بالظلام ومليانة بالنجاسة، في معجزة إلهية يعملها المسيح في قلبي يعمل قلب جديد بيحبه هو، يحب طرقه ويحب أفكاره ويحب قعدته ويحب كلمته، ودي مش أقل من معجزة إلهية بيعملها الرب. بيعمل الرب المعجزة دي وبعدين يبتدي ياخدني في سكة يدربني على نوعية الحياة الجديدة، وهي دي حياة الطهارة، إني أنا بتطهر كل يوم علشان أتدرب على نوعية الحياة الجديدة اللي أنا اقتبلت العربون بتاعها والبداية بتاعتها بتغيير قلبي. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده مقامي صحيح، بس وأنا ماشي في الحياة بلاقي شوية حاجات من الأشياء العتيقة لسه متعلقة بيا. حياة الطهارة وإني أمشي ضد التيار، إني بتخلص من دي واحدة واحدة وارتاح من الحاجات دي وانتزعها من حياتي واخلعها بحسب تعبير الرسول بولس واحدة واحدة.
1: وكويس كمان إنه هي واحدة واحدة،
0: مظبوط،
1: لأنه أنا مش نور مش بيكشف ليه كل حاجة، وكمان أنا بأفهم نفسي وأدرك سقطاتي واحدة واحدة، فأنا ما أقدرش إن أنا أكون بقول يا يعني عايز أتوب عن، ففي حاجات انا مش شايفها مش مدركها او مش عارف ان دي سقطه عندي. فواحده واحده اي انه كل شويه عادتي مع رب دائمه بيكشف ليا سقطات ضعفات امور نجسه امور ملتويه كلام غير نقي حاجات بسمعها غير نقيه، واحده واحده الله بيكشف ليا واتوب عنها واقوم اتوب واقوم اتوب واقوم. ودي الرحله اللي بنحكي عن رحلة القداسة والطهارة وتشبه المسيح.
0: مظبوط. كل مقابلة مع الله، كل مقابلة حقيقية مع الله يحصل فيها اللي حصل مع إشعياء.
1: نعم.
0: في نبوة إشعياء إصحاح 6. يقف كده رأيت السيد الرب، وبعدين إيه اللي حصل؟ رحت شفت روحي على حقيقتها. شفت روحي نجس الشفتين، بس ما تسبتش كده. ودي بقى روعة الرحلة مع الله، يعني في كل مقابلة معاه مش بيسيبني كده، صحيح بيكشف قلبي. وبالمناسبة هو مش بيكشفه كله مرة واحدة، لأن لو قلوبنا اتكشفت مرة واحدة هنتعقد خالص. بيكشف حتة بسيطة وبعدين يشتغل معايا ويقولي انتزع إثمك وكفر عن خطيتك، ويشتغل معايا ويجاهد معايا بالروح القدس علشان خاطر ينقلني من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
1: عايز ندخل عن الحل. احنا ما طولناش في الأسباب أو الدوافع، لأنه احنا كان عندنا حلقة سابقة من كام أسبوع بنحكي عن الدوافع بتاع الحاجات دي والامور بتلوثني. عايز كمان اشجع اخواتنا المشاهدين لو تحب ترجع لها هتلاقيها موجوده، دور عليها وهتلاقي موجوده، حتى ممكن احطها لك في اول تعليق او الكومنت، ممكن تدخل عليها تتفرج على الطهاره وعن الدوافع وعن ايه الامور بتلوثني. لكن النهارده في الحلقه عايزين نحط اساس للحل، واعتقد اساس لو انا رحت للدكتور وكتب لي وصف لحالتي بس ما ليش العلاج، فانا خلاص ما انا عارف ان انا تعبان، انا عارف ان انا موجوع، عارف ان عندي مرض، اعمل ده ازاي؟ ايه الحل؟
0: اوكي،
1: ازاي اعمل كده؟ ازاي اتغير وازاي اتطهر وازاي اتنقل من الحاله دي لحاله تانية؟
0: اوكي، يعني انا شاهد بشكل شخصي في اختباري انا الشخصي، وشاهد كمان في اختبار العديد من الناس في محاولاتهم انهم يعيشوا حياه طاهره. الازمه بتبتدي لما بنبتدي من النقطة الغلط، لما ببتدي من نقطة محاولاتي الإنسانية وحط الروحي برنامج وحاول أمشي عليه، بكتشف بعد شوية أني عاجز عن تطبيق البرامج اللي أنا بحققها لأن نقطة البداية غلط. إيماني أنه رحلة التطهير ورحلة الحياة ضد التيار هي عمل إلهي بيتبني عليه دور إنساني. عمل إلهي الله بيعمله بيتبني عليه دور إنساني. نعرف كده مثلا من فيليب إصحاح 2 عدد 13 و14، يقول الكتاب: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل. طب قبلها كان بيقول إيه؟ بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. عندكم دور، لأن ده السبب، ده الجدر، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. لو أنا ابتديت بس بتمموا خلاصكم وقعدت أدور في دوري الإنساني من غير ما أفهم اللي الله عمله من أجلي، هأصاب بإحباط شديد. لازم الأول أتعمق وأفهم اللي الله عمله من أجلي. خليني أخذ نص كمان موجود في بطرس الأولى 1:18-23. إذا ابتديت من آخره فهو في 22 بيقول: طهروا نفوسكم في طاعة الحق
1: بالروح
0: للمحبة الأخوية العديمة الرياء. طهروا نفوسكم، وصية كتابية. في شغل لازم تعمله، بس الشغل ده مبني على ايه؟ لازم ارجع كم آية ورا بقى وبص عليها في عدد 18 مثلا، يقول: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاداب من الاباء، بل بدم كريم
1: كما
0: من حمل بلا عيب ولا دنس،
1: دم
0: المسيح. البداية دايما اني افهم اللي الله عمله واشبع باللي الله عمله

0: خليني أبص في تيتوس 2 عدد 11 و12، يقول الكتاب المقدس الآيات الجميلة دي: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. نعمة الله، محبة الله، رضا الله، قبول الله. احنا مش بنحاول في محاولاتنا الإنسانية عشان ننال رضاه، هو راضي عننا في يسوع المسيح. لازم أبقى فاهم ده، ولأنه راضي أنا بحاول، ولأنه راضي أنا بشتغل، ولأنه راضي أنا بعمل تدريبات روحية، مش محاولات لنيل رضاه. تمام؟ فيقول ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. نعمة الله هي اللي تعلمني أعمل إيه بقى؟ أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. لما تبتدي الحكاية إني أفهم قد إيه الله أحبني، وقد إيه الله محى الصك الذي كان علينا في الفرات، وقد إيه أنا عارف اللي معاه بطاقة ائتمانية أو فيزا أو كريدت كارد، وعمال يسحب يسحب يسحب يسحب لغاية ما الديون كترت عليه قد كده، هو يعمل إيه الغلبان يعني علشان خاطر يخلص من الديون؟ لما بيفهم بقى إن في واحد ظهر في المشهد ودفع، واللي دفع ده دفع كل الدين، دفعه 100%، يبتدي يشوف بقى الشخص اللي دفع ده ويقول له طلباتك أوامر، اللي انت تقول عليه يمشي، انا مش بعمله علشان خاطر تدفع لي، انت دفعت خلاص، بس بعمله لاني بحبك، بعمله لاني ممتن ليك، بعمله لاني اقدر اطمئن. هي دي نعمة الله. نعمة الله تعلمنا ننكر الفجور، كأن حاجة انا بحبها قوي قوي قوي، وبعدين حد دوقني حاجة احلى منها، فبقيت اقول لروحي انا مش
1: ادوق ده تاني،
0: انا مش عايز ادوق ده تاني. مش لانه وحش، هو لا، هو بالنسبة للكثيرين لسه حلو، بس انا دقت حاجة احلى منه. لما شبعت بالأحلى منه صار اللي الناس بتجري عليه وملهوفة وراه ملوش طعم بالنسبة لي.
1: صح.
0: معلمة إيانا أن ننكر الشهوات والفجور والشهوات العالمية. واتشمانيه في كتابه لا أنا بل المسيح بيعلق على الآية اللي بتقول احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله، افتكر موجودة في رومية 6. فبيقول تعليق جميل قوي، بيقول انت تحسب نفسك ميت عن الخطية، ده بناء على انك فعلا مت. يعني ما ينفعش تحسب نفسك انك مت وانت مش متأكد اذا كان ده حصل ولا ما حصلش. احنا بنحسب انفسنا امواتا لاننا متيقنين اني مع المسيح صلبت، فاحيا لانا بل المسيح يحيا فيا. انا بحسب نفسي مت عن الخطية وعندي الامكانية ان الخطية ما تأثرش فيا لان ده حصل فعلا على الصليب في يسوع المسيح. فلما بمتلي بالحق ده ان الله خد المبادرة الاولى، انه عمل العمل الكبير، اني واشبع بالحق ده وافكر نفسي بالحق ده كل يوم، ابقى فهمت العمل الالهي اللي اقدر ابني عليه الدور الانساني اللي انا اقدر اتحرك فيه. في حزقيال 36 اخر آية في الجزء ده، حزقيال 36 من عدد 25، يقول الكتاب وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم. 26 يقول الكلام الجميل ده وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. الرب يصنع هذه المعجزة. لو انت لسه بتصارع، لو اللي بيشاهدنا دلوقتي لسه بيصارع، يروح للمسيح، المسيح يعمل معجزة تغيير القلب. وخليني اقولها بصراحة، لو كانت محاولاتنا الانسانية تكفي فالمسيح اذا مات بلا سبب. لو مش هتبتدي بان الله غير قلبي وغير اللي بحبه وغير اللي انا عايز اروح له واعطاني طبيعة جديدة، اذا محاولاتنا الانسانية كلها مش هتعمل حاجة خالص.
1: الأساس هو دور الإلهي، أو أنت حضرتك قلته العمل الإلهي ده الأساس، وإحنا بنكمل، يعني مش بنكمل عمله لأنه كأنه عمله ناقص حاشا، لكن عمله الكامل إحنا عندنا دور فيه.
0: نتيجة عمله عندي دور أقدر أعمله. نتيجة العمل اللي هو عمله في حياتي
1: أجتهد وإنه أروح له، يعني مجرد مروحي ليه ده دور
0: مظبوط.
1: لا حاجه قلت في الاول البدايه الصح، انا عجبتني قوي

0: يعني البداية اللي حضرتك بدأتها، إنه البداية الصح هي اللي بتخليني أنال حياة الطهارة، إن أنا أروح له، ما أبحث عن طرق تانية تشفيني وتطهرني. ممكن تبقى خاطئة، عادة بتبقى خاطئة، عادة بتبقى وقتية، لكن هو طريقه كامل صحيح. هو قال عن نفسه إن هو الطريق والحق والحياة.
1: مظبوط. احيانا الطرق دي مش بس خاطئه، لكن احيانا بتكون قاصره، محاولات انسانيه قاصره لا تكفي، ما مش هتوصلني لحاجه. واحنا نفسنا في الدقائق اللي جايه دي نوفر كتير على ناس
0: صح.
1: بتحاول وبتعرف. عايز اقول لك اللي الكتاب بيقوله عشان توفر على روحك: البدايه الصحيحه قلبك يتغير، المسيح يغير قلبك. لما تيجي للمسيح، المسيح يغير قلبك ويعطيك طبيعة جديدة، وساعتها تقدر تعمل اللي جاي بقى، يبقى في إمكانية إنك تعمل
0: صح.
1: الدور بتاعك.
0: فاحنا قلنا عن العمل الإلهي وعمل الإنسان. طب كيف أحيا طاهرا؟ كيف أعيش طاهرا نقيا مخصصا بس للرب؟
1: اوكي. خليني اقول الدور بتاعي بقى،
0: اوكي
1: يعني الحاجات اللي تساعدني اني اعيش جوه هذا العمل الالهي، وخليني ألخصهم في 5 ألف، يعني
0: عشان حتى ما ننساهمش.
1: عشان ما ننساهمش بالظبط. 5 ألف يساعدوني إني أعيش في دايرة الحضور الإلهي، مستمتع بتغيير الله ليا المستمر. الألف الأولانية ممكن أسميها انكسار، أول واحدة خالص. الانكسار هو المجيء للمسيح بتوبة حقيقية بشكل مستمر. في انا بحزن حقيقي، مش حزن العالم اللي ملوش معنى ولا له قيمة، لكن الحزن الذي هو بحسب مشيئة الله اللي بينشئ توبة. خليني اقول الكلمات دي قالها الرسول بولس في كورنثوس الثانية 7، لما بيكلم اهل كورنثوس بيقول: الان انا افرح، في عدد 9، لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبة. حزن بيقودكم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. الحاجة الأولانية في الانكسار أني بروح للرب مش حزين على اللي خسرته، مع أن ساعات ببقى خسرت خسائر كتير قوي، لكن مش هي دي اكتر حاجه شغله بالي. انا بروح للرب حزين لاني زعلته، لاني كسرت قلبه، لاني في حد بيحبني قوي قوي قوي قوي قوي، وانا جرحته، وانا استهنت بمشاعره. فالحزن ده حزن ينشئ توبه. ياما ناس بتحزن في اوقات الخساره، بس بتبقى حزنت فقط على سمعتها، حزن على سمعته، حزن على فلوسه اللي خسرها، ويقعد يبكي. وممكن تشوف الحزين بحسب حزن العالم والحزين بحسب مشيئة الله، ما تعرفش تفرقهم قوي عن بعض، الاثنين بيبكوا. بس في واحد اتجاه قلبه: انا حزين على اللي انا خسرته، واللي الصورة الحلوة اللي كنت مصدرها للناس ضاعت وراحت. وفي واحد يمكن حزين بسبب ده شوية، لكن قلبه مشغول اكتر اني انا كسرت قلب الرب. فالانكسار يتضمن اني بروح للرب بحزن وبأسف شديد بشكل مستمر، بتوبة حقيقية. يقول الكتاب في رسالة يوحنا الأولى اصحاح 1:9: ان اعترفنا بخطايانا فهو
0: امين
1: وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. ودايما التوبة دي تحوي هذا الاعتراف، اني اسمي الحاجة باسمها. لو انت عايز تمشي سكة حقيقية في حياة ضد التيار وبطهارة، سمي الحاجة باسمها. ما زمان في الأفلام الأجنبي كانوا يسموها making love. على فكرة ده ما اسمهاش الحقيقي، ده مش الاسم الحقيقي بتاع اللي بيحصل، ما اسمهاش كده، سموها ممارسة الحب. لا، هي ما اسمهاش كده على فكرة، سميها باسمها الحقيقي: ممارسة الجنس خارج إطاره. خليك صريح وانت رايح بقى، تقر باللي عملته، تقر وتعترف بالخطية بتاعتك، تعال بانكسار قدام الرب واعترف بحقيقة اللي انت عم. ان يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. تعال في الانكسار.

0: اختار انا باجي بتوبه حقيقيه، التوبه تتضمن الاعتراف وتتضمن الايمان.
1: صح.
0: يعني ايه تتضمن الايمان؟ يعني اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. الايمان في اني مصدق ان الله عمل كده لما رحت له، انا لما جيت له بقلب صادق طالب بكل القلب اني جاي بتوبه حقيقيه وبتغيير اتجاه حقيقي، فانا جاي له بانكسار وبخضوع ومصدق اللي هو بيقوله. هو بيقول اذا انت جيت لي انا هطهرك ويطهركم
1: كل اسم.
0: من كل اثم. ففيها اعتراف، فيها ايمان، فيها طلب للتغيير. انا التوبه اكتر من مجرد ندم، انا ربنا زعلان على اللي انا عملته، لا مش دي التوبه. التوبه انا بروح له اقول له انا طالب انك تغيرني، انا عاجز اني اغير نفسي، انا محتاج معونه منك، انا محتاج انك تديني نعمه علشان اقدر علشان استرد حياه الطهاره والنقاء. فاول الف
1: انكسار.
0: تقدر تساعدني الانكسار. اكمل؟
1: اتفضل.
0: طيب الالف الثانيه الامتلاء، امتلاء من الروح القدس. علمونا كده من واحنا شباب اصغر شويتين، مع ان احنا لسه شباب صح. الشهيق والزفير الروحي، اني باجي بعترف بخطاياي، بخرج الخطايا دي وبستقبل عمل الروح القدس، استقبل امتلاء جديد من الروح القدس، الروح القدس الذي يقدسني. يقول الكتاب لا تحزنوا روح الله القدوس ولا تطفئوا الروح. بس انا عايز ابقى عملي اكتر. يعني ايه؟ يعني ايه امتلاء من الروح القدس؟ انا بشوف دايما في كلمه الله ان الامتلاء الحقيقي من الروح القدس مرتبط بقد ايه انا مغتني بكلمه الله. عمل الروح القدس وعمل كلمه الله مقترنين ببعض،
1: ماشيين مع بعض،
0: ماشيين مع بعض، ما تقدرش تفصلهم عن بعض. يعني مثلا في رساله افسس واصحاح 5 وعدد 18 الآيات المشهورة، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. نتيجة الامتلاء بالروح ايه؟ في عدد 19 يقول الكتاب مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب. لما تبص للنص ده، ايه نتيجة الشخص اللي امتلأ من الروح القدس؟ مليان بالمزامير والتسابيح والأغاني الروحية، بيرنم، مليان بالشكر. طيب لما نفتح رسالة كولوسي اصحاح 3 نلاقي حاجة جميلة قوي. في اصحاح 3 يقول كولوسي 3:16 يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. بإيه بقى؟
1: بمزامير،
0: برضو بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع. وبعدين شاكرين الله والآب به. عايز يقول لنا إيه النصين دول في التوازي بتاعهم؟ عايزين يقول لنا أنه الامتلاء الحقيقي من الروح القدس مقترن باغتنائك بكلمة الله.
1: نعم.
0: انت بتفتش في كلمة الله وخاضع لكلمة الله وعندك استعداد تطيع كلمة الله وبتسكن فيك كلمة الله بغنى. يقول المسيح انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمة الله والامتلاء بها في بتنقي قلوبنا وتفعل عمل الروح القدس فينا. الروح القدس يذكرنا بكل ما قاله الله، يذكرنا بالكلمة. فالامتلاء من الروح القدس هو اني بطلب ملء الروح المقترن بانه يفكرني بالكلمة اللي انا درستها والكلمة اللي انا خضعت بيها قدام الرب والكلمة اللي انا عايز اشبع بيها. ودي افتكر تاني الف في
1: الامتلاء من الروح القدس. يبقى قلنا الانكسار، اروح له وانا مش حزين، اعترف كمان، ابقى عندي طلب للتغيير.
0: مظبوط،
1: صح كده.
0: اروح له وانا حزين، الحزن اللي بحسب مشيئه الله اللي بينشئ توبه.
1: وبعدين اتكلمنا عن الامتلاء من الروح القدس.
0: تمام.
1: وقلنا لا نحزن روح الله ولا نطفيه.
0: تمام.
1: بل نمتلئ بالروح.
0: تمام. الالف الثالثه اجراءات جذريه. ثالث الف اجراءات جذريه. هنبص في انجيل متى اصحاح 5

0: اللغة اللي استخدمها المسيح لغة صادمة جدا يمكن في الموعظة على الجبل، لكنها مهمة جدا في السياق اللي احنا بنقوله. متى 5:27 يقول: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. المستوى هنا رفعه المسيح مش الزنا الفعلي، ده مجرد النظر. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. المعيار اللي بيحطه المسيح معيار عالي قوي قوي، وصارم جدا جدا، وحاد جدا جدا جدا. هل المقصود به تنفيذ حرفي؟ لا، أفتكر المسيح عايز يقول خليك صارم وخد إجراءات جذرية. لو أنت عايز تمشي السكة دي ورايا، وأنت ابتدى الروح القدس يعمل في قلبك، وأنت أصبحت إنسان جديد، خد إجراءات جذرية. ما تهزرش، ما تتسهلش، ما تتهاونش، خليك صارم. وافتكر لما الكتاب المقدس بيقول اقطعها والقيها عنك، بيتكلم عن حاجة مؤلمة. ساعات الناس وانا اول واحد يعني بقول اصل ده هيوجعني جدا. ايوه، ما هو مقصود على فكره انه يؤلمنا بعض الالم، لكن يحفظنا ويقدسنا ويطهرنا ويحفظ حياتنا ويحفظ سمعتنا. قطعها والقيها عنك. عايز اقول في الاجراءات الجذريه دي يتم التعامل معها من خلال يعني إجراءات لازم تكون مبكرة مع ثلاث جهات مختلفة. لازم تاخد إجراءات مبكرة مع الرغبة نفسها. وأنا بتكلم إني أعيش طاهر، لازم أخد إجراءات مبكرة جدا مع الرغبة نفسها. التوبة لازم بقدر الإمكان أتعلم إنها تبقى توبة فورية أول بأول. بمجرد ما تبتدي الإغراءات تهاجمني من بدايتها، من وهي لسه صغيرة، لازم أجري بسرعة وأقول للرب أنا يبدو أن أنا حولت عناية شوية، يبدو أن في حاجة مزغلل عناية وعايزة تسحبني. خد إجراء فوري، توبة فورية. الحاجة التانية في الرغبة، وأنا في الموقف نفسه ردت كلمة الله. ترديد كلمة الله واللهج في كلمة الله قوة هائلة، قوة هائلة. علشان مش مجرد ترديد أجوف، لكن أنا بذلت مجهود في رحلة الطهارة بتاعتي أني أسكن كلمة الله بغنى جوايا. أنا محتاجها في التوقيت ده، لأنها تأتي بقوة علشان خاطر تعني، علشان أحول نظري وتدفي، إنجاز التعبير، تدفي قلبي وتربط قلبي بالمسيح، وكأنها بترفعني فوق مستوى الإغراء ومستوى التجربة. ردت كلمة الله، احفظ كلمة الله. مش عارف إذا كان ده كلام قدم ولا إحنا محتاجين نسترجعه النهاردة في الكنيسة. احفظ كلمة الله، احفظ كلمة الله. الأهالي اللي نفسهم يشوفوا أولادهم عايشين حياة طاهرة ومقدسة، حفظوا كلمة الله لأولادكم. ساعدوا أولادكم يحفظوا نصوص من الكتاب ويرددوا نصوص من الكتاب، وهي دي اللي تبقى شغلة بالنا وشغلة أفكارنا. عايز أقول حاجة كمان في الإجراءات المبكرة مع الرغبة: أطلب معونة بسرعة. أطلب معونة بسرعة، تتأخرش، ما تستناش لما نقعد إن شاء الله في مجموعة التلمذة بعد أسبوع وتقول لهم أصل أنا وقعت. لأ، في اللحظة اللي تشعر فيها إن أنت على مشارف الوقوع، ارفع سماعة التليفون وقول أنا محتاج أحد من إخواتي يساعدني، ما تيجي نخرج، أنا عايز أشارك إن أنا عندي شوية أفكار كده وهلاوس وهواجس، حد يا جماعة يجي، حد يا جماعه يقعد معايا، حد يخرجني، حد يصلي معايا، حد يصلي معايا في التليفون. ما تستناش. الاجراءات المبكره لما تاخدها بتحميك من الوصول لنقطه يعني كنا بنقول دايما الزحاليق تقدر تلحق نفسك في بدايه الزحليق
1: لما توصل الحته الاخيره دي.
0: في حته محدش هيلحقك، مش هتعرف تلحق نفسك ولا تعرف توقف، لكن في البدايه تقدر تمد ايدك لورا، حد يسحبك، تقدر تاخد اجراء

0: فتعامل، خد اجراءات مبكره مع الرغبه. انا كل ده جوه اجراءات
1: إجراءات
0: مبكره. من جهه الوقت يقول الكتاب مفتدين الوقت، لان الايام شريره. ما تسيبش روحك في اوقات فراغ طويله، ما تسيبش روحك دماغك فاضيه، ما تسيبش روحك في حاله من الكسل، ما تسيبش روحك قاعد لوحدك. لو انت عارف ان دي البدايات اللي بتوقعني، دي البدايات اللي بتجيبني ورا، ما تسيبش روحك قاعد لوحدك. عايز اقول للاباء والامهات اللي بيسمعونا دلوقتي، عود ولادك ان الكمبيوتر بره، اللابتوب بره، التليفونات بتتسحب بالليل، ما فيش تليفونات بالليل. ليه؟ لان انا عايز اساعد ولادي وبناتي، عايز مش عايز حاجه تسحبهم. فخد بالك ان الوقت ما يتسرقش منك، وخد بالك ان الحاجه الثالثه اقولها بكل سرعه، من جهه الاجراءات المبكره، من جهه الاتاحيه، دي اللي يمكن ليها علاقه باللابتوب والسمارت فونز والحاجات اللي زي كده. لو انا عارف ان في سكه معينه انا بتوقعني وبتزحلقني، لازم اخد اجراءات صارمه ما تبقاش متاحه ليا، ما تبقاش متاحه تحت ايدي. لو انا فعلا عايز سكه تطهير حقيقيه، لو انا محتفظ بشويه حاجات في مكان ما وبرجع لهم من وقت للتاني، الحاجات دي محتاجه اتخلص منها نهائيا،
1: صح.
0: واكون جاد. مش هقدر، ده انا دفعت فيها كتير. ايوه، ما هو القطع مؤلم، ما احنا لسه كنا بنقول القطع مؤلم بس شافي، زي الكانسر، قطع مؤلم لكنه شافي. فلو في حاجة قديمة تخلص منها، لو في بعض الابس اللي موجودة دلوقتي، بعض الابليكيشنز بتعمل نوع من الفلترة تساعدك في بعض المواقع ما تعرفش توصل لها، وفي حاجات ابليكيشن اجمل واجمل كمان بتبعت لحد انت بتختاره ريبورت، انت دخلت على ايه واتفرجت على ايه وشفت ايه، فتحط نفسك قدام المساءلة دي. انا عايز فعلا احتفظ بحياة طاهرة، فهاخد اجراء مبكر حازم انه انا هسمح لحد، هسمح للقائد الروحي بتاعي، هسمح للشريك، احنا ماشيين مع بعض سكة، هسمح لشريكة حياتي. مفيش حاجة اسمها شريكة حياتي بتعرفش الباسورد بتاع التليفون بتاعي، يعني ايه، ولا الايميل بتاعي. انا لا، اذا انا متزوج، انا بسمح لشريكة حياتي انها تبقى شايفة تليفوني وهي وانا شايف تليفونها، ومفيش حاجة مقفول. اعرف او قريت عن قسيس بيقول خدت قرار اني مش ممكن اسافر لوحدي ابدا، لان انا ما اضمنش نفسي. واحد من اكبر الرعاه اكبر الكنائس في العالم بيقول كده، انا ما اقدرش اسيب، انا هاخد اجراء صارم في الحكايه دي، انا مش هسافر لوحدي، يعني معايا حد من شيوخ الكنيسه يا اما شريكه حياتي معايا، لكن انا مش هسافر لوحدي. قريت عن حد لما يسافر بره في فندق يطلب منهم يشيلوا التلفزيون، لان غالبا بره بعض القنوات ما متاحه ومفتوحه، طبعا جوه وبره، بس اقصد لو انت لوحدك في فرصه انك تبقى موجود لوحدك، خد اجراء صارم، شيلوا التلفزيون. خد اجراءات صارمه، ما تتهاونش وما تتكسلش، ما وهتتالم شويتين، لكن الم مفيد.
1: احنا خدنا ثلاث افكار في النقطه ديت، انه ازاي اعمل كده. قلنا الانكسار والامتلاء من روح القدس، وعجبتني قوي بقى طبعا الاجراءات الجذريه دي، اللي احنا لازم اخد اجراء بدائي او في الاول، مش يعني مش بدائي ده معناه ان اي حاجه بدائيه، لا، في الاول قبل ما الموضوع يزيد ويتغلغل، انا اقول لا، الرغبه بتاعتي اقف لها، الوقت اضبطه، يكون عندي كمان قرارات صارمه مع اتاحه وقتي وان لوحدي. فاعتقد الثلاث حاجات دول استضفنا حاجتين تانيين رائعين جدا. لكن قسيس استاذنك نتفرج على تدريب روحي، وهو تدريب التعفف، ونرجع نكمل تاني حلقتنا. اخواتنا المشاهدين كملوا معانا، هنتفرج على فيديو صور جدا عن تدريب التعفف، ونرجع تاني نكمل باقي حلقتنا وباقي الافكار الرائعه اللي رب اداها للقسيس عشان نستمتع بيها معا. تفضل.
2: وسط عالم بيخلي التعفف موضوع صعب جدا بالنسبه لنا، انك تعيش حياه القداسه الحقيقيه وحياه التكريس الحقيقي للرب صعبه، وسط عالم بيحوطنا

0: بكل أنواع الخطايا الإباحية. وسط عالم بيفكر بالطريقة دي، بقى من الصعب جداً إن أجي أقدم تدريب عن التعفف، بس في الحقيقة إحنا محتاجينه. في تسالونيكي الأولى 4:3 بيقول: هذه هي إرادة الله قدساتكم، وده إعلان إلهي ما فيهوش أي مساومة. الرب عايزك كشخص مؤمن إنك تكون دايماً شخص مقدس. في الحقيقة نموذج بالنسبة لي كان دايماً نموذج ده بالنسبة لي صعب قوي، هو نموذج شخصية يوسف، بغض النظر إن إحنا سمعنا وعظ كتير قوي عنه. يوسف في تكوين 39:2 7:9 12 20 23 بتلاقي في البداية وفي النهاية إن الرب مع يوسف وكان بينجحه. بتلاقي في النص بيتعرض عليه الخطية بشكل فج وواضح. بتلاقيه في 9 يرفض الخطية بشكل قاطع ويقول: كيف أفعل هذا الشر عظيم وأخطئ إلى الله؟ بس الخطية ما بتسيبوش، بتحاوطه تاني. في 10 بيجي مرة، في التانية في التالتة عروض كتيرة قوي، لحد ما بيجي في نص الإصحاح دوت ويجي العرض الفظيع، إنه جت مرات فوتيفار مسكته من هدومه وقالت له: أنا مش هسيبك، هتعمل الخطية معايا. بيقول إنه ساب الرداء وجري، وللأسف دفع التكلفة. دفع تكلفة في 20 هو اتسجن اتحبس. بس في النهاية يوسف رسخ، يوسف قرر إنه يعيش حياة التعفف، قرر إنه يعيش كل يوم قدام مرات فوتيفار تدريب اسمه تدريب التعفف. تدريب التعفف يمكن يكون صعب، بس ببساطة شديدة هو إنك تقدر تقرر إنك تعيش حياة منفصلة عن الحياة الإباحية اللي فيها أنا برضي نفسي وشهواتي. باختصار شديد التعفف هو إنك تقول ربنا: أنت أغلى من أي حاجة تاني، أنت أغلى حتى من احتياجاتي، أنت أغلى من الخطايا، أنت أغلى من اللي بيتعرض عليا. وعشان كده هقولك على 3 حاجات تعملهم لو أنت عايز فعلا تعيش تدريب التعفف، لو أنت عايز تعيش تسالونيكي الأولى أو تعيش تكوين 39 زي يوسف ومع يوسف: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ التلات حاجات دول: 1، سلم للرب الأمر داود، سلمه بكل طاقتك، قول له: يا رب أنا عايز نظراتي، عايز يا رب جسدي، عايز تصرفاتي تبقى دايما مقدسة لك. 2، امتنع عن أمور معينة أنت عارف إنها بتقودك للخطية. إلغي أرقام، إلغي متابعات، إلغي فولو لو أنت ليك في السوشيال ميديا كتير وعمل فولوز على الإنستجرام لناس معينة، إلغي كل الحاجات دي. الحاجة التالتة، ابتدي إلمح بداية سقوطك واجري، اهرب. الكتاب المقدس بيعلمنا أنه قدام الخطايا ولا سيما الخطايا الإباحية اهرب. تاني هقول لك: 1، سلم للرب. 2، ابتدي إلغي أرقام، إلغي علاقات، إلغي متابعات. 3، أول ما تلاقي نفسك ابتديت تسقط أنت عارف بداية سقوطك جاية إزاي،
1: من جوا لبرا.
2: ورجعنا ليكم تاني اخواتنا المشاهدين بعد ما اتفرجنا واستمتعنا بتدريب التعفف من دكتور امير، اللي بصلي انه احنا خلال الاسبوع الجاي نحيا حياه التعفف اللي فيها من سلم لرب الامر، اللي فيها بنتكل عليه، وفيها بنعلن انه انا مش هسقط والمح بدايه السقوط زي ما امير قال لنا. والحاجه الثالثه كمان انه امتنع واقول لا واقف. وده الكلام اللي كان اسيس مايكل بيقوله لنا قبل ما نتفرج على التدريب، انه في اجراءات هراسيس قلنا عليها جذريه، اقف اقول لا، والرغبه اللي عندي وميولي ناحيه السقوط، واضبط وقتي واخلي كمان شخص مرشد او قائد ليا يديني ضبط في الاتاحه اللي عندي او في وقتي، واقول لا للموبايل وعندي كنترول في الحاجات دي.
3: اضيف حته صغيره، اغلب الناس النهارده وهي بتسكرول في الفيسبوك بتطلع لهم فيديوهات واعلانات، وحد مره قال اليوم اللي ما تعملش فيه 10 بلوك وانت بتقلب يبقى انت مش سهران كويس. كل يوم كل ما تمسك التليفون فيه بلوك بلوك بلوك بلوك بلوك لازم تعمله علشان شويه شويه تجفف المنابع بتاعت الافكار اللي عايزه تترمي عليك.
2: صح. احنا قلنا 3 حاجات، قلنا الانكسار، وقلنا الامتلاء من الروح القدس، وقلنا اجراءات جذريه. بس حضرتك قلت لنا في بدايه الحلقه انه عندك 5 نقط.
3: 5. نمره 4 الاعتراف. رابع هاي. الف الاعتراف. وافتكر التدريب ده تدريب روحي مهم جدا جدا جدا لاي حد جد في علاقته مع الله، جد في انه عايز يتغير ويعيش حياة طاهرة مقدسة ضد التيار. الكتاب المقدس بيقول في امثال 28:13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. الكتمان ومحاولة الحفاظ على الصورة الخارجية لا ينجح، مدمر.

0: وناس كتير للأسف بتسقط في الفخ ده، وكأن شكلها الخارجي أهم من شكلها قدام الرب اللي كاشف القلوب وعارف كل حاجة وفحص كل حاجة. فمن يكتم خطاياه لا ينجح. اللي بيعمل كده غالبا كبرياءه بيبقى يعني مسيطر عليه. أنا إزاي يعني أروح أقول لحد أنا عملت إيه؟ ما ينفعش. الكتاب بيقول لك يا اللي بتقول كده لروحك، يقاوم الله المستكبرين في يعقوب 4:6،
1: أما
0: أما
1: المتواضعين
0: المتواضعين
1: أتم نعم.
0: فيعطيهم نعمة. إذا خايف على شكلك، أنت حطيت روحك في خانة المستكبرين، ويا ويلك. يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين، لكن المتواضعين المنكسرين اللي هيجي قدام الرب باتضاع وطالبين وجهه وعندهم استعداد يكشفوا حياتهم، الناس دول يعطيهم نعمة. في يعقوب 5:16 الكلمات الشهيرة دي: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. لازم يكون في حد في حياتي أنا مكشوف قدامه، أنا مساحات حياتي مش أغلبها متغطي ومحدش يعرف عني حاجة، مش دي الحياة السليمة ولا الصحيحة. بص كده، عايز أفتح النص ده في يوحنا الأولى 1، كلام مهم قوي، بداية من 7 بيقول الكتاب: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. أنا كنت متخيل إن الرسول يوحنا هيقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة معه، لكنه بيقول السلوك في النور، السلوك وأنا شفاف، هو اللي بيدي قيمة حقيقية وترابط حقيقي بيننا وبين بعض. عارف، مش ممثل عايش مع ممثل فهو خافي حياته وده خافي حياته، عمر ما تكون في بينهم علاقة حقيقية وعميقة، لكن انكشاف حياتنا بيدينا شركة عميقة وحقيقية مع بعض وسلوك في النور. وبعدين يقول ايه؟ ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. اصل الجو ده يسمح لدم المسيح انه يشتغل، دم المسيح انه يطهرك من كل خطية. ان قلنا ان ليس انه ليس لنا خطية نضل انفسنا، وليس الحق فينا، لكن ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الدم المسيح، لو أنا عايز دم المسيح يعمل في حياتي ويطهرني، لازم أختار أن يسلك في النور. يعني إيه سلوك في النور؟ يعني يكون في حياتي في حد أنا مساءل قدامه. وكلمة المساءلة دي كلمة مش محبوبة قوي في مجتمعاتنا الشرقية، يعني accountability، حد بيسألني، حد مش تطوع وخد الدور ده في حياتي، ده حد انا اعطيته الصلاحيه دي، انا قلت له تعالى اسالني، تعالى اسالني اسئله غلسه. عندي في حياتي صديق اتفقت معاه على الاتفاق ده، انا بدي لك السماح تسالني كل الاسئله الغلسه في الدنيا، ومش ممنوع انك تسالني اي سؤال، لان انا محتاج حد يسالني على تفاصيل في حياتي، ومحتاج ابقى مكشوف قدامه، وعندي قائد اكبر مني برجع له باستمرار بحكي له حتى سقطاتي، حتى المشاكل اللي بقع فيها. انا محتاج اكون مكشوف قدام حد عشان ما تبقاش في حاجه في الضلمه. اللي في الضلمه ممكن يعشش ويكبر وممكن يعفن، سوري في التعبير، لكن اللي مكشوف للنور
1: صح.
0: اول باول بيحصل تطهير حقيقي. في غلاطيه 6 بيقول الرسول بولس، بيقول شكل الكنيسة مع بعضها، شكل المؤمنين مع بعض يبقوا عاملين ازاي. بيقول من 1: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لما ده بيبقى شكل المجتمع بتاعنا، المجتمع الروحي اللي فيه أنا أخذت في زلة لكن مش هتجلد، مش هترفض، لكن في كبير أو في صديق أو في حد هكشف حياتي قدامه وهيفضل يحبني. اللي هيحصل إن أنا وهو هنتغير. الكتاب بيقول ناظرا إلى نفسك، أنت كمان، أنت ده هيساعدك إنك تبص على نفسك وعلى حياتك أيضا لألا تجرب أنت أيضا، وتحملوا بعضكم البعض أثقال بعض. عايز أقول

0: كم تعليق بسيط على حكاية المساءلة. ساعات البعض يظن ان المساءلة او ان الاعتراف في حد ذاته هو الحل لكل المشاكل، وفي ناس راحت اعترفت بخطاياها لبعض الناس والحكاية بقت أسوأ، يعني وصلوا لوضع أسوأ لأنه ظن إن الاعتراف لوحده أو المساءلة وحدها هي الحل لكل المشاكل. خلينا نقول بعض الملاحظات في التطبيق العملي لفكرة المساءلة دي. أولا، مش المساءلة وحدها هي العلاج، المساءلة جزء من العلاج. احنا قلنا من شوية في انكسار وفي امتلاء من الروح القدس، في إجراءات جذرية لازم أخدها، لكن جزء من الموضوع إني كمان عندي حد يسألني، فهي مش بس لوحدها.
1: انا يعني عايزين اوضح بس الحته دي يا سيس، انا بمارس تدريب الاعتراف، انا بختار شخص مرشد ليا، بحكي معاه، بسمعه، بيصلي لي، بعترف له ببعض الحاجات. مش الاعتراف اللي هو يمكن موجود عند الناس او يفكروا فيه فكره الخطايا لا يعني مش بنحكي عن ده قوي، انا ده بنحكي عن ده تدريب روحي انا بعمله، بحكي مع حد، بسمعه، بقول له بص على نقط الضعف اللي عندي، في حاجات محتاجة تطوير فبقولها له، بقول له حاجات كمان نقط القوة اللي عندي. ففكرة قائد شخصي أو موجه ليا، يعني
0: مظبوط
1: توجيه، صح كده يا سيس؟
0: مظبوط 100% صح. أنا كنت جاي لده حالا دلوقتي، إنه هو مش بس الاعتراف هو الحل، ده جزء من الحل. الحاجة التانية، أنت مش بتستنى لغاية ما المصايب تحصل وبعد كده تروح تقول، في حاجات محتاج لمعونة بدري بدري، ومحتاج لشخص تبقى مفتوح عليه بدري بدري علشان ينبهك ويساعدك ويحذرك. الحاجة التالتة، زي ما حضرتك قلت، أنا محتاج شخص ناضج في حياتي، مش أي حد بروح أقول له. في بعض الناس وقعت الوقعة دي، نروح قال لأي حد، وبعدين قال اي حد، ده ما كانش ناضج كفايه، فاي حد قال لاي حد، واي حد قال لاي حد، وبقى كل حد عارف كل حاجه عن كل حاجه. مش هو ده المطلوب. انا بختار شخص ناضج اقدر اثق فيه، اقدر اتمنه على اسراري، ومهم ان يكون عنده نوع من السلطه الروحيه. لازم يكون عنده سلطه روحيه وسابقني بكم خطوه في العلاقه مع الله، وكل ما كان الكلام ده جوه مجتمع الكنيسه يكون عنده سلطه روحيه حتى لتاديبي. ما انا يعني انا في وقت من الاوقات لو انحرفت خالص انا هحتاج لنوع من التاديب. فبدري بدري وانا واعي وفاهم وشايف قد ايه انا محتاج اني امشي المسيره دي مع الرب، محتاج اني ادي المفتاح ده لحد علشان خاطر يسالني. حاجه كمان في المساءله وفي الاعتراف، واحنا

0: انها ممكن تكون معثرة اكتر. ف يعني العناوين اللي اقدر افهم منها وانت بتحكي معايا انت واقف فين. اخر حاجة لازم يكون الطرفين جديين جدا، مش بس الشخص المسؤول او ذو السلطة الروحية هو اللي دايما بيدور عليا، لا ده انا اللي بدور عليه، انا اللي جدي جدا في التزامي قدامه، وانا اللي بدور عليه علشان خاطر يساعدني. هختم باخر حاجة خالص، رقم 5، بعد ما قلنا الانكسار والامتلاء من الروح القدس والإجراءات الجذرية والاعتراف، آخر حاجة لازم يحصل نوع من الاستبدال. استبدال لنمط حياة ولشكل حياة بنمط آخر وشكل آخر. أنا بصلي وبطلب معونة من الرب علشان خاطر يديني أستبدل الانفستمنت الاستثمار اللي كنت بعمله في سكة مش مظبوطة، أني أحطه أوجهه بطريقة تانية، أستبدل السكة بسكة تانية. لما أنا عندي مشكلة في مع النجاسة، يمكن لو أنا متزوج أبتدي أوجه طاقتي وأفكاري إزاي استثمر في علاقتي مع مراتي، أقعد معها أكتر وأحكي معها أكتر واستثمر في علاقتنا أكتر وأكتر. لو أنا حتى شخص مش مرتبط، أقدر أفكر إزاي استبدل النمط ده بنمط تاني، أبقى فيه مشغول بالرب أكتر ومشغول بخدمته أكتر ومشغول بالنفوس أكتر، خارج بره دايرة ذاتي شويتين. ودي حاجة مهمة جدا، لأن أنا مش ممكن أتحرر من حاجة وأنا عمال أفكر إزاي أخرج منها. أنا لازم أفكر في حاجة تاني تشغل بالي وتشغل وقتي وتشغل تفكيري واستثمر فيها طاقتي واخرج فيها من انحصاري في ذاتي. وده يساعدني قوي قوي قوي اني استبدل حاجة بحاجة تانية.
1: ودي اعتقد هامة جدا، جنب ان انا اعلن انكساري وامتلئ من الروح القدس واعمل اجراءات جذرية في الامر ويكون عندي اعتراف، وانا كمان اعمل بدلية، يعني اشيل بإرادتي كل ما هو معطل، كل ما هو حاجز، كل ما هو فاصل، وبدله بحاجة تانية. فكرة ان هو ده مكان ده، لان انا لو شلت ده بس هيبقى في جزء عندي سايب فراغ.
0: مظبوط.
1: فانا لازم اضع مكانه امر تاني، طبعا شخص رب نفسه لو امتلكني اكتر سكن اكتر. مهمة اول نقطة دي، فكرة البدلية،
0: الاستبدال.
1: استبدال. طيب أسيس، عايز أسأل سؤال أخير، إحنا عندنا تقريبا دقيقة واحدة نختم بيها الوقت بتاعنا. قولي نقطة أو نقطتين عملية أعملهم خلال الوقت الجاي علشان أحيا حياة النقاء والطهارة وأكون ضد التيار. نقطة عملية واحدة أعملها.
0: أوكي. إذا عايز ألخص كل اللي أنا قلته في حاجة عملية، دور على حد يساعدك، سابق خطوتين ثلاثة وروح شاركه وانفتح ناحيه وافتح قلبك ليه وشاركه بعمق اللي انت بتجتازه دلوقتي، وما تخليش الحكايه بينك وبين روحك لوحدكو، لكن حد يكون يعرفك انت تقدر تثق فيه واطلب المعونه. خليك متضع، تواضع، واطلب المساعده.
1: امين امين. بشكر ربي جدا اكسس لاجل وجودك، يكون سبب بركه لينا واكيد لكل مشاهد اتفرج على الحلقه وبصراحه دي تبقى سبب بركه مش بس يوم الخميس النهارده، لكن كمان في باقي الاسابيع بنعمه الرب والشهور الجايه.
0: امين.
1: رب يبارك يا قسيس. بشكر رب جدا اجل وجودكم اخواتي المشاهدين معانا كل اسبوع الساعه 8 يوم الخميس، وبصلي انكم تتابعونا كل خميس في برنامج من جوه لبره. نتقابل الاسبوع الجاي، ربنا معاك.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك.
0: نشكر ربنا. انا مبسوط بالوقت اللي احنا بنحكي فيه في تحديات في حياتنا وازاي ربنا بيدينا نصرة عليها.
1: ايوه.
0: هايدي قولي لنا، وانت في المشورة اللي ربنا بيستخدمك فيها بتقابلي اكيد ناس بيبقى نفسهم قوي ياخدوا قرارات ويقربوا من ربنا وحياتهم تتغير، بس بيبقوا عاجزين انهم يكملوا السكة وينتصروا على القرارات اللي هم فيها. حكيلنا شوية في الحتة دي.
1: كتير خالص بتبقى طبعا بعض حالات المشورة عندهم مشكلة ارتباطهم بشيء، والارتباط بالشيء كأنه بيبقى مقيدين بيه، يعني أنا مرتبطة بالشيء دي ومش قادرة، أو بالشيء ده ومش قادرة أسيبه، فأنا مقيدة بيه. فكان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز. أنا مش قادرة أسيب المركز ده، مش قادرة أسيب المكانة دي. فكانت حقيقة دخلت في مرحلة كآبة شديدة جدا واكتئاب، لما في وقت كان المطلوب منها أنها تسيب المكان ده أو تسيب المركز ده. وخدنا وقت أنه إزاي نعرفها أنه أنت محتاجة تتحرري، كونك أنك ماسكة في الكرسي زي ما بنقول. فدي خدت وقت كبير، لأنه فعلا هي كانت على وشك الانهيار بسبب مركز. وهي مؤمنة جدا على فكرة وبتحب رب قوي، يعني الموضوع ما كانش له علاقة بالنسبة لي، ان هي يعني ما كانش فعلا طب امني بربنا، طب انا اوريدي انا مؤمنة وبخدم، بس كانت الحتة دي كانت خطيرة فيها جدا، وكنت بحس انه وكأن ابليس رابطها بالمكانة او بالمركز.
0: عندك شخصية زي كده يا
2: عايزة اقول اكمل على كلام هايدي، انه مرات بيبقى برضو التعلق بعادة معينة انا اعتدت ان انا اعملها كل حياتي، فبقت العادة دي جزء مني، يعني نمط من السلوك أنا بعمله على طول على طول على طول، وما عنديش استعداد إن أنا أبطله أو أغيره، وده بيبقى ليه أضرار عليا، يعني بيربطني بحاجات، بيخليني أبقى مستهلك ومستنزف في إني أبقى بعمل الأمر دوت باعتياد مستمر. فده بيبقى قيد، ده بيبقى قيد على الحياة، لأنه المشكلة في أنه بيأثر على طريقة تفكيري. فبقول لنفسي كده أنه أنا سعادتي مرتبطة بهذه العادة، بممارسة هذه العادة، أنا إشباعي مرتبط بممارستي لهذه العادة. بقول لنفسي أفكار زي كده وبقتنع بيها، فبتبقى معتقد عندي، ودي المشكلة، أن أنا ببقى معتقد أنه سعادتي في أني أكون في هذا المركز، سعادتي في أني أكون بعمل العادة دي باعتياد وباستمرار. فطريقة تفكيري بتربطني، لأن القيد بيبتدي من طريقة التفكير الذهن يعني، فأنا بطريقة تفكيري بتربطني، بتخليني أبقى مش حر أني أختار اختيارات أخرى بره هذه العادة وبره هذه الممارسة. ودي مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، بنبقى يعني بنبقى زي حطينا في قالب، وقالب ضيق، واحنا مش مدركين الأضرار اللي بتحصل لنا نفسيا وجسديا وروحيا من استمرارنا في هذا الأمر يعني.
0: وكمان أكمل على الكلام اللي قلتوه، أتوقع إنه أنا محتاج يبقى عندي زي نور أو وعي، أو أروح لحد أصلي معاه يبقى متخصص وفاهم، متخصص بمعنى أنه عنده خبرة يعني، فاهم الأمر ده، هل هو عادة مسيطرة على حياتي، هل دي حاجات قديمة رواسب مترسبة جوه شخصيتي وكياني وأنا محتاجة أتحرر منها، ولا الأمر ده نوع من القيد الروحي اللي ممكن يبقى رابطني. لأن الحقيقة يعني في حياتي في الخدمة بشعر أنه ناس كتير بتبقى أزمتها الكبرى أنهم مش قادرين يدركوا أن العالم اللي احنا موجودين فيه ده فيه عالم مادي اللي احنا شايفينه واللي احنا بنتعامل معاه واللي احنا بنتحرك فيه، بس فيه كمان عالم تاني، عالم روحي اتكلم عنه الكتاب المقدس وشرح فيه كتير، وقال أنه فيه ملائكة ودول ربنا حطهم لمساعدة المؤمنين، وقال عنهم في بطرس الرسول الأولى أليست هذه أرواح مرسلة لخدمة العاتدين أن يرثوا الخلاص. ففي أرواح ملائكة بتسند المؤمنين، وكمان في أرواح شريرة بتصارع المؤمنين، قال عنها الكتاب المقدس
1: في أفسس 6
0: يا مصارعتنا ليست مع
1: لحم
0: ودم، بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع أولاد العالم، على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر.

0: شر الروحية في السماوات. والبعض بينكر القضية دي، وأنا الحقيقة بخاف من الأمر ده. فمثلا لما يقرأ بعض الأجزاء الكتابية، زي مثلا لما الرب أخرج لاجئون من شخص في لوقا 5، لما الرب في لوقا 9 ومتى 9 اتعامل مع الولد اللي كان عليه روح نجس، والحقيقة سمى الرب في الكتاب المقدس أرواح بأسمائها. أيوة. فقال في روح نجس، وقال في روح
1: لاجئون،
0: وقال لاجئون، وقال روح بعل ذبول، وقال يعني اتكلم. ده كمان الكتاب المقدس مع المرأة المنحنية قال انه في روح بها ضعف. روح ضعف يعني مش الموضوع ضعف طبيعي، لكن الموضوع روح ضعف
2: جسدي.
0: ففي اوقات بتبقى القيود دي سببها وسكتها أرواح شريرة،
1: ودي اللي بنقول عليها أنه إبليس بيضرب الشخص بالروح دي. يعني يمكن دي توضح أكتر، أنه أنا ضربني بروح العلاقات المستمرة. في ناس عندها علاقات علاقات خارج زواج، أنا ضربني بروح المركز وحب السلطة. أنا ضربني بروح حب المال. دي الحاجات اللي طبعا غير بقى طبعا الأرواح الشريرة اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس. دي الأرواح ضربني بروح الكذب. فدي من ضمن
0: في روح كذب.
1: دي من ضمن الارواح اللي ممكن الشخص يقع فيها. يعني لازم ابقى مدركه انه انا عندي نقطه الضعف اللي احنا بنقول عليها نقطه الضعف، هي الروح دي، روح ضعف عندي في منطقه معينه.
2: يعني عايزة اقول برضو انه خلينا نقول كده، بس صلحوا لي لو مش مزبوط الكلام، انه الفكره بتبتدي بانه انا بستحسن امر معين. انا يعني بستحسن علاقه او عاده أو مركز، بحس إنه حلو، وبعدين تبتدي أفكاري تقول لي ده مديكي سلطة، مديكي إشباع، مديكي كرامة. فالمعتقد ده يتحول جوايا لأنه حاجة أنا ابتديت أعطيها ولاء وأعبدها. وانس إن أنا دخلت، مجرد ما أنا دخلت في إنه الحاجة دي بقت كأني أنا بعبدها، كأني أنا خاضع ليها أو تابع ليها أو هي اللي بتمشيني، يبقى كأنها بقت إله في حياتي. في اللحظة دي بيتحول الأمر القيد. وفي الحتة دي بيجي بقى إبليس ويبرطع، لأني أنا اديته أرض صغيرة، والأرض دي إيه كبرت، فتحت له باب. فبقى زي ما كانت هايدي بتتكلم في حلقة من الحلقات، إنه في ثعلب صغير. الثعلب صغير دخل بوظ حتة، وبعدين أفسد الكرون كلها. فبقت حياتي كلها بتلف حوالين هذا الثعلب اللي بقى ثعالب وبقى حاجات كبيرة. فاللي بيوصلنا لأننا نبقى مقيدين هي البروسيس دي، هي السيكونس ده اللي بيبتدي بإعجاب،
1: اللي هي المراحل دي.
2: المراحل دي شكرك يا هايدي، اللي بتبتدي بإعجاب ثم اقتناع ثم ولاء ثم عبادة. فيتحول ل مش بيجي من الهوى، عشان احنا كل حاجه بنقول الشيطان عملها، الشيطان ضربني. لا، طب ما انا برضو ما انا بقرر.
0: للامانه في الحته دي زي منطقه شائكه حتى جوه المجتمع الروحي، دي منطقه شائكه جدا. اعتقد اني سي اس لويس قال عنها الفكره دي، قال هناك موقفان يفرحان الشيطان. الاول ان ننكر وجوده، والثاني ان نعلق كل شيء على تدخله. بمعنى انه في موقفين بيفرح ابليس قوي. الموقف الاولاني، في ناس لما تيجي تكلمها عن العالم الروحي تقول لك لا لا لا، اشوف بعيني، ما فيش حاجه اسمها عالم روحي، وشيطان ربطه وشيطان قيده وشيطان امتلكه. ودي منطقه خطيره قوي، لانه الكتاب المقدس يا جماعه انا ما اقدرش انكر اللي قاله الكتاب، لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا، ده قضيه الارواح الشريره دي مش موجوده، ده وقت المسيح ما كانش يكتشف المرض النفسي. فبدل ما الكتاب ما قالش المرض النفسي فقال أروح شر. طبعا دي نوع من عدم الأمانة في التفسير الكتاب المقدس. لكن الموقف الثاني اللي بشوفه، وده خطير ومدي الناس حق، إنه كل حاجة لما تحصل في حياتهم يقول
2: هو الشيطان،
0: إبليس، الشيطان. حتى بعض الناس بأمانة إذا صح الصبح وشاف غراب أسود ولا حاجة يقول إنه ده إبليس. وده يدينا زي انطباع برضو إن إحنا نحذر شوية وإحنا بنقول المشاهد، إنك أنت محتاج تكتشف، ولو أنت مربوط في حاجة ومقيد في حاجة تبقى محتاج تكتشف هي دي الخلفية بتاعتها، حاجة محتاجة تتعالج فيا شخصية، في طباعي، في حياتي، ولا حاجة أنا مقيد فيها بأرواح شريرة. لأنه مثلا القصة اللي احنا نفسنا ندخل فيها شوية واسأل حضراتكم فيها،
1: خليني بس أقول حاجة في الحتة دي. يمكن علشان برضو تبقى الحتة دي واضحة، ليه احنا ساعات نقول لا

0: احنا مش مربوطين، لانه مش فاهمين فكره ارواح الشرير. ارواح الشرير مش مجرد لاجئون، مش مجرد كده. لو احنا ادركنا انه دي روح شريره اللي مسكاني في ضعف وانا مربوط بيها، ادرك انه في ارواح فعلا. يعني انا مربوطه بالعلاقات، انا مربوطه بالفلوس، انا مربوطه بالكذب، دي اسمها انا مربوطه بروح شريره جوايا. فليست كل ارواح شريره اللي هي دي، في طبعا ارواح شريره كده مع الناس اللي مش مؤمنه ما فيهاش روح الله. بس الشخص اللي فيه روح الله، ابليس ذكي، هو عارف انه مش هيعرف يدخل لي الدخله دي، انه روح الله جوايا فهيحميني، لكن في نفس الوقت هيربطني، ودي كلمه الروح الشريره، هيربطني بروح الكذب زي ما قال الكتاب. فانا برضو هنا يعتبر مربوط بروح شريره، كذب، جنس، علاقات، مال، انا هنا مربوطه.
1: يس.
0: برضو اسمها مربوط.
1: اكمل على كلامك هايدي، لان الموضوع ده مهم قوي. يعني مثلا لما اقرا في الكتاب المقدس عن زكا في لوقا 19 ومحبته للمال، ما اقدرش اقول انه زكا كان مربوط بروح شرير. لا، زكا كان مربوط بمحبه المال،
2: بقيد.
1: قيد اسمه محبه المال، بس مش عليه روح شرير.
0: بالظبط.
1: عشان كده لما الرب اتعامل معاه ما خرجش روح شرير.
0: أيوه.
1: ده الرب اتعامل مع عقله. أيوه. مع ذهنه، فتعامل معاه كإنسان طبيعي أنه محتاج يقبل المسيح. عكس القصة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي في لوقا 8، لما الكتاب يقول في عدد 2: وكان بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض مريم التي تدعى المجدلية، التي خرج منها 7 شياطين. فدي حالة ودي حالة، دي كيس ودي كيس. ده حد مربوط طبيعياً بالمال، فمحتاج الرب يخاطب ذهنه. لكن أعتقد في الحالة دي ما كانش الرب محتاج يخاطب أولا ذهن مريم المجدلية،
0: لأنها مش موجود ذهنها أصلا.
1: مش برافو عليك. مش فكان الأول لازم يتعامل مع الروح الشرير، يخرج السبع شياطين. فلما السبع شياطين خرجوا، كان النتيجة أن الرب عرف يتعامل معاها ويحكي معاها،
2: لأن هي كانت ممتلكة روحيا، ودي المنطقة الكبيرة قوي، كانت أرواح الشر ممتلكة روحها، وبالتالي كان في إظهارات للروح ده في حياتها. يمكن النص ما قالناش، بس بما أنه قال أنه أخرج منها 7 شياطين، إذن كانوا الشياطين دول مستحوذين على كل حياتها، يعني كل كيانها.
1: اللي كان عليه اللاجئون، اللي كان بتقول عليه أخت هايدي لوقا 5، الكتاب المقدس بيقول عنه أنه كان بيسكن بيجرح نفسه. فالمسكين، حتى اللفظ الإنجليش للفكرة بوسيسد، اللي هو ممتلك من العدد، فكان بيجرح نفسه. لما خرج الكتاب بيقول عليه كان لابساً وجالساً وعاقلاً وكارزاً. شاركينا هايدي أكتر، هو هل ممكن مؤمن، علشان برضو في ناس هتخاف، هل ممكن مؤمن يمتلك من العدو؟
0: يمتلك من العدو بالصورة لقيتها فينيس، بس مش بالروح الشريرة تدخله. احنا فينا روح الله، نتكلم على المؤمن، روح القدوس جوانا. فمش ممكن ابدا ابليس يدخل جوانا بالروح الشريرة اللي هي حكينا عنها مع مريم المجدلية. لكن هو ذكي كفاية انه يجيني من خلال نقط ضعف. بس دي بتيجي امتى؟ عشان نبقى مدركينها، بتيجي لما في كرونسوس الأولى في إصحاح 3 بيقول إن المؤمنين نوعين: مؤمن روحي ومؤمن جسدي.
1: صحيح.
0: المؤمن الروحي إبليس ما يقدرش يجي ناحيته، لأنه ماسك قوي في ربنا، بيقعد قدامه طول كل يوم، بيقعد قدامه بيصلي، فواعي قوي للثعلب الصغير، المؤمن الجسدي كمل بولس وقال إنه لأن فيكم حسد وانشقاق وخصام وزنا. كل ده جاي المؤمن، مؤمن، بس يعني ايه جسدي؟ يعني روح انطفت، الروح القدوس انطفت جواه، لانه لا بيقعد قدام الله ولا بيصلي ولا ليه شركه مع الله، وعايش زي العالم.
2: ايوه.
0: هو بس امن انه المسيح هو رب وجه واتصلب، وفي وقت من الاوقات كان امين وسلم حياته للمسيح، بعد كده مشي
2: سلك بالجسد بقى.
0: بالجسد. هنا ابليس شاطر انه يمتلك فيا انه الحته دي،
1: او خلينا اقولها بلغه ادق، انه اللفظين اللي قلتيهم اللي قالهم الكتاب في افسس، واعتقد في تسالونيكي: لا تحزن الروح
2: ولا تطفئ الروح.
0: بالظبط.
1: فالروح حزين ومنطفئ، النتيجه انه ابليس مش هيمتلكني لكن يقيدني.
0: فطبعا
1: يربطني.
0: انا بشوف حالات كتير جدا من الزوجات، انا بتعامل اكتر مع الزوجات، مقيده بخطيه ما ابتدت زي ما فينيس قالت، ودي البدايه ولازم نخلي بالنا، لان

0: ان هو مش هيجي لك يقول لك اذني
1: بالظبط.
0: مش ممكن يجي لحد ما نقول له اذني لكن يقول وايه يعني بصه
1: استحسن
0: وايه فيك. يعني صداقه وايه يعني تتكلم مع حد صديق. فبدايه كده خلاص انا دخلت في القيد.
2: وتأكيدا لكلامك لأنه الكتاب لما قال الشهد العظيم ده لنفسي كل حد يبقى حافظه زي اسمه عدد 23-23 سفر العدد صح 23 عدد 23. الرب قال أنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. فمستحيل مستحيل مستحيل مؤمن ابن ربنا سلم حياته للمسيح سكن فيه الروح القدس حتى لو حزين ومنطفئ أنه إبليس يسكنوا
1: طبعا.
2: لأنه ما ينفعش يبقوا
1: مع بعض
2: روح الله وروح شيطانية ساكنين جوه المؤمن. لكن ينفع يربط. قول لنا أخت فينيس إيه العالم اللي بيسموه عالم الأرواح اللي لما الناس بتدخل فيه بتمتلك من العدو؟
1: يعني برضو بأكد تاني إن هي طريقة تفكير. فمثلا أنا بفكر إنه اللي يديني أمان إنه أروح أعمل حجاب. أنا بصلي وربنا معايا وكله تمام، بس إيه المشكلة يعني إن أنا أستعين بقوة أخرى أعمل حجاب لابني علشان يخلف، أعمل حجاب لبنتي علشان تتجوز، أقرأ الفنجان، مش عارفة أعمل أي بقى ممارسات شيطانية زي أحط إيدي في إيد إبليس يعني. أحط إيدي معاه يعني ساعدني برضو ربنا موجود وتمام وكله حلو وإحنا بنصلي، بس ما يمنعش برضو ده بيدخلني طبعا بيجرجرني في السكة دي. ده بكل تأكيد لأن الحاجات دي ممنوعة تماما يعني إن أنا أعمل حاجة زي كده. عشان كده الكتاب يقول في بطرس تقريبا مش فاكرة بطرس الأولى ولا الثانية لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين فالقوا رجاءكم بالتمام
2: على النعمة
1: على النعمة. فإن أنا إلقوا رجاءكم يعني إيه إلقوا رجاءكم؟ يعني اتأكدوا إنه في مستقبل وفي أمل من خلال نعمة الله. إنما تلقوا رجاءكم على الحجاب ولا السحر ولا قراية الفنجان ليه الشخص بيتجه او ليه حد بيتجه لكده؟ لانه عايز يطمن، لانه خايف انه يا ترى هتمشي الامور، يا ترى هنجح في شغلي، يا ترى طب ايه القرار الصح اللي اخده. انا مش عايز ابذل مجهود اني اقرب من ربنا واعرف كلمته واقعد معاه واسمع صوته، يعني دي رحله طويله فحد يديهاني على الجاهز كده. روح ربنا بيقول لك او روح ان شاء الله هتبقى كذا كذا.
2: بيقول
1: واعمل مزمور على فكره، يعني في ناس بتعمل احجبه بالمزامير.
0: مزمور 23
1: مزمور 23 يعني
0: بتحط في الاحجاب
1: حاجات منتهى الزيف والجهل. يعني ايه ده ايه ده؟
2: لما قال الكتاب هلك شعبي
1: بالظبط
2: لعدم المعرفة. الحقيقه ده فظيع. يعني اقدر اقول لواحد معقوله تبني ارتباطك تبدا ارتباطك بحجاب؟
0: ده هنا بقى في نقطه كمان صعبه واحنا يعني محتاجين نحكي فيها، لانه ساعات بنات تتصل بيا انا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل. يعني
2: خطير.
0: هل العمل، وده سؤال، هل العمل ياثر
1: على قرارك
0: هل العمل ياثر على عليكي انت؟ ما انت لو مؤمنه كل الاعمال الشيطانيه دي مش هتيجي ناحيتك. فليه انا دايما ارميها على العمل؟ طب فكري، ما ممكن تبقى هو بعد ما قعد معاكي اكتشف ان انت شخصيه مش مناسبه لي.
2: صح.
0: ممكن تبقى انت منفره في طريقتك في الكلام.
2: صح.
0: ممكن تبقى انت لبسك مثلا فيه مشكله. فدي مشكله تانية ان احنا بنعلق فعلا الحته دي على الاعمال.
1: ده اللي كنت حضرتك بتقوله اللي قاله سي اس لويس، انه اما ننكر وجود الشيطان يا اما ننسب كل حاجه للشيطان.
0: الشيطان.
2: واقدر اقول السؤال الغلط بيجيب اجابه غلط والسؤال الصح يجيب اجابه صح. فبدل ما انا اقول الشباب بيهربوا لان عليا
0: معمول لي عمل
2: طب ما اقول انا سلمت حياتي للمسيح واديت قلبي للمسيح، ولما بدي حياتي وقلبي للمسيح مستحيل لعمل ولا روح ولا. بس ارجع للفكره دي لان الحقيقه انا يهمني قوي ان اقول للي بيسمعونا خطير قوي انك تروح برجليك
0: بالظبط
1: طبعا
2: لدواري الارواح الشريره.
1: ايوه،
2: لانه ابليس مفترس. يعني لما الكتاب المقدس بيقول اصحوا وساروا لان ابليس خصمكم
1: كاسد
2: زائر يقول ملتمس من يبتلعه فهيهبشك هيهبش بيتك، هيدمرك، هيدمر عيلتك، هيدمر الارتباط بتاعك. واقدر اقول صدقني حتى لو اداك في البدايه ارتباط بس هيديك طلاق في النهايه، لان عمر ابليس ما الا بيدي باليمين وبياخد
1: الكتاب يقول ان توجد طرق تبدو للانسان مستقيمه لكن

0: عاقبتها
1: طرق الموت.
0: طرق الموت فدي مصيبة. يعني
1: يعجبني قوي في القصة بالحقيقة مريم المجدلية، أنا بحب منبهر بالقصة العظيمة دي اللي أقدر أقول إنه اتغيرت وكان في مفاتيح كده جميلة لتغييرها. شاركوني كده. أعتقد أول حاجة عملتها مريم المجدلية إنها قبلت المسيح.
0: طبعًا.
1: انفتحت طبعًا. لي قالت فعلًا أنا في أزمة وأنا محتاجة أتغير وأقبل المسيح. فلما جه المسيح وإداها حرية قبلته، لأن في أزمة كبيرة أتوقع حضراتكم هتوافقوني فيها، إنه في ناس كتير تروح وتصلي في اجتماعات كرازية وتتحرر وحد يصلي من أجلها وتفك، بس للأمانة هو جاي لربنا ليه؟
0: عشان يتفك منه.
1: فكني. بس الحقيقة لا، أنا عايز أكمل زي ما أنا. أنا عايز أقرأ آية خطيرة قالها الكتاب المقدس وأقول فيها صدقني احذر خروج الروح الشرير بدون قبول المسيح، ده مش حل، ده أزمة كبرى. يقول الكتاب في إنجيل متى صح 12 عدد 45 أبدأ من 43 بيقول إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاس في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير. توقعي إن لو مريم المجدلية رب حررها بس ما قبلتش في حياتها المسيح مخلص شخصي، فسبعة وكل واحد هيجيب تمانية، يبقى سبعة في تمانية
0: 56.
1: تخيلوا معايا 56 روح شرير. فأعتقد المفتاح الأساسي في المنطقة هنا مش خروج الروح الشرير، لكن المفتاح الأساسي الأكتر هو قبول المسيح في الحياة،
2: الاستمرارية. والاستمرارية أنا مستمرة، يعني ده اللي هيخليني محمي إني أستمر بقى. أنا فعلا بشوف ناس رايحة بس عشان الروح اللي فيها تروح، بس أنا لو ما استمرتش ده غلط، أنا محتاجة أستمر.
0: يعني أأكد على كلام هايدي، الاستمرارية معناها إني أنا أقبل المسيح سيد وملك
2: بالظبط،
0: وليس فقط مخلص.
1: آه.
0: يعني أنه أنا فيما بعد سأسلك تباعاً لهذا السيد، همشي وراه، هطيعه، هتعلمه، هدرس كلمته.
1: أيوة.
0: ذهني هيتجدد كل يوم زي ما الكتاب بيقول في أفسس 4:22 أنه تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان
2: العتيق
0: الفاسد.
1: أيوة.
0: وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا. أيوة. الجديد المخلوق بحسب البر وقداسة الحق. فإذا أنا ما عملتش العملية دي يوميا زي ما هايدي بتقول، دي الاستمرارية.
1: أيوة.
0: أني كل يوم أخلع القديم والبس الجديد وذهني يتجدد بالكلمة. لو ما عملتش كده هيجي طبعا تاني وأوحش زي ما حضرتك قلت. دي حاجة مهمة قوي، لأن الوصف هنا أن البيت مكنوس ومزين، فأنا فرحان قوي، بس البيت فاضي.
1: أيوة.
0: فاضي، مفهوش
1: حاجة، نعمة.
0: مفهوش نعمة.
1: عايز أرجع تاني للقى 8:2 لأنه جميل قوي قوي قوي. الدليل للكلام اللي حضراتكم بتقولوه أنه لقى 2 بيقول وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة أمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة وأخريات أو أخر كثيرات
0: كنا
1: يخدمنه
0: من أموالهن.
1: شايفين الروعة؟
0: رائع.
1: يعني زي ما حضرتك قلتي، الرب لما بقي ملك المال بقي
0: بتاعه
1: رخيص، فبقي أقدر المال أحطه عند رجلين الرب وأقول له أنا بخدمك بمالي وبممتلكاتي.
0: تتحول
2: لأنه بقى وكيل.
0: أيوة.
2: يعني أنا بقيت الله. وكيل للمال. يعني
1: جميل أوي اللفظ.
2: بقيتش ممتلكة، وده يوريك كمان إن هي كل القيود اللي كانت فيها مش بس الأرواح الشرير. ما إحنا اتفقنا إن المال ممكن يبقى
0: قيد.
2: هي خلاص بقت حرة. على فكرة مشاعر جميلة قوي، إحنا محتاجين نختبرها. يعني يمكن بنجد صعوبة إن إحنا نفك القيد ده، بس حقيقي أنت لو فكيت القيد ده هتبقى حر. هو الكتاب بيقول كده، الحق يحرركم.
1: يس.
2: احنا محتاجين نتحرر، فاحنا مش بنقول حاجة عشان نضغط على اي حد. انت محتاج تتحرر ومحتاج تعيش بحرية الحق، ده لمصلحتك مش لمصلحة اي حد تاني.
1: يوحنا 8:32-36 تقصدي يا اختي؟
2: صح.
1: تعرفون الحق
2: والحق يحرركم.
1: الحق يحرركم.
2: لانه احنا عبيد للخطية لو فضلنا مقيدين بيها.
0: صح.
1: تعرفون الحق والحق يحرركم، وإن حرركم الابن
2: فبالحقيقة

0: تكونون
1: أحرارا.
2: حاجة جميلة قوي قوي. فبدل ما احنا نبقى عبيد للخطية نبقى عبيد لله.
1: حرين. هو احنا عبيد، بس هو عبيد الله دي جميلة، بس احنا أيوة. أحرار.
2: أحرار.
1: مفيش حاجة يعني، أنا بنام مرتاحة.
0: يس.
1: حاسة بحرية.
0: بس أنا كمان بيعجبني قوي قوي في اللي بيعمله المسيح. لو وقفت على منطقة الحرية هبقى هايل ومنبهر وفرحان زي ما حضرتك بتقولي، لكن إيه رأيكم كمان في الجمال

0: لنهاية رحلة الصليب هي
1: مريم
0: المجدلية. ويا للروعة، وقفت وأول حد ظهر لي المسيح في القيامة أو بعد القيامة مش راجل، مش بطرس، مش يوحنا، لكن العظيم إنها مريم المجدلية اللي خرج منها سبعة شياطين. وأول مبشرة خرجت وبشرت بقيامة المسيح
1: هي مريم المجدلية،
0: هي مريم المجدلية، لدرجة إن البابا يوحنا الثاني سماها اسم جميل أو قال عنها مبشرة المبشرين وخادمة الخدام. يا المقابلة مع المسيح حلوة
1: أوي أوي،
0: والحرية أوي جميلة أوي. هللويا، شكرا ليكوا على الحلقة الجميلة دي، وشكرا ليكوا على الوقت الممتع ده. ربنا يبارككم، ونتقابل في نساء تاني. الرب ادها نصرة والرب ادها تحدي، وقدرت تقول المسيح اتحدى حياتي وكمل معايا.
1: أمين أمين.
0: اتخانت من زوجها
2: لأنه الخيانة في مبدأ العالم هو العلاقة الجسدية،
1: ومش بتروي شبعه في إنه يكون بينبسط بيكي وبيحبك، أنت بتجبري إنه يجرب،
2: إني بستهين بجرحه وبقف في حتة أنت مكبرها قوي، أنت مكبراها قوي، ده مجرد شات.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مولى الأحداث. حلقة النهاردة 1 يونيو 2026. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة حسب الاتفاق أنه بيتم الاحتفال 1 يونيو من كل عام بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر. عيد هام جدا، احتفالية جميلة جدا، بتكون فرصة حلوة كمان علشان السياحة لأرض مصر اللي باركها المسيح مبارك شعبي مصر. وعشان مبارك شعبي مصر والإنجيل ده كان موجود عند كنيسة العذراء المعادي، النهاردة كان في احتفالية عند كنيسة العذراء بالمعادي في الأول بحضور نيافة الأنبا دانيال، طبعا مطران المعادي وتوابعها، وزي ما انتم شايفين كان بحضور جميل جدا ومركب في النيل وعليها صورة دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بحضور طبعا عدد من الكهنة أيضا والشعب، وكان طبعا حاجة جميلة جدا. أيضا كانت في المساء بحضور

0: البابا تودروس الثاني انطلقت احتفالية عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر والعرض الأول لفيلم القدس الثانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. والحقيقه انه كان في تصريحات هامه جدا. يافت الانبا بيقول قال ان مسار العائله المقدسه ليس تاريخيا فقط بل رساله ايمان حي، والرحله حولت الالم الى بركه وقداسه لمصر. الجمعيه المصريه الالمانيه الشماليه تهنئ بذكرى دخول العائله المقدسه الى مصر، وتعلن ايضا فعاليات متحف العائله المقدسه في هيلدسهايم. وطبعا يعني زي ما انتم شايفين اهتمام كبير جدا جدا. الحقيقة أنه هذا العيد عيد مميز، وكان برضو تم عرض على الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برضو صور جميلة جدا لدخول المسيح والعذراء بالإي آي طبعا لأرض مصر، مع تعليق بصوت قداسة البابا تودروس.
1: عبي مصر.
2: المسيحية دخلت كل دول العالم، ولكن المسيح هو بنفسه دخل إلى مصر.
1: الكنيسة القبطية كنيسة واحدة من أقدم كنائس العالم، تأسست في القرن الأول الميلادي على يد القديس ماري مرقس الإنجيلي، تباركت بزيارة العائلة المقدسة إلى مصر في بداية القرن الأول الميلادي. ونجد أن نبوة جاءت في سفر أشعياء في العهد القديم في إصحاح 19 تقول مبارك شعبي مصر. على هذا الأساس الكنيسة تأسست منذ العهد القديم، ولذلك فهي واحدة في تاريخها، وهي كنيسة فريدة في تأسيسها. أدعو الجميع لزيارة مصر. مصر تتمتع بتاريخ طويل وبحضارة غنية، حضارة فيها البعد الفرعوني والقبطي والإسلامي والأفريقي والعربي، وحضارة البحر الأبيض المتوسط، وحضارة الجريكو رومان الرومانية اليونانية. ومصر لها تاريخ، ونحن نسمي مصر أنها قلب العالم، هي في وسط الخريطة عندما تنظر إليها، ونقول في بلادنا أن مصر أم الدنيا.
0: كمان بالأمس احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية أيضا بانتهاء الخمسين يوم بعيد حلول الروح القدس. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا بعد انتهاء عيد حلول الروح القدس أو بيسمى عيد العنصرة عيد الخمسين، بيكون بعد كده بدء صوم الرسل، حيث بدأ اليوم صوم الرسل. وصوم الرسل السنة دي 41 يوم، لأنه هو بيتم يأتي عيد الرسل في موعد ثابت من كل عام. فبتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الرسل في 12 يوليو الموافق 5 أبيب، وده بيأتي دائما طبعا في ختام صوم الرسل اللي بتتغير من سنة لسنة مدته. وكل لما العيد بيجي بدري صوم الرسل بيكون كتير شوية، لما العيد بيجي متأخر صوم الرسل بيقل. واعتقد ده يفسر لكم ليه بيزيد او بيقل وبتختلف المواعيد. طبعا في ناس قالك ما كفاية 12 يوم، لكن علشان الكنيسة والاباء حطوا طبعا هذا التوقيت ان عيد الرسل دايما في 12 يوليو، عشان كده بيختلف الصوم. الصوم 41 يوم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بقى في حلقتنا عندنا موضوعات مهمة جدا. للأسف الشديد أنه النقد أيدت سجن صبري كامل الشهير طبعا بالقضية المتهم فيها، قضية الطفل ياسين أو طفل دمنهور، الحكم 10 سنوات. ربنا يكون معاه، والكل بيقول له الجأ بقى لعدالة السماء. كان بقى فوز باريس سان جيرمان في المباريات الأوروبية، ففوجئنا بأنه الدنيا قلبت أعمال شغب وإصابات وموضوعات غريبة جدا وتكسير وسرقة وحاجات كتير حصلت في باريس. في أمريكا بقى كان في فيديو قلق الناس كلها، انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية اللي هي كانت عند فلوريدا. والفيديو طبعا وصوت الانفجار كان انفجار شديد جدا، هنشوف برضو تفاصيله. كمان في كان جسم مشبوه أربك مطار ميونخ مع وكان في كمان تم منع 26 طائرة من الهبوط، بس محدش قال هل ده ليه علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا لا. في مصر بقى لقينا حزب النور طلع تاني يا جماعة، طلع تاني مع ايه؟ مع فيلم برشامة اللي هو غش في الثانوية العامة. طب انتوا مالكم مال الفيلم؟ قالك لا لازم يتحاكموا الفنانين اللي عملوا الفيلم ده. ليه يتحاكموا يا عم؟ قالك اصل هم أساءوا للدين الإسلامي.

لامي في الفيلم يعني. طب ليه دلوقتي؟ ده الفيلم عرضه كان من زمان قوي. قال لك اصل هو نزل على الاي بي تي في، وعشان كده ناس كتير هم شافوه بقى، وناس شافوه وقال لك لا لا لا، وبيوقفوا بيطلبوا بوقف عرضه. عرضه على فين؟ ده الاي بي تي في ده خلاص هو وقف في السينما. بعد كده قال لك لا، احنا ممكن عايزين نحاكم العاملين والممثلين اللي كانوا وراء هذا العمل. نروح بقى كمان للإدارة بقى الأمريكية بتتراجع عن إلزام المتقدمين للجرين كارد ومغادرة البلاد. فاكرين الموضوع ده اللي قلت لكم إن هم عايزين يرجعوا الناس اللي هم واخدين فيزات العمل أو الفيزات اللي هي الدراسة ويرجعوهم قال عشان ياخدوا الجرين كارد من بلادهم؟ فدلوقتي خلاص الموضوع ده تم تراجعت الإدارة الأمريكية عن هذا الأمر. الرئيس ترامب انتقد البابا ليو الرابع عشر لاستضافة عمدة شيكاغو براندون جونسون في الفاتيكان. يعني برضو لسه بيثير الجدل تاني وخلافات مع ما بين البابا وما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والبابا ليو. عندنا بقى المحادثات يا جماعه، قال لك المحادثات ايران مثمره، وترامب بيربط اي اتفاق في المحادثات بمصلحه الولايات المتحده، بس ده كان من يومين او كان امبارح او كان. لكن النهارده ايه اللي حصل؟ قال لك انا مش مهم عندي اتفاق، واعلنت ايران ان هم وقفوا المفاوضات. يا ايه ده؟ لا بس في حصلت حاجات هقولها لكم برضو، لان احنا لازم طبعا نتسلى في الموضوع ده اللي ما شكلوش ليه نهاية، أو مش هنوصل لتفاوض، أو مش هيكون فيه مفاوضات على المدى القريب. الجيش الأمريكي عطل سفينة حاولت الوصول لميناء إيراني. ده معناه إيه؟ أنه الحصار على المواني الإيرانية ما زال مستمر. كمان كان في برضو طبعا في عشرات السفن ونقلات النفط بتنجح في عبور مضيق هرمز رغم القيود اللي فرضتها ايران. على فكره المواضيع النهارده دي بالنسبه لايران والكلام ده كله في النص كده، لان تم ضرب الكويت مره تانية، اصابه امريكيين وتدمير مسيرتين في هجوم ايراني على الكويت، وطبعا استنكار. لكن النهارده ايه هو الخبر الرئيسي في الاحداث بتاعه النهارده؟ الضربات القويه جدا اللي نفذها الجيش الاسرائيلي بعد اعلان نتنياهو ان هم هيكثفوا الضربات ولازم ان الناس تمشي من اماكن كتيره ومنها طبعا سور. فايه اللي حصل؟ انه كانت في ضربات في لبنان، عفوا سور اللبناني في جنوب لبنان، مدينة صورة اللبنانية. المهم انه ظهرت فيديوهات لاحتلال اسرائيل لقلعة الشقيف بلبنان، وطبعا في تداعيات بقى ودلالات التوقيت وكل اللي بيحصل ده. طب الدنيا هتستمر كده؟ لا، لقينا ترامب قال لك انا اتصلت بنتنياهو وامرت بانه يرجعه، كان في قوات تانية رايحة هتدمر دنيا، ده هم دمروا 3 بنايات وجابوها على الارض، والدنيا صعبة جدا جدا جدا النهاردة في جنوب لبنان. لكن ترامب قال لك انا اتدخلت، كلمت مع نتنياهو، وقفت ورجعت قوات كانت رايحة تعمل ضربات تانية في جنوب لبنان. وبكرة المفروض في الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. فدي كلها تطورات حصلت النهاردة. عندنا كمان حماس الحقيقة مستاءة من أنه إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بإعلان السيطرة على 70% من القطاع. وناس بدأت تحلل الأمور. لبنان إسرائيل يا جماعة توسعت بالفعل زي ما كان الرئيس ترامب قال، سيطرت على 70% من قطاع غزة، سيطرت على أماكن بالنسبة لجنوب لبنان، كمان سيطرت على الجولان بالكامل في سوريا. يعني توسع كبير جدا، ومستمرة طبعا الصراعات في اتجاهات مختلفة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، يعني بيعمل صراعات في المنطقة مستمرة. في بقى بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، حققت رقم تاريخي وارتفعت إلى 35 مليار دولار، ودي تعتبر قفزة بنسبة 32% خلال 9 أشهر. والمزيد من الأحداث هتكون معانا النهاردة، تابعونا. يعني للأسف النقد أيدت سجن صبري كامل طبعا في قضية طفل دمنهور أو الطفل ياسين. الحكم كده 10 سنين تم تأييده. محكمة النقد أيدت الحكم الصادر بحق صبري كامل بالسجن لمدة 10 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم. بقرار محكمة النقد بتصبح الأحكام الصادرة في القضية نهائية وباتة، لتنتهي بذلك جميع مراحل التقاضي، ويغلق الملف قضائيا بعد سنوات من تداول القضية أمام المحاكم. والحقيقة الأستاذ شريف رسمي المحامي كان وضح كده شوية معلومات. قال لك من يتابع القضية منذ بدايتها يعلم أن المعركة الحقيقية لم تكن اليوم أمام محكمة النقد، ولا كانت أمام محكمة أول درجة، بل كانت أمام محكمة الاستئناف. القضية بدأت ببلاغ، وبعدين شهدت حفظ أوراق أكتر من مرة، وبعد كده صدور قرار بأنه مفيش وجه لإقامة الدعوة، ثم عادت للحياة من الجديد بعد طبعا الأمور اللي حولوها لقضية رأي عام، والحاجات اللي حصلت طبعا من الأمور الغلط، واللي اعترفت البنت اللي كانت بتنشر معلومات غلط بأن هي فعلا اعترفت بكده. فبالتالي عادت للحياة هذه القضية من جديد، وتوصلت
الى محكمه الجنايات اللي اصدرت

حكم بالسجن المؤبد، بعد كده راحت محكمة الاستئناف اللي فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الدفاع، استجابت لمعظم طلباته. في الاستئناف تم استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته، وبعدين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته، وكان في ناس عندها يعني بالنسبة لكل اللي حصل ده إنه كده يتم إثبات إنه مفيش دليل قاطع على إنه صبري كامل قام بهذا العمل. تم طرح دفوع عديدة، مناقشة أدلة فنية قانونية، القاضي استمع باهتمام شديد لكل ما طلبه الدفاع تقريبا. والحقيقه الاستاذ شريف رسمي بيقول: لذلك كنت ارى منذ ذلك الوقت ان جلسات الاستئناف هي المحطه الاخطر والاهم في القضيه كلها، والفرصه الاقوى الاكبر امام هذا القاضي. عشان كده لما حصل الحكم في محكمه الاستئناف، الاستاذ شريف بيقول ان هو قال كده انه محكمه النقض مش محكمه وقائع، مش بتعيد مناقشه الادله من جديد، ولكن هي بتبص على سلام تطبيق القانون والاجراءات وتسبب الحكم. عشان كده جه الحكم بهذا المنظر. وطبعا قد يختلف الناس حول القضيه، يختلفون حول قوه الادله او ضعفها، وممكن اختلافات مختلفه، ولكن في النهايه الحقيقه طبعا هو حتى بيقول: انا كنت مقتنع ببراءته، ولكن لما جه حكم الحكم بتاع الاستئناف كان خلاص كده، وان كان النقد متوقع انه هيكون بس تثبيت هذا الحكم للأسف. ربنا يكون معاه، ربنا يكون مع أسرته، وطبعا زي ما بنقول عدالة السماء أقوى بكثير من أي عدالة أخرى. وفي المواضيع كده بالنسبة للقضاء لم يعني هنا اتهموا، لكن الأدلة ما كانتش أدلة قاطعة باتهامه، والله أعلم بالحقيقة. بعد الجدل الذي أثير حول البيان الأول من نيافة الأنبا سرابيون حول الراهب صموئيل البراموسي، واللي اتقال عنه بالمناسبة يا جماعة ده ما كانش بيان رسمي، ده كان بيان في الجروب بتاع الكهنة، وفي حد من الكهنة هو اللي سربه، والمفروض يحققوا مين من الكهنة اللي سربه، بس هو الحقيقة مش واحد بس من الكهنة اللي سربه، أكتر من كاهن. وفي النهاية هو بيان برضو كان رسمي، البيان يعني او كان بيان مكتوب من نيافه الانبا سرابيون، فهل بس الفكره ما كانش على الصفحه الرسميه للإبرشية؟ دلوقتي في بيان رسمي على الصفحه الرسميه للإبرشية، بس هل البيان ده عالج اي حاجه؟ هو البيان شال منه كلمه انه حدث منه امر مؤسف، بس هل بعد ما اتشالت الكلمه دي غيرت حاجه من الموقف؟ ما غيرتش، لان اللي بيتقال دايما يقول لك ايه، الرصاصه انطلقت خلاص، طلعت من المسدس يعني من السلاح، انتهينا، الرصاصه طلعت وعملت قلبان كبير جدا بحكايه امر مؤسف. وبدات بقى ناس كمان دلوقتي حتى بعد ما اتقال انه امر مؤسف، بدانا نلاقي ناس كتيره بتتكلم من الشعب بتاع الإبرشية مع قنوات مختلفه، مع طبعا على قنوات على اليوتيوب مش قنوات رسميه للقنوات المسيحيه يعني الرسميه، اللي بيقول انه ده كان في أمور مش كويسة، اللي بيقول ده يا جماعة حرام عليكم، الراهب صموئيل كان بيدخل بيوتنا وإحنا عارفينه، وده راجل مريض وراجل كان شعلة نشاط، إزاي بس تقولوا عليه حاجة زي كده؟ ما بين ناس تانية بتقولك لا ده هو كانت الحكاية إنه كان في زوج وزوجة مختلفين، والزوج والزوجة المختلفين دول الزوج له نفوذ شوية وعلى علاقة قوية بالكهنة التانيين اللي في الكنيسة، فبالتالي والخلافات اللي بين الزوج ده وزوجته أبونا صموئيل جه مع الزوجة، فراح الزوج زعل وبدأ يتكلم مع الكهنة اللي هم في الكنيسة ماري مرقس اللي هي في كالفر سيتي، وبدأ طبعا والكهنة دول كلموا الأنبا سرابيون، هو كان في مصر، وحكوا له اللي حصل والدنيا، وبناء عليه اتكتبت حكاية أمر مؤسف. إيه هو الأمر المؤسف؟ مش مشكلتنا خالص. طب ليه الموضوع ده أخذ اهتمام رغم إن كان في وقائع قبل كده على فكرة؟ يعني مثلا كان في راهبات في دير سانت كاترين، وبرضه كانوا جايين عشان يمسكوا الدير، وبعدين برضه بقرار من الأنبا سرابيون مع مناقشة الموضوع برضه مع رئيس الدير ماري جرجس، لأنهم كانوا جايين من دير ماري جرجس ورجعوا، الكلام ده مثلا من فترة، ما عملش قلبان ولا عمل يعني، كان في شوية جدل كده بسيط، لكن ما وسعش بالطريقة دي. اشمعنا بقى قصة الراهب صموئيل اللي انتشرت وشكلها تستمر شوية؟ عشان هو مريض كانسر، اللي تعرف انه الكانسر اللي عنده ده حاجة في الغدة وحاجة نادرة، هذا النوع من السرطان نوع نادر وملوش علاج في مصر، وان هو كان علاجه هنا، وان هو بدأ يجي هنا علشان فعلا العلاج، يعني بداية مجيئه من حوالي كام سنة كان بسبب العلاج، ما كانش عشان يجي يخدم هنا في كنيسة ماري مرقس او انه يروح كنايس تانية عشان يبقوا عددهم 4 كنايس، لا ده هو كان جاي للعلاج. فلما حصلت ظروف في الكنيسة وكان في كاهن يعني ظروفه كانت مرض وبعدين تنيح، فالبابا الأنبا سرابيون عفوا قال له طب أنت ممكن تخدم معنا في الكنيسة وتبقى كاهن، نرسمك كاهن، هو قال له لا أنا أترسم كاهن على يد أبويا اللي هو الأنبا سيزون.

بطرس رئيس الدير، فنزل هناك مصر واترسم كاهن وبعد كده جه وكمل خدمه. خدمته كانت ناريه حقيقي والناس كلها بتحبه دلوقتي وملحمه حب كبيره جدا، والناس مش عايزين يصدقوا ومش مصدقين اي حاجه، ولكن طبعا انا برضو بقول الله اعلم بالحقيقه. بس يا جماعه ناس قالت لك طب ما هو حتى لو هو، لو قلنا ان هو اخطا ومحدش معصوم من الخطا زي ما قلنا، وان في رهبان كتير بيخطئوا يمين وشمال واللي بيحصل معاهم بيكون تاديب من خلال الدير الاديره اللي هم فيها، طب هو جاي هنا عشان علاج لانه ملوش علاج في مصر، تنزله ليه تاني مصر؟ طب ما تخليه هنا في اي دير واعملوا عليه التاديب اللي انتوا عايزينه. مش مفروض التاديب للرهبان لو حصل منهم خطا بيكون هو هو في مصر زي هنا في امريكا زي في اي دير من اديره الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه؟ طب يبقى نزلته ليه؟ نقرا البيان معلش اللي هو الرسمي بقى يا جماعه، وانا قلت لحضراتكم بس كده ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هل حد مننا يملك الحقيقه الكامله؟ عشان بس ما تقولوش انا قلت كذا ولا قلت كذا، ما حدش مننا، انا بقول لكم المتداول. اما البيان فبيقول والبيان الرسمي اللي هو صدر الاحد امس 31 مايو 2026، رساله بخصوص الراهب القس صموئيل البراموسي. احبائي ابناء بورشيت لوس انجلوس المباركين، يسعدني ان اهنئكم بعيد حلول الروح القدس متمنيا لكم حياه روحيه مقدسه. اريد ان اوضح لكم بعض الامور بخصوص خدمه الاب الراهب القس صموئيل البراموسي. الاب الراهب القس صموئيل البراموسي حضر الى لوس انجلوس بناء على طلب نيافه الحبر الجليل الانبا إيسيزوروس اسقف ورئيس دير البراموس. اهتمت بورشيت لوس انجلوس بالامور الخاصه بعلاجه وإقامته، كما استضافته كنيسة ماري مرقس خلال سنوات إقامته. بعد صيامته كاهن بديره في مصر وعودته إلى لوس أنجلوس استكمال العلاج، ظل مقيما بكنيسة ماري مرقس. في فترة المرض الأخير للمتنيح القمص رفائيل، كان رفائيل حنا، قمت باستئذان نيافة الأنبا إيسيزوروس أن يساعد الراهب القس صموئيل البراموسي في خدمة كنيسة ماري مرقس، وقد قام قدسه بالخدمة بهمة ونشاط، بل امتدت خدمة أنشطته الخاص أو النشاط الخاص به في افتقاد إلى مناطق متعددة، وتم تكليفه بالخدمة في 4 كنائس في منطقة لوس أنجلوس. يوم الجمعة 15 مايو سافر الراهب صموئيل البراموسي إلى ديره، لأنه هنا يا جماعة برضو البيان اللي هو كان صدر يوم الأحد الأسبوع اللي فات كان صدر بعد واللي توزع على الكهنه يعني كان صدر بعد سفره يوم 15 مايو، فوضحها برضو الانبا سرابيون وقال ان هو سافر الراهب صموئيل البراموسي الى ديره حتى تتاح له فرصه اخذ مشوره اب اعترافه ورئيس ديره في خدمته وحياته الروحيه. اثناء زيارتي لمصر وفي لقائي مع قداسه البابا تواضروس الثاني يوم السبت 23 مايو 2026 عرضت بعض الامور الخاصه بخدمه الراهب القس صموئيل البراموسي على قداسته، فأمر أن يبقى الراهب القس صموئيل براموسي بديره تحت رعاية الأنبا إيسيزوروس. التقيت في نفس اليوم بنيافة الأنبا إيسيزوروس بدير البراموس، وحضر اللقاء نيافة الأنبا إبراهام وأحد رهبان الدير، وتمت مناقشة الأمر من كافة جوانبه والتأكيد أن بقاء الراهب القس صموئيل البراموسي نافع لأجل حياته الروحية. طيب هي هنا حياته الروحية، وبيأكد نيافة الأنبا سرابيون أنه الموضوع جه لما عرض المشكلة على البابا تواضروس، البابا تواضروس قال له اه يرجع الدير، ولما قابل الأنبا إيسيزوروس رئيس الدير قال له اه البابا، لأن كان في ناس بتشكك في إنه قابل الأنبا إيسيزوروس، وكان ناس بتشكك بإنه قداسة البابا طب عارف التفاصيل ولا ما عرفش. بس إحنا هنا زي ما بقول لحضراتكم الموضوع كله أخذ منحنى كبير قوي عشان الأمور الإنسانية بإنه راجل مريض. بنكمل معاكم البيان وتحت وبيقول كده انه ناقش الامر مع نيافه الانبا إيسيزوروس من كافه جوانبه والتاكيد ان بقاء الراهب القس صموئيل البراموسي نافع لاجل حياته الرهبانيه، وانه سوف يتم تقييم حالته الصحيه بواسطه لجنه طبيه متخصصه، وفي حاله الاحتياج لمتابعه علاجه الطبي فسوف تقوم ابرشيه لوس انجلوس بتوفيره له. هل ده معناه ان هو لو احتاج علاجه انه يرجع هنا تاني هيرجع؟ هي برده مفتوحه. بيقول اهيب بالجميع وخاصة محبي الراهب القس صموئيل البراموسي الذين تمتعوا بخدمته أن يشتركوا معنا في الصلاة لأجله، أن يعينه الله بنعمته في جهاده الرهباني ويمن عليه بكامل الصحة والعافية. الرب يبارك حياتكم ويهبكم حياة روحية مقدسة بعمل روحه القدوس. نيافة الأنبا سرابيون والتوقيع ورسمي ونزل على صفحة الإبرشي. اللي بقوله لكم ده يا جماعه هو طبعا في جدل كبير لسه موجود، وطبعا يعني ما فيش رد فعل رسمي مثلا من ابناء الابرشيه اللي هم كانوا اصدروا البيان اللي فات. كل ردود الفعل بتتمحور حول انه ايه اللي عمله طيب يعني، وناس بقى بتقول اي كل واحد بيقول حاجه. انا حبيت بس اقوله لكم في البدايه دي يا جماعه، اقول لكم المتداول لكن انا ما عنديش معلومه مؤكده تمام. وفي النهايه بنصلي من اجل صحته من اجل سلامه صحته، لانه هنا لو فعلا حصلت مضاعفات او امور صعبه هتبقى الدنيا مش كويسه.
وانه لو في امكانيه، لانه ده اللي

0: مطلوب انه لو في امكانيه ان هو يرجع يكمل علاجه في اي مكان تاني، لانه هنا فكره انه هو من الاول جاي علشان العلاج لهذا النوع النادر من الكانسر مش موجود في مصر. فهي دي يمكن اللي هتخلي الامور يمكن تمتد شويه. ودي كده قلت لحضراتكم الخلاصه بالنسبه لهذا الامر من كل المتابعات خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يدي سلام للكنيسه، وربنا طبعا يحافظ على صحه وسلامه القس صموئيل البراموسي. فاكرين الاخ نسيم عبد المسيح اولا بعتوا لنا وقالوا لنا يا جماعه الكلام اللي هو بيقوله ان هو قس بروتستانتي ده مش صحيح، هو بيدعي انه قس وان هو مش قس ولا تابع لاي كنيسه من الكنائس الانجيليه. ده اللي اتصل بينا ناس وقالوا لنا يا جماعه الكلام ده مش صح قوي. مين نسيم عبد المسيح؟ احنا عرضنا عليكم بعض الفيديوهات، الفيديو بس من غير صوت لانه كان فيه الفاظ صعبه وكان قاعد يقطع الصور المسيح، وكمان قال لك برضه اتكلم بشكل غير لائق على الصليب. المهم فهو كده صور القديسين وكان برضه اتقال والعذراء، وقال ان هو برضه جاب سيره الصليب كده برضه بشكل مش لطيف ايضا يعني. فالمهم ان هو اتقبض عليه بتهمه الاساءه للرموز المسيحيه. ايه ده؟ طب كويس، طب وهم اللي بيسيئوا للرموز المسيحيه من اخواتنا المسلمين ما حدش اتقبض عليه ليه؟ وما بيتقبضش عليهم ليه؟ اشمعنى يعني انتوا يعني شاركتونا كده يعني كمسيحيين متضايقين من نسيم ده وقبضتوا عليه بسرعه كده؟ ده اراء من الاراء اللي انتشرت على المواقع الحقيقه، حيث اعلنت السلطات الامنيه المصريه القبض على المتهم نسيم عبد المسيح وجار عرضه على النيابه العامه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبه اليه بازدراء الاديان والاساءه للرموز المسيحيه. جاء ذلك بعد موجه غضب واسعه اثرها مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمزق صور للسيده العذراء القديسين ويسيء للصليب، مما دفع عدد من القانونيين لتقديم بلاغات رسميه ضده الى النائب العام لحمايه الوحده الوطنيه وصون المعتقدات. وحده وطنيه ايه؟ ما احنا مسيحيين في بعض، هو مسيحي وعمل الحكايه دي علشان برضو في كده ايه شويه لخبطه في دماغه. فهو حضرتك طيب ما بنصونش الوحده الوطنيه دي ليه؟ معلش في ناس تانية بتسيء من اخواتنا المسلمين للمسيحيه وللدين المسيحي ولرموزنا المسيحيه برضو. معلش ده تساؤل بس يعني كتير جدا عرضوه على موقع التواصل الاجتماعي، وانتم عارفين ان انا بحب اعرض برضو اي ردود فعل في المواضيع اللي زي كده، وبنترك الاجابه هل في اجابه ولا مفيش اجابه. وطبعا ممكن برضو تلاقي ناس بتقبض عليهم من اخواتنا وتلاقيهم ايه ممكن يرجعوا بعد شويه، لكن هل ده بقى هيكون في عليه حكم ويتسجن ولا ايه اللي هيحصل؟ وكده حمايه للوحده الوطنيه وصون للمعتقدات. بعض الاخبار الابطيه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، كان في غاز تسرب داخل دير السيده العذراء المحرق في اسيوط، وللاسف اصيب 5 اشخاص باختناق، وكانوا فادي وهاني وابراهيم ورائد ووائل، وهم كانوا في غرفه المبيت بتتراوح اعمارهم ما بين 22 عام ل 29 عام. حبينا نطمن عليهم، ما كانش حد كاتب، بس ان شاء الله يا رب يكونوا اتعالجوا ورجعوا بالسلامه. وعلى طول بعد ما انتشر الموضوع ان في تسرب غاز، انتقلت قوه من ضباط وحده مباحث مركز شرطة الأوسية للموقع لإجراء المعاينة اللازمة، والحمد لله عدت على خير وتم نقل المصابين للمستشفى، وإن شاء الله يا رب يكونوا خرجوا بألف سلامة. وقفنا بقى عند حاجة كده، فيديو غريب وأنا لغاية دلوقتي مش فاهمة قصده. هو الفيديو ده الحقيقة في واحد من المساجد، واتسرقت الكوتشيهات بتاعتهم جزامهم، وهو بيصرخ وبيقول أنا إزاي جاي جامع أصلي واتسرق ومش عارف إيه. واحد بيقول له بقى إيه، والله لو كنيسة ما يحصل كده. اللي هو ايه لو كنيسه ما يحصل فيها كده؟ دي مش فاهماها معلش من حضرتك كده. فيعني فناس مسيحيين نشروا، واحنا مالنا؟ طيب يعني احنا مالنا بجد؟ انت يعني اتسرقته في المسجد جايب سيره الكنيسه ليه؟ نسمع الجزء ده.
1: في صلاه جنازه في السيده زينب 10 كاوتشات اتسرقوا، انا كاوتش اتسرق جوه الكوتش عامل بتاع اخويا 2000 جنيه، انا جاي اصلي صلاه جنازه كل الكاوتشات بتاعت الناس دي كلها اتسرقت، تمام؟ شويه حراميه ونصابين، انا جاي جامع يا جماعه، جاي اصلي، انا لسه راكب كوتش
2: من الناس. الكنيسه والله ما يحصل فيها كده، والله لو الكنيسه ما يحصل فيها كده،
3: انما ده وضع
1: يعني ازاي
0: لا تعليق. النهارده كان انتقل الى امجاد السماويه. الحقيقه طبعا بنقول عزيز في عيني الرب موت متقي، حيث تتقدم اسره قناه الكارما وعنهم الاخ صموئيل استفانوس بتعز الحاره القلبيه لرحيل وانتقال خادم الرب الاخ عصام خليل. عصام خليل ولد 1 يوليو سنة 1962 انطلق ليكون مع المسيح الذي أحبه.

0: واحد يونيو، هو كان ميلاده واحد يوليو وانتقل إلى السماء 1 يونيو 2026. الأخ عصام خليل هو مؤسس مجلة نحو الهدف، مؤسس مؤتمرات بصمة، مؤسس برنامج فاحصين الكتب، ومؤسس كتابي شبابي، ومؤسس خدمة كتابي شبابي، ومؤسس خدمة رعاية الشباب في المنيا، وكان يباشر الخدمة بنفسه. كان أيضا سكرتير أمين في لجنة دار الكتاب المقدس. طبعا بنعزي من كل قلوبنا كل أسرته ومحبيه وكل شعب الكنيسة. وطبعا يعني مران آثى الرب قريب بجد، فعلا ملحمة حب. هو كان على فكرة عمل عملية قلب مفتوح، وبعد كده بعد ما كان خف وكله تمام حصلت شوية مضاعفات بسبب فيروس كان جاله أثناء العملية. من يومين كان كتير جدا طلبات صلاة من أجله، وطبعا الرب اختار انه يسترد ودعته. هو الحقيقة كان في لقاء وكان بيسألوه: تحب الناس تفتكرك بإيه لما ترحل عن أرضنا؟ وده كان رده
1: بعد عمر طويل. يعني تحب الناس تفتكرك بإيه؟
2: أولا ليه بعد عمر طويل؟ ده اشتهاء كان عند رسول بولس وهو أنا بشارك. يعني إذا رب شاف إن أنا خدمتي خلصت فليكن بعد عمر قصير. سأنا نحب الناس تفتكرني بإيه؟ هو مش لازم بالنسبة لهم يفتكروني، أنا أتمنى هم يفتكروا الإله اللي أنا خدمته، أنا كنت بحاول أن أقدم صورته بأي شكل من الأشكال. لكن لو أنت مصر حول المحبة والابتسامة.
0: قد إيه كان جميل. نروح بقى لشوية أخبار كده من مسيحي العالم. وللأسف الشديد متطرفون إسلاميون صرخوا الله أكبر وأوقفوا قداس كنسي في أندونيسيا. كان أثناء القداس ليه؟ إذا اتضح إنه موضوع إنه عندهمش تصريح. إيه ده التصريح مش في مصر بس؟ ده طلع في أندونيسيا برضه. حشد من المسلمين بقيادة عناصر من جبهة الجهاد الإسلامي اقتحموا موقع جديد لكنيسة البعثة المزدهرة في إقليم يوجاكارتا بأندونيسيا ومنع إقامة القداس. المعترضون برروا موقفهم إن الكنيسة ما عندهاش تصريح للعبادة في هذا الموقع الجديد، واعتبروا وجودها في منطقة ذات أغلبية مسلمة مصدر إزعاج للسكان. معرفش ليه الفكر ده بجد وامتى هيروح، وانه كده اتضح ان هو يعني موجود وسط الاغلبيه المسلمه في اماكن كتير للاسف. يعني شهدت الواقعه تهديدات مباشره للمصلين، بينها التهديد بحرق الكنيسه ما دفع طبعا الرعايه لمغادره المكان، بينما اكدت الكنيسه ان الحادث تسبب في صدمه نفسيه للمصلين خاصه الاطفال، وطالبت بحمايه حريه العباده المكفوله دستوريا. لو يا جماعة أي مجموعة من الأقلية وسط أي مجموعة تانية بيسمح لهم، إذا كان هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عايزين يعملوا جوامع أو زوايا أو أي حاجة من بياخدوا تصاريح بشكل سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، لأن من حقهم حتى لو هم كام أسرة. إيه المشكلة يا جماعة؟ أنا مش فاهمة بصراحة. ربنا يهديكم يا رب وربنا يفتح عيونكم. فنان سويسري ابتكر عمل فني فريد ورسم صورة السيد المسيح على طائرة سوفيتية طراز ياك 40. الطيارة دي كانت طيارة مهجورة في أرمينيا وتحولت إلى تحفة فنية جمعت بين الإرث السوفيتي والروحانية المسيحية. هو الحقيقة فنان يعني فعلا، والصورة جميلة جدا جدا. بس علشان كده برضو بأكد لحضراتكم إن الطيارة دي كانت مهجورة في أرمينيا. ايه اللي حصل بقى بالنسبة لأعمال الشغب اللي كانت في باريس بعد فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا؟ السلطات الفرنسية اعتقلت أكثر من 890 شخص بعد أعمال شغب وعمليات نهب وإحراق عقب تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. والحقيقة أنه ده خلال الفعالية دي، المباراة دي كانت نهائي دوري أبطال أوروبا اللي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال بركلات الترجيح واحتفاظه باللقب. نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا من بينهم 8000 في باريس بعد أعمال العنف. والحقيقة أنه الواحد لغاية دلوقتي مش فاهم اللي هم بيعملوا كده ليه. طبعا كانت حوالي الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي أفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخص، تغريم 89

0: اخرين، واعتقل 45 شخص، احتجز 13 منهم، تم ضبط نحو 24 شعلة نارية، 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شوارع جانبية متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس. أصيب شرطي واحد. أفادت الشرطة برضو بتضرر مخبز مطعم في شارع فيرساي بالقرب من ملعب بارك دي برانس التابع لنادي باريس سان جيرمان. يعني هو طيب، هو للدرجة دي مؤيدي الفريق الثاني، هم اللي عملوا كل ده؟ الواحد برضو بجد دي حاجة غريبة جدا. تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، القيت مقذوفات على عناصر الشرطة. متحدث باسم الشرطة قال ان نحو 150 شخص حاولوا الدخول من احدى البوابات قرب الملعب، لكن الشرطة صدتهم. باريس سان جيرمان نفسه بقى الفريق حافظ على رباطة جأشه وفي نهائي الدوري، وطبعا كان حذر ليحتفظ باللقب بفوزه بركلات الترجيح على أرسنال بعد انتهاء الوقتين الأصلي، ومعزز مكانة الفريق الفرنسي بين عمالقة أوروبا المعاصرين. لكن الحقيقة فعلا هذا الأمر وهذه الأعمال من الشغب التي حدثت، أعتقد يعني أن هي نشوف التقرير الأول زمايلي، لأنه بجد حاجة مؤسفة جدا كل ما حدث بالنسبة لهذه الأعمال من الشغب.
1: كيف يمكن لمدينة أن تحتفل بأعظم ليلة كروية في تاريخها أن تتحول إلى ساحة حرائق ومواجهات؟ باريس سان جيرمان حقق لقبه الأوروبي الثاني على التوالي، لكن بعض الجماهير حولت فرحة التتويج إلى مشاهد من الفوضى والدخان. قبل المباراة كانت السلطات الفرنسية تتوقع الأسوأ، فنشرت أكثر من 22,000 عنصر أمن في أنحاء البلاد، بينهم 8,000 في قلب العاصمة باريس. متاجر أغلقت أبوابها وحصنت محالها، وشوارع وضعت تحتها مراقبة مشددة. ورغم ذلك اشتعلت النيران في السيارات والدراجات النارية، واندلعت أعمال شغب في عدة مناطق من العاصمة، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع. لكن هذه المشاهد ليست جديدة، فبعد اللقب الأوروبي الأول شهدت باريس مئات الاعتقالات وعشرات الإصابات وإحراق مئات المركبات، وبعد اللقب الثاني عادت الحرائق وصدمات من جديد في مشهد يوحي أن بعض الجماهير اعتادت على الشغب أكثر مما اعتادت الاحتفال. المفارقة أن باريس احتفل بلقب أوروبي جديد، لكن صور الحرائق والفوضى خطفت جزءا من مشهد التتويج. فإذا كانت هذه المشاهد بعد الفوز والتتويج باللقب الثاني على التوالي، فكيف كان سيكون المشهد لو انتهت تلك الليلة بالخسارة؟
0: لغاية دلوقتي مش فاهمة بجد، يعني ربنا يرحمنا من اللي بيحصل ده. جه بقى انفجار نيزك فوق ولاية أمريكية، والفيديو رصد كرة النار اللي نزلت واللي كان عبارة عن انفجار نيزك. انفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار. الانفجار اللي تسمع صوته بقوة تعادل 300 طن من مادة التي ان تي. قالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في ناسا لوكالة فرانس بريس أن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير. معلش أنا أسفة قلت لكم فلوريدا ده كان حصل حاجة تاني الحلقات اللي فاتت، لكن ده كان في ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامشير عند الساعة 14:06 أو 18:06 بتوقيت جرينتش. أوضحت أيضا متحدثة عن ناسا بأن كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا لم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي إلى الغلاف الجوي. وأضافت أنها تقدر الطاقة اللي كانت منبعثة عند تفتيت هذه الكرة النارية بما يعادل حوالي 300 طن. معلش كبر كده الصورة، أنا يعني هو في لحظة معينة من هناك خالص. يا جماعة لو تعيد الفيديو تاني ماشي، أهي اللي بتنزل دي تمام، فكانت جنب ماساتشوستس ونيو هامشير، وادت بكانت الحياه الطاقه المنبعثه تعادل عند تفتيتي ما يعادل حوالي 300 طن من ماده التي ان تي، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العاليه. انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا جدا، وحصل جدل في أمستردام في هولندا، لأن شرطي كان طرح امرأة حامل أرضا خلال توقيف أمني. فعلا المشهد كان مشهد صعب قوي قوي، وكل الناس كانت عايز تفهم وإيه ده وليه عمل كده، وهي بخير على فكرة.

0: ولدت وكده، بس المقطع ده كان تداول على نطاق واسع جدا واثار استنكارا دوليا. اظهر عناصر من الشرطه الهولنديه وهم يلقون سيده حامل ارضا بقوه اثناء عمليه توقيف داخل مركز لطالبي اللجوء. وفق تفاصيل الحادثه، الشرطه كانت بتحاول توقيف رجل داخل المركز بينما اقتربت منه امراه قالت لاحقا انها زوجته للاستفسار عما اذا كان يمكنها البقاء معه قبل أن يتم التعامل معها بعنف وإسقاطها أرضا. ما دفع زوجها طبعا للتدخل، هو بدأ يدخل في ضرب، قعد يضرب طبعا عنصر الشرطة اللي هو قعها بالطريقة دي. طبعا تطورت الواقع إلى استخدام إجراءات تقييد إضافية من بينها كلب بوليسي. تقارير لاحقة قالت أن الحادثة وقعت في مركز لطالبي اللجوء بمنطقة كامفيش في بلدة زيفات قرب أمستردام، وليست داخل مستشفى كما ورد في روايات أولية. وبحسب منشورات لعائلة السيد، السيدة وضعت طفلتها بسلام بعد الحادث في مجرى التعرف على الرجل الموقوف على أنه لاجئ فلسطيني من قطاع غزة يبلغ من العمر 30 عام. بس هو بصراحة برضو فعلا تعامل الشرطي مع الامرأة الحامل كان تعامل صعب جدا جدا. الحرب الروسية الأوكرانية يا جماعة احنا مخلينها في الأول كده قبل مواضيع المفاوضات واللي حصل في حزب الله، بس ليه بقى؟ لأن التصعيد كبير جدا، ولأن دلوقتي بدأت يبقى في أخبار كتير عن هذه الحرب الروسية الأوكرانية، مش عارفين هتمتد كام سنة، وللأسف مفيش أي سلام في الأفق إلى الآن. النهاردة أحدث حاجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن احتجاز ناقلة نفط روسية، هذه الناقلة خاضعة للعقوبات بالمحيط الأطلسي، فيما وصفت موسكو الخطوة بأنها انتهاك للقانون الدولي وأنها أقرب للقرصنة. ده اللي حصل طبعا، واعترضتها فرنسا واحتجزت بصوا طريقة الاحتجاز برضو، علشان كده كانت روسيا ردت وقالت أنه اللي حصل ده قريب للأقرب للقرصنة. ده النهاردة ومش عارفين ردود الفعل وإمتى هيتم الإفراج عن هذه السفينة، الله أعلم، لكن هو قال احتجازها كان ضمن العقوبات. الحاجة التانية بقى موضوع المسيرة اللي كانت راحت على رومانيا وبدأت طبعا لقينا في مشاكل هناك، فروسيا هددت بإغلاق السفارة الرومانية في موسكو وطرد السفير، وكان في ضربات عسكرية روسية على مطارات ومواني وقواعد عسكرية في أوكرانيا. موسكو أعلنت السيطرة على بلدات ومدن في محوري خاركيف ودنيبرو بيتروفسك خلال 24 ساعة. كان في كمان هجوم أوكراني مضاد في خرسون وزابوريجيا. يعني الأمور دلوقتي يا جماعة وبحسب المراسل القناة العربية كانت الحقيقة أن الضربات الروسية تستهدف إمدادات الجيش الأوكراني. أوكرانيا تنقل الحرب إلى العمق الروسي والمسيرات ضربت منشآت النفط.
1: فخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الأوكراني من هجماته بالمسيرات على منشآت لوجستية ونفطية في جنوب روسيا، متسببة بأضرار جسيمة في ظل استمرار الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي. حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا قال إن مسيرات أوكرانية استهدفت ناقلة نفط ومستودعا نفطيا في جنوب البلاد، ما أدى إلى اندلاع حرائق من دون تسجيل إصابات. وخلال الأسابيع الماضية عززت أوكرانيا قدراتها الهجومية متوسطة وبعيدة المدى مستخدمة تكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ التي طورتها محليا، وأصبحت الهجمات على المنشآت النفطية الروسية شبه يومية. وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز أن كل مصافي النفط الرئيسية تقريبا في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية. وبينما تستعد العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف العنيف بعدما وصفته وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه ضربات منهجية وشيكة على كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة ألقاها بعد اجتماعه مع كبار القادة العسكريين إن بلاده تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في إضعاف وتقويض المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك شن هجمات بعيدة المدى على أهداف مرتبطة بقطاع النفط. تصريحات زيلينسكي جاءت عقب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب، قائلا إن المزاعم الغربية عن استعداد روسيا للحرب مع أوروبا هي محض أكاذيب. وتأتي تصريحات بوتين بينما نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو بتصعيد خطير.

0: وغير مسؤول بعد أن ارتطمت مسيرة قالت بوخارست إنها روسية بمبنى سكني. وأثار الحادث إدانة واسعة من جانب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي اللذين حملا روسيا المسؤولية وحذرا من تكرار هذا النوع من التوغلات، حيث زاد هذا التوغل من المخاوف من امتداد الحرب
1: على أوروبا. لكن هنا دلوقتي امتداد الحرب، الحرب على أوروبا، لكن بوتين قال لك لا، ده محض أكاذيب وما فيش حاجة زي كده. اللي حصل كمان من مسيرة أوكرانية ملغومة استهدفت محطة زابوريجيا النووية وأحدثت ثقب في جدار إحدى غرف الآليات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت تلقيها التقارير الموثقة عن هذا الهجوم المباشر اللي شنته القوات الأوكرانية على مبنى وحدة الطاقة في محطة زابوريجيا النووية. وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل جراسي عن قلق بالغ إزاء هذا التطور، ووصف استهداف المنشآت بالنووية باللعب بالنار. ما ينفعش يا جماعة بصراحة، لأن كده هتحصل طبعا إشعاعات، ويعني وهتبقى الحرب هتدخل في منحنى صعب جدا. رئيس بيلاروسيا بقى الحرب أوكرانيا ستتخذ طابع مختلفا حال شن هجوم عسكري على بيلاروسيا، لأن كان برضو في اتهامات لبيلاروسيا أن هي بتدعم روسيا بشكل كبير وبتساعدها عسكريا. فطبعا كده الرئيس سبق وقال لهم لو أي هجمات حصلت علينا هيكون دلوقتي الحرب هتاخد منحنى مختلف. ربنا يا رب يبعت السلام في هذه الحرب الصعبة إلى الآن يعني. طيب أنا بقى قبل ما أتكلم على المفاوضات اللي هي غالبا كده بخلاصة الكلام، إن الرئيس ترامب النهاردة في مقابلة مع CNBC قال لك أنا مش مستعجل وما فيش أي مشكلة خالص، وإن هم الخسرانين لو ما فيش مفاوضات. أنا هروح للي بيحصل في حزب في جنوب لبنان والأمور اللي حصل مع حزب الله في الأول. ليه؟ لأنها فعلا التصعيد ده خطير جدا جدا يا جماعة، والمواضيع واخدة منحنيات غير طبيعية، لدرجة إنه يعني لولا فعلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل كنا هنشوف طبعا أمور أكتر بكثير جدا في هذه الحرب. استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتلويح بالمزيد. الحقيقة إنه أكتر حاجة كانت بارزة في هذه الضربات القوية جدا هو موضوع احتلال إسرائيل لقلعة الشقيف بلبنان. أفخاي أدروعي نشر فيديو بتاع ده، صور للدرون وهم مسيطرين على القلعة ورفعوا العلم الإسرائيلي.
2: مباشرة بين بيروت وتل أبيب والضغط الدولي والإقليمي كلها محاولات لم تفلح بوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى الآن. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى جديدة في الجنوب والبقاع، يصوب ومن ثم يقصف، يعتبر أنها رد على انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار. المعارك على أشدها. في بدايتها هددت إسرائيل سكان جنوب نهر الليطاني بالمغادرة، وبعدها سكان جنوب نهر الزهران أيضا الذي يقع على بعد 10 كيلومترات شمال الليطاني، لتعلن هذه المنطقة منطقة قتال. حزب الله بدوره يرد بضربات تصل إلى كريات شمونة.
3: صاروخ واحد سقط في وسط المدينة تسبب بأضرار جسيمة للمتاجر. لو أنه سقط في فترة ما بعد الظهر لكنا أمام كارثة حقيقية لخسائر بشرية. هل هذا هو وقف إطلاق النار؟ لا يوجد وقف لإطلاق النار لا في كريات شمونة ولا في شمال إسرائيل.
2: من شمال إسرائيل إلى داخل الجنوب اللبناني أيضا، حزب الله يقول إنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية قرب بلدة الغندورية الجنوبية وأجبرها على الانسحاب.
1: زي ما شفتوا التقرير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أصدر أوامر للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، خاصة ضد مواقع حزب الله شمال نهر الليطاني، زي ما شفتوا نهر الزهراني كمان. فالعملية امتدت. القوات الإسرائيلية عبرت النهر وسيطرت على مواقع استراتيجية من بينها قلعة الشقيف، وأكدت استمرار العمليات حتى إزالة ما وصفته إسرائيل ونتنياهو بالتهديد على بلدات شمال إسرائيل. قال لهم إحنا بنوعدكم إن أنتوا هتكونوا آمنين. شمال إسرائيل اللي هي الحدود مع جنوب لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش وسع نطاق القتال وسيطر مجددا على قلعة الشقيف ورفع عليها العلم الإسرائيلي، وأنها جزء اعتبرها جزء من منطقة أمنية عازلة ستبقى القوات فيها لغاية إيه بقى. قال لك هنفضل بقى موجودين في هذه المنطقة. كل ده رد طبعا على المسيرات اللي بتقتل جنود إسرائيليين واللي بتدمر أماكن كتير في إسرائيل. وكمان قالوا أن دي كده المنطقة

دي منطقة أمنية عازلة ستبقى القوات فيها. وأكد المتحدث باسمه أو وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بأن الجيش نية الجيش تدمير بنى تحتية ومواقع يستخدمها حزب الله في القرى الحدودية اللبنانية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية شمال نهر الليطاني. طبعا كان في انذارات إخلاء، كان في مشاهد جابت كمان يعني نزوح عدد كبير جدا من اللبنانيين في هذه المناطق. الطيران الإسرائيلي شن هجمات على عدة بلدات بينها يحمر الشقيف، زوتر الشرقية، دير الزهراني، المارونية، وكمان كان في وزارة الصحة اللبنانية قالت ان كان في إصابة 13 شخص من العاملين في محيط مستشفى حرام إصغارة إسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في هجوم مسيرة بجنوب مسيرة من حزب الله كانت بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 13 منذ وقف إطلاق النار. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه خليج حيفا مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق شمال إسرائيل. 5 صواريخ اللي أطلقت من لبنان أطلقت باتجاه صفد وتم اعتراض أحدها وسقوط 4 في مناطق مفتوحة. في صور بقى متداولة للأضرار اللي كانت بمحيط مستشفى جبل عامل، وقالوا أن المنطقة بتاعت جبل عامل دي برضو إسرائيل بتسيطر، القوات الإسرائيلية توغلت فيها بشكل كبير جدا. زي ما انتم شايفين النيران، ودي غارة إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي كان قبل ما يعمل كل ده كان دعا إلى إخلاء الضحية الجنوبية بالكامل. وطبعا كمان في الحتة المنطقة بتاعت جبل عامل دي كانت في مشاهد لثلاث مباني سويت بالأرض تماما في مدينة صور اللبنانية، وأضرار كبيرة في الأقسام الداخلية وغرف العمليات والرعاية المركزة بمستشفى جبل عامل. الجيش الإسرائيلي بقى قال إن هو قتل قائد منطقة صور في حزب الله اللي هو اسمه إيه؟ أبو علي حمزة، كان برضو بغارة دقيقة بالأمس. كامل أعداد بقى اللي سقطت يا جماعة بكل الأحداث دي كلها من 2 مارس لغاية النهاردة 3433 شهيد و 10395 مصاب في هذه الأحداث والتصعيد اللي بين إسرائيل وبين حزب الله. كمان كان في برضو فرار حشد من الناس كبير قوي على شاطئ نهاريا شمال إسرائيل بحثا عن الأمان، وذلك بعد سقوط مجزوفات في البحر. ومن جانبه أعلن حزب الله أنه أطلق طائرات مسيرة كانت يوم السبت اللي فات استهدفت سكنات عسكرية قريبة من الشاطئ. عشان كده المشهد ده كان يوم السبت لما قذيفات كانت بتنزل، والناس الإسرائيليين طبعا أصابهم الذعر. وده نفس اللي بتعمله برضو إسرائيل في الضربات اللي بتروح على سور وجنوب لبنان، والناس يا عيني بتمشي ونزوح بكميات كبيرة جدا. جت جانب الايراني بقى الحديث النهارده قالت لك لا لا لا لا، احنا هنعلق الاتفاقيه المفاوضات مع المحادثات مع الولايات المتحده احتجاجا على انشطه اسرائيل في لبنان. والجيش الايراني انذر سكان شمال اسرائيل انه هتتعرضوا لهجمات اذا استهدفتوا الضاحيه. وجماعه الحوثي دخلت على الخط وقالت احنا كمان ممكن ندخل في الحرب ضد اسرائيل حال استمرار التصعيد في لبنان. دخل ترامب عمل ايه بقى؟ راح ترامب اعلن اتفاق وقف اطلاق نار جديد بين اسرائيل ولبنان، وأكد أن لا قوات ستتجه إلى بيروت. الرئيس الأمريكي أجرى اتصال وصفه بالمثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أنا ليه أراها لحضراتكم من هنا؟ لأنه الكلام ده كان بالضبط قبل ساعة من دلوقتي، ساعة من قبل ما أدخل معكم الهواء على طول كانت الأحداث اللي هي الجديدة دي. وكتب على تروس سوشيال، أضاف ترامب على في تصريح له على منصة تروس سوشيال أن لا قوات ستتجه إلى بيروت، وأن كان في قوات كانت في طريقها لهناك وتم إعادتها بالفعل. وقال ترامب أنه أجرى عبر ما وصفهم بممثلين رفيع المستوى اتصال مع حزب الله. هو الكلام ده جه بعد ما قالوا أنه برضو كان في أنه الرئيس اللبناني جوزيف عون كان أكد للرئيس ترامب أن هم تعهدوا بأنهم مش هيعملوا ضربات تاني، وهم هيوقفوا بس لازم أن ترامب يأكد أن إسرائيل برضو هيوقفوا الضربات، لأن احنا زي ما بقول لكم دمار ودنيا وقتلة بتزيد عددهم بأرقام غير صعب غير يعني أرقام صعبة جدا. المهم ان هو قالك ان هم تعهدوا بان انهم هيوقفوا اطلاق النار، وانه اسرائيل لازم تتعهد بان لن تهاجمهم، وبالتالي ده اللي قاله الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وفي تطور متصل، اعلنت السفاره الامريكيه في لبنان ان حزب الله وافق على المقترح الامريكي القاضي بالوقف المتبادل للهجمات بينه وبين اسرائيل. والنائب في كتله حزب الله حسن فضل الله قال ان الحزب بيدعم التوصل الى وقف اطلاق النار
على جميع الأراضي اللبنانية، وأن التوصل لوقف إطلاق نار شامل في لبنان يعد شرطا أساسيا مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي

اللبنانية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أنه أبلغ الرئيس ترامب بأنه خلال الاتصال الهاتفي بأن إسرائيل كانت يعني أنها كانت مرتبة مع أنها تشن هجمات محدودة على أهداف معينة في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته، وأن الجيش الإسرائيلي هيواصل. يعني كده إيه، ده برضو هش، هذا الاتفاق يعتبر هش يعني. فده اللي اتقال، وأنه طبعا واشنطن حملت حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إسرائيل تنفذ سياسة تدمير شامل بحق الجنوب اللبناني. المعالم الأثرية في لبنان لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية. يعني ممكن نعرض زميلنا، بصوا الفيديوهات، الفيديو بتاعت منطقة جبل عامل دي شكلها ايه، يعني الفيديو اللي عرضناه من شوية والدمار والدنيا المتكسرة. قال برضو انه المتحدث باسم الحكومة قال لن ندخر جهدا في وقف إطلاق النار في لبنان وإعادة الإعمار. لبنان لن يكون صندوق بريد للرسائل الإقليمية. قررنا الذهاب للمفاوضات، وبكرة في جولة رابعة من المفاوضات بين العسكريين من إسرائيل وعسكريين من لبنان، وبترعاها هذه المفاوضات واشنطن. بكرة الجولة الرابعة. سياسة الأرض المحروقة اللي بتتبعها إسرائيل لن تمنحها الاستقرار. كل دي لنواف سلام. هذه الحرب فرضت علينا وكلفتها كبيرة. ومصر طبعا أدانت بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وشددت على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني. طلبت بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، وشددت على ضرورة إطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان، وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد في لبنان سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. ولقينا كمان مصادر يمنية تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق محافظة مأرب. وبالتالي هنا يعني يبدو أنه إيه، طبعا ده أكيد موضوع حوثي برضو. ومقطع الفيديو بيظهر الطائرة وهي تحترق وتتحطم وسط تجمع الأهالي. وده المأساة اللي حصلت يا جماعة في جنوب لبنان للأسف الشديد. باختصار انا عايزه امشي كده معاكم في المفاوضات واللي حصل، لان على فكره الحصار مستمر. في سفن كتير كانت ظهرت كانت بدرون، والسفن يعني تصوير درون باين ان في سفن كتير جدا واقفه عند مضيق هرمز. فبالتالي الاوضاع زي ما هي. طبعا امريكا قالوا ان احنا بعتنا مسوده جديده وفيها بنود جديده، بس هي لن تمتلك ايران سلاح نووي، احنا حفظناهم من كتر ما كررناهم. يجب ان احنا هناخد اليورانيوم المخصب ونحطمه، انه ما فيش اي رفع للعقوبات غير لما ايران تتوعد كتابه بانه ما فيش اي تخصيب لليورانيوم، ولا انهم هيحصلوا على قنبله نوويه. ده كل الكلام اللي هو ماشي خلال الايام اللي فاتت. اللي حصل طبعا انه بيت هيكسس كان من كام يوم كده قال لك قاضي المحادثات جميله ومثمره وهنواصل الضغط، وايران انتقدت الموقف الامريكي، وتقارير قالت ان الاداره الامريكيه اجرت تعديلات جديده على مشروع مذكره التفاهم وأعادتها إلى طهران عن طريق الوسيط الباكستاني. وهم كمان قالوا إحنا كمان عملنا تعديلات على الموضوع، على الوثيقة برضو اللي إحنا بعتناها لباكستان. وفي الآخر زي ما بقول لحضراتكم، التعديلات المقترحة من ترامب لا تعني قبول طهران. وكالة التسنيم الإيرانية قالت إيران هتدخل تعديلات جديدة. ودخلنا بقى في الموضوع ده. ترامب قال أكبر أصول إيران هو الإعلام المزيف، مسحنا قادتهم مرتين ونص ونتعامل الآن مع النصف الأكثر عقلانية. دي كانت من خلال اللي هو اللقاء مع كان CNBC اللي هو اتعمل النهاردة أو اتعمل امبارح واتزع النهاردة. عموما يعني ترامب قال نعقد صفقة عظيمة مع إيران ببطء وثبات. وتجاهل الرئيس الأمريكي تعليق المحادثات غير المباشرة مع إيران، وفي مقابلة مع CNBC اليوم الاثنين قال أنه لا يهتم إذا كانت قد انتهت، ولأن هو قال لك هم اللي أنهوا عشان بسبب لبنان. وترامب قال بصراحة أنا لا يهمني إن كانت قد انتهت، لا يهمني حقا، لا أكترث بذلك على الإطلاق. إيران لم تبلغ الولايات المتحدة بعد بوقف المفاوضات، وأشار إنه لا يمانع في انتظار طهران حتى توافق على اتفاق مقبول. واشنطن عرضت الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وده على حسب التلفزيون الإيراني الرسمي يا جماعة، بس بعد كده بيقول لك الكلام ده مش صحيح. المهم مسعود بازشكيان قال ان ايران بتمر بظرف حساس وتواجه تحديات متعدده داعيا الى توسيع دائره اتخاذ القرار. ده قاليباف قال علينا الحفاظ على الوحده لمواجهه محاولات تقسيم ايران.
تصريحات من هنا ومن هنا مع استمرار الحصار الأمريكي على الموضوع.

واني والسفن الإيرانية بتتلقى تحذيرات من البحرية الأمريكية بعدم العبور. الجيش الأمريكي أعلن تعطيل سفينة حاويات من الوصول إلى ميناء إيراني. سنتكم قالت إن هم غيروا القيادة الأمريكية الجوية، غيرت مسار 118 سفينة وعطلت 5 آخرين منذ بدء الحصار، والحصار قال هيرفع ببطء. ده وزير الخزانة الأمريكية. طبعا في برضو اللي هو الالتفاف، وإن في سفينات بتبقى البحار المظلم بيظلموا بيقفلوا.

تسلم. 20 سفينة عبرت المضيق، لكن لقينا النهارده في خبر جديد كانوا بيقولوا فيه انه السفن كتيرة جدا بتصوير درون موجودة في السفن دي في حدود مضيق هرمز. وطبعا بعد تهديد ترامب لعمان وتأكيد الأخيرة مسؤوليتها السيادية لأمن الملاحة، السلطنة أحذرت من جسم طافي قالوا ممكن يكون لغم. طبعا الأسعار النفط قفزت بأكثر من 6 دولارات النهاردة بعد ما أفادت إيران بأن هم فريق التفاوض أوقف المفاوضات. الضربات اللي راحت على الكويت حصل فيها إيه بقى؟ 2 أمريكيين اتصابوا وتم تدمير مسيرتين، وكان في اعتراض القيادة المركزية الأمريكية قالوا أن هم اعترضوا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفوا القوات الأمريكية في الكويت. الإمارات أدانت والسعودية أدانت ومصر أدانت، والحقيقة أنه كل الأوضاع دي كانت صعبة جدا. اللي حاصل بقى يا جماعة في الموضوع اللي هو الخاص بقى باللي أنا قلته لكم في البداية، خبر مهم قوي ولازم ما أختمش الحلقة غير أقوله. الإدارة الأمريكية تراجعت عن إلزام المتقدمين للجرين كارد بمغادرة البلاد وتقديم طلباتهم في بلادهم. ترامب قال أنه أمريكا عادت، نحن محظوظون للغاية لأننا نعيش في أقوى دولة في تاريخ العالم. طبعا التراجع ده علشان خاطر كانت هتبقى مشكلة كبيرة موضوع أن الناس ترجع عشان تاخد جرين كارد من بلدها. ترامب بقى بعد ظهور صورة الاجتماع بين البابا المولود في شيكاغو وعمدة شيكاغو قال لك يجب على شخص ما أن يشرح للبابا أن عمدة شيكاغو عديم الفايدة. وده كان ترامب نشر منشور وعلق بعد أشهر من التوتر بين الرئيس والبابا ليو حول انتقادات طبعا لانتقادات البابا اللي بينتقدها لسياسات إدارة ترامب المتشددة في مجال الهجرة. طبعا أمور كتيرة حاصلة برضو، حاجات ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وبرضو معلش ما لحقناش نقول كل الحاجات الباقية معانا من العناوين، لكن إن شاء الله تنتظرونا الأربع والمزيد من الأحداث ومرة الأحداث. إلى اللقاء.

على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضا للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكا معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكرمة أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

أنا وإمتى وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

بحب الصور، كل الصور أشكال وألوان، رسم، زيت، فوتوغرافيا، أي حاجة. وكل ما بص في صورة قاعدة أتخيل الشخص اللي في الصورة ده إيه حكايته. بحب قوي أتخيل القصص اللي ورا الصور. الست دي قاعدة كده ليه؟ من الصورة مش قادرة أعرف جنسيتها إيه. مش قادرة أعرف هي زعلانة ولا مبسوطة، مستنية حد ولا بس قاعدة كده، ولا رسمها كده ليه؟ صورة غريبة.

والراجل ده متصور وهو حاطط ايده على راسه، شكله مهموم بس راضي بحاله، شكله واحد بيفكر كتير ويعرف حاجات كتيرة قوي. دي كانت صورة واحد فنان عملوا معرض عنه بعد ما مات، كان رسام يعني، وكان مشهور قوي بانه بيحب الناس جدا جدا، فحطوا على الدعوة صورته مع صورة ناس في شوارع القاهرة. كان مجنون بالقاهرة وبناسها، كان بيحب قوي يقعد في وسط البلد في القهاوي ويقعد مع الناس ويسهر. لو كان شاف دعوة المعرض المقسومة نصين، نص صورته ونص صورة ناس في شوارع القاهرة، بيتهيألي كانت بسط قوي قوي بيها.

وبحب أشتري أفيشات الأفلام القديمة اللي معمولة من صور فوتوغرافيا، مش زي البوسترز بتاعت الأيام دي اللي الصور مطبوع عليها. وأقعد أفكر إشمعنى اختاروا الصورة دي.

دي بالذات عشان يحطوها على أفيش الفيلم. مثلا صورة واحدة بتخنق واحد، صورة تانية فيها واحدة بتكلم واحد، صورة تخليك تفكر هما بيقولوا ايه، ايه حكايتهم. بنت في كلية الفنون الجميلة رسمت الست دي. الست دي موديل، يعني شغلتها انها تقعد عشان الطلبة يرسموها، اكل عيشها يعني. وطلعت الصورة دي. اكتر صور بحب اشتريها صور الفوتوغرافيا القديمة. دي صورة فرح جبتها من واحد بتاع روبابيكيا، واحدة بتعدل طرحة العروسة. ترى مين صاحبة الصورة وازاي الصورة وصلت للراجل اللي بيبيع حاجات قديمة؟ تهيألي اكيد الصورة دي اخدها حد من المعازيم، لان زاوية الصورة زاوية غريبة قوي، مفيش مصوراتي هيصور من الزاوية دي، وكمان مفيش واحد مصوراتي جايبينه الفرح يعني هيروح يصور العروسة وهي بتعدل الطرح. غالبا علشان كده الصورة دي اترمت، لانها مش بتاعت عيلة العروسة ولا العريس، فوصلت لبتاع الروبابيك. دي صورة عروسة تانية اشتريتها من نفس الراجل، مرمية وسط كومة صور عليها تراب، خدتهم فوق البيعة ببلاش يعني، ملهمش قيمة عند حد غيري. في حاجات غالية وليها قيمة علشان كده بنحبها، وفي حاجات بنحبها فبتبقى غالية وليها قيمة.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها

0: قومت بالموت ولادها برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص، إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية، ولسه بتدوري عليا. انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني، هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني أنا الحياة.
1: شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

وبإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع.

ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

لكل أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. وليس بأحد غيره الخلاص.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله إنسان كامل.

وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وأشكر من كل قلبي كل واحد فيكم أعطى وقت وقعد قدام الشاشة حتى نتعلم مع بعضنا البعض من كلمة الرب في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذا الوقت أيضا سأتكلم عن المبادئ اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله. واحد من الأمور المهمة اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله أن يكون لدينا فكر الرب، وفكر الرب هو معلن في الكتاب المقدس، معلن في كلمته. إن أردنا أن يكون لنا فكر الله علينا أن نقرأ كلمة الله وأن ندرس كلمة الله وأن نحفظها حتى يكون عندنا فكر الله. أعطيك تشجيع ونصيحة مهمة جدا، أن لا تقضي وقت طويل في طلب الإرشاد في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لكن اقضي وقت طويل في أنك تتعلم كلمة الله وتقرأها وتحفظها وتمتلي منها وتعيشها وتخليها تصير جزء من حياتك. عندئذ سوف تعرف أمور كثيرة ما في داعي تصلي فيها لأنها معلنة من خلال الكلمة وراح تكون واضحة بالنسبة لإلك. فعلي أن لا أسأل الرب عندما تأتي الأمور الواضحة، الأمور الواضحة والمعلنة في كلمة الرب، علي أن لا أسأل الرب عنها لأنها واضحة، لأن الرب تكلم فيها أصلاً أوريدي من خلال الكلمة. فعلى سبيل المثال عندما تيجي عندي مثلاً فتاة وتقول لي أنا تقدم لي شاب غير مؤمن وأريد أن أصلي حتى أسمع وأعرف مشيئة الرب في الموضوع، وأنا رح أخذ 3 أيام صوم وصلاة وأريد أن أصلي في الموضوع، وشو رأيك؟ في أمور من هذا النوع واضحة جدا لأنه كلمة الله تعلنها. في أمور ما في داعي نصلي فيها إذا كان الكتاب المقدس تحدث عنها وإذا كان الكتاب المقدس تكلم عنها بوضوح. فمثلا بحكي لها تعالي نشوف كورنثوس الثانية 6:14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. كلمة الله واضحة بقول ما بينفع تكون تحت نير مع شخص غير مؤمن، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال أي مع إبليس وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فكلمة الله واضحة، فأحيانا ما في داعي نسأل، أو دايما ما في داعي نسأل الأمور الواضحة أو نصلي لأجل الأمور الواضحة المعلنة في كلمة الله. أيضا ما في داعي أسأل سؤال لو أخطأ إلي أخ مؤمن ماذا أفعل، لأن الكتاب المقدس بتكلم بوضوح في متى 18 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن لم يسمع منك وإن لم يسمع للكنيسة. في خطوات، في ستيبس موجودة في كلمة الله تشرح لنا إذا أخطأ إلي أخوي شو أعمل. وعلى فكرة هذا واحد من أقل النصوص مطبقة في الكتاب المقدس، أقل النصوص بيطبقوها المؤمنين في الكتاب المقدس هو متى 18، لأنه عادة إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الدنيا، لكن الكتاب المقدس بيقول اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ففي أمور واضحة في كلمة الله، في أمور كلمة الله بتتكلم عنها، كلمة الله

أعلنها ما في داعي أسأل عنها، لكن إذا أنا بعرف كلمة الله وممتلئ من كلمة الله بعرف فكر الله لحياتي. لكن في القرارات المهمة في الحياة، في القرارات الكبيرة، في القرارات المصيرية، لا تتحرك خطوة واحدة من مكانك بدون ما تكون متأكد أنك أنت عم تسمع صوت الرب وبتأخذ إرشاده لحياتك جيدا في كل أمر مهم. موسى قال للرب: إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا. قال له رب: وجهي يسير فأريحك. ورغبة قلبي تكون لكل شخص بيسمعني ولكل خادم بيسمعني، ما تخدش قرار كبير في حياتك بدون ما ترجع للرب وبدون ما تسمع صوت الرب بقول لك وجهي يسير فأريحك، بدون ما الرب يقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. مبدأ آخر مهم من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، أن نعرف وندرك أن إرادة الله هي أفضل بكثير من إرادتنا. إرادتنا في كثير من الأحيان بتكون مبنية على حسابات معينة إحنا عملناها، درسنا الموضوع جيداً فعرفنا التفاصيل، حطينا خبرتنا في الموضوع اللي شفناه واللي عرفناه، وبالتالي بنعمل قرارات بناءً على خبرتنا. فأحياناً كثيرة لا تكون هذه القرارات من الرب، وفي أحيان كثيرة بتكون تفكر ودارس الموضوع حسبها صح والرب ممكن يقول لك لا، وتشعر من الله أنه هذا الأمر ليس منه. أحياناً نحن نشك أنه إرادة الله لنا بنفس الطريقة اللي إحنا بنعمل فيها قراراتنا. أحياناً نعتقد أنه الله جالس في سمواته في برجه العاجي لا يعرف فينا ومش حاسس فينا وبعيد عنا، ولذلك نشك ونكون مقتنعين أحياناً أن إرادتنا هي الأفضل. إحنا بنعرف حالنا أكثر، إحنا بنعرف ظروفنا أكثر، ونعتقد أنه الله لا يعرف. لكن الكتاب المقدس يتكلم إلنا عن مشيئة الله وإرادة الله بكل وضوح في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2، فبقول هاي الكلمات روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، بمعنى حتى تختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هنا رسول بولس يصف إرادة الله بثلاثة كلمات. الكلمة الأولى يقول عنها أنها صالحة، أي فيها كل ما هو للخير، كل ما هو للصلاح. وكلمة الله تخبرنا في أرمية إصحاح 29 أن أفكار الله من نحونا أفكار سلام وأفكار خير، فإرادة الله فيها كل الصلاح والخير لنا. أيضا يقول أن إرادة الله مرضية، أي مقبولة، مقبولة عند الله وأيضا عندنا نحن أيضا، لأنه الله بيعرفنا، فالله بيختار لنا الشيء اللي بناسبنا، اللي بناسب شخصياتنا ودعوتنا وطباعنا ومواهبنا. أيضا يقول أن إرادة الله كاملة، عندما أخضع مشيئتي لمشيئة الله أستطيع أن أختبر مشيئة الله الكاملة. من أجل هذا علي أن آتي دائما بالصلاة وأقول له: يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهي من أعظم الصلوات اللي ممكن يصليها أي خادم على الإطلاق، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عندئذ أختبر هذه المشيئة الكاملة. المشيئة الكاملة يعني المشيئة المفصلة علي بالضبط، المشيئة اللي إلي الله خصصها لحياتي. يقول لنا بولس الرسول: عندما نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا نستطيع أن نختبر هذه الإرادة، نستطيع أن نختبر إرادة الله. يقول: لكي تختبروا. الله يريدنا أن نختبر هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة. اليوم بدي أشجعك أنه الله يريد أن يعلن لك إرادته ومشيئته بنفس الطريقة التي أنت تريد أنك تعرفها. يعني أنت كل واحد فينا يريد أن يعرف مشيئة الله وإرادة الله لحياته. الله عنده نفس القلب أنه يعلن هذه المشيئة لك، يعرفها ويعلنها لنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال إصحاح 3 عدد 5 و6: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هذه الآية من الآيات المميزة عندي في العهد القديم، وعم بتقول هاي الآية بكل بساطة: إذا أنت اتكلت على الرب بكل قلبك، إذا وضعت ثقتك في الرب واتكلت عليه بكل قلبك وما اعتمدتش على فهمك ولا على خبرتك ولا على حساباتك، وضعت كل معرفتك جانبا واتكلت عليه وثقت فيه بكل قلبك، كلمة الله تقول هو يقوم سبلك.
اتكل عليه بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طريق، في كل قرار، في كل أمر، في كل مشورة اعرفه، دخله في الموضوع، صلي وأطلب مشورته، هو سيقودك، هو سيقوم سبلك. كثير من الناس بخاف من موضوع مشيئة الله، يعتقد لو أنا أخذت قرار خطأ شو ممكن يحدث. أنا بقول لك طالما في قلبك أنك تمشي في مشيئة الله، وضعت في قلبك أنك تتكل عليه بكل القلب، حتى لو أخطأت هو قادر أن يقوم سبلك، هو قادر أن يرجعك للطريق مرة تانية، قادر يحطك في التراك مرة تانية إذا أنت قلبك معه ومتعلق فيه. لا تخاف أن تخطئ مشيئة الرب. اليوم أطرد كل خوف من حياتك بأنك تخاف أنك تخطئ مشيئة الرب، لأن الخوف لا يأتي بثمر، لكن تذكر دائما أنه الله لن يتركك ولن يتركني حتى يتمم مقاصده من حياتي ومن حياتك، إذا قلوبنا كانت معه، إذا قلوبنا كانت متعلقة فيه تماما. الله بيتكلم إلينا، لكن ربما نحن لا نسمع ما يقوله الرب. المشكلة مش في الله، لأنه الله يتكلم، لكن المشكلة فينا، المشكلة في المستقبل، المشكلة في أذاننا. أحيانا إحنا مش بنسمع ما يتكلم إليه الرب. والله يتكلم بطرق كثيرة، الله يتكلم بطرق خلاقة جدا، لكن اليوم صلي وارفع قلبك معي للرب وقول له يا رب أثقب أذني حتى أسمع صوتك. في قصة بتتكلم عن رجل غني زار ورشة أخشاب، ورشة أخشاب كبيرة جدا، ورشة نجارة، وتجول فيها، وأرضيتها للورشة هاي كانت تمتلئ بنشارة الخشب، تقريبا عدة سنتيمترات من نشارة الخشب معبية كل أنحاء هذه الورشة. وهو بيتجول في هاي الورشة كان معه ساعة ثمينة جدا، فأضاع ساعته في المكان اللي هو موجود فيه، وبعد ذلك أعلن عن مكافأة مالية ضخمة لأي شخص بيلاقي الساعة. بعد ذلك العمال انتشروا في كل أنحاء الورشة يبحثون عن ساعة هذا الرجل الغني، واستخدموا أدواتهم وقعدوا يقلبوا بنشارة الخشب ويتحركوا في كل مكان حتى يبحثوا عن الساعة حتى يجدوها، لكن لم يستطع أحد أن يجدها. وكانوا خلال فترة الاستراحة واقفين في الخارج، ثم أتى ولد صغير جدا وجاب الساعة وقال للرجل هذه هي ساعتك. فكل العمال تفاجأوا وقالوا احنا بحثنا كثيرا، بحثنا بكل جهد حتى نلاقي الساعة وما لقيناها، كيف انت عرفت تلاقي الساعة؟ فالولد الصغير هذا قال بسيطة جدا، انا شفتكم عم بتقلبوا وعم تشتغلوا، انتظرتكم لخلصتوا وطلعتوا وجلست على الارض وحطيت اذني قريب من الارض لحد ما التقطت اذني دقات الساعة فعرفت الساعة وين موجودة. اخوتي احيانا احنا في زحمة الحياة وفي دوشة الحياة أحيانا كثيرة نفقد صوت الرب، بحاجة أن نأتي أمامه بهدوء. ما أكثر احتياجنا إلى الهدوء، ما أكثر احتياجنا إلى الانفراد بالرب، نقعد في جلسة هادئة معه حتى نسمع صوته لأنه يريد أن يتكلم. ساعة كانت، دقات الساعة كانت موجودة، لكن مع كل الدوشة ما حدش قدر يسمعها، لكن هذا الولد اللي خلى دانه قريبة من الأرض قدر يسمع دقات الساعة. وهكذا الله يريد أن يتكلم إلينا، لكن يريدنا أن نهدأ ونهدئ أصوات كثيرة من حولنا وأصوات كثيرة فينا حتى نستطيع أن نسمع صوت الرب. الكلمة الله تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كثير من المؤمنين فقدوا صوت الرب، فقدوا إرشاد الرب لحياتهم لأنهم لم يهدأوا أمام الرب في قراراتهم، يريدوا أن يصنعوا قرارات سريعة في الحياة. كثير ناس لا يهدأ وينتظر أمام الرب، في كثير ناس بيتقدم قدامه مشاريع، بنحط قدامه أمور، يريد أن يصنع قرار سريع ولا يهدأ أمام الرب حتى يسمع صوته. تتذكروا إليا في العهد القديم، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الأول إصحاح 19 عدد 11 و12 بيقول هاي الكلمات، بيقول فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. الله لم يأتي في الزلزلة ولم يأتي في الريح ولم يأتي في النار، لكن الله تكلم بصوت منخفض خفيف. فما أحوجنا في هاي الأيام أنه نهدأ قدام الرب في وسط زحمة الحياة، في وسط المشغوليات الكثيرة من حولنا، ما أحوجنا أنه نهدأ قدام الرب حتى نقدر نسمع صوته. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أنك توطي صوت العالم من حولك. To hear God's voice, turn down the world's volume.
إذا أردنا أن نسمع صوت الله كويس، صوت العالم بحاجة نوطي الأصوات الكتيرة الموجودة في العالم حتى نقدر نركز ونسمع

اهلا بيك عزيزي المشاهد مع برنامج اليومي اللي بنتقابل فيه دايما علشان نتكلم عن هدف الله لحياتي ولحياتك، وازاي اسعى نحو الغرض ان انا احقق هذا الهدف في حياتي. ليه انا موجود على وجه الارض؟ ايه هو الهدف من حياتي؟ انا سألتك وبسألك تاني، هل يا ترى مرة وقفت تفكر انت موجود هنا ليه؟ رايح بحياتك لفين؟ انت عايش لمين وعايش لايه؟ بنجري كلنا في اعمال كتيرة بنعملها كل يوم، مشغولين، مطحونين، مستعجلين، لكن ما بنقفش مرة مع بعض كده نفكر يا ترى انا بعمل ايه وبعمل اللي انا بعمله ده ليه؟ رايح بحياتي لفين؟ سنين طويلة بتجري مننا وبتضيع من غير ما نقف ونفكر. طيب إذا كان فاضل في عمري 10 سنين 20 سنة، إيه يا ترى الأمور اللي أنا لازم أركز عليها أعملها عشان أنا أكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ عايز أسألك سؤال، أنت عايز توصل ليه؟ عايز توصل لنجاح لأهدافك أنت، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ عايز تنجح في أهدافك أنت اللي أنت حطيتها لنفسك، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ أنا ممكن أحط لنفسي وأنت ممكن تحط لنفسك أهداف حلوة قوي وسامية وعالية ونسعى لتحقيقها، وحننجح. حننجح إن إحنا نحقق أهدافنا بقوة الإرادة، بالتصميم، بالعزيمة. بمقاييس العالم هيبان ان احنا ناجحين، لكن هل معنى ان انا لو نجحت في تحقيق اهدافي اللي انا حطيتها لنفسي لحياتي، هل معنى كده ان انا حققت هدف الله اللي هو خلقني عشان اعمله؟ خلي بالك من السؤال. في آية صعبة في الكتاب بتقول ان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها. الرب يسوع قال كده، قال اللي عايز يخلص نفسه بيهلكها، واللي بيهلك نفسه من أجلي يجدها. أفهمها إزاي الآية ديت؟ في طريقة تانية هقراها لك اترجمت بيها الآية ديت تفهمني شوية أحسن المعنى من الآية. الترجمة التانية بتقول إيه؟ بتقول إن مساعدة النفس ليست مساعدة على الإطلاق، لكن التضحية بالذات هي الطريقة، طريقتي أنا لإيجاد نفسك الحقيقية. إزاي أكتشف الهدف من حياتي؟ في طريقتين الحقيقة ممكن

اوصل بيهم لاني اعرف ايه هدف حياتي. الطريقه الاولى ان انا احاول افكر واخمن، اخمن ليه انا موجود على وجه الارض. الموضوع ده هقول لك عنه قصه حلوه حقيقيه حصلت في امريكا، ان في بروفيسور اختار 250 واحد من اشهر العلماء والفلاسفه والكتاب في العالم وبعت لهم سؤال واحد عشان يردوا عليه. السؤال ده هو ايه معنى الحياه؟ والردود اللي وصلت له نشرها في كتاب، والكتاب موجود في السوق. الردود اللي جت من الفلاسفه والعلماء والناس المفكرين الكبار ديت كانت كالاتي: واحد يقول له انا اعتقد ان معنى الحياه هو كذا، واحد تاني يقول له افتكر بس انا مش متاكد ان معنى الحياه ممكن يكون كده. في اللي قال له بصراحه انا ما اعرفش ايه هو معنى الحياه، لو انت تعرف قول لي، لكن انا عندي طريقه تانيه عشان اعرف بيها معنى الحياه وهدف الله لحياتي. الطريقه التانيه هي ان انا ارجع للكتاب، ارجع للوحي. في آية في الكتاب بتقول كده، بتقول: بل نتكلم في حكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحقيقة حكمة الله بتضرب إلى أعماق مقاصده الإلهية، إنها ليست أحدث رسالة بل بالحري أقدم رسالة، إنها الطريقة التي حددها الله ليعلن أفضل ما لديه من خلالنا. الله مش هو بس نقطة البداية، لكن الله هو الأصل في حياتي وفي حياتك. أنا وإنت اتكوننا في فكر الله قبل ما نتوجد، قبل ما نتخلق، قبل ما نكون على وجه الدنيا. الحقيقة الله فكر فيا وفيك وحط هدف لحياتي ولحياتك قبل حتى ما نتكون في رحم أمهاتنا. في آية في الكتاب بتقول: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الآية دي ممكن تترجم بطريقة تانية، والطريقة التانية اللي ترجمت بيها الآية دي الحقيقة حلوة قوي، لأنها بتورينا أبعاد كتيرة موجودة في المعنى ده. الترجمة التانية هقراها لك، بتقول: إننا في المسيح نكتشف من نحن وما الهدف الذي نحيا لأجله، إذ أننا قبل أن نسمع عن المسيح بوقت طويل ويستيقظ رجاؤنا كانت عينه علينا، وكانت لديه خطط معدة لنا لحياة مجيدة، جزء من القصد الكلي الذي يحققه في كل شيء وكل شخص. في أبعاد كتيرة موجودة في الآية ديت، في أبعاد غير عادية موجودة في الآية ديت. هطلع منها ثلاث حاجات عايز أشارك بيها معاك. المعنى اللي موجود في الآية إن إحنا بنكتشف هويتي من خلال علاقة مع المسيح. بعرف أنا مين وبعرف الهدف من حياتي إيه من خلال علاقة مع المسيح. والمعنى الثاني إنه إن قبل ما أنا حتى أروح للمسيح كان عينه عليا وكان له خطة لحياتي. والنقطة الثالثة أنه خطته لحياتي الحقيقة بتتفق مع خطته للكون ده كله. الله له خطة بيعد الخليقة دي كلها علشان الأبدية، وأنا دوري الصغير اللي بلعبه بيتفق مع الجزء الكبير في خطته للعالم ده كله. خليك معانا علشان هنتابع في الحلقات اللي جاية الفكر ده، ايه هو غرض الله لحياتي، ازاي اعرف خطة الله لحياتي وهدفه لوجودي هنا على وجه الارض. الى ان نلتقي، لتكن نعمة المسيح معك.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة، وتضاعف معها أيضاً عدد الثمار. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين الكرام، حلقة جديدة لبرنامجكم وعد لكل يوم. النهاردة الوعد موجود في إنجيل متى أصحاح 6 وعدد 26. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحي أفضل منها؟ ومن منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتم باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. شفتوا الوعد الجميل قوي، إن ربنا بيقول زي ما أبوكم السماوي يهتم بالعصافير يقدر يهتم بيكم. وبيقول كده يعني شرط جميل قوي قوي قوي، بيقول لك ما تخافش ما تقلقش، وبيقولها بطريقة يعني واضحة جدا. خلي بالك كده، بيقول لا تهتموا، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. بعد كده بيقول فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب. ما تشغلش بالك بقى يا ترى هنعيش ازاي، هناكل ازاي، هنشرب ازاي، المرتب هيكفي، لا مش هيكفي، ليوم 15، اللحمة غليت، الفراخ غليت، الدنيا اتقلبت، الدولار عالي، الدولار نزل، انا ما اعرفش. يعني ناس كتير قوي بتهتم بالموضوع ده. لا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، اللي اهتمامات الحياة الطبيعية، او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، مش انتوا، مش انتوا اللي تطلبوا الحاجات دي، دي الامم اللي تقول الكلام ده. الامم يقصد بيها الناس اللي بعيد عن ربنا، الذين يؤمنون لا يؤمنون بالله، الذين لا يقبلون المسيح مخلص في حياتهم، هؤلاء هم الامم. الامم بيطلبوا الكلام ده، الامم يعيشوا انهم بعيد عن ربنا، فيهتموا وينشغلوا ويعولوا الهم ويحسبوها بالقلم والورقه ويشغلوا عقلهم. لكن الانسان المؤمن يتكل على الله. نعم تعمل بكل جد واجتهاد، نعم تنزل شغلك وتشتغل بكل جد واجتهاد، نعم الله يحب ان تعمل بكل جد واجتهاد، لكن في نفس الوقت ما يحبكش بقى الآن يا أخي، ولا تبقى خايف، ولا تبقى عايل هم بكرة. يقول كده فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم، اسمعني كده، اسمع كده الكلمة اللي جاية دي، لأن أباكم، أباكم إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل قوي ده، ها، لأن أباكم السماوي ها يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كله. هو عارف

عارف، هو عارف انت عايز ايه، هو عارف انت محتاج لايه، هو عارف اللي ناقص عندك، هو عارف التلاجة فاضية ما فيهاش ايه، هو عارف، هو عارف عيالك عايزين ايه وعيال عيالك عايزين ايه، هو يعلم جيدا ما تحتاجه اليه، صدقني وسيسد كل الاحتياج. هسيبها معاك مرة تانية وأخيرة، فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. إلى ألتقي بك مع وعد جديد في حلقة جديدة، أتركك في رعاية الله.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا تاني النهاردة في حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم اللي بقدمه لكم من المركز العربي في كاليفورنيا. أنا سعيد أن أنا ألتقي بكم مرة تانية، وسعيد بكل اللي شافوا الحلقة الأولانية. زي ما شرحت في الحلقة الأولانية، إحنا هنا في جزيرة باتموس. إن فاكت في الواقع أنا موجود في المكان اللي الرسول يوحنا كان منفي فيه، لكن كمان المكان اللي شاف فيه الرؤية. زي ما انتوا شايفين الباب المقفول اللي على يميني ده، انا ورت لكم في الحلقة اللي فاتت، ده الباب اللي بيدخل على الكهف اللي يوحنا شاف فيه الرؤية. دي الطريق اللي يوحنا كان بيسلكه وهو جاي يشوف الرؤية. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن ازاي يوحنا بعد ما كان منفي في افسس جابوه مترحل في كمنفي وكسجين، وجابوه رموه هنا في الجزيرة. زي ما قلت لكم بس للتذكره ان الجزيره دي كلها عباره عن صخريه ما ينفعش تهرب منها باي شكل من الاشكال. كانوا بيجوا يرموا فيها الناس المنفيين هنا وانت وحياتك ونصيبك، وبعد كده بيرجعوا تاني لما يصدر عليهم امر بالافراج، يرجعوا تاني يرجعوهم. جزيره باتموس فيها 3000 نفس، اغلبهم يا اما من الدير يا اما من اهل اللي جم وعاشوا هنا، وطبعا شغالين في السياحه. خليني أركز على نقطتين قبل ما أبتدي حلقة النهاردة. أنه مرة تانية أنا بقول لكم أنا مش جاي أفسر لك سفر الرؤية ولا أقدم لك المدارس في التفسير. بشكر ربنا من أجل الرعاة والكنائس والخدمات اللي بتعمل كده. أنا كل اللي أنا بحاول أعمله أنه أنا كتروحي محتدية جدا فيا من كثرة ما بسمع في ناس بتهاجم كلمة الله وبتهاجم الوحي، بتهاجم التكوين وبتهاجم اللي حصل في العهد القديم وبتهاجم المعجزات في العهد الجديد. وأنا شعرت داخلي أنه أنا محتاج أعمل الرحلة دي، أن أنا أخد كل المشاهدين وكل أصدقائي في رحلة نبتديها من جزيرة باتموس، وبعدين هنروح السبع كنائس. وحسيت أنه بكلام زي ما بيقول مثلا سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، وده العمل لم يحاول يعمله معانا النهاردة. سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، والرب يسوع يرد يقول وإن سكت هؤلاء فالحجارة دي بتتكلم. الحجر اللي جوه اللي بيشهد على وجود يوحنا الحبيب جوه بيتكلم. الحجارة اللي هنشوفها في السبع كنائس أفسس ولودوكية وسميرنا وبرغاموس، هنشوف الحاجات دي كلها.

هنشوف بلغامس حيث كرسي الشيطان، هاخدك معايا بلغامس تشوف ليه كان بيتكلم ان هناك في كرسي شيطان، هاخدك معايا لودوكية وهتشوف ليه المية الفاترة موجودة هناك، هتسمع ليه ايزابل اللي كانت موجودة من 2000 سنة التي تقول انها نبية، روح ايزابل شغالة جدا النهاردة بروح النبوة بروح التعليم وعمالة تعلم الناس انهم يزنوا عن ربنا. الاسبوع اللي فات او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اعلان يسوع المسيح. الاعلان يوحنا بيقول اللي انا بقوله لكم ده مجرد اعلان، انا شفت اعلان من يسوع والاعلان ده جاي من ربنا، وابتدى يصف يسوع بانه الكائن والذي كان اللي هو اهيا الذي اهيا، وزي ما قلت لكم ده اعلان عن شخص الله بوضوح في المسيح. وقفنا الاسبوع اللي فات عند التحيه للسبع كنائس، خلوني اقرا معاكم التحيه دي مره تانية. بيقول يوحنا الى السبع كنائس، وانا بتكلم سبع كنائس بيتكلم على انا في وجهه نظري الايمان البسيط بتاعي انه بيتكلم عن الكمال. السبع كنائس يعني بيكلم الكنيسه كامله، وبيقدم لها الذي له سبعه ارواح، بيقدم لهم الله اللي روحه كامله، روح الحق والمشوره والفهم والاعلان والقوه، هو الروح القدس. فالروح القدس الكامل بيتقدم للكنيسه الكامله. عدد خمسة بيقول ومن يسوع الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هنا اسمحوا لي أن أنا أقف معاكم دقيقة تاني عند هذه التحية. أنت لو نسيت كل اللي أنا هقوله ولو ما عجبكش حاجة من اللي أنت بتتفرج عليه دي كلها، أنا عايزك تفتكر حاجة واحدة بس عن يسوع الذي أحبنا. أكتر حاجة إبليس بيهاجمنا بيها الأيام دي، ربنا ما بيحبكش، ربنا ما بيحبكش. لو عييت ربنا ما بيحبكش، لو كنت مقدم على وظيفة وما جاتش ربنا ما بيحبكش، لو كنت نازل والعربية ما قامتش ربنا ما بيحبكش. أكتر حاجة إبليس بيهاجم كل ولاد ربنا بيها تشكيكهم في محبة الله. وهنا ده الإعلان بقى اللي بيعلنه يوحنا ليا وليك وليكي وللعالم كله، الله الذي أحبنا. وأنا يعني عارف أن أغلبكم أساتذة في اللغة العربية، كلمة أحبنا جاية في الماضي، يعني قبل ما حضرتك وحضرتك تتولدي الله بيحبك، قبل ما تعيش وتعمل أعمال صالحة ولا أعمال خاطئة الله بيحبك، الله أحبنا. ليه أنا قصدي أعمل استرس على تأكيد على كلمة أحبنا؟ عشان في ناس تقولي أعمل إيه عشان ربنا يحبني؟ إيه اللي ممكن أعمله عشان ربنا بيحبني؟ أنا عايز أقولك النهاردة، عملت أو ما تعملش الله بيحبك، الله بيحبك. أما ليه الفرق؟ هقولك الفرق بعدين، بس دلوقتي الحقيقة اللي أنا عايزك تتأكد منها إن يسوع بيحبك. بيقول الله الذي أحبنا، وكأنه يربطها بالعهد القديم ويقول لها لما كنت فاكرة لما كنت مرمية على قارعة الطريق بدمك وبكل ما فيك ده، ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. ها ربنا بيقولك أنت دلوقتي أنا بعدي معاك في زمن الحب. يوحنا بيعلنها لنا بكل، بيقول ده إعلان يسوع، الله الذي أحبنا من وانت لسه في الرحم، من وانت لسه بتتكوني، من وانت لسه جنين، من وانت لسه مجرد فكرة، الله بيقولك أنا أحببتك محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. تخيل أنه ربنا بيحبك، بيحبني أنا، بلاش، بيحبني أنا هشام بكل وقعاتي، بكل سقوطاتي، بكل خطاياي، بكل بعدي عنه، بكل كم مرة أنكرته، كم مرة بعدت عنه، وكم مرة شككت فيه، وهو برضه في كل مرة بيقول لي بحبك. طب إيه علامة الحب ده؟ بيقول لي هشام يعني هو أحبنا يعني عمل إيه؟ أروع حاجة لازم تفهمها إنه المحبة في الكتاب المقدس محبة عملية مش محبة كلام. الله ما بعت لناش بيت شعر وقال يا هشام أنا بحبك بحبك بحبك ربنا. كلمة حب أو كلام الحب ده أصبح كلام ملوش أي معنى، مليان الأغاني كلها مليانة حب، وتاني يوم تلاقيهم بيتطلقوا يعني كلام الحب ده بقى ملوش أي قيمة، بقى ملوش أي معنى. ده أنت ممكن تقابلي واحدة صاحبتك أو واحدة تعرفيها وناسية اسمها وتاخديها في حضنك وبوس وتقولي ازيك يا حبيبتي وحشاني، وبعد كده لما تمشي تسألي جوزك هي مين دي اللي أنا كنت بسلم عليها، أنت مجرد بتقولها يا حبيبتي لأنه أسهل كلمة ممكن تتقال. طب يا يوحنا هو ربنا حبنا بالمنظر ده؟ هو ده اللي أنت عايز تقوله أن ربنا حبنا بالمنظر ده؟ يقول لا لا، الله الذي أحبنا وقد غسلنا بدمه. لا لا، ده عمل
يخليك مش ممكن تشك في محبته، مش بقى محبته ان اداك هديه ولا اداك عطيه ولا اداك وظيفه ولا اداك عريس ولا اداك

حاجة جديدة، لا لا لا لا، ده حبك لدرجة إنه غسلنا بدمه. أنا الخاطي الساقط اللي كان مصيري جهنم ونار أبدية، أنا اللي بالخطية حبلت بي أمي، أنا اللي ورثت عار الخطية وعايش في الخطية. الله لما جيت له وأعلن لي حبه حبني وغسلني، غسلني بدمه، مش غسلني بمية ولا بصابون ولا بكلمة ولا بأعمال صالحة، ده غسلني بدمه لأنه مات على الصليب، مات على الصليب عشان يفديني. عشان كده يقول ودم يسوع، الدم اللي اتسفك على الصليب من 2000 سنة، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عشان كده أنا نفسي دايما كل ما إبليس يهاجمك يقول لك يسوع ما بيحبنيش، قول له أنت كذاب، اتفرج على الصليب. وأول ما توري له الصليب هيهرب، أول ما توري له إبليس ما بيستحملش الصليب، ما بيستحملش الصليب. أول ما يجي يقول لك ده لو ربنا بيحبك ما كانش عمل، لو ربنا بيحبك ما كانش خلى ده يحصل، وري له الصورة وقول له لا لا لا أنت كذاب، الله الذي أحبنا أحبنا. ناس كتير قوي سمعتني وأنا بقول الكلام ده دايما، ومش مش بقلل من نفسي، أنا مش بتواضع. أنا طول عمري من وأنا صغير لا كنت بحب اسمي ولا بحب شكلي، ما كنتش بحب الاثنين. اسمي هشام يعني أسيس هشام، كلام صعب قوي، ما أعرفش ليه مامتي سمتني هشام. يعني أنا عندي إخوات ماهر ومنى وماجد، جت عندنا وحودت وسمتني هشام. طيب وكان شكلي وحش، أنا طول عمري وأنا طول عمري لما ببص في المراية بقول إيه الشكل الوحش ده، لغاية أما سمعت كلام يوحنا بيقول الله الذي أحبني أحبني. تخيل إن الله كأن الله بيكلمنا، أنا بيقول بص أنا بحبك، أنت حبب نفسك ولا لأ، شكلك عجبك ولا لأ، اسمك عجبك ولا لأ، عيلتك عجباك ولا لأ، وظيفتك عجبك، حتى لو الدنيا كلها مش عجباك أنا بحبك. عمرك ما هتلاقي واحد بيحبك كما أنت زي ما الله بيحبك. الله الذي أحبنا، ولما تجيله يغسلنا بدمه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من بغسل، بيغسلنا تماما، مش بس بيغسلنا، قد غسلنا من خطايانا بدمه. ده عمل حاجة كمان، عمل نقلة. يا رب كل اللي بيسمعوني النهاردة، يعني بصلي من كل قلبي كل اللي بيسمعوني النهاردة يستوعبوا الكلام ده، عشان لو انت قبلت يسوع وقبلت يسوع بتقول ان ربنا خلصني، الآية اللي بعديها دي على طول دي ليك انت. لو انت لسه معرفتش يسوع تعالى سلم حياتك ليسوع، هو بيحبك وهيغسلك. لكن بعد الغسل مباشرة، بصوا بقى يعني بعد الغسل، طب انا هبتدي بقى اعمل اعمال كويسة، اصوم اصلي اعمل ايه، بصوا يسوع عمل ايه النقلة دي. وكلكم برضو اساتذة في اللغة العربية وتعرفوا، لما بيحط كلمة واو، حرف الواو دي، حرف الواو دي بيسموها معطوف، معطوف على اللي قبله، يعني كذا وكذا كذا وكذا. كلمة واو دي بتقول ان اللي جاي ده بيوازي اللي قبله. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. هللويا، تقدر تقول هللويا وانت قاعد حتى في التلفزيون او انت تتفرج عليها، قول هللويا في قلبك، هللويا. الرب مش بس اختارني انا المصدرة وغير الموجود، ده حبني وغسلني بدمه، عمل مني خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، الخطأ كل ده قد مضى، وعمل في حاجة يعني حاجة لا تصدق. انت لو مصدقها هتعيش رافع راسك، بغض النظر عايش فين، فينهي بلد، فينهي مجتمع، بيعاملوك كويس بيعاملوك وحش، حاطينك فوق حاطينك تحت، كل ده مش هيأثر فيك. ده بيقول ان يسوع عمل فيك ايه، جعلنا ملوكا وكهنة لله، ملوكا وكهنة. انا تخيلوا، انا شام ابن صفوت كامل، انا هشام اللي جاي من الجيزة في الهرم في مصر، انا هشام ده لما قبلت يسوع لأنه حبني غسلني، ولما غسلني وغيرني جعلني ملك وكاهن. وأنا عايز أقول لك بقى نصيحة من أخي ليك، أدخل مخدعك. عارفين الكتاب لما يقول لك متى صليت أدخل مخدعك، أدخل مخدعك كل ليلة أمام الله ككاهن، تطلع تقابل العالم كله تاني يوم كملك. جعلنا ملوكا وكهنة. كهنة لما بتقف قدام الله تقدم ذبيحة، تقدم تسبيحك ذبيحة، تقدم صلواتك ذبيحة، تقدم جسدك ذبيحة، تقدر بعد كده بكل جرأة تروح شغلك وتواجه العالم كله مهما كان مين هتقابله، هتقابله كملك. ليه؟ لأن هو جعلنا ملوكا وكهنة. يجي بقى إبليس يقولك انت ده انت غلبان، ده انت امشي جنب الحيط، ده انت هيعملوا فيك وهيعملوا فيك. قدامك حاجة من اتنين، يا تسمع لكذب إبليس يا تسمع للكلمة المقدسة اللي عمرها ما كذبت. يقول الله الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طيب يعني لو اللي زنى وكذب، أيوة الزنا زي الكذب زي أي نجاسة في الدنيا، زي القتل زي السرقة، كلها مهما كانت الخطايا، تقول يا سيدي أنا عملت خطايا كتير قوي، ده أنا عشت في الخطايا كتير، هو بيقول وقد غسلنا من خطايانا، يطهرنا من كل
خطيه.

وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. بس خد بالك، لما تعمل كده المجد كله بيرجع لله، ما بيرجعش ليا ولا ليك ولا ليكي ولا للكنيسة ولا لرئيس الطائفة ولا للناس الكبيرة قوي دي. له المجد. أي حد تاني ياخد المجد من ربنا بيضيع المجد ده. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. كلمة تريحني جدا، إنه ربنا هو اللي ليه المجد وهو كمان اللي ليه السلطان. طب أنا يعني بتقولي أنت خايف؟ أخاف من إيه؟ كنت بخاف زمان، صدقوني كنت بخاف زمان وانا خارج وانا داخل بلاد معينه وانا بعمل ايه. اللي غيرني مش ان انا بقى فجاه بقيت عندي حبوب شجاعه، ابدا. الفجاه ان انا اعترف عرفت انا مين في المسيح، انا كاهن وملك، واللي مش قادر يعاملني كده هو حر. لكن انا عارف قدر نفسي، فاذا انا ابن الملك، ابن ملك الذي له كل السلطان، ماذا يصنع بانسان؟ طيب يوحنا اعلن الاعلان ده، وانا بصلي من كل قلبي لو انت بقى بتسمعني على السوشيال ميديا او حاجه، من فضلك ارجع راجع الجزء ده مره تانية، وانا هحاول اطلب من اخواتي في الميديا ان الجزء ده بالذات يتعاد اكتر من مره لوحده. انت ملك وكاهن، هتخش مخدعك صلاتك ككاهن هتقدر تواجه العالم كملك، مش هتخش مخدعك ككاهن هتطلع تقابل العالم كانسان خايف ومرعوب. السر كله في انك وقوفك قدام الله ككاهن، وقوفك قدام العالم كملك. يكمل يوحنا حسب الوقت اللي فاضل معانا، بيقول لنا خدوا بالكم جزء أساسي كمان في الإعلان الإلهي بتاع يسوع المسيح، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. بيقول لنا خد بالكم الكلام ده بقى مهم قوي، لأن يسوع جاي بسرعة. ده اللي أنا عايز أكده لك، زي ما الحجارة بتتكلم، الحقيقة التانية المهمة إنه الرب قرب يجي. وأنا بشجعك النهاردة، لو متخاصم مع حد روح تصالح معه، لأن الرب قرب يجي. لو ما بتخدمش إرحق انزل اخدم، لأنه الرب قرب يجي. لو لسه ما عرفتش يسوع اعرفه دلوقتي، لأنه الرب قرب يجي. إنها الآن ساعة لنستيقظ. يوحنا بيقول هو ذا يأتي مع السحاب. السحاب بيجي فجأة تلاقي الدنيا اتملت سحاب، وفجأة السحاب يروح. هو بيقول كده، هو ذا سيأتي، الرب يسوع سيأتي مع السحاب وكل عين هتشوفه. وأنا عايز بقى أقف هنا لحظة لكل عين، عشان أنا عايز أقول الكلام ده لكل عين. العين اللي بتقول عليه نبي، العين اللي مش عايزة تعترف بيه، العين اللي بتقول لك يسوع ده أسطورة، كل عين شككت في ألوهية يسوع، في تجسد يسوع، في محبة يسوع، في فداء يسوع، في خلاص يسوع. كل العيون دي بما فيها عيون المؤمنين اللي منتظرينه، سيأتي على السحاب وستنظره كل عين. بس في ناس هتبقى فرحانة وتقول له هللويا أمين يا رب، أنا ريدي أن أنا أطلع معاك. وفي ناس سينوح عليه كل الذين طعنوه، مش اللي طعنوه على الصليب بس بالحربة، اللي طعنوه بكلماتهم، اللي طعنوه بتشكيكهم، اللي طعنوه بأنهم خلوا أولاد الكنيسة وأولاد ربنا يبعدوا عنه بضعف إيمانهم وتشكيك إيمانهم. سينوح عليه كل أصل الطعنة مش بس طعنة خنجر. أنت ممكن تطعن واحد بكلمة، وممكن تطعن واحد بنكتة، وممكن تطعن واحد بوشاية، وممكن تطعن واحد لأن أنت سلبي فتطعن. خد بالك كل الذين طعنوه، كل الذين شككوا فيه وشككوا في محبته وشككوا في فدائه، سينوح عليه جميع قبائل الأمم، بما فيهم الأمة اللي جالها ورفضته. لما بيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، هو جه لأمة والأمة دي رفضته. الأمة دي بتدور على ملك تاني، بتدور على يسوع من نوع تاني. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن كل الذين قبلوه بقى من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. هو دي الإعلانات اللي يوحنا كان بيعلنها في بداية سفر الرؤيا، الإعلان اللي لما شافه لما تقابل مع يسوع. تعالوا خليني أختم معاكم بالكلام اللي قاله يوحنا بقى لما بيقدم هو نفسه. دلوقتي هو قدم الإعلان، هو بيقدم نفسه دلوقتي، بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم. أنا يوحنا أخوكم وشريككم. تخيلوا بصوا عظمة الإيمان، عظمة الإيمان. ده يوحنا الحبيب، ده يوحنا الحبيب اللي كتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا. يا حما أقول أنا الدكتور يوحنا، أنا سيدكم يوحنا، تعالى وطي قدامي وبص إيدي وبص رجلي، ده أنا يوحنا. أنا منبهر بتواضع المؤمنين الحقيقيين ورجال الكنيسة الأوائل. لا أنا محتاج أنك تقول لي جناب الوالد الراعي الدكتور القس، ولو ما قلتش اللقب

طب احزن وازعل واتقمص وازاي ما تقليش. يوحنا بيقول كده، بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم. انا يوحنا اخو يا عم، انت اخويا منين؟ ده انت استاذنا، ده انت يوحنا، ده انت اللاهوت كله، ده انت اللاهوت، يعني يوحنا اللاهوتي، ده انت اللاهوت كله يا يوحنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بصوا بقى، اللي يعرف يسوع حقيقي يعيش حياه التواضع دي، يبقى فاهم مفيش غير واحد بس ليه المجد، للعظمه، للقدره، للسلطان، اسمه يسوع، واحنا كلنا اخواته واخوات بعض. وانا ما ينفعش اتكبر على اخويا، ولا اخويا يتكبر عليا. يتكبر عليا ليه؟ او انا اتكبر عليك ليه؟ احنا كلنا اخوات اخونا البكر. هو بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. اوعى تفتكر انت يا اللي في البلد الفلانيه ولا في البلد الفلانيه بتمر بضيقه، انا ما لا، انا شريككم في الضيقه، انا عايش في ضيقه كل واحد فينا. انا عايز اقول لكم بامانه، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فكل اللي بيحاول يعيش بامانه في هذا العصر اللي ربنا هيضطهد، هيبقى مش عايش عيشه مظبطه. فخد بالك، ده طبيعي، بل افرح، افرح ان ابليس هايج عليك، افرح ان ابليس بيضطهدك، وافرح ان ابليس مقاوم مقاوي كل اسلحته ضدك، لانه انت هنا بتختبر قوه الحضور. هنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. انا بمر بضيقه، يمكن انت مش منفي زيي، لكن انا منفي. انت بتمر بظروف صعبه، انت بتمر بظروف ماديه صعبه، انت بتمر بظروف صحيه صعبه. كلنا بنمر بضيقه بصوره او باخرى، بس احنا في الاخر شركاء، شركاء في الضيقه. ويوحنا فاكر كويس قوي ان الرب يسوع ما ضحكش علينا لما قال في العالم سيكون لكم ضيق. طب يا رب، طب وهنعمل ايه؟ لا، ثقوا انا قد غلبت العالم. لا لا، ده هنا فيه كلمه تقلب الموازين. انا ماشي مع اللي غلب العالم، مش ماشي مع الضيقه. فخد بالك وانت طالع بتواجه الضيقه، ايد في عينيه في في في قرارك، يا اما تستسلم للضيقه فابليس ينتصر، او تستسلم للذي غلب العالم فتنتصر انت. سامعين كلامي؟ اقولها مره تانية، لما بتكون قدامك ضيقه، قدامك حاجه من اتنين، يا تستسلم للضيقه فابليس ينتصر، يا تستسلم للي غلب العالم فتعب أنت المنتصر معاه. أنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع من المسيح. فهو بيعمل الموازنة دي، بيقول في ضيقة، بس جنب الضيقة دي إحنا زي ما شركاء في الضيقة دي، شركاء في الملكوت. عايزك تفهم قوي يا مؤمن ويا مؤمنة، أنت شريك الملكوت، أنت شريكة الطبيعة الإلهية. الله اللي نقلنا من الظلمة إلى الملكوت، إلى النور، إلى ملكوت ابن محبتي، بقينا شركاء المسيح، بقينا شركاء. فعشان كده بيقول انا شريككم، ايوه شريككم في الضيق. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، ده انا شريككم في الضيق، بس في نفس الوقت انا عضو في ملكوت الله. طب ايه اللي بيخليني ابقى اقدر اواجه الضيقه دي؟ ان انا عضو في ملكوت الله، انا شريك في ملكوت الله، انا عندي شيرز زي ما بيقولوا، انا عندي في ملكوت الله، انا بنتمي لملكوت الله. فاذا كنت بنتمي لملكوت الله، ماذا يصنع بي انسان؟ ماذا يستطيع انسان، لا مديرك ولا رئيسك ولا ولا ولا في الشغل ولا اي حاجه، يستطيع انه يقرب منك؟ لانك انت محمي بملكوت يسوع المسيح. كنت في الجزيرة التي تدعى باطموس، يعني يوحنا بيقول لنا أنا كنت في المكان اللي واقف فيه، واقفين فيه دلوقتي. بس بقى بيقول حاجة لذيذة قوي، بيقول كنت في الروح في يوم الرب. وأنا بوجه رسالة لكل أسيس وخادم، لكل مرنم ومرنمة، لكل مؤمن ومؤمنة، أنا مش بحطهم كأنه طبقات كلنا واحد، بس بقول لكل المؤمنين، يا ترى أنت يوم الحد وانت رايح الكنيسة بتبقى فينهي روح؟ في روح الانتقاد؟ في روح اللي رايح الكنيسة مجبر؟ في روح اللي بتبقى فينهي روح؟ عارفين ليه ما بنشوفش رؤى الأيام دي؟ وليه ما بنشوفش معجزات بتحصل؟ وليه مش بنشوف الكنيسة بتتغير؟ لأن إحنا ما بنكونش في الروح في يوم الرب. اللي خلى يوحنا يشوف الرؤية دي، يوحنا لا كان قاعد متنعم، ولا كان قاعد في فندق، ولا كان قاعد حتى في بيت أوضة وصالة. يوحنا كان منفي بينام على صخر، بينام على صخر بيشرب من مية متجمعة من المطر. يعني حاول اوريكم الاجزاء اللي كانوا بيجمعوا فيها الميه لما المطر ينزل عشان يفضلوا يشربوا بيها طول السنه. يوحنا كان في منتهى الظروف الصعبه جدا، بس كان في الروح. مفيش حاجه في الدنيا تمنعك انك تبقى في الروح لو انت عايز تبقى في الروح في علاقه مع الله. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وده اللي بقول لكم لما وريتكم تحت الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت، مش عارف الحلقات بتتذاع كل قد ايه، في الحلقات الحلقه اللي فاتت، الصخره اللي اتقسمت لثلاث اجزاء عند سماع البوق، سمعت صوت كبوق
قائلا:

أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه اكتب في كتاب وارسل إلى 7 كنائس التي في آسيا إلى أفسس سميرنا إلى برغاموس إلى ثياتيرا إلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لودوكية. بيقول له أنا عايزك اللي أنت هتسمعه مني ده اكتبه للـ7 كنائس دول. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، وبينما ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط الـ7 المناير شبه إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين وممنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى 7 كواكب. عايزك بس لو أنت معاك كتابك المقدس، عايزك بليز ومن فضلك ومن فضلك حط خط تحت كلمة في يمينه 7 كواكب، هرجع لها حالا. بس إيه اللي في إيد يسوع؟ كل الأوصاف دي أنا هسيبها لراعي كنيستك واللي بيتعلمك درس كتاب يشرحها لك، لأنها مليانة تأملات كتيرة قوي وتفاسير كتيرة قوي. بس أنا عايزك تقف عند الذي في يده اليمنى 7 كواكب، ماسك 7 كواكب في إيده، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الألف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، ها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. هنا قبل ما أختم الحلقة دي، بصوا بقى بيقول له إيه، فاكرين قلت لكم إيه؟ يسوع كان ماسك في إيده اليمين 7 كواكب. لما يوحنا خر عند رجليه كميت يقول آية غريبة جدا عظيمة، يعني أنا شخصيا طيرتني من الفرح، وأتمنى أنها تطيرك أنت كمان وتطيرك من الفرح. يسوع المشغول بالـ7 كواكب اللي بترمز ممكن ترمز للعالم، ترمز للكنائس، يعني مشغول قوي بالـ7 كواكب اللي في يمينه، لما رأى يوحنا ساقط يقول وضع عليه يدي الايه اليمنى، وكأنه بيقول له انت اغلى عندي من الـ7 كواكب. وربنا النهاردة بيقول لك كده، انت ودموعك اغلى عندي من الـ7 كواكب، انت ووجعك وألمك اغلى عندي من الـ7 كواكب. اقرا الكتاب، ارجع مره تانية لرؤيا يوحنا اصحاح 1، بيقول الممسك بيمينه 7 كواكب ماسكهم في ايده، محكمه في ايده، هو الملك. لكن لما راى يوحنا واقع حط ايده اليمنى عليه وقال له ما تخافش، قال له ما تخافش، انا هو الالف والياء، انا اللي كنت ميت والان حي وحي الى ابد الابدين. عايز اشجعك ان ربنا النهارده بيحط ايده على كتفك وعلى كتفك وبيقول لك ما تخافش، انا معاك. بس اوعى تنسى، خش مخدعك ككاهن، قابل العالم كملك، صدق ان الحجارة تتكلم، صدق ان يسوع بيحبك ويغفر لي كل خطاياك، اللي قال عنه يوحنا الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ربنا يبارككم، وبرحب مرة تانية بأسئلتكم وتشجيعكم وكلماتكم، ونتقابل مع تكملة جديدة في سلسلة الحجارة تتكلم.

واثقه انه الله رايه في الامور هو ما بيتغيرش. يعني رايه مثلا في الخطاه ان هو فاتح دراعاته للخطاه زي ما هو كان من قديم الازل لحد النهارده، فدي حاجه بتريحني. في نفس الوقت رايه في الخطيه هو لا يتغير، يعني النهارده مش بيحب الخطيه ومن قديم الازل مش بيحب الخطيه وعمره ما هيحب الخطيه، فما فيش حاجه اقدر اعملها علشان اخليه يغير رايه في الحكايه دي. كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي كادي

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمع.

هللويا، نبارك اسمك يا رب، نرفع اسمك القدوس. هللويا، لأنك حاضر، لأنك موجود، لأن تبقى أمينا إلى الأبد، أنك صالح إلى الأبد، لأنك مرتفع إلى الأبد، لأنك محب إلى الأبد. كل أفكارك خير. لو بتتفرج علينا أعلم معانا كده وصلي، قول له أنا بصدق أن كل أفكارك خير وسلام، لأن الرب غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد. رب يحب الصديقين، الرب يحفظ الودعاء، الرب يطعم المسكين، رب يرفع المسكين من المزبلة ويجلسه مع شرفاء الشعب، رب يخلص من سحق الروح، رب يشفي منكسري القلوب، رب بيجبر الكسور، رب بيعالج، رب بيداوي، رب بيلمس، رب بيغير، رب يغير، رب يغير، رب يغير. هللويا، نسبحك، نسبحك، نرفع قلوبنا كلها ليك، نعلن اسمك.

نعلن اسمك. هللويا. مزمور 20. هللويا. عدد 5 بيقول كده الكتاب: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا. تاني: نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك. نكمل مع بعض. الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص ليستجب لنا الملك. هللويا. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا. ارفع إيدك كده معايا وحب أقول الكلمات دي تاني: هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا. يلا تاني: هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. تاني: هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا.

0: الرب صار لي خلاصي، اسمه رب الجنود، أمامه الجبال تذوب. عايزين نعلن تاني اسم الرب وإحنا بنقول الترنيمة دي، وإحنا بنعلن إنه رب الجنود مكتوب في كده في العدد أعتقد التاني، بيقول إيه؟ بيقول جرد الرياسات، العدد التالت التاني، جرد الرياسات، سحق رأس الحيات، قام من الأموات. مين اللي عمل كده؟ يسوع. تعالوا نقول يسوع. يسوع جرد الرياسات، يسوع سحق رأس الحيات، يسوع قام من الأموات. يلا قول تاني، يسوع جرد الرياسات، يسوع سحق رأس الحيات،
1: يسوع سحق رأس الحيات،
0: يسوع قام من الأموات.

قبل ما نقول هللويا وانت قاعد كده قدامنا بتتفرج علينا، الرب النهاردة بيقولك أنا حنان ورحيم، أنا طويل الروح، أنا كمان عاضد الساقط، أنا كمان شافي منكسر القلوب، أنا كمان مقوم المنحنين. لو انت النهاردة عندك أي حاجة من اللي انت سمعتها دلوقتي وإحنا بنرنم، لو انت فعلا محتاج الرب يحن، الرب يتحنن كثيرا عليك. اسمه كده، هو حنان، هو عنده أحشاء ليك، هو عنده أحشاء ليكي، هو يقدر يحتويك، هو يقدر يخبيك، هو يقدر يعالجك، هو يقدر يشفيك، هو رحيم كمان عليك. اسمه رحيم، هو كمان طويل الروح، مش بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل معاه، ولا بيتعامل معايا زي ما انا بتعامل معاه. ده هو طويل الروح، ده هو عطفه يقتادك الى التوبة، ده هو بيديك فرصة، ده هو بيديكي فرصة

عشان يضمك ليه، عشان يرجعك ليه. ده هو مكتوب عنه عضد الساقط. لو انت النهاردة اي حاجة من اللي احنا قلناها دي، صلي معايا وانت في مكانك وقول له يا رب انا ساقط، ارفعني من فضلك يا رب، ارفع الساقطين يا رب. تعال شعب الرب نصلي للساقطين. لو تعرف اي حد في ذهنك، لو تعرف اي حد بالاسم، حطه قدام الرب وقول له ارفع فلان، ساقط بقاله كتير قوي يا رب، ارفعه ارفعه، انجده، الحقه، انقذه. يمكن ليك حد دلوقتي في عيلتك بيشرب مخدرات او غرقان في الديون او غرقان في الخطية، قول له يا رب يسوع المسيح انا مصدق انك ترفع اخويا الساقط او ابني او بنتي. ارفع يا رب اسم يسوع. الرب عاضد الساقطين، يروح يرفع الشاب ويروح يرفع الشابة دي باسم الرب يسوع. تعالوا كده نعلن يا شعب الرب اسم الرب تاني.

هنقول العدد الأول مرة كمان، اسمك برج حصين. يلا مع بعض كده واحنا واقفين ارفع ايدك كده للرب قول له انت برج حصين، انت برج حصين.

اسمك برج حصين. هللويا هللويا. مكتوب الرب نوري وخلاصي، الرب حصن حياتي. اعلن كده بإيمان، قول له يا رب مصدق انك حصن حياتي. اسمك برج حصين، انت محصنني. يا رب تيجي الهجمات، بتيجي الضربات، بيجي الضعف،

علم الدرس ده يا رب. النهاردة عايزني أنا وإخواتي نتعلم الدرس ده، أن الرب حصن حياتي. اعلن كده شعب الرب، الرب حصن حياتي. يلا نسمع كده اللي بيشاهدونا يشتركوا معانا، تعالوا نقول كده مع بعض: الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي، الرب حصن حياتي. تعالوا كده: اسم الرب برج حصين، اسم الرب برج حصين. تاني: اسم الرب برج حصين، اسم

قبل ما نكمل تسبيحنا النهاردة، كنت بفكر في حاجة بسيطة جدا. كنت بقول ياه أنا لو من الناس اللي شافوا يسوع المسيح في تجسده، هو بيمشي في الشارع، هو بيدخل الهيكل بيعلم، بعدين يطلع من الهيكل يشفي الناس، وكل اللي محتاجين إلى الشفاء شفاهم، وآخرين معذبين بأرواح نجسة طرد الأرواح النجسة، وفي ناس كمان كان يقول عنهم إنه عندهم أدواء، معرفش حد خد باله منها قبل كده ولا لأ، بس أدواء يعني مصيبة، ناس عندهم كوارث، ناس عندهم كوارث أو مصايب، كان يسدد الاحتياج. انا مش عارف كان بيعملها ازاي، بس انا كنت بفكر بقول هو في شخصيه كده، في حد نقي كده، في حد ابص عليه اسمعه بس بيفتح بقه بيقول ازيك يا جيسون، اهلا بيك يا حبيبي، يكلمني بس كده احس بالنقاوه كلها طالعه من قلبه، قداسه كلها خارجه من كيانه. بعدين في موضع تاني في الكتاب يقول لأنه قوة كانت تخرج منه فتشفي الجميع. هو مش بس كان بيتكلم، ده في قوة بتخرج من يسوع، قوة كانت تخرج منه فيشفي الجميع. حد متخيل أنه يقف قدامه وهو مش في مجده، مش في صعوده، يعني مش في بعد القيامة، لا ده حتى وهو إنسان، حد يقدر يتخيل انه بيتعامل مع يسوع؟ انا نفسي نشوفها، نفسي نتخيلها، نفسي نعيش معاها.

لأنه غالبا لو فضلنا نعيش بالمنظر ده في خيالنا بحسب المكتوب ونروح مع يسوع وهو بيدخل ويطلع البيوت ونتخيل ونشوف سلوكه وطريقته كان بيعمل ايه وبيعيش ازاي، غالبا هنلاقي صورته راح يتمبوع فينا، هنلاقي صورته القدوس ده راح يتمبوع فيا، لاقي نفسي شخص مختلف فعلا في الشارع وانا بتعامل مع الناس وانا بسلم على الناس وانا بتكلم مع الناس وانا بتكلم مع السواق وبتاع التوك توك واللبان وكل الناس، لان قوة كانت تخرج منه فتشفي الجميع. مين مشتاق؟ مين مشتاق للصورة دي انه يسوع القوة دي تلمسك وبعدين تتنقل منك لغيرك؟ يا رب افتح ذهني وذهن اخواتي، تعالوا نصلي تاني. انت قدوس يا رب، انت قدوس، انت قدوس، انت رائع، انت شخصية عظيمة جدا، انت نقي جدا، انت نقي جدا، انت نقي جدا يا رب. وعايزين نكون انقياء، طوبى لانقياء القلب، لانهم هيعينوا الرب، هيشوفوا الرب، هيلمسوا الرب، صورته هتطبع في الانقياء. اطلب نقاوة القلب معايا، قول له نقي قلبي يا رب، نظف قلبي، نظف قلبي من رغباتي ومن حياتي المتمحورة حول مشاكلي من فضلك، واديني اعيش قديس طاهر نقي نظيف بمجد يسوع والكلمة عايشة فيا. مكتوب عنه ان الكلمة كانت في وسط احشائه، يعني كلمة الله في المسيح هو الكلمة، ومكتوب كده انه مفروض نبقى اغنياء في كلمة المسيح. قول يا رب اغنيني بكلمتك، اغنيني بكلمتك، اغني حياتي يا رب بقى بكلمتك. كفاية وقوف كده عند الكلمة بطريقة سطحية، بآيات سطحية، بأفكار سطحية، بتأملات سطحية. أنا عايز أبقى شبه يسوع، أنا عايز أبقى شبه الابن في تحمله وفي محبته. خدني لعمق تاني من فضلك يا رب.

حي أنت يا سيدي، حي أنت إلهي الشافي، حي أنت إلهي الغالب القائم من الأموات. يا رب أصلي أصلي أصلي إنه اسمك فعلا يا رب يعلن لكل شخص محتاجه، اسمك يعلن لكل شخص محتاج يعرف إن الرب إله حنان ورحيم، ربي يرحم، ربي يرحم، ربي يغفر. طبعا نعلن اسم إن الرب يغفر الخطايا، الرب يغفر، الرب غفور، يغفر الخطايا. يسوع له سلطان أن يغفر الخطايا بدم نفسه، يغفر الخطايا. يسوع بيغفر، يسوع بيغفر، يسوع بيغفر، يسوع بينقي، يسوع بيشفي. يسوع اسمه الراعي الصالح، اسمك، اسمك برج حصين. هللويا.

0: ارفع ايدك كده باسم الرب. دوس اسمك ارفع ايدك اسم الرب اعلن اسم الرب
1: قدوس اسمك

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، بحييكم وبرحب بيكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في بداية الحلقة حابب أقول لكل أهلي وأخواتي وأحبائي أصدقائي وزملائي المسلمين كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. بصلي أن تكونوا دائما في حماية وبركة وسلام الرب. بصلي أن تستنير عيون أذهانكم لتعرفوا الحق ولتدركوا عمق محبة الله اللامحدودة من جهتكم. وصلي أن تستنير قلوبكم من أجل أن تدركوا وتعرفوا عمل الخلاص الذي عمله الله من أجل خلاص ونجاة الإنسان. كل سنة وانتم طيبين. حلقة النهاردة بنعمة الرب عنوان: ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. خلونا نصلي، نصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل المسؤوليات اللي عليها والتحدي الكبير اللي عليها من أجل الاستمرار. نشكر رب جدا لأجل القناة الجديدة، قناة الكرمة لكل الأمم. بركة كبيرة جدا أن رسالة قناة الكرمة توصل لي باللغة الفارسية للشعب الإيراني اللي بنصلي لأجله، ونصلي لأجل الاستقرار والسلام لكل الشعب الإيراني. أن رسالة الكرمة توصل إلى الشعب التركي، بنصلي أن الرب يصنع نهضة كبيرة في وسط الشعب التركي وتعود تركيا من جديد، هذه البلد اللي كان الرسول بولس له نشاطات كثيرة جدا تبشيرية في داخل هذه البلد. نصلي أيضا لأجل أندونيسيا، ماليزيا، باكستان، أوزبكستان، تاجكستان، أفغانستان، كل هذه المناطق بنعمة الرب رسالة قناة الكرمة هتوصل ليها بلغات متعددة بلغتها المحلية، ودي بركة كبيرة جدا، لأن هدفنا أنه كل العالم يسمع ويعرف من هو المسيح، أن كل العالم يسمع ويعرف الخلاص الذي أعده الرب من أجل نجاة الإنسان ومن أجل خلاص الإنسان، أن كل العالم يسمع ويعرف أن الله محبة، أن كل العالم يسمع ويعرف هذه الآية الجميلة اللي كتبها يوحنا بالروح القدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خلونا نصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن الرب يعطي نعمة وحكمة للقادة السياسيين والعسكريين، تستمر الهدنة بل تتحول الهدنة من هدنة مؤقتة إلى هدنة دائمة، إلى سلام حقيقي تنعم به الشعوب في حياة استقرار، حياة ازدهار، حياة رخاء، حياة سلام، تبعد المنطقة عن خطر الحرب والانقسامات والحروب المذهبية والحروب الدينية. نصلي: يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأنك إله صالح عظيم، أنت الإله الخالق الوحيد. نحن نؤمن يا رب بما قاله موسى للشعب في القديم: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد. لا نؤمن بتعدد آلهة، لا نؤمن بإله مركب، لا نؤمن بثلاث آلهة، لكن نؤمن بإله واحد، إله واحد. هذا الإله هو الإله العظيم، الإله الأزلي، الإله السرمدي، الإله القدير، الإله الخالق، الإله الصالح، الإله القدوس، الإله المحب. بشكرك لأن مكتوب عنك: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. عيوننا مرفوعة عليك يا رب، طالبينك طالبينك طالبينك، ونحن ندرك تماما عمق محبة قلبك من جهة البشرية يا رب، وندرك أن أفكارك من نحو البشر أفكار سلام لا شر. ليست مقاصدك أن يهلك أناس، بل قصدك ومشيئتك دائما أن يقبل الجميع إلى التوبة، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب من هذا الوعد ومن هذا المنطلق يا رب نعلن يا رب ونصلي أن تنفتح العيون، أن ترفع كل غشاوة وضع العدو على العيون يا رب، كل برقع منع أن تكون هناك بصيرة واستنارة روحية. يا رب من فضلك افتح القلوب، المس القلوب بالروح القدس، افتح الأذهان، هيئ الأراضي، القلب يا رب يكون مستعد

لاستقبال البظار، استقبال كلمة الله القادرة أن تحكم للخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى الخلاص، والقادرة أن تقود الإنسان إلى معرفة الحق، والقادرة أن تكشف لنا عن شخصك وعن محبتك وعن عملك وعن خطتك من نحو الإنسان، من نحو البشرية كلها يا رب، من نحو الخليقة أجمع. أنا بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، أن تتحول الهدنة المؤقتة اللي ممكن تنهار في أي لحظة إلى سلام حقيقي تنعم به جميع الشعوب وكل الأطياف وكل من هو منتمي إلى خلفية دينية، الجميع ينعمون بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وقف وضع حد لآلات الحرب والدمار والتخريب أيا كان الدافع اللي وراها وأيا كان المسمى بتاعها. يا رب يا رب لم تدعونا لنكون يا رب دعاة حرب، لكن قلت يا رب طوبى لصانع السلام، وأنا بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، بصلي لأجل السلام والاستقرار في بلادنا، بصلي لأجل نهضة اقتصادية، ازدهار اقتصادي في بلادنا يا رب، بصلي أنك ترفع كل يا رب روح اضطهاد تجاه الكنيسة في مصر وفي الشرق الأوسط يا سيدنا رب، بصلي أنك تدي لها نعمة واستخدام مبارك وتعطي لها وحدة حقية أن يتحدوا جميعا يا رب لأنهم رعية واحدة لراع واحد. بصلي لأجل قناة القرمة استخدام مبارك من لدنك يا رب، أعطي نعمة في كل الهدف والغاية اللي من أجله أقمت هذه الرسالة وأقمت البرامج اللي موجودة في القرمة. ليس هدفنا الصراع الديني ولا المناوشات مع الآخرين، لكن هدفنا كشف الظلمة وإعلان الحق. يا رب أعطينا الثبات على هذه المبادئ، كشف الظلمة وإعلان الحق، والحق هو أنت، لأنك قلت أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، وقال يوحنا الحبيب هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. شكرا من كل القلب، مستحق السجود والحمد والشكر والتسبيح، لأنك الإله الخالق العظيم الوحيد القدير، لك المجد والإكرام إلى أبد الأبدين. آمين آمين. العنوان ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. عايز أقول أنا وضعت إعلان على صفحتي، طبعا شفت كم من الشتائم والتطاول والاتهامات الباطلة، واللي بيقولك أنت غاوي شهرة وأنت مش قد وأنت روح ناظر الشيوخ. أنا بقول من بداية الحلقة الأرقام موجودة على الشاشة وفيها أرقام بتحمل أرقام مصرية، وسهل عليك أنك تتصل بأي رقم من الأرقام دي، وهذه الأرقام غالبيتها غير مكلفة ماديا، يعني اتصالك مجانا. أهلا بكل إخواتنا المسلمين، سواء مسلم عادي، مسلم أرى البوست، مسلم عنده أسئلة، مسلم شيخ، مسلم داعية، مسلم أزهري، مسلم صوفي، مسلم شيعي، أيا كان خلفيتك. أنا بقول من بداية الحلقة هذه الحلقة هي دعوة مفتوحة لإعطاء الفرصة لإخواتنا المسلمين يدخلوا يوضحوا لينا الصورة. أنا عندي إشكالية كبيرة حوالين شعائر الحج وحوالين وجود الحجر مرتبط بشعائر الحج، وله أفضلية وله تقديس خاص داخل طقوس شعائر الحج، مرتبطة ومتشابه تماما بوثنية الناس في زمن الجاهلية، ومرتبط ومتشابه تماما بعبادات هندوسية بوذية، هنتكلم عنها بعد شوية. لو عندك اعتراض على كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تساؤل في كلامي تعالى ادخل اتناقش معايا، لو عندك تصحيح لمعلومة أنا قدمتها وشايفها من وجهة نظرك أنها معلومة غلط، أنا بدي لك الفرصة أنك تدخل تتناقش معايا. الدعوة مفتوحة، الأرقام التليفونات موجودة، والأولوية لاتصالات إخواتنا المسلمين. من بداية الحلقة أنا فاتح الخطوط وبهستقبل أي تليفون من إخواتنا المسلمين يجي من بداية الحلقة. أهلا بالجميع، هدي لك الوقت اللي تعبر فيه، ترد فيه على أسئلتي أو تطرح أفكارك أو تصحح مفاهيم أو تطرح أسئلة.

بالجميع. لكن في البداية حابب أوضح مهمة جدا، أن الله الحقيقي القدوس لا يمكن أبدا أن تتشابه العبادة له بعبادات وثنية وطقوس وثنية. لا يمكن أن في سبيل امتحان إيمان الإنسان أن الله القدوس يحضر أو يجلب عبادة وثنية بطقوس وثنية ويؤمر بها الإنسان في سبيل أن يقول له هشوفك بتطيع أمري ولا لأ، هشوفك أنك خاضع عقلك لأمري ولا لأ. لا يمكن للإله القدوس أن العبادة لي لا يمكن أن تكون متشابهة بأي طقوس وثنية وبأي عبادات غريبة وبأي أشياء ممكن أن تكون فيها شبهة أنها لها أصل وثني. أصل وثني الكتاب المقدس واضح في الأمر ده، واضح تماما في الأمر ده في سفر أعمال الرسل. وأنا هبدأ من الكتاب المقدس قبل ما أدخل وأطرح الأطروحات اللي أنا هطرحها النهاردة. في سفر أعمال الرسل أصح 7 آية 48 وآية 49 يقول الروح القدس على فم استفانوس هو أول شهيد في المسيحية، يقول هذه الكلمات الروح القدس على فم استفانوس: لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. الله ما بيسكنش في أماكن حجرية كما يقول النبي، اسمع: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأين هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ واحد يقول لي إيه فايدة الهيكل وإيه فايدة الكنيسة؟ الكنيسة والهيكل والهيكل والكنيسة هي أماكن يتجمع فيها المؤمنين لتقديم عبادة، وليست المكان هو العبادة، لتقديم عبادة في شركة مع بعض، في تقديم ذبائح روحية لله من داخل هذه الأبنية، وليست الأبنية نفسها هي محط أو هي المتعبد لها، لكنهم في داخل هذه الأبنية يحصل تجمعات يجتمعون لعبادة الله الواحد بتقديم ذبائح روحية باعتقاد، وليس باعتقاد أن الله موجود هنا بس. لا، هجيب لكم آية مهمة جدا بعد شوية. أيضا في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 آية 24 لآية 26 يقول الرسول بولس، أنا جبت لكم استفانوس قال إيه وجبت لكم الرسول بولس بيقول إيه في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 آية 24 آية 26: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. يعيدها تاني الرسول بولس ما قاله استفانوس، لأن الروح واحد والخط واحد والإعلان واحد: لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. شاهد ثالث أشعياء 42:8 يقول كده: أنا الرب هذا اسمي، أنا يهوى هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، لا أبنية ولا حجارة ولا حجر، ومجدي لا أعطيه لآخر، اسمع: ولا تسبيحي للمنحوتات، ولا تسبيحي للمنحوتات. واضح الكلام في سفر اللاويين 26 آية 1: لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، نصبا يعني حجر
أيا كان شكل

الحجر او كان الحجر ده عمود تتعبد ليه او تظن ان بعبادته ترضى الله، ان كان الحجر ده شكله دائري او شكله رأسي او شكله عمودي او شكله مربع او شكله مستدير او شكله مكعب، لا لا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا، ده حاجة، او نصبا، نصبا ده شكل الحجري، ولا تجعلوا في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له. اوعى اوعى تدي السجود والعبادة والإكرام والتكريم لأي حجر، اوعى، لأني أنا الرب إلهكم، أنا يهوى ألوهيم، أنا يهوى ألوهيم، الإله القدير، الإله العظيم، الإله المستحق العبادة، موجود في كل مكان تقدر تقابل. أو بوضع في سفر التثنية إصحاح 4 من عدد 15 ل19، فاحتفظوا جدا لأنفسكم، فأنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم من رب في حوريب من وسط النار، لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما، شبه ذكر أو أنثى، شبه بهيمة، ما مما على الأرض، شبه طير، ما ذي جناح يطير في السماء، شبه دبيب، دبيب ما على الأرض، شبه سمك، ما مما في الماء من تحت الأرض، ولألا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم وكل جند السماء، لا هلال ولا غيره تقدسه، لا هلال ولا غيره تاخده علامة أو رمز، احتفظ لنفسك. هذا وكلم هذه هي كلمة الله واضحة واضحة واضحة. خروج 20 آية 3 لآية 5، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، اسمع، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لنفسك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، مما في السماء من فوق يعني ملائكة، وما في الأرض من تحت بشر، ولا أي شكل، ولا تقول لي حاجة نازلة من السماء، ولا حجر نازل من السماء، ولا كل الكلام ده، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. هذه هي كلمة الله. في يوحنا 4 آية 23-24، واحد يقول لي ده العهد القديم والعهد الجديد. المسيح له كل المجد بيقول إيه في العهد الجديد؟ ولكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، يعني له طبيعة روحية، مش شبح ولا خيال. الله روح ليس شبح ولا خيال. الله روح يعني له طبيعة روحية وليس طبيعته مادية ملموسة. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. 1 كورنثوس، مين بقى هيكل الله؟ مين هيكل الله؟ كورنثوس الأولى 3:16، أما تعلمون أنكم هيكل الله المؤمنين وروح الله يسكن فيكم؟ كورنثوس الأولى الآية اللي بعديها 3:17، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. من هو هيكل الله؟ لأن هيكل الله مقدس. مين هم ومين هو؟ الذي أنتم هو. المؤمن هو هيكل الله، المؤمن في حركته يحمل حضور الله، المؤمن دخوله جوه الكنيسة بيحمل حضور الله، المؤمن دخوله في أي مكان يحمل حضور الله. هذا هو الإيمان المسيحي، هذا هو وجود الكنيسة. الكنيسة هي الكنيسة في جوهرها ومعناها الجوهري ومعناها الروحي، مجموعة مؤمنين مجتمعين مع بعض، هي جسد المسيح. الكنيسة كمبنى هي اجتماع المؤمنين مع بعض في عبادة يقدمون لله، لا يتعبدون للكنيسة لكنهم يتعبدون لله الواحد. فرق كبير. حتى اليهودي في العهد القديم كان بيحترم الهيكل، لكن يعلم أن الهيكل في داخله ما يمثل حضور الله الذي هو تابوت العهد، الذي هو إشارة لحضور الله، لكنه يعلم أن ده مبنى، الدليل أنه اتهدم واتبنى واتهدم.

0: بنى واتهدم واتبنى واتهدم ومش موجود دلوقتي، لأنه يعلم أن المبنى ده مبنى حجري. المسيح نفسه قال كده، لا يطرق حجر على حجر إلا وينقد. قال كده الأبنية الجميلة اللي أنتوا شايفينها دي هتهدم. فالمسيح عايز يقولي اتصالك مش بمبنى، اتصالك مش بمبنى، اتصالك بالله الحي الواحد. هذه هي العبادة المسيحية وهذا هو الإيمان المسيحي. نروح بقى لبعض الحاجات المهمة جدا.
1: 26 تكلفة
0: الحج أمر اقتصادي تغتني من وراءه السعودية، كما اختنت من وراءه قريش، وكما اختنت من وراءه الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية في مهدها. فالحج له جانب اقتصادي مهم جدا جدا جدا جدا، مشروعية الحج في المكسب الاقتصادي. تعالوا بقى، هل الله يفرض ركن أساسي ويكون الحق في إقامة هذا الركن للأغنياء فقط، من يستطيعون إليه سبيلا، اللي يقدر يدفع، واللي ما يقدرش يدفع يتحرم من مناسك وفريضة وركن عظيم؟ يبقى الإله ده بإله الأغنياء. تقول لي ومن استطاع إليه سبيلا، يعني مش في مقدوره عنده حاجة تانية يعملها، عنده يتحرم عنده إيه؟ ما عنده إيه تاني يعني إلا يعمله يضاهي الحج الذي هو ركن أساسي من أركان الإسلام. تعال اسمع في الزمن الحالي تكلفة الفرد العام الفقير اللي بيتسلف ويتداين عشان يروح الحج، مش الأغنياء الممثلين والفنانين ولاعيبة الكرة اللي بيروحوا يحجزوا في الفنادق. تعال اسمع تكلفة الفرد العادي للحج، بتروح فين؟ بتروح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتروح لآل الشيخ في السعودية، تنفق على دعايات مختلفة ومنها موسم الترفيه. اسمع نفقات الحج في السعودية للفرد على مستوى الدول العربية وليس على مستوى دول العالم، أنا جبت لكم بس إحصائية تخص الدول العربية. اسمع التكلفة دي.
1: حج في الدول العربية في 2026 في السعودية تبلغ تكلفة الحج 2160 دولارا لتسجل أقل تكلفة بين الدول العربية، مستفيدة من احتضانها الأماكن المقدسة الخاصة بأداء مناسك الحج. في سلطنة عمان تبلغ تكلفة الحج 3420 دولارا وتأتي ضمن الدول الأقل نسبيا من حيث تكلفة أداء المناسك. في الأردن تصل تكلفة الحج إلى نحو 4430 دولارا وتختلف الأسعار حسب مستوى الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج. في لبنان تبلغ تكلفة الحج 4500 دولار مع تفاوت التكاليف وفق برامج السفر والخدمات المشمولة. في سوريا تصل تكلفة الحج إلى نحو 4750 دولارا وتتغير التكلفة حسب ظروف السفر وطبيعة البرامج المتاحة. في مصر تبلغ تكلفة الحج 5570 دولارا مع
0: 5700 دولار للفرد العادي اللي بيطلع على الحج على نفقة الدولة، للفرد البسيط للفرد العادي 5700 دولار. 5700 دولار بينفقها الشخص العادي. انا مش بتكلم عن اللي طالعين الحج من خلال شركات سياحة، انا مش بتكلم عن اللي طالعين من الفنانين والمشاهير، ده دي بتدخل في الوف الوف الوف بتصل الى مليون واكتر. 5700 دولار، 5 في 50 يعني 250,000، يعني انت بتتكلم في حوالي 270 او 280,000 جنيه مصري عشان تروح تطوف وتبوس وتقبل وتلمس وتضع ايدك وترمي حجارة وترجع. السؤال بقى، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل ان يتقال لك حج مبرور وذنب مغفور؟ ايه الدليل؟ لمست دليل في ايدك؟ قد انت عملت الاشواط السبعة ولفيت وجريت ولبست البشكيرة على جسمك العريان، ايه الدليل انك نلت الغفران؟ ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هل ارتاحت نفسك؟ هل متأكد في يومك كل يوم انك نلت الغفران؟ ان غفرت ذنوبك؟ هل مسكت حاجة مادية في ايدك؟ هل متيقن ان الحج وهذا المبلغ اللي دفعته، وفي بعض الناس بتعمله مرة واثنين وثلاثة واربعة، ليه؟ لأن الأمر فيه جانب نفسي. مشاعر نفسية عاطفة، وشفت فلان وصور مع فلانة وصور مع فلان، وشوفوا اللاعب الفلاني موجود، وشوفوا كريم بنزيمة، وشوفوا مش عارف مين موجود، وشوفوا الممثلة الفلانية موجودة، وتصور والقط

0: صور، القط صور وجو والزحمه بقى. والزحمه ليها جانب تاثير قوي قوي جدا على الجانب النفسي. ما عند الهندوس بيبكوا في معابدهم، بيبكوا ما عند البوذيين، بيبكوا في، مش بالبكا يا حبيبي ومش بالزحمه، ما عند الهندوس في اعيادهم بيوصل لملايين الملايين الملايين، لا بالعدد لا بالكم ولا بالبكا، لان كل واحد في معتقده ممكن يستدعي مشاعر نفسيه، وممكن يستدعي على وجهه صورة الخشوع والتقوى. ما في كل الأديان الناس بتبكي، ما في الترانيم مسيحيين كتير جدا بيبكوا. لو على لو لو قياس على البكا، البكا مش هو الدليل. لو القياس على الكم والجمع، لا الكم ولا الجمع هو الدليل. الدليل ماذا يتأكد لك أن بعد هذا الصرف الكبير من المبالغ المالية أنت نلت الغفران؟ ليس بالحجارة يغفر الله الذنوب. نكمل التقرير ده.
1: وعن كبير بين الباقات الاقتصادية وبرامج المستوى الأعلى، في الجزائر تصل تكلفة الحج إلى نحو 6180 دولارا، وتختلف التكلفة وفق الخدمات ومستوى الإقامة المختار. في قطر تبلغ تكلفة الحج 6320 دولارا مع وجود فروقات في الأسعار حسب نوع الباقة والخدمات المقدمة. في المغرب تصل تكلفة الحج إلى نحو 6880 دولارا، وتتأثر الأسعار بتكاليف النقل والإقامة والخدمات المصاحبة. في تونس تبلغ تكلفة الحج 7050 دولارا، وتعد من الدول التي تسجل تكاليف مرتفعة نسبيا للحجاج. في الإمارات تصل تكلفة الحج إلى نحو 8000 دولار، مع اختلاف واضح بين مستويات الباقات والخدمات المقدمة. في الكويت تبلغ تكلفة الحج نحو 9000 دولار، لتسجل أعلى تكلفة بين الدول العربية نتيجة تنوع الباقات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة.
0: إيه رأيكم يا جماعة؟ ولا ما معوش؟ ولا ما معوش ما يلزموش ولا إيه؟ وراحت عليك بقى بهجة وفرحة ونشوة وعيد وهدي وذبح الهدي، وترجع بقى للأضحية أو تشترك مع واحد في ذبيحة الأضحية. ما رأيك عزيزي المسلم؟ خلوني أقدم بعض الحاجات قبل ما أخذ التليفونات. يقول الشيخ الشعراوي، هات الكلام ده خلي إخواتنا المسلمين يقروا. يقول الشيخ الشعراوي في كتابه الفتاوي جزء 3 صفحة 167، بالجزء بالصفحة باسم الكتاب بالشيخ، بأنه لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ما تسألش، اعمله خلاص، قبل وخلاص. لا يجوز للسائل السؤال عن الحجر الأسود. ويقول الشيخ الشعراوي في نفس الصفحة أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر إيه؟ اسمع اقرأ معايا، عبادة. عبادة، تقبيلك للحجر الأسود إيه؟ عبادة. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام الشعراوي. ويقول لك إيه؟ ما تسألش، وما تسألش عن الحكمة، وما تقولش ليه وليه اتسمح لينا وليه وليه وليه، ما تسألش. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي، لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر عبادة. بتعبد الحجر ولا ما بتعبدوش؟ ما تقوليش هو أمر وأنا بطيع الأمر وما بعبدوش، أنا بعبد الله. لا، لأن هذا الأمر عبادة. عبادة. فتوى اللجنة الدائمة للسعودية 4229، 4229. سؤال: عرض لنا أحد من الذين يعبدون الأصنام وقال: قد أرسل النبي كافة أرسل النبي كافة أرسل الله النبي كافة بشيرا ونذيرا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يمنع عبادة الأصنام، وترك الحجر الأسود الذي في ركن الكعبة لكي يزور الناس ويقبلوه ويدعو الله فيه. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الأصنام ليس يعبدون نفس الأصنام، بل تكون الأصنام تواصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فقط. وقال أيضا: إذا كان ذلك الحجر والأصنام سواء، ولذلك حاولت وكتبت لكم هذه الأسئلة لكي نطلع على رأيكم وتجيبوني لكي أفيد به وأن

ألف عام من بعد إن شاء الله. واحد بيقول لهم الناس زمان كانت بتقول إحنا مش بنعبد الأصنام، إحنا بنتقرب بيها إلى الله، هكذا نحن نقول، نحن لا نعبد الحجر لكن نتقرب به إلى الله. فما الفرق بينهما؟ ما بين من كانوا يعبدون الأصنام ويقولون نحن لا نعبد الأصنام لكن الأصنام تقربنا إلى الله، وما بين من يقول نحن لا نعبد

0: لكن الحجر يقربنا إلى الله. كيف أجابت اللجنة الدائمة للفتوى؟ جيم الإجابة، اسمع بقى، العبادة طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وطاعة الرسول كذلك، والاقتداء يعني تقتدي به فيما فعلوا من القربان، رجاء ثواب الله تعالى وخوف عقابه وإحلال ما أحلوا وتحريم ما حرموا، والاستسلام لتشريعه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت أن النبي، فين الإجابة يا عم؟ فين الإجابة؟ تعال شوف الإجابة، هيطلع من المطب ده إزاي؟ هيطلع من المطب ده إزاي؟ وقد ثبت أن النبي قبل الحجر الأسود واستلمه في طوافه بالبيت طاعة لله، وقبله أصحابه رضي الله عنه واستلموه اقتداء به وطاعة لله تعالى في أداء النسك له، لا لمجرد أعظام الحجر دون تشريع من الله. ولذلك قال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. بس قبلته يا عمر، قبلته وطفت حوالي عمر ولمسته، فتقبيله واستلامه في الطواف نسك وعبادة لله اتباعا لتشريعه. طيب ما انت ما جاوبتش على السؤال، ما المشركين كان بيقولوا كده، ايه الفرق بينك وبينه؟ انت ما جاوبتش على السؤال، لان المشركين كان بيقولوا نفس الكلام، نفس الكلام اللي انت بتقوله. المشركين كان بيقولوا نحن لا نعبد الأصنام لكنها تقربنا إلى الله، وأنت تقول نحن لا نعبد الحجر مع أن الشعراوي قال عنه عبادة، لأنه ولكنه اقتداء برسول الله طوعة الأمر. يعني أنت بتعمل حاجة وأنت مش مقتنع بيها بس بتعملها لأنها اتعملت. حجر يا مؤمن، حجر حجر. أخبرنا أبو محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله، قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت. ثم قبلهم فقال له علي بن أبي طالب: ألا يا أمير المؤمنين أنه يضر وينفع؟ علي قال له: لا، مش بيضر ولا ينفع، لا، اسمع كلام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع بيرد على عمر ويقول له أنه يضر وينفع. واستشهد ان الحجر ده لسان، وهيشهد لمن استلمه بالتوحيد. فها هو يا امير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: اعوذ بالله ان اعيش في قوم لست فيهم يا ابا الحسن، انا مش برفض ده يا ابا الحسن. ما رايك عزيزي المسلم؟ ما رايك؟ ناخد الشعراوي، نشوف الشعراوي بيرد على الكلام ده وبيقول ايه. اسمعوا
1: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء ليحل لنا إشكال المتشابه كله، فقال: ما علمتم من محكمه فاعملوا به،
0: أيوة،
1: وما علمتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى حجة المتشابه جاي ليه؟ عشان ابتلاءات الإيمان، عايز دي، ولذلك ينقلك.
0: شوف الكلام يا جماعة، يقول لك المتشابهات. يعني ايه المتشابهات؟ يعني الاشياء اللي بتتشابه مع عبادات الاخرين. يقول لك ايه؟ الله سمح بها لابتلاء الايمان. ما عندوش كلام يترد، ما عندوش حجه. يعني الله عشان يبتلي ويمتحن ايمانك، يبتليك ويمتحن ايمانك، يخليك تعبد حجر وتقبل حجر؟ ايه المخ ده يا جماعه؟ انت بتبرر لايه؟ الاسلام اصبح دين عايش على فقه التبرير و اللصق واللزق والخداع والتضليل. مش عايز اقول كلمة تاني معناها كلمة موجودة في اللغة العربية. الإسلام عايش على فقه الترقيع. عارفين ترقع؟ ترقيع. اللي بيعمله الشعراوي ده ترقيع. يقول لك المحكمات بينة، الآيات المحكمات بينة، لكن المتشابهات يعني متشابه مع أشياء أخرى. الله سمح بها ابتلاء لإيمانه، ويبتليني ليه؟ يمتحن إيماني في تصديقه لآياته، في تصديقه لوعوده، لكن يقول لي قبل حجر وأنا سمحت ليك ده عشان ده متشابهات، عشان أبتلي إيمانك؟ يا راجل إيه الكلام ده؟ الله يقول

0: يقبل حجر لا يضل ولا ينفع، يضر ولا ينفع، ليس له أي فائدة. نيزك من البراكين محترق نزل على الأرض، موجود في كل مكان في العالم، ويقول لي ده حجر من الجنة، أنا ببتلي إيمانك أشوفك هتطيعني ولا لأ. إيه الكلام الفاضي ده؟ الله يقودني لعبادة متشابهة مع عبادة وثنية، ويقول لي عشان أبتلي إيمانك؟ إيه الحجة الفاضية دي يا جماعة؟ ده كلام ما يدخلش. أنا ما أعرفش إزاي الناس معاها شهادات وجامعات وقابلة وسكتة وراضية ومغسول دماغها إنها تقبل أفكار زي كده. أنا ما أعرفش فين دماغك أخي المسلم، فين دماغك؟ نكمل الشعراوي بيقول إيه؟
1: وضده. طيب هو قال لي قبل الحجر. قبل. طلب مني واستلم الحجر، ما قبلتوش واشاور له يبقى امر ضروري. طيب بقى حجر قال لي قبله واستلمه، وحجر قال لي رجمه. نقلني من شيء الى شيء مثله، وهذا اقدسه وهذا ايه؟ اقبله. دي بقى مساله ايه؟ دي مساله الايمان بقى.
0: ايوه.
1: تقول هو له حكمه وله امر، والا لو ان كل امر اقتنعت فيه بعقلك لاقبلت على الامور بايه؟ بحكم عقلك، والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك.
0: يعني إيه يا شعراوي؟ ما تشغلش عقلك. قال لك بوس حجر بوس، ارمي حجر ارمي. هي حكمة يلزق لك في الحكمة. لما يعجز عن الرد يقول لك أمور غيبية، لما يعجز عن الرد يقول لك دي حكمة، إحنا ما نعرفش وراء الحكمة، إحنا بنطيع الأمر. يا حبيبي الله لا يناقض نفسه، الله إله قدوس لا يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يناقض نفسه، لا يمكن الله أبدا أن يأمر البشر في اتباع عبادة وثنية في تقبيل الحجارة ويقول لك أنا بامتحن إيمان، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هذه الأمور أمور وثنية ضد طبيعة الله القدوس الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له. ناخد فيديو تاني للشعراوي، اسمع الشعراوي بيقول ايه.
1: سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نحج بيته ولو مره في العمر.
2: نعم.
1: يوم يجي عشان يحرم يخرجني من هيئتي التي يتميز بها الناس ثراء وفقرا.
2: نعم.
1: اللباس يقوم لا يلبسوا لباس واحد كلكم.
2: سواسيه.
1: اخلعوا ال
2: ايوه.
1: وبعدين امشي.
0: يعني يلبسوا لباس واحد، مقبول يا شعراوي ان يكون اللباس ده ساتر الجسم ولباس واحد. ممكن يكون مقبول. مع انه له خلفيه وثنيه هقدمها على الشاشه دلوقتي من كتبكم مش من تاليفي، من داخل الكتب الاسلاميه. لكن يا شعراوي يكون اللباس واحد ده مجرد بشكير على الجسم وتقول لي عشان يبقى كل البشر سواسيه، الغني مع الفقير، وهل بشكير الغني زي بشكير الفقير يا شعراوي؟ وهل لبس المراه للعبايه البيضاء الجلابيه البيضاء اللي بلا مخياط بلا خيط زي لبس الفنانة وزي لبس الفلاحة البسيطة؟ لا يا شعراوي، بلاش تضحكوا على الناس وتخدعوا الناس. لا، هذا اللباس والارتداء لملابس الإحرام لها خلفية وثنية متشابهة مع عبادة بوذية تجرى بملابس متشابهة مع اختلاف اللون داخل المعابد الهندوسية البوذية. بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس، بلاش تضحكوا على الناس. نكمل الفيديو.
1: اوعى تصطاد صيد، ما تتعداش على حتى على حريه الحيوان. اوعى تقطع شجره.
2: سبحان الله.
0: ما تتعداش على حريه الحيوان، بس بتذبح الهدي وبتذبح الاضحيه. اوعى تقطع شجره، نبيك قطع الشجر لبني في خيبر ولبني قريظه. بلاش تتجروا بالكلام. الكلام ده كان من قبل الانترنت، لكن الحج انترنت رضي الله عنه كشف كل حاجة، كشف المستور، كشف الحج انترنت رضي الله عنه كشف المستور اللي انتوا كنتوا بتخبوه في الكتب زي ما قال الشيخ وسيم يوسف، طلع على العلن. الكلام ده تضحك بيه على حد تاني. نكمل الفيديو.
1: تتعدى على المحرم.
2: نعم.
1: وبعدين يبقى عمل ايه؟ الحيوان رحمنا ما نصطادوش،
0: بس
1: الشجر رحمه ما يقطعوش. بقي مين؟ بقي الجماد.
0: الجماد
1: يوم يجي هنا المطاف كله في الحج
0: ومعجزه
1: تكتب بالبيت يقول لك قبل هذا الحجر.
0: معجزه
1: اللي هو ادنى الوجود وهو الجماد.
0: معجزه شايفها الشعراوي، معجزه معجزه ان يجي لك للجماد ويدي كرامه للجماد ويقول لك قبل هذا الحجر. والمذيع مبسوط وبيضحك

0: والناس مبتسمة والدنيا جميلة والدنيا ربيع والدنيا وردي ومعجزة. الله يقول لك قبل هذا الحجر، الجماد، قبل الجماد، قبل الحجر يا إنسان، إلغي عقلك يا إنسان وقبل الحجر يا إنسان، معجزة. نكمل.
1: وما قبلتش الحجر تبقى زعلان وبتزعل عشان تقبله.
2: نعم.
1: يبقى جاء لأدنى الوجود موقف اللي بيتم به أركان الإسلام هو لباس السيف.
2: الله.
1: تروح تتحاول أنك أنت تبوس الحجر.
0: ركن من أركان الإسلام يا شعراوي. عشان كده كتبت أنت يا شعراوي في كتاب الفتاوي جزء 3 صفحة 167 أن الحجر وتقبيل الحجر أمر طاعة لله وعبادة. طاعة لله وعبادة. ناخد بعتذر لأسامة لو يرجع يتصل تاني، الأخ عبد الله من السعودية لو يرجع يتصل تاني. ناخد محمد البسيوني. أهلا بيك محمد، اتفضل قدامك دقيقتين على الهواء.
3: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
0: اسمعني.
3: سلام عليكم من التابعة لو أهلا وسهلا فيك.
0: اسمعني، وضح صوتك، ابعد عن الجهاز اللي شغال جنبيك، وقدامك دقيقتين، قول اللي انت عايز تقوله وتسكت وانا هجاوب عليك. اتفضل.
3: اتفضل. ماشي حضرتك. انت
0: فقدنا الاتصال، لو ترجع تتصل تاني يا محمد البسيوني صديق مصطفى احمد من بنسلفانيا. واتمنى انك تجاوبني على مقولة الشعراوي انه الحجر في مقولة الشعراوي امر تتعبد به. وأنا نفسي يعني أسمع رأيك في هذا الأمر. أهو مقولة الشعراوي، تقدر تراجع ورايا قبل ما تتصل تاني. ادخل على كتاب الفتاوي صفحة 167، شوف الكلام ده موجود ولا لا. أن تقبيل الحجر الأسود أمر ثابت في الشرع الإسلامي لأن النبي كان يفعله، ولا ينبغي أن نسأل عن الحكمة من وراء ذلك، لأن هذا الأمر عبادة، عبادة. فما رأيك يا عزيزي المتصل المسلم؟ نكمل. مش بس انه محمد قال عن الحجر، الكلام ده موجود في المستدرك على الصحيحين اول كتاب المناسك، الحجر الاسود يمين الله التي صافح بها خلقه. الحجر الاسود يا جماعه يمين الله التي صافح بها خلقه، يعني الله العظيم يمينه حجر. يا لهوي. وفي وثنية بعد كده، وفي كفر بعد كده، وفي شرك بعد كده. ايه اللي بتقولوا يا جماعة؟ معقول الكلام ده؟ الحجر الأسود يمين الله التي صافح بها حجر خلقه. الحاجة التانية، المشركين كان بيقولوا كده، والقرآن بيقول ان المشركين كان بيقولوا كده، وكتب التاريخ كانت بتقول ان المشركين بيقولوا كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة لقمان. في سورة العنكبوت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. في سورة الزخرف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني مشركين قريش عارفين أن الله هو الخالق والله هو إله واحد. بس كان بيعملوا إيه في الأصنام؟ يقول لك نحن لا نعبدها لكننا نتخذها حجارة مقدسة تقربنا إلى الله. نفس الفكر ونفس الفلسفة ونفس الفكرة عند المسلمين، لا اختلاف. الحجر الأسود يمين الله كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الأمكنة والأذمنة. الحجر الأسود يمين الله، فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله ألا يعصيه. إيه رأيكم؟ الكلام عن ابن عباس في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي لسورة البقرة 127، يقول كده الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة الرسول فاستلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. وأخرج الأرذقي والجندي عن ابن عباس قال إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح عباده. سؤالي بقى لأي متصل مسلم هيدخل عليا دلوقتي، كيف يكون الحجر الأسود هو يمين الله؟ الله عنده يمين وشمال في الإسلام، فإزاي الحجر يا مسلم؟ الحجر حجر حجر. وعلى فكرة، على فكرة هو مش حجر متماسك، هو مجموعة من الحجرات الصغيرة جدا، 7 حجرات ملزوقين مع بعض، مش حجر كتلة كده متماسكة. لا، مش الشكل الغريب اللي هم عاملينه ده يشبه حاجة معينة.

معينة مش عايز أقولها على الهوا، لكن لا، هو مجموعة حجرات ملزقينها مع بعض وحطينها في الشكل ده، لأن الحجر ده اتسرق 100 مرة، سرق 22 مرة، 22 مرة الحجارة دي اتسرقت واتبدلت وجت حجارة غيرها وي وي وي. فأنت بتبص إيه يا جماعة؟ مفيش أعمال للعقل. الحجر الأسود عن محمد: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. الراوي عبد الله بن عباس، المحدث سيوط، المصدر الجامع الصغير، الجزء حكم المحدث صحيح. قال في المرقاة: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا لسواده. ما رأيك تحفة الأحوازي مجلد 3 صفحة 525، السجود للحجر الأسود، فذكر النووي في صحيح مسلم جزء 9 صفحة 16، وقال: وكذا يستحب، وكذا يستحب، اسمع يا مسلم، وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. على مين؟ على الحجر. يعني بتقبل الحجر وبتلمس الحجر وبتسجد للحجر وعبادتك للحجر، عايش في حجر في حجر في حجر في حجر، حياتك كلها حجارة يا مسلم. وبعد كده يقول لك: شوفوا المسيحيين وشوفوا المذبح اللي عنده. محدش قال لك بنعبد المذبح، محدش قال لك بنعبد الكنيسة، انت بتقبل وبتسجد للحجر. روى البيهقي في السنن الكبرى جزء 5 74 صفحة 74 حديث رقم 9005 عن ابن عباس أنه قبله وسجد له، وقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي قبله وسجد له. قال الألباني في أرواء الغليل جزء 4 310 صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير عن إبراهيم عن سويد قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله بك حفيا، يعني محتفي بيك فرحان بيك. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس أنه قبل وسجد له، ورأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد له، ورأيت رسول الله فعل هكذا ففعلت. أنا بجيب لكم كل المرويات عشان محدش يقول لي ده ضعيف وده مش عارف ايه وده في فلان مش اهل ثقة وده في فلان في علة. لا يا حبيبي، كل الاحاديث اللي بقدمها لك احاديث. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري جزء 3 463 بعد قول عمر السابق، وفي قول عمر: هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني وانت مش عارف المعنى مطلوب منك ايه؟ حسن الاستماع وحسن الاتباع. يعني ما تشغلش عقلك، خدها زي ما هي. عمر قبل قبل، عبد الله بن عباس قبل قبل، رأوا الرسول بيقبل قبل، يا عم قبل وما تشغلش عقلك، الغي في اللحظات دي هو حجر مش حجر، الغي عقلك. يقول لك كده ايه؟ وهذا تسليم للشارع. مين الشارع هنا؟ المشرع يعني، اللي هو مين؟ محمد، في امور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها. يعني انت مش عارف المعنى ولا الحكمه، فما تسالش، صم بق، ما تسالش، ممنوع تشغل عقلك يا مسلم، ما تسالش. وهي قاعده عظيمه في اتباع النبي فيما يفعله ولو لم تعلم الحكمة فيه. يعني وانت مش عارف وجواك أسئلة كتيرة ومستغرب، ما تسألش خالص، اعمل اللي عمله النبي، اعمل اللي اشمعنا في دي بقى، اشمعنا هنا السنة مقررة لمحمد. طب سنة نكاح الصغيرة لما دخل على عائشة، المسلمين بيتحرجوا ليها منها دلوقت، ما بيعملوش زي النبي يقبلوا الحجر. ما ده حديث وده حديث، ده فعل إقراري عمله نبي الإسلام فأنتوا أقريتوا به، وده فعل إقراري عمله نبي الإسلام.

0: الاسلام ليه بترفضوه؟ ليه بترفضوه نكاح الصغير؟ وليه بترفضوه ان النبي كان عنده اماء يطأهن جنسيا دون زواج زي ماريا القبطية وجويرية؟ طب ليه وخدتوا السنة هنا ومكسوفين تعملوا السنة دي؟ ما دي سنة ودي سنة، دي عندها أحاديث ودي عندها أحاديث، دي فيها سنة إقرارية ودي فيها سنة. ليه لغيتوا الإقرارية هنا؟ هقول لك ليه بقى يا مسلم. لأن لو الإسلام النهاردة نجح في تطبيق أو إقامة الخلافة الإسلامية، كل مسلم مقتدر ماديا هيكون عنده جواري مقتديا بسنة نبيه، كان عنده 4 جاريات يطأهن جنسيا دون زواج. فالامتناع النهاردة ليس تمرد أو رفض للحديث، لكن الامتناع النهاردة خجلا وكسوفا من العالم ولعدم وجود الخلافة الإسلامية. ناخد تليفونات بقى. معانا محمد. طيب ناخد محمد محمود، ما في زي بعض. اهلا بيك محمد محمود، اتفضل.
1: استاذ اندرو،
0: اهلا وسهلا. انت قلت ايه؟ لا
1: اول حاجه معلش مساء الخير.
0: استوب الاول، انت قلت اهلا يا مين؟
1: نعم
0: قلت اهلا يا مين؟
1: اهلا بحضرتك.
0: لا معلش استاذ اندرو، نطق بتعبير تاني.
1: نعم.
0: في اساءه بس انا هتجاوزها لك. قول سؤالك اتفضل.
1: انا قلت ايه؟ طب انا قلت ايه حضرتك؟
0: ما علينا، قلت انظروا، ما علينا. قول سؤالك.
1: ايوه سؤال. انت دلوقتي بتتكلم اول بدايه في الكلام.
0: أيوة.
1: بتجيب ادله من الانجيل وبتجيب ادله من العهد القديم والعهد الجديد.
0: نعم.
1: انت دلوقتي عاوز تقنعني ما تجيبليش دليل من عندك انت، هات لي دليل من القران او من السنه، هات لي دليل من انا عاوز اقنع اجيب لك دليل من القران.
0: على ايه يا محمد؟ انت زعلان على ايه؟ انا جبت دليل من الكتاب. محمد
1: الحجر الاسود ده،
0: اسمعني
1: اول حجر الاسود،
0: بلاش الزعيق مش بالصوت العالي.
1: انت عبادتي انا كده، انت مالك انت؟ انت مالك دعوه بالموضوع ده.
0: عزيزي عزيزي محمد، انت غضبان وزعلان ليه؟ انا جبت دليل ان الله لا يقبل عبادات خارجه، لان الله اله قدوس، لا يمكن ان يعطي للبشر امر بعباده الحجر، لا يمكن. مجدي لا اعطي لاخر.
1: نعم.
0: اسمعني بس، خدني خطوه خطوه.
1: زي ما انت
0: سيدي، خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، خدني خطوه خطوه، اعمل معروف، هدي اعصابك. الصوت العالي ده دليل على ضعف الحجه، الصوت العالي دليل على انك ما عندكش قوه تقدر ترد، مش بالصوت العالي صدقني يا محمد. خدني خطوه خطوه. اولا القران بيقول الهي والهكم واحد، فالمفروض ان الاله اللي في العهد القديم والكتاب المقدس نهى عن عباده الحجاره، والقرآن بيقول إلهي وإلهكم واحد، يبقى النهي مستمر، النهي مستمر. فالنهاردة لما تيجي تقول لي أن الإله غير رأيه، غير رأيه وخلاكوا تقبلوا حجر وتسجدوا له، يبقى في حاجة من الاثنين. عارف إيه يا محمد الحاجة من الاثنين؟ يا إما الإله وإلهكم مش واحد، وده الأصح، لأن إلهي ليس إلهكم، إلهك مجرد صمد، إلهي وحدانيته جامعة مانعة، ده رقم واحد. اتنين، يا إما الإله بيغير رأيه ومش ثابت على رأيه، شوية يمنع حاجات وشوية يحلل حاجات، فده الإله يا محمد محمود لا يوثق فيه، لا يمكن أن أثق فيه. الإله المتغير في آرائه، الإله المبدل لشرائعه، الإله المبدل لكلماته، لا يمكن الوثوق فيه. تختلك إيه من الاتنين؟ ان الهي والهكم مش واحد وتكذب القران، ولا تختار ان الاله المتغير في كلماته ومبدل لاحكامه وشرائعه وكلماته لا يمكن الوثوق فيه؟ اتفضل. ابعد عن التلفزيون والموبايل واسمعني بس من الموبايل وجاوب عليا عشان وقت الحلقه. اتفضل. فقدنا الاتصال. واضح ان محمد لسه هيقعد يسمع ويمخمخ الكلام ويبقى يدخل يرد عليا. محمد البسيوني اهلا بيك، اتفضل. محمد البسيوني معاك.
2: طب الصوت واطي، الصوت واطي، ممكن بعد اذنك صوتي
0: اعلى؟ لا الصوت عالي جدا، الصوت عالي جدا، وكان سامعه محمد اللي قبليك اللي اتصل. المشكله مش من عندنا.
2: اسمعني، انت مش عليا الصوت وانا
0: محمد
2: مدخلتي.
0: محمد
2: ويا ريت المدخل.
0: محمد اسمعني اسمعني، المشكلة الصوت مش من عندي

0: مشكله الصوت من عندك. فالمشكله الصوت واضح، بس عايز احط حاجه قدام المشاهدين. محمد المره اللي فاتت لما كان معايا حسين دخل، اسمعني بس هحط لك حاجه مفاجاه، دخل بحجه ان في تكوين 28 يعقوب نصب له في الرؤيا سلم، وبعد كده عمل عمود حجري في بيت الله في حران. عارفين محمد جايب الكلام ده منين؟ من الصفحه دي اهو. محمد البسيوني جايب الكلام ده منين؟ من الصفحه دي اللي بتقول ايه؟ ان دي نبوه عن الحجر الاسود واشاره الى الحجر الاسود. وخلوا حران، شوف الغريبه بقى، لعبوا بالخريطه، خلوا حران اللي هي شمال سوريا اللي هي حاليا حلب وانطاكيا خلوها مكه. يعني يعقوب راح مكه ونصب الحجر هناك وهو ده الحجر الاسود. عرفتوا محمد البسيوني بيجيب معلوماته منين؟ من الصفحه دي اهو. المعلومه اهي، المعلومه اهي، تقدر يا محمد تدخل على القناه وتشوف كلامك جاب منين الكلام ده اهو. فدان ارام حرام بيتقيل عمود حجري اللي بيتقيل نبوءه باعاده نسل يعقوب الى حران. وبسلامته بقى اللي كاتب الصفحه دي والموقع ده مؤمن ان حران هي مكه. ازاي؟ ما اعرفش. حلب هي مكه اللي بينهم وبين بعض فوق ال 1700 كيلو، ازاي؟ ما اعرفش. فقدنا الاتصال بمحمد. معانا مينا، اهلا بك يا مينا، اتفضل.
1: مساء الخير، اهلا بك يا خاندر.
0: اهلا وسهلا، اتفضل.
1: بص، هو انا يعني للاسف انا بحب البرنامج وبقدر وقت البرنامج، بس حضرتك يعني بتستقبل مكالمات من الاخ اللي اسمه محمد محمود والاخ الثاني اللي اسمه محمد بسيوني والاخ الثالث مصطفى، كلهم نفس العينه. ويمكن محمد محمود نفسه، انا نفسي يعني بتضايق لما واحد زي ده يين حضرتك وقلت انه مش هيطلع معاك الا لما يقدم اعتذار، ومع ذلك برضه حضرتك.
0: هقول لك ليه يا مينا، انا مقدر جدا مينا، انا مقدر جدا شعورك، بشكرك عليه، متفاهم كلامك جدا جدا جدا. المشكله يا مينا يا اخي العزيز الفاضل انه الجماعه دول لما ما باخدش تليفوناتهم، مع ان انا عارف ان هم ما عندهمش كلام، وعارف ان اللي بيقولوه بيعيدوه بيقولوه بيعيدوه بيغلطوا، ولما بيتزنقوا بيغلطوا، بس مضطر اخد الاتصالات. ليه؟ لان بيطلعوا على صفحاتهم يقول لك اتصلت بالقناه وهربت مني، وهربوا مني، اتصلت وما عرفوش يجاوبوا، اتصلت. والمشكله بقى مش في المسيحيين اللي شايفين القناه وعارفين الحكايه واصل الحكايه، لكن المشكله في بعض المسلمين المغيبين اللي مصدقينهم وفاكرين ان احنا بنهرب منهم. تجاوزت عن خطا محمد محمود في حقي، ولم يكن له الجراه ان يقدم الاعتذار، مع ان لما بغلط في حق اي حد بقدم الاعتذار، والاعتذار من شيم الرجال ومن شيم الناس اللي واثقه في نفسها، لكن واضح ان هم عندهم مشكله في الجزئيه دي. ما علينا، انا باخد ليه، وانا عارف انه هيقول نفس الكلام، وعارف ان هو هيضيع الوقت، وعارف ان هو هيقعد يحكي حكاوي، وعارف ان هو هيزعق، وعارف ان هو هيعلي صوته. ليه؟ عشان ما يطلعش على صفحاتهم ويقولوا ان احنا بنهرب منهم. لا، ده انا بقول ليه واللي وراه واللي زقه واللي بيموله واللي بيطلعوا على القنوات واللي بيكتبوا لي بيقولوا لي ما جبتش معاذ ليه وما جبتش محمود ليه وما جبتش عبد الله رشدي ليه، وانا بقول لك على الهواء، يا معاذ يا محمود داود يا عبد الله رشدي، انا قاعد كل يوم جمعه التليفونات على الشاشه. اللي بيشوف في نفسه انه بطل وجريء وعنده القدره على الحوار والرد على الاسئله، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع، وروني شطرتكم معانا. بتخافوا تواجهوا العبريل ليه؟ وروني شطرتكم معانا. اخ مينا موجود معايا، اتفضل.
1: ايوه ايوه حضرتك.
0: هل سمعت وجهه يعني نظري؟ يعني
1: حتى مصطفى،
0: هل سمعت وجهه نظري؟
1: أيوة معايا.
0: هل سمعت اللي انا قلته دلوقتي؟
1: وجهه نظري بالظبط، بس يعني الموضوع حتى ما وصلش كده. يعني الاخ محمد بسيوني المره اللي فاتت لما اتلخبط في الايات ودخل ايات على بعضها ودايما بيهرول
0: الى يعني والف كلمه في الايه والف كلمه في الايه، هو مش حافظ الايه، لان انا عارف هو جايبها من اي موقع، فهو قراها زي ما هي في الموقع، ما قراهاش زي ما هي في الانجيل. اتفضل يا اخي مينا.
1: بالظبط، وفي نفس الوقت برضو يعني ما عندوش رد، هو فكره انه ايه، انا ما عنديش رد، طب ما انت عندك، طب يا سيدي انا عندي بالطريقه اللي انت فاهمها غلط، ده كلام غلط، انت مش عارف ترد عندك، بتيجي عندي ليه؟ ويا ريتك بتتكلم حتى بصح، انت بتتكلم بغلط وبتتكلم بتدليس وبتتكلم بعدم معرفه، بتثبت جهلك اكتر واكتر سواء بدينك او بدين غيرك.

0: شكرا جدا اخ مينا، انا مقدر جدا الكلام اللي انت بتقوله، مقدر اتصالك، بس زي ما قلت وجهة نظري انه لو ما خدتش الاتصالات هيطلع يقول لك ده مش عارفين يجاوبوا، ده خايفين مننا، ده خايفين من اسئلتنا. ده واحد كتب لي تعليق على البوست اللي انا كنت منزله عن اعلان الحلقه، يقول لك ده الاساقفه والقساوسه بيخافوا يقربوا من اي واحد مسلم عشان ما يعرفش يجاوبه. ما اعرفش هم جايبين الوهم ده منين، ما اعرفش اساس الوهم اللي معشش في دماغهم جايبينه منين. ده يعني لو دخلتوا على البوست الاعلان هتلاقوا 200 وشويه مسلم متناقش معايا ومجاوب معايا. فين كنتوا على الهوى؟ يعني انت شاطر تعمل لي صوره وتاخد نص ايه وتجيبها لي وتحطها لي وكانك رديت عليا، بتخافوا تتكلموا معانا ليه على الهوى؟ هل في عذر شرعي بيمنع اتصالكم على الهوى والتحدث معا وجها لوجه كلمه بكلمه حوار راقي؟ مش عارف، في مشكله. طيب، روى عبد الله بن عمر هذا الحديث، وحكم المحدث للحديث ده، هاته على الهوى اخي المخرج، ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حتى يمحو الخطايا. يبقى الحجر بيمحي الخطايا ولا لا؟ يبقى الله الاسلامي بيستخدم الحجر في غفران الذنوب. العيبه دي العيبه دي. وسيله من وسائل غفران الاله الاسلامي الحجر. ايه يا جماعه ده؟ روى عبد الله بن عمر في صحيح الترمذي، المحدث الألباني، حكم المحدث صحيح، الصفحة 959، أن مسحهما كفارة للخطايا. مسحهما يعني تمسح وتبوس وتحط على راسك وعلى وشك حجر، ومئة واحد لامس، ومئة واحد ماسح، ومئة واحد بايس، وانقل عدوى، وزق في الناس، وحشر في الناس، وبلاوي سودة بتحصل. مسحهما، ما دي عائدة على مين؟ مثنى هنا، مثنى، عائدة على مين؟ الحجر الأسود والركن اليماني. مسحهما كفارة للخطايا. ما رأيك يا مسلم؟ ما رأيك؟ ربما نجد رأي عند مصطفى. أهلا يا مصطفى، ما رأيك في هذا الكلام؟
1: الكلام إيه؟
0: معقول يا مصطفى ما سمعتش حاجة خالص؟
1: أنا سمعت الحلقة.
0: طيب، ما رأيك أن الحجر الأسود والركن اليماني مسحهما كفارة للخطايا؟
1: هذا الكلام منطقي.
0: منطقي يا مصطفى.
1: جداً.
0: يعني أنت بتعبد حجر يا مصطفى، الحجر هو اللي بيغفر لك
1: أنا
0: الذنوب.
1: أنا بتعبد الله سبحانه وتعالى وأنت أنا لا بتعبد الله.
0: طب شكرا يا مصطفى. لا مش عايز النهاردة يا مصطفى، مش حلقة للضحك ولا للسخرية. المشكلة أن أنت يا مصطفى ما عندكش جواب. طيب ناخد محمد البسيوني. أهلا بيك، اتفضل. فقدنا الاتصال، عشان ما تطلعش تقول بنقفل عليك، انت بتدخل اهو والمشكله من عندك. رجع تاني محمد محمود. اهلا بيك محمد محمود، اتفضل.
2: ايوه معاك، ايوه معاك. انت دلوقتي بتتكلم كذا نقطه فيها، يعني حضرتك دلوقتي الاسلام بيقول حجر، انت تعبد الصوره اللي في الكنيسه او التمثال في الكنيسه، تمثال المسيح.
0: طيب
2: مش بتعبده.
0: طيب. طب اهدى بس كده. اولا الحج ركن اساسي من اركان الاسلام. هل قرات في أيوة اي أيوة اسمعني اسمعني انت طرحت سؤال من اداب الحوار يا محمد، لما تطرح سؤال تنتظر الاجابه. انت طرحت سؤال ووضعت اشكاليه، فمن اداب الحوار تنتظر اجابتي. لم يقل احد على مر العصور والازمنه ان الصور في الكنيسه او تقبيل الصور ركن اساسي من اركان الايمان المسيحيه. ما حصلش ولا بيتعبد ليا. اسمعني اسمعني اسمعني اسمع، اسالك سؤال. الحج ركن من اركان الاسلام؟
2: ايوه ركن. ايوه ركن.
0: اسكت اسمعني. هل الصور في الكنيسه قريت في اي كتاب ركن من اركان المسيحيه؟
2: انت بتعملها ولا مش بتعملها؟
0: لا ما حدش بيعبدها، ما حدش بيتعبد ليها. هات لي واحد مسيحي، هات لي واحد مسيحي عامة من عامة الشعب يقول لك انا بتعبد للصور. هات لي، او بيقول لك بوست للصورة، او بتديني غفران الخطايا او غفران الذنوب. هات لي. عارف ليه؟ لان المسيح مؤمن ان

0: غفار الذنوب هو الله الظاهر في الجسد، الله وحده. بلاش خلق الشبهة دي. عارف انت بتعمل كده ليه يا محمد؟ عارف ليه؟ لانك مزنوق ما عندكش إجابة، فانت بتنط على حاجة تاني وتخلق شبهة مشابهة عشان تقول ايه؟ ما كلنا واحد. لا، مش كلنا واحد. ليه؟ لان الصور والايقونات ليست ركن اساسي من اركان المسيحية خالص خالص. ووجود الصور والايقونات لا يعني غفران الذنوب والخطايا خالص. ليه؟ لان الغافر للذنوب يا محمد محمود هو شخص واحد وحيد، الله. تم ازاي؟ بمحو المسيح لخطايانا، مسامحا لكم بجميع الخطايا عندما صليب يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، وأصاب الموت الجسد البشري على الصليب دون انفصال اللاهوت. وكل من يؤمن به ينال باسمه، باسمه مش بالصور والأيقونات، باسمه مش بالحجر، ينال باسمه غفران الخطايا. شكرا محمد محمود. معانا ديفيد، اهلا بيك ديفيد، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: اهلا بحضرتك يا خاندرو،
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: اهلا بيك. انا صدقني انا بشجعك طبعا على اللي انت بتعمله ده، ده فعلا عمل غير عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا ليا يمكن صحابي في كنيسه كتير عابرين، لما بقعد معاهم واسمع منهم انتوا عرفتوا ازاي المسيح، يحكوا لي حاجات انا لا.
0: ديفيد معانا، بيحكوا لك ايه؟ عشان بس وقت الحلقه، اتفضل.
1: فبقول لحضرتك لما لما لما بشوف الناس العابرين بيجوا للمسيح وربنا بيعمل معاهم، بيقولوا لي احنا كنا عمي، ما كناش بنقعد في، ما فيش كان عندنا حاجه، احنا كتاب بنتعامل مع ربنا انه فرايض، بنديه له واجباته لكن ما بنشوفش منه حاجه. لما عرفنا المسيح غير حياتنا.
0: نعم صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا النور.
0: صحيح.
1: لما عرفنا المسيح فعلا شفنا ان هو الاله، ما فيش غيره.
0: نعم.
1: ده بيظهر لنا وبيكلمنا وبيتعامل معانا كأننا يعني احنا اولاده فعلا. ما قالوا انتوا اولاد، احنا اولاده فعلا. ما فيش في مشكله بنقع فيها الا لما بنشوف مجده وبنشوف عمله. احنا ايه اللي بنعبده؟ ما فيش حاجه بنعبدها. كنا بنتعامل مع الصلاه، نقوم من على السجاده ونسيب الدين.
0: صحيح كلامك، صحيح يا ديفيد. التغيير تغيير حقيقي وليس مجرد ديانه، وليس مجرد ديانه. شوفوا اللي تركوا نعمه المسيح وراحوا للاسلام، اسمع الفاظهم وعبارتهم، شوف حياتهم وتصرفاتهم، وشوف المسلم اللي جه للمسيح، اللي جه بجد للمسيح، شوف حياته، شوف لغته، شوف قلبه، شوف دموعه بصلاته لاجل اهله، شوف رغبته ان يعلي ويمجد المسيح. هذا هو الفرق بين النور والظلمه. شكرا ديفيد. معانا مدام سيلا، اهلا بيك، اتفضلي. سوري متاسف، الاخ سليم، اتفضل اخ سليم، اتفضل.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو،
0: اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، حضرتك على الهواء، اتفضل.
2: كل عام وحضرتك طيب.
0: وانت طيب، كل عام وانت ايه؟
2: في مصر عندنا بيقولوا كان في واحد طالب شغل اكيد انت عارفه، بيقولوا له انت وحش الشاشه. اسمح لي بس ان انا اشبهك، اقول لك انت اسد الساحه.
0: بيقول ايه؟ انا مش سامع الجمل، انا حاسس ان هو بيغلط.
2: يعني بامانة الله، ربنا يحميك، ربنا يحميك، ربنا يحميك. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده.
0: ربنا يبارك. انا يعني فهمت غلط. شكرا جدا اخونا سليم، ربنا يباركك. الحقيقه لنا اسد ولا حد اسد. الاسد الغالب من سبط يهوذا هو شخص واحد، الرب يسوع المسيح، اللي هو تاج على رؤوسنا، اللي بنفتخر بيه، ننحني اجلالا وتعظيما لهذا الملك المتوج، ملك على حياتنا. شكرا ليك. معانا جوزيف، اهلا بيك، اتفضل.
3: الو،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
3: الو،
0: ايوه
3: اتفضل.
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: انا جوزيف معاك.
0: اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك حضرتك على الهواء. انا سامعك.
3: انا جوزيف.
0: اسمعني من التليفون بس، من فضلك ابعد عن اي جهاز عشان ما يحصلش نوع من
3: التكنولوجيا. انا بعيد، انت سامعني كده؟
0: انا سامعك صدقني، اتفضل.
3: جوزيف معاك، جوزيف من سعيد من اسوان.
0: اهلا بيك اخ جوزيف، اتفضل حضرتك على الهواء.

0: سلام ونعمة للمعلم المحبوب عمرو.
1: ربي يبارك حبيبي.
0: والحمد لله على سلامتك. بعد إذنك حضرتك، يا ريت يعني بلاش محمد وحسين يدخلوا عشان نضيع وقتنا على الفاضي. ألو سامعني؟
1: أنا سامعك، كل المطالب جاية على التليفونات وعلى الفيسبوك، بلاش محمد عشان يضيع الوقت. أنا باخده جزء صغير عشان ببين من خلاله الفكر الإسلامي بيفكر إزاي. لما بيتزنق، لما بيعجز عن الرد، بيفكر إزاي؟ ما أنا مش لاقي شيوخ عندهم الجرأة أن يدخلوا يتناقشوا معانا، فبيباصوا لينا محمد فلان ومحمد علان وفلان، وكان في دكتور زمان مع احترامي ليه اسمه دكتور معاذ وغيره. ليه؟ لان الشيوخ ممتنعين، ما بيعرفوش يتكلموا مع العابرين، ما بيعرف. هم عايزين كاهن في مصر يحطوا له سؤال معين، وعارف ان الكاهن هيكون متحفظ في الاجابه عشان التليفونات متراقبه، ولا وما يلبسش قضيه ازراء اديان، فبيتكلم بتحفظ. هم ده شغلتهم، لكن هم ما عندهمش الجرأة يواجهونا. وأنا بقول على الهوى مرة واثنين وثلاثة وأربعة، الحلقة دي بالذات أنا فاتح التليفونات من البداية، وأنا بقول لكل أخ مسلم اتصل ووقع الاتصال ارجع اتصل بيا تاني، لسه قدامنا 11 دقيقة، أنا مستعد أخصص ال 11 دقيقة ما أقولش أي معلومة إلا أستقبل تليفونات إخواتنا المسلمين، لعلي أجد إجابة عندهم. مع إني كمسلم سابق أعلم أنهم لن يستطيعوا إجابة أسئلتنا. شكرا جدا أخ جوزيف. فضل الحجر الأسود والركن اليماني. الكعبة في وضعها الحالي ليها أربع أركان: ركن الحجر الأسود، ركن الشمالي، ركن الغربي، الركن اليماني. ركن اليماني سمي بالركن اليماني لأنه من جهة اليمن. جاء في فضل مسح واستلامه قول النبي أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، يعني يشيلوا الخطايا تمام. رواه أحمد عن ابن عمر، صححه الألباني في صحيح الجامع. والسنة أن يستلم الطائف الركن اليماني ولا يقبله، ما قبلش الركن اليماني لكن قبل الحجر الأسود. والمشروع المشرع يعني أن يقول فيما بين وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت عن النبي رواه أحمد وأبو داود. وأما الحجر الأسود فقد صح عن النبي أنه نزل من الجنة، وذلك فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وجاء في فضل استلامه قول النبي: والله لا يبعثنه، يبعث الحجر الأسود الله يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق. رواه الترمذي عن ابن عباس، صححه الألباني في صحيح الجامع. والمشرع استلامه وتقبيله: فانشق ذلك استلمت بيده، يعني لو الدنيا زحمة شاور عليه حيي من بعيد، حيقول له باي هاي من بعيد، وقبل يده إذا قدرت، وإلا أشار له إلي دون تقبيل. وقد دلت ذلك على السنة الصحيحة، ففي الصحيحين عن ابن عمر أو عن عمر بن الخطاب: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، يعني لمس الحجر وأثار اللمسة مكان اللمسة للحجر راح بيس إيديه. نعمة نعمة نعمة أنك تقبل الحجر. وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت الرسول يفعله، يعني يفعله يبوسه وبعد كده يلمسه وبعد كده يقبل يده. وروى مسلم عن ابن الطفيل قال: رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الركن ويقبل الحجر. وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف الرسول على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وقبر، يعني الله أكبر الله أكبر. حجر من الجنة، قلنا الأحاديث دي كلها. الحجر يشهد يوم القيامة، قلنا الحديث ده صحيح الجامع، متأسف 7098. كل هذه الأحاديث: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. معانا محمد البسيوني، أهلا بيك على الهواء، أرجو أن ما يتقطعش الاتصال. أهلا بيك، تفضل مداخلتك بسرعة.
0: الله المستعان. حضرتك لو فتحت معايا سفر أشعياء 6 تلاقي بيقول إيه؟ فطار إلى واحد من الصفاريين وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح.

0: ومس بها فمي وقال إن هذه مست شفتيك فانزع اسمك وكفر خطاياك. فالجمرة دي اللي اتخذت من المذبح دي حضرتك
1: طيب.
0: كفرت
1: اهدى بقى كده.
0: خطايا هذا الرجل.
1: من الكتاب محمد المقدس. محمد قدامك سفر أشعياء
0: ايه حضرتك؟
1: اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني قدامك سفر أشعياء ولا جايب من الموقع؟ راح فين محمد؟
0: طيب
1: قدامك سفر أشعياء
0: قدامك
1: بسألك.
0: شو اللي في كتابك الأول؟
1: بسألك بسألك بسألك بسألك هل قدامك كتاب مفتوح أو صفحة مفتوحة فيها سفر أشعياء؟
0: ما أنا بقول لحضرتك افتح معايا سفر أشعياء.
1: أنا بسألك أنا فتحه
0: 6 و7.
1: لا لا لا لا. لا لا لا لا لا لا لا بلاش الجر ده. هات لي مخرج أعرض لي أشعياء 6 من عدد 1.
0: طالما حضرتك انت مش جاي
1: في الكتاب المقدس. اسمعني اسمعني انت وقعت في غلطه كبيره حضرتك. غلطه عمرك انت وقعت في غلطه كبيره غلطه عمرك.
0: اسمعني والله
1: اسمعني.
0: انا مستعد على
1: منظورك. انت مش عارف حاجه. اسمعني
0: من القران الكريم ولا من البخاري ومسلم
1: اسمعني.
0: باب الاحاديث النبويه الضعيفه
1: وقادر لا لا لا لا, لا, لا. كل الاحاديث بلاش العصبيه
0: او الاحاديث النبويه الضعيفه
1: تسجيل اتفتح. هو الشعراوي قال حديث ضعيف.
0: اتفضل حضرتك.
1: اسمعني بقى اسمعني الشعراوي قال حديث ضعيف.
0: كفرت بالجمره. الجمره اللي هي حجاره.
1: طب اسمعني بس اسمعني. صحيح الجامع للالباني صحيح الجامع للالباني ده كتاب مغشوش ويجيبوا فيه حديث ضعيفه. انت ولا الالباني اصدقك انت ولا الالباني؟
0: انا بقول لحضرتك يا مستعد نظرك بالاحاديث النبويه الضعيفه قصاد كتابك التي تدعي قداسته.
1: لا مش الحديث ضعيفه انا جبت لك الشعراوي. لا لا لا ده تسجيل الفتح. العصبيه العصبيه هدوه يا جماعه هدوه هدوه هدوه هدوه العصبيه العصبيه. اسمع بقى محمد اسمع. صحيح الجامع الالباني كل الاحاديث من البخاري ومسلم والترمذي وابن ومسند احمد وبجيب لك مين قاله ومين صححه وبجيب لك ان ال اتقال ايه اتقال صحيح المحدث يقول صحيح. انت تطلع بقى تعمل لي مغالطه وان الاحاديث ضعيفه مسكين يا عيني. وانا متاكد انك انت متاكد ان الاحاديث دي مش ضعيفه وان الاحاديث دي صحيحه وحسنه. الحاجه الثانيه يا حبيبي روح لام الشعراوي. انا جبت لك فيديو للشعراوي. اصدقك انت ولا الشعراوي ولا الألباني ولا ابن حجر العسقلاني؟ بلاش اللعبة دي. هاتلي بقى أشعياء 6:1 عشان هو وقع في مطب غرس فيه. هاتلي أشعياء 6:1. انت غرست في مطب يا محمد عميق في سنة وفاة عذية الملك. رأيت رؤية رؤية في منام يا محمد رؤية في منام والرؤية تخضع للإشارات والرمز. شفت انت غرست ازاي؟ نطيت على آية 6 و7 لكن انت ما مسكتش الإصحاح من الأول. ان الإصحاح ده رؤية يا محمد رؤية رؤية فيها رسالة. روح قل للشعب ده روح نبه الشعب ده انه عايش في الخطايا. رؤية فيها رسالة ان البشرية كلها بشرية واقعة في الخطية. لمس انا شعب انا نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين. عايز اقول له ان التقديس من الله بس. الموضوع رؤيه والرؤيه عشان يستوعب خده في الشكل ده. شفت المطب اللي انت بتقع فيه؟ مشكلتكم انكم تدخلوا للكتاب المقدس وانتم مش فاهمين منه حاجه خالص. تنط تاخد ايه من هنا ايه من هنا ايه من هنا. يا حبيبي دي ده رؤيه رؤيا. اقولها تاني رؤيا. الحاج بقى محمد البسيوني اللي بيقول لي دي احاديث ضعيفه ودي احاديث مش عارف ايه وي وي وي. تعالى يا حاج محمد اسمع معايا الاحاديث. لا بلاش ده.
2: وحدثنا عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي
1: اسمع.
2: قال حدثنا ابن المبارك
1: مسلم.
2: قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4.
1: وحدثنا
2: ابو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن اخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن

0: محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر.
1: إيه رأيك؟ خذ الحديث ده كمان.

0: عن عم خد تاني عشان يقول الحديث ضعيف.
1: عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: نعم، عمر كما رضاه
0: اسمع
2: قبل الحجر الأسود اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
0: أيوة.
2: فقال عمر قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر،
0: أو بس قبل
2: النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا من توحيد الربوبية، أن يعتقد العبد أن الله هو الخالق والنافع والضار والرازق والمدبر، هذا توحيد الربوبية. وأما ما
0: شيء قوي
2: من الخلق فإنهم لا ينفعون ولا يضرون. فهنا قال عمر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني النافع الضار هو الله، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلته. يعني فعلت هذا فقط ليش اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
0: والغى عقلك يا عمر،
2: فدل على استحباب تقبيل الحجر الأسود وبيان أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى فقط. نعم،
0: ايه رايك يا محمد؟
3: قال صلى الله عليه وسلم في قبل الحجر الاسود:
0: أيوة.
3: ليبعثن الله الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به
0: ويشهد
3: على من استلمه بحق، هل هذا صحيح؟ وان كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
4: نعم، هو اثر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحضرني حاله الان من صحها وعدمها، ولكن الحجر الاسود هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى.
0: قال لك نعم صحيح.
4: ربنا
0: ايه رايك؟
5: هل يؤجر على من قبل الحجر الاسود وما حكم تقبيله؟
6: تقبيله سنه مع أيوة. استلامه يعني مسحه باليد، وتقبيله مع الاستلام هذا سنه لمن تيسر له ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استلمه وقبله عليه الصلاة والسلام.
0: طيب بقى الأخ محمد اللي طلع قال دي أحاديث ضعيفة، مش أنت مفروض تكون مديون بالاعتذار أنك تتهمنا أن احنا بنضع أحاديث ضعيفة وشيوخك أقروا أن الأحاديث دي صحيحة وعملها نبيك؟ كل الأحاديث، وأنا متأكد أن أنت متأكد وأن أنت عارف أنها صحيحة، بس ما عندكش إجابة، داخل تزعق وتعلي صوتك ورايح للاشعياء ورايح مش عارف ايه. مش بالصوت العالي يا محمد، اهدى كده. اللي بيمتلك الحجه ما عندوش صوت عالي، مش منفعل، مش غضوب، مش ثائر. اللي بيمتلك الحجه واثق في معلوماته، واثق في افكاره، واثق في القوه والدلاء والادله اللي موجوده عنده. لكن ان انت تجيب لي بقى رؤيه راها اشعياء ليها مدلول روحي، متأسف يعني، دي سقطة كبيرة قوي. محمد بسيوني اللي بيغششك ضحك عليك، راجع مصادرك، لأن اللي بيغششك ضحك عليك عشان تخلق شبهة أنه جاب من على المذبح. يا حبيبي دي رؤية رؤية رؤية، يمكن تفهم. للحديث بقية، لأنه تغييب العقل عند المسلم مصيبة كبيرة جدا، وعدم إعمال العقل أمام النقل معضلة ومشكلة وأزمة كبيرة لدى المسلمين. يقدسون أشياء لكن ليس مطلوب منهم أن يسألوا عن السبب أو عن الحكمة. اقبل لأن النبي فعل هذا وفقط. إلغى عقلك دكتور مهندس عالم أستاذ جامعة، إلغى عقلك، إلغى عقلك.

لكن ارمي بحجر وقبل حجر ولف حوالين حجر وادفع فلوس اعملها بس وانت لاغي عقلك. لكن اللي عايز اقوله في الاخير ان الحجاره لا يمكن لله ان يستخدم الحجاره في غفران الذنوب، فليس بالحجاره يغفر الله الذنوب، لكن بالمسيح وفي المسيح يغفر الله الذنوب. على وعد نلتقي الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج انا مش كافر، الرب معكم.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي

حضرتك أو حضرتك يقفوا معانا مع صلواتهم يعددوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أحباءنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها، والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك.

واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

اللي في قلبك في حياتنا تتم مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا تتم مشيئتك.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

0: مرحبا بك عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز. نتحدث عن الرب يسوع المسيح الكارز الأعظم اللي أرسلنا ذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل القليقة كلها. أقام كارزين وكارزات، وأنا صدقوني مش لاقي كلام عبر عن فرحتي وشرفي أني أستضيف واحد من أغلى الناس على قلبي مطلقا وعلى قلوب المشاهدين، الأسيس ناصر كتكوت. أهلا بيك يا بلاس.
1: أهلا بيك يا دكتور زكريا.
0: شكرا أنك قبلت الدعوة، وأنا عارف وقتك المشغول جدا، بس شكرا أنك جيتنا.
1: وإحنا نستاهل يا دكتور زكريا، مش لاقين حد يدعينا.
0: أنت حلو جدا جدا، وأنا بشوفك بفرح وبمتلي سعادة لأنك بتحب المسيح بجد.
1: شكرا. تعيش.
0: وفي البداية مبروك يعني أنك رئيس الطائفة الرسولية لفترة قادمة كمان، فرحت جدا، وده مبروك لينا لان احنا شايفين انه فعلا في عمل عظيم تم في الفترة اللي فاتت، وعمل هيتم في الفترة اللي جاية.
1: الله يبارك فيك. وبالمناسبة دي حقيقة اقول لك على حاجة، وعندنا دستور الكنيسة في فترة معينة يعني، فانا اصلا ماليش اترشح تاني، ولا ينفع نكسر دستور ولا نعدل دستور، لكن طرقت فكرة المجموعة كده، ولا احنا ممكن نعمل حاجة اسمها ممكن نتفق كلنا كمجلس عام الكنائس الرسولية في كل المحافظات يعني، اللي هو الجمعية العمومية كلهم القصوص والمندوبين، إننا احنا نعمل اجتماعات في أماكن متفرقة ونعمل استفتاء في عدم وجودي يعني، وإن احنا نقول له إن احنا عاوزين كمان مدة 4 سنوات تاني. فأنا قلت لهم بصوا، أنا خايف أقول لكم ما تعملوش كده أكون بهرب، وخايف أقول لكم أعملوا كده أنزل والعمل يتعب بسببي. فأنا أقول لكم على حاجة، لا هقول آه ولا لا، لكن شوف رأي الناس، وفي الأول شوف رأي ربنا. فصمنا يومين، والناس اجتمعوا في كذا في 3 أماكن، المنيا والقاهرة وأسيوط، وفاجئوني إن هم مجموعة كبيرة جدا، يمكن حوالي 235 واحد من 283 مضوا باستفتاء نعم إن احنا عاوزين يكمل معانا فترة بيسموها استثنائية لمدة 4 سنوات.
0: وأنا من الكنيسة الإخوة، ومش من حقيقة أمضي، بس

0: نعم امضي معهم
1: هذا على الهواء، دي اصوات على الهواء كده ب 236.
0: لا وقبلها انت عارف قابلت ناس من الاسس من وراك وقلت لهم الدستور وضع على اجل السبت، وضع على اجل الانسان مش لايقه، علشان الراجل لازم يكمل خدمته، وانا اول واحد فرحت صدقني، لانك فعلا قدمت حاجه للرب ولكنائس الرسوليه.
1: صدقني يا دكتور زكريا، الناس تقول لك ايه اللي بيحصل من ورايا، انا الوحيد اللي فرحان باللي بيحصل من ورايا. يعني انت عملت كده من ورايا وهم عملوا،
0: انا عملت كده بجد،
1: حاجه جميله يعني. شكرا، وشكرا بالمناسبه، شكرا لكل المجلس العام للكنائس الرسوليه ان هم حطوا الثقه الكبيره دي فيا.
0: هم بيحبوك حقيقه يعني، وانت اتكرست لخدمه الرب ولخدمه الكنائس، وما انتش قسيس في كنيسه محليه، عشان كده قادر تخدم كل الكنائس. بس قبل كده خلينا نبدا بسؤال اللي يعني اللي دايما بنقوله في البودكاست، قسيس ناصر كتكوت المعروف طبعا في كل مكان، بس في البطاقه الشخصيه حضرتك تقول ايه؟ مين القسيس ناصر كتكوت؟ يعني تحكي لنا عن نفسك.
1: اللي انت قلته ناصر كتكوت توادروس،
0: تمام،
1: يعني ابو اسمه كتكوت مش دلع، هو كتكوتي.
0: لا مش دلع.
1: بس في حاجه جميله ولا مشاهدين، احنا يعني اخوات كتار، نصنا مكتوبين على لبيب ونصنا على كتكوت.
0: لا نصنا على ايه؟
1: ابويا كان ليه اسمه لبيب واسمه كتكوت.
0: لبيب
1: اسمه لبيب تدرس واسمه كتكوت توادروس، هي لخبطه شويه. فانا ايه، انا طلعت تبع كتكوت توادروس. ليه اخي تاني اسمه تدرس لبيب تدرس، اخويا شقيقي الكبير اللي انت عارفه،
0: توادروس وكتكوت
1: اللي انت عارفه، ابو عماد مشمش
0: طبعا،
1: اخويا اسمه تدرس طبعًا. لبيب تدرس، انا اسمه ناصر كتكوت توادروس، واخويا على فكره فاحنا الصين، وانا حظي طلع في كتكوت يعني.
0: حلو
1: بس كان
0: على فكره ده اسم شهره جميل،
1: ده جميل، ده كان الرب ليه قصد. اديك شايف الواحد بيصيح في كل حته يعني، ما كنتش اعرف ان انا هبقى قسيس يعني.
0: طيب يعني اغلب الناس اللي استضفناهم بنسالهم، هل انت نشات في بيت كله مؤمنين مسيحيين رسوليين يعني علشان كده طلعت قسيس؟
1: لا بص بسرعه باختصار طبعا، عشان
0: من غير اختصار احنا عشان ايه،
1: انا
0: وراك حاجه.
1: نعم ورايا،
0: انا عايز
1: ورايا الحلقه وعاوز اشوف اللي بيحصل من ورايا برضه.
0: لا
1: اللي انا نشات ببيت كاثوليكي، بابا كان كاثوليكي متعصب قوي، وام ارثوذكسيه، واحنا سايبيننا بنروح نحضر. بلدنا ما فيهاش كنايس رسوليه خالص، فيها كنيسه انجيليه مشيخيه وفيها كنيسه ارثوذكس.
0: تمام.
1: وانا عشت شويه صغير كنت بحب اروح الكنيسه، وقعدت شويه بعدين. انا نشات ببيت بابا كان هو ساحر
0: يعني، فعليا ساحر،
1: بيعمل اعمال سحريه كتير،
0: وانا صغير مقابل فلوس يعني
1: طبعا هو دي مش خدمه، عشان مجانا انا خسته مجانا نار كان بالفلوس
0: يكسب من وراء كده.
1: لا ده مكاسب كتير، حاجه كبيره يعني. فكان بيكسب كتير، وانا صغير كنت حب استطلاع، احب اساعد يعني، وكنت بساعد
0: مجانا خسته مجانا اعطه يعني ايه العلاقه؟
1: لا اصل انت بتقولي بفلوس، بقول لك دي مش موهبه، عشان مجانا انا خسم كان بفلوس طبعا. فكان بياخد فلوس، واخد فلوس كتير مش قليل يعني. يعني فاكر زمان اخواتي لو يسمعون دلوقتي هيفتكروا كده، زمان كانت ال10 جنيه الحمر الكبيره دي،
0: ايوه،
1: كان كل ما يطبق شويه عشرات كتار كده وحاشهم يحطهم في كيس ويشيل، يشيل في حلل تحت الارض في الخشب، البيت كان منغم فلوس يعني.
0: الله
1: بقى بس
0: كنت تاخد انت؟
1: بص يعني قبل ايمان ما اعرفش، كنت بسرق فلوس طبعا، كنت كل ما الاقي فلوس اخدها وفرحان عيل صغير يعني. بعدين بابا ما كانش يحجر علينا فين، بس كان ياخدنا في المناسبات الكنيسه الكاثوليك
0: في بلد. ما فيش في البلد كاثوليك؟
1: لا ما فيش، كان ياخدنا بلد اسمها بردانوها جنبينا، وكان يروح وكان يشيل
0: تبع دير مواس.
1: لا بني مزار،
0: تبع بني مزار،
1: مزار
0: بحري، ايوه صح.
1: وكان يلف بحاجه اسمها الجونه، ما اعرفش الصوره كده، ويلف بها هو وكده، وانا كنت اقول ما كويس، اما بيلف بالصوره والناس بتتمسح، ممكن يتمسح في الصوره، واللي ما لحقش كان يتمسح في ابويا بجد عارف يعني. وكنت قلت ما كويس، ما بيعملش حاجه وحشه يعني. وعشت شويه، لما شويه نضجت كنت مرات اساعد معي، ما يقول لي اكتب لي، وانا كنت اكتب وراه
0: يعني. عرفت اسس السحر وكده؟
1: عرفت شويه طبعا.
0: والسحر شيء حقيقي
1: واخواتي طبعا
0: يعني، معلش علشان يعني انا على قد فهمي يعني، ان في حاجه اسمها دجل وفي سحر يعني، واحد بيمثل وفي واحد ساحر بجد، هو ساحر بجد.
1: بص في اعمال سحريه وفي العاب مش اعمال، العاب سحريه وفي دجل.
0: ايوه
1: العاب سحريه ده خفه يد، عارف خفه يد ويعمل حاجات كتيره معروف، بنعمل حلقه عنها يعني. وبعدين الدجل واحد بقى دجال يعمل لك، يجيب لك ويشوح ويعمل يرعبك.
0: ويسأل واحد على اسم امك قبل ما تدخل ويقول لك فتحس انت
1: عارف كل حاجة.

0: حاجة، عارف اللي بيسموه الكتاب في سفر إيش على المشقشقين، واخد بالك ما ويقعد يدو يتهته في في ودنك يعني، عارف يعني شوية دقل كده يرعبك يعني، تجد خلنا طلعت قالت لك مش عارف حاجة من هنا، تلاقي نفسك قاعد في جو مرعب. الأعمال السحرية اللي قال عنها الكتاب المقدس، ما تدخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها لا تفعل مثل رجس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من قال كده يعرف عرافة أو ساحر أو ساحر أو عيافة إلى آخره يعني.
1: تمام.
0: فالكتاب المقدس لما قال حظر، لما راح الكتاب المقدس أيام فرعون، فرعون الصحراء استخدم الصحراء
1: وقدروا يعملوا حاجات عجيبة جدا، رموا العصاية بقت تعبان،
0: ويانيس ويمبريس كانوا صحرين يعني،
1: صح
0: قوم موسى
1: مثلا تمساوس الثانية.
0: لما الرسول بولس يقاوم عليم الساحر لأنه كان بيدهش أهل السامرة، إذا الناس مدهشين بسحره،
1: صح،
0: وعاش سنين ليه بيعمل حاجات غريبة جدا، فدي قوة شيطانية. فالسحر هو عبارة عن قوة شيطانية يتزعمها الشيطان، ففي عمل سحري.
1: بس ليها مبادئ،
0: ده لها أسس وطرق ونظام. طبعا طبعا
1: مش موضوعنا، ماشي
0: مش موضوعنا، ده قصة طويلة. فأنا نشأت في البيت كده، وكنت أشوف بقى ناس فقيرة جدا تيجي عندنا، وأشوف ناس مسؤولين كبير قوي تيجي عندنا، لعيبة كورة ممكن عندنا، ممثلين يجوا عندنا، والواحد يفرح طبعا بيشوف الناس دوها صغيرة بس يجيبوا يسيبونا فلوس، طبعا فلوس يعني كتير كتير يعني. بس وبعدين كان بعض الناس يحب يروحوا، بص ورغم هذا كان أبويا ياخدنا ودينا الكنيسة كلنا ونروح معاه ونيج والمناسبات وده كله. وبعد شوية جاء واحد مرة كلمنا عن الرب، وبعدين قبلت الرب ومخلص.
1: لا معلش وضح لي، يعني عمل فردي كان.
0: كانت ناس كتير ما تحبش تخاف تيجي عندنا، وأنا كنت أروح الكنيسة الكنيسة كاثوليك وعندنا كنيسة أرثوذكس.
1: تمام.
0: لما كبرت وبديت أوصل لجات 16-17 سنة، كان في عندنا كنيسة أنجيلية مشيخية بس كانت مقفولة، وكانوا بيستخدموها مرتين ثلاثة في السنة.
1: ياه.
0: بيعملوا فيها كشك وشعرية. كشك. عارف الكشك؟
1: طبعا.
0: كان يفرشوها اللي يدفع مش عارف 5 جنيه ولا ايه، يفرش فيها كشك عشان العصافير ما تاكلهاش، ويعملوا فيها شعرية. الشعرية دي كان في دولاب بتاع الشعرية، وكان يعملوا شعرية وينشروا الشعرية في المكان ده جواها. وأنا فاكر صغير سنة يمكن كام سنة 80 أو 81. فاكر أنا كان عندي مش عارف يمكن كام، عندي 16 سنة 17 سنة، فكنت أروح أقول لي هو ما بيصلوش ليه هنا، وفين وفين لما يصلوا فيها، ما كانش فيها شعب. وبعدين
1: ما كانش في شعب ولا أسيس،
0: ولا في حد ولا في أسيس، كان بيجي بقى ناس قدام كاريزين يفتحوها يصلوا ويمشوا، وما فيش يعني ما فيش شعب وكده بس. فالمهم أنا قلت إيه، جيت مرة كنت حاضر، جاء واحد عمل عندنا نهضة، وبعدين رحت انا اصلي، كان في ماتش
1: في الانجليه،
0: في الانجليه لم الناس ولم الناس ورحت، فكان في ماتش انا عايز اسمع الماتش، هو راح ماسك فيا تتوب، قلت له توب انا عاوز الحق الماتش.
1: هو انت مش من قلبك؟
0: لا من قلبي ايه، انا عاوز الحق الماتش عشان اروح اشوف الماتش. كان ساعتها الاهلي والزمالك وانا كنت صغير بقى، وايه
1: كنت بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟
0: كنت بشجع الاهلي. فالمهم ايه، قعدت ايه، قال لي صلي، قعدت اصلي يا رب ارحمني، وقعدت اعيط، قلت عشان اخلص منه بس.
1: تمثيل.
0: طبعا انا عاوز الحق، هو قال لي توب، مسكني يا توب يا مش هسيبك، قلت خلاص هتوب. فقعدت اعيط وابكي، قلت له اروح مشوار، قال لي برافو عليك انت بقيت ابن للرب يلا، وفلت ومشيت. رحت سمعت الماتش ونمت بالليل، والليل كل ما نمتش كنت صغير.
1: ليه ما نمتش؟
0: صوتي يقول لي يا كذاب يا ضلالي، بتبكي عليه عشان تسمع الماتش؟ اه لا لا اتغلب احسن احسن،
1: صوت الرب يقول لك
0: اصدقني. اقوم اصحى ما فيش حد حوالي، وانا صغير لا اعرف حاجه اسمها رؤى ولا احلام ولا حاجه ابدا، ما فيش. وبعدين قلت ايه ده، وانا ضحكت على نفسي، رحت له قلت له بص
1: لنفس الشخص،
0: قلت له ما كان نهضه بقى عندنا، قلت له بص انا ضحكت عليك امبارح، انا لا تبت ولا عملت، ده انا حصل كذا وكذا. قال طب تعالى، قعدت اصلي بقى. الحاجه الغريبه ان قعد معايا يصلي معايا، سهرنا ليله من الساعه 12 للساعه 7 الصبح.
1: يا وصليت من قلبك في اليوم ده؟
0: اصلي من قلبي. وصل فعلا، وحسيت بقى ايه، انا في حاجه بتتغير جواي. المشكله وانا صغير، مشكله ان انا عملت حاجات مش عارفها صح ولا غلط. مثلا يعني انا كنت طبعا بساعد بابا واكتب وراه، فمره واحد من ضمن الحاجات احكي حاجه واحده بس، زي واحد مره قال لي بابا فين، قلت له بابا بني مزار جاي، انت عاوز ايه؟ قال لي انا عاوز بابا، فقلت له بابا هياخر. فقعدت احكي معاه، انت عاوز ايه؟ طيب قال لي أصل أنا بص أنا تعبان، أنا مربوط، انا بص في رجلي اقول مربوط المجنون ده مربوط ايه ده؟
1: ما انت مش متابع التفاصيل.
0: لا ما اعرفش انا مربوط يعني اتاري هو كان متجوز
1: مش عارف
0: ومش يعني. عارف يا طيب في علاقه بينه وبين مراته بيسموها مربوط. أيوة. وانا قلت انت ما انت محلول جلد انت بقول لك يلا يخليك شوف لابوك فيه.

0: دخلت جوه مسكت الكتاب بتاع بابا، لقيت مكتوب طريقه حل المربوط. فقلت له يا عم انا بهزر معاك، لو حليتك تدفع كام؟ وانا صغير 17 سنه يعني. قال لي بص اجيب لك هديه محترم. اعطاني ساعتها ايه بقى، كان الجنيه الكبير قوي ده، راح اعطاني جنيه. قلت له بابا بياخد 5. قال لا انت بس جرب. قلت له ماشي. فقعدت كتبت البتاع اللي جوه، وبعدين ايه تكتبها على بيضه، ما كملتش. امام الله لقيت عبد الحليم حافظ بيغني، رحت كتبت الاغنيه بتاعته بالحروف.
1: بيغني فين؟ بره
0: على البتاع على الراديو. فلقيته بيقول، رحت هي جت كده بكتب حرف حرف بالحروف يعني. قلت تاخد البيضه دي تسلقها، وبعدين تاخد الميه اللي سلكت فيها تاكل البيضه وتستحمى بالميه، تلاقي نفسك زي الفل. انا قريت كده في الكتاب بتاع حل المسحوره.
1: بس انا ما كتبت، بس كان فين،
0: كنت كاتب نص الحاجه، بس انا عاوز املى الكتابه في البيضه يعني. انا جت معايا كده يعني، مش ولا قصتها ولا حاجه، انا قلت كده انا مش عارف اللي كتبته ده، ده عاوز بخور ما اعرفش ايه. المهم خد. وتالت يوم جاي البيت ما لقاش ابويا، لقى امي. قال لها الاستاذ ناصر فين؟ قالت له الاستاذ ناصر مين؟ انا اصغر واحد في الكويت، كان بعديها واحد صغير وبنت. قال له الاستاذ ناصر ابنك. قالت له امي تقول له ده بقى استاذ ابنك ده، انا لسه في المدرسه. قالت له انت؟ قال لها انا عاوز ابنك. فيه ايه؟ قال لها انا عاوز ابنك، كنت بلعب كوره جابتني. قالت لي كلم الراجل ده فيه. قال تعالى، مش انا اتحليت، خد. راح اعطيني
1: جنيه،
0: لا اعطيني 5 جنيهات. وكنت رحت اشتريت ساعتها بسكليت
1: بخمسة جنيه.
0: ما كان بثلاثة اتنين تلاتة. لا ده كان سنة، كان سنة 81. وبعدين ايه وبعدين رحت اشتريت، مش عارف اشتريت ساعتها تاني. وعطاني هو الفلوس وقال لي بص بقى اجيب لك حتة هدية حلوة. وعطاني حاجة زي الصابونة دي، قال دي تاكلها بس ما تاكلهاش كلها، كل منها كل يوم حتة، دي بقى هتخليك تلعب كرة بص تجري اصعب العيال كلها. انا طبعا مش فاهم، كلتها لقيتها طعمها حلوه، بس لقيت نفسي دايخ
1: حشيش ده.
0: كل ما اروح العب كوره اكل حته، وفي الاخر اكتشفت تدي لي شهر باكل في حشيش.
1: افيون ولا حشيش؟
0: ما كنتش اعرف، هو انا عرفت بعدها حشيش. قطعه كده واكلها، والعيال يقول انت ريحتك مالها، ريحتك يا عم ريحت انت وهو. بس بديت بقى ادور على حد يبيع لي الكلام ده، ما كانش حد يعرفه خالص. بامانه. ولقيت نفسي كده يا بتو، بس ما لحقتش 3-4 شهور ولحقت، بطلت يعني، ما كملتش يعني. حد قال لي اسمع ده انت هتموت لو عملت كده، خفت انا من الموت ساعتها. قال هتموت اوعى تاكل، باكله يعني باكلها كده مدوخه. بس هو الراجل ساعتها قابلني بعدها، جاب لي بقى زباين، هو كل شويه يجيب لي زبون ويديني هو الراجل ده.
1: وتكتب حاجه؟
0: هيقول انت ارخص من ابوك واحسن من ابوك. طبعا انا بكتب وخلاص. مره تصيب ومره تخيب. ومره واحده جابت لي حلقه ذهب، قالت لي بص انا اديك الحلقه ده وانا جاي من طرف فلان، بس اعمل لي ورقه بنتي تتجوز. قلت لها من عيوني. عملت لها كسبت
1: عمالي. على فكره ده حصري للكاري، اول مره القصصيه اسمعها منك.
0: لا بكل امانه
1: حصري يعني، انت بتقول لنا حاجات حصريه.
0: لا لا لا، بعد شهر جت قالت لي الله يبارك لك البنت اتخطبت. عطتني حلقه ذهب وانا صغير، وعارف انا
1: بعته عايش.
0: طبعا وبعته لايه ما اعرفش، صايغ انا بعته لحد كده من وراء اهلي كنت صغير، وبعته وخدت الفلوسات. وايه بقى بديت بقى الشيطان يضحك علي، اجي في المدرسه اروح متاخر. مره مدرس قال متاخر ليه ابو كتكوت؟ قلت له بص عالم الله متتكلم لربطك، ما انا مش لاقي حاجه الا كده بس. قال يعني ايه؟ زيط فيها وخدنا على جنب. قال لي يا ابن الحلال اسمع،
1: هو عارف طبعا
0: بعمل لك كده قدام العيال، اركع.
1: خاف.
0: خاف. قلت له ان ما عرفتش اخلي ابو بس. فكنت متدلح في المدرسه طبعا، اروح براحتي اجي براحتي، وكلهم عارفين ابن فلان بس. وكنت ايه بقى اعمل مقالب في الناس، الوقت اصدقائي لما يسمعونها يعرفوا، كان ليه مجموعه كبيره. والوقت واحد منهم شيخ كنيسه اسمه الشيخ توادروس، شيخ كنيسه، واحد اسمه عماد انا فاكر يعني، في شويه كتار، عارف اسمه ميلاد ابو كامل كان في، عارف كنت بعمل، كنت اعمل مقالب في الناس كانت وحشه جدا. مثلا يعني مره كان في جنازه، وانا قلت لهم بصوا هخلي لكم الجنازه دي كلها تطلع تجري من الصوان. رحت عملت تعبان كده بشكل معين، وجبت فتله وجبت التعبان ومشيت. وانا
1: تعبان ماشي. حقيقي ولا كان
0: بلاستيك؟ لا تعبان بلاستيك بس بطريقه معينه كده، وربطه ومشيت من النص وانا جر وراه، والناس تعبان هم يضربوا فيه وانا اطلع اجري. الجنازه كلها مشيت وراه. راح لابويا قال لي ابنك قليل الادب ده يعمل كده ونفكر تعبان. ساعتها خدت لي

0: ألمين، بس ما كانش قوي يعني. بابا قال لي عيب ما تعملش كده تاني، يعني حاجات زي كده يعني.
1: وكانت والدة عافية، وانت يعني يعني ممكن تقول لنا مين الشخص اللي صليت معاه ده ولا انت ما تتذكرهوش؟
0: اللي انا صليت الاخ اسمه الاخ نمر من الكنيسة الرسولية في مغاغة، عايش لغاية دلوقتي هو.
1: انا اعرفه يا
0: الاخ نمر
1: ده والدة عافية.
0: بعدها بقى بص حاجات كتير. وفي الاخر خالص كنت في سرعة قريت الكتب كلها بقى، ودي الشيطان بدأ يلعب بي
1: كتب السحر.
0: وعجبتني، وفي حاجات بقى خيال.
1: لا ازاي احنا مش عارف احنا في حلقة
0: ازاي تطير مش عارف ايه،
1: حلقة اخرى نتكلم
0: ازاي تفك ازاي تفك
1: للأسف للأسف الوقت
0: خلص. ازاي تفك الحديد، طب خليها الحلقة الجاية تفك الحديد.
1: أسيس ناصر انت جميل قلبا وقالبا وحلو جدا، واحنا بنحبك لانك بتحب الرب وخدوم لكل المؤمنين وللجميع. شكرا جزيلا على الحلقة الحلوة دي، وعدنا بحلقات أخرى
0: إن شاء الله. شكرا
1: أحبائي المشاهدين، خلص البودكاست النهاردة مع أحلى أسيس، الأسيس ناصر كتكوت. أوعدكم بحلقة قادمة من بودكاست

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: كتير بنمر بمواجهات وبنتصور أنا بمر بمواجهات، وكأن المواجهات هي نهاية المطاف. المواجهات مش النهاية، المواجهات هو ما قبل الامتلاك. كل امتلاكات يسبقها مواجهات.

لويثان الحية الهاربة ويقتل التنين الذي في البحر. فهذه المواجهة هو اللي بيحسمها لكل عائق بيمنع دخولك لأرض جاية. أمين. تعالوا نقرأ مع بعض يشوع 3. أنتوا جمال إزيكم؟ هللويا. رب يريدك ويريدك أن تمتلئ كل تمتلك فرحك، تمتلك سلامك، تمتلك بيتك، تمتلك نفسيتك، وتمتلك بسلطان، وكل حاجة تبقى فيك يسوع. الستاندرد، القياس بتاعك، المقاس بتاعك هو قياس قامة ملء المسيح. الستاندرد بتاع أولاد الرب، لأبناء الرب، الروح القدس ساكن فيهم، إن كل حاجة تبقى يسوع. نفسيتك، قلبك، فرحك، قدستك، عينيك، إيمانك، استخدامك، قوتك، تأثيرك يبقى تأثير يسوعي. حتى ننمو جميعا إلى، فاكرين، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. أفسس 4. فهذا ده المستوى، الستاندرد هو يسوع، القياس بتاعنا هو يسوع. فكل حاجة فيك، مقاصد الرب، حضرتك وحضرتك تمتلك في المسيح يسوع كل ما خزنه الرب ليك. فتمتلك بيتك بسلطان، تمتلك حياتك وخدمتك واستخدامك وإيمانك، كل ما يسكب الرب على حياتك هو بيطلع يسوع فيك، لأن الروح القدس بيطلع يسوع فيك. فيشوع 3 هم عبورهم، حكينا عن يشوع 1 و2 الأسبوع اللي قبل اللي فات. يشوع 3 هو بداية العبور. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا من شطيم. كلكم عارفين الآيات بس هقراها معاكم. أتوا إلى الأردن وهو وكل بني إسرائيل، وباتوا هناك قبل أن عبروا. كان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت العهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه، فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، لكن ليكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس. لا تقربوا منه أو تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. داخلين على حاجة ما دخلتوش فيها قبل كده. قال يشوع للشعب: تقدسوا. آية مشهورة جدا، معروفة جدا، لأن الرب إيه؟ غدا يعمل غدا في وسطكم. عجيب. هللويا. مره تاني، مفيش رب ما خرجكش من العبوديه او ما خرجكش من الارض الظلمه والخطيه علشان تقعد بتحاول تعيش معاه. رب خرجك علشان تعبر بريه بسرعه لتدخل ارض امتلاك الابناء. الأبناء يمتلكون. استعلان الأبناء هو استعلان امتلاكهم. لو احنا كلمة استعلان الأبناء أو كلمة استعلان عامة هي الكلمة اللي احنا من أول أكتوبر عاملين بيقول ده، احنا داخلين زمن استعلان. استعلان

استجابات. يا التارجت بتاع الرب مش الدوران، التارجت بتاع الرب هو الامتلاك. انا بقول هذه الكلمات عشان تتشجع، احنا في زمن امتلاكات، والامتلاك ملخصه ان كل حاجه فيك تبقى يسوع. اظهاراته استجابات صلاه، سلام في نفسك وفي قلبك، سلطان الرب يزور بيتك، واستخدامات الرب بثمر فكل حاجه تستعلن فيها يسوع. ده الملخص بتاعه. الرب ما خرجكش من ارض العبوديه علشان تعيش في البريه، لكن دخلك الارض امتلاك وحريه. فده لكل حد بلا استثناء، وهو ده الدم السمين اللي دفع لحياه كل واحد واحده فينا. فلهم اعملوا مسافه ما بينكم وبين تابوت العهد، لانكم داخلين حته ما دخلتوهاش قبل كده، ما دقتوش الفرح ده قبل كده، ما دقتوش الامكانيات دي قبل كده. وعايز اقول لكم احنا بنتشجع بكل شهاده شفاء، بس انا عايز اقول انه لسه كتير وبصوره خاصه في الامور النفسيه لسه كتير. ومقاصد الرب انه يتمجد، وهيبتدي يدي كلمات خاصه لكثيرين وكثيرات فيكم، ويقول لكم على امراض معينه علشان هتقابلوها. في بعض احنا هقول لكم المرض قبل ما تقابلوه، فلما تقابلوه انتم مصلين وانتم مصدقين بايمان انه قالك عن المرض قبل ما تقابليه. تقابله في اشخاص، يعني مش تقابله في حياتك، يعني تقابله في اشخاص. حد فاهم الجمله اللي قلتها دي قبل كده؟ يعني الرب يوم مكلمك عن انه انا عايز اشفي مثلا كمثل، يعني العصب السابع بتاع وش. انت ما عندكش العصب السابع وما عندكش اي حاجه في الموضوع ده، بس الرب يقوم سكب جوه قلبك وانت قاعد قدامه. انا بدي مثل ونطرك وهرجع بيك تاني، ما تقلقش. موقع جواك هذه الكلمه ان هو انا هشفي العصب السابع. حلو قوي، اوكي ماشي. تحس ان ممكن يكون كلمه لهاش اي معنى، او انطباع جواك او حس جواك ملوش اي معنى، لغايه لما تخرج وبعديها بيومين ثلاثه تبقى في وسط اصدقائك وتكتشف ان حد عنده العصب السابع. فهو الرب قال لك من يومين ليه؟ عشان اللي هيحصل بعد يومين، عشان لما تقابل صديقك او تقابلي صديق تقوم ماسك ايده، انا الرب قال لي، فتقوم مصلي معاه. بس مليان ايمان لان الرب قال لك قبليها. استعلان يسوع في اولاد الرب هو الاستعلان انه يكلمك فيعدك للمواجهه، يعدك للمعجزه اللي هو عايز يعملها من خلالك، فيملاك ايمان. قال لهم انتم ما دخلتوش الارض دي قبل كده، فاعمل مسافه ما بينك وما بينه علشان عينيك ما تتشتتش، تبقى شايفه هو بس، تبقى مهابته قدامك، حضوره قدامك، مخافته قدامك، فمش متشتت. احد مخاطر هذا الزمن كلنا بنواجهها، مفيش حد بلا استثناء. لو قلت مين بيعاني من التشتيت او بيتهاجم بالتشتيت في هذا الزمن، لو حد ما رفعش ايده هنقوله توب، لانه نوع التشتيت بيزداد في الزمن ده، بيزداد في الزمن ده. فببساطه قال لك سيب، اعمل مسافه بينك وبينه. ايه القصه المسافه دي؟ لانك ما مشيتش في هذا الطريق قبل كده، فانت محتاج انك تبقى عينيك مش متشتته، عينيك شايفاه بكل وضوح. واحد الحاجات اللي بتساعدك في ده انك تطلب مهابه الرب ومخافه الرب تملاك، لان التشتيتات بيبقى منظرها جميل في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان بيبقى منظرها روحي. ما اعرفش التشتيتات بتاعتك روحيه ولا مش روحيه، بس انا تشتيتاتي روحيه، فبتشتت. فاهمين حاجه؟ بتشتت لأن منظرها جميل فبتشتتني، برغم أنه في أفضل. Are you here؟ مريم مرسى ما كانتش بتعمل خطية، بس كانت متشتتة عن الأغلى. فاكرين مرسى ومريم؟ أوكي. فمرسى ما كانتش بتعمل حاجة خطية، ما كانتش بتعمل حاجة غلط، كانت تخدم يسوع، بس كانت متشتتة عن الأغلى، عن الصالح. فاهمين حاجة؟ المريم اختارت النصيب الصالح، انت جمال. وبالتالي مخافة الرب لما بتملأ قلبك بتساعد الفوكس بتاعك في هذا الزمن. عشان كده بشجعك مرة تاني للتعامل والعلاقة مع روح مخافة الرب، لأنه بيقوم عامل تيونينج، عامل إعادة صياغة، وإعادة صوتك بيبقى مظبوط، أو قلبك يبقى مظبوط على الصوت الإلهي، فتعرف السكة، تعرف الطريق. ليه؟ لأنه ده تبع تقدسه. لأنه لما بتسيب حاجة تقدسوا أني غدا أصنع بكم عجائب،
تقدسوا دي يعني

فصله، تقدسه، يعني ما تعملش أي حاجة معروضة عليك. اتعلم إنك تقول لأ، لأن كل آه، كل آه دي مش آه ألم، آه دي ياس، يعني كل ياس لها ثمن، كل ياس أنت بتعمل فيها حاجة. فتعلم إنك تقول لأ في بعض أحيان، لأ لتشتيتات، لأ لضياع وقت، لأ ل أكيد بتقول لأ للخطية مش كده؟ يعني احتياطي لحسن يكون لسه اللي بقولها تصورت ان الخطيه مسموح بيها، انت بتقول اقولها احتياطي. حاضر. فبتقول لا الخطيه طبعا، بس انت بتقول لا الكل انت محتاج تكلم نفسك باللا، لان اللا بتدي قوه للياس، اللا بتدي قوه لاختيارك. كلكم سمعتوني انا بحكي ان ادم ما كانش عنده اختيارات كتيره غير حواء. كانش عنده options. عشان أكمل الجملة، فلما كان آدم يقول لحواء بحبك تقول ما، لكن لما حضرتك تقول لمراتك النهاردة أنا بحبك، آه لها قيمة، لأن كان عندك options تانية وأنت قلت لأ للتانية وقلت ياس لمراتك. حد فهم حاجة؟ يبقى عندك اختيارات كتيرة وتختار حاجة، الحاجة دي بيبقى وراها قيمة. انتوا هنا؟ كل ما بتزداد يعني برضو يعني آدم كان عنده غلطة واحدة يعملها. عنده كل شجر الجنة، بس هي شجراية واحدة غلط. حد فهم حاجة؟ فاختار الغلط. احنا النهاردة هي حاجة واحدة صح. تضحكوا على ايه؟ دي الحقيقة. كل الشجر غلط، هي شجرة واحدة صح اسمها شجرة الحياة. انا بتهرجوا على ايه؟ فعلا بتكلم بجد. اي نعم تضحك، لكن دي الحقيقة. كان من جميع شجر جنة تأكل، بس هي دي نو ام نشن الفالح. في المقابل النهاردة ما عرفش عنك، بس الأوبشنز كتيرة جدا وكلها غلط. عشان تصيب الهدف هي شجرة واحدة صح كل موقف، شجرة واحدة صح في كل حدث، في كل علاقة، في كل مكالمة، في كل خروجة، في كل تليفون، في كل وقت فاضي، في كل ساعة، هي شجرة واحدة صح، هي شجرة الحياة. ولما بتختار الصح انت بتلغي اي حاجه تانية، بتقول لا لكل حاجه تانية لا، وبيبقى في قيمه في اللحظه، بيبقى في قيمه في انت بتجد قيمه خارجه منك، لان شجره الحياه دي يسوع، فكل حاجه فيك تبتدي تطلع يسوع، وهو ده القيمه بتاعتنا، ده القياس القيمه بتاعنا. انتوا هنا مش كده؟ عشان كده بنقعد وقت، ولو بعضكم ملاحظ بنقضي وقت اطول في العباده قبل الكلمه، علشان أنا مستغلي الوقت ده أكتر في الزمن ده، إن وقت إدراكك ومهابة حضوره تملاك، بتعمل فوكس شوية، بتعمل يعني إعادة صياغة لمشاعرك وإعادة خطوطك تبقى ماشية صح قدام السيد. فده وقت بيبقى مش ضايع، مش وقت هو بنفضل بنقول ترانيم وخلاص، نو، ده وقت الزيت بينسكب، حياتنا بتتظبط عليه، وقت هو بيملك زيادة، بنتغير لتلك الصورة عينها. ليه؟ لأنه تقدسه، لأني غدا أصنع بكم عجائب. أنت داخل أرض جديدة. أمين. آية 15 يشوع 3 آية 15. أنتوا هنا مش كده؟ كويس. عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، عند إتيان حامل التابوت إلى الأردن، وإنغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، وقفت المياه المنحدرة من فوق، وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن أدام المدينة التي إلى جانب سرطان المنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. بصنا دائما بتعجب بصورة إيجابية عن الوقت اللي عبر فيه الشعب الأردن، لأن الشعب

عبر الأردن في أوحش وقت ممكن يعبر فيه الأردن، وهو ممتلئ إلى كافة شطوطه لأن كانت كل أيام الحصاد. لو مش عايز أخد وقتك أو أخد وقت طويل في الحتة دي، بس هي كان في أشهر كل التلج على جبال لبنان بيدوب وعلى جبال الأردن بيدوب وبينزل ويملأ نهر الأردن، فده بيحصل في شهرين. مرتين لو أنا قاعد جنب الرب وليا رأي في الموضوع، وأنا مليش أي رأي في الموضوع، أقول له يا رب طب نستنى عليهم شهرين، يعني يعدوا مش في الوقت اللي ما ينفعش، يعدوا في الوقت الأردن فيه هادي شوية، يعدوا في الوقت اللي يعني خليني أرجع الكتب بادي بيه. كتير بتحس أنه أنا الدنيا متلخبطة، فده مش وقت عبور، ده مش وقت امتلاك. هو في وقت اللخبطة أو في وقت الدنيا في وقت هيجان الأردن جواك هو وقت العبور. ربنا مش مستني هيجانك يهدى، ربنا بتحب يتمجد في وسط هيجانك. أقولها احتياطي مرة تاني، ربنا مش مستني الهيجان أو التحدي أو البرودة أو الانقسامية أو الانفصالية أو أنه يهدى علشان يدخلك الأرض. هو بيدخلك الأرض عشان هو يتمجد، مش عشان أنت تتمجد. فبيدخلك الأرض برغم أن الأردن مليان، والأردن مليان ده يعني الدنيا مليانة مواجهة، الدنيا مليانة تحدي، الدنيا بتقول مش عبور دلوقتي، طب ما نستنى شوية وصل لغاية نهر الأردن، طب نقعد، احنا بقالنا يعني ضيعنا 40 سنة، شهرين ايه؟ حد فاهم حاجة؟ يعني هعملوا ايه شهرين؟ نركن شوية عند الحتة دي لغاية لما الأردن يهدى. ربنا مش مستني ظروفك تتحسن، ربنا بيتمجد في وسط ظروفك فتعبر، لأن التحدي الأردن مش الهدف، الأرض هي الهدف. فاهمين قصدي؟ يعني أقولها بالبلدي، زي ما يكون ناس كتيرة بتعيش إيه؟ أنا عندي مشكلة تتحل وأبوس إيدي وش وظهر وأقعد. ده خطأ روحي، ده خطأ روحي، ده طفولية روحية، كأن الرب دوره إنه يسكب بالنعمة معجزة، وهو ده دي الحياة، دي البرية. البرية كان بيسكب المن كل يوم، ودي الحياة. لما دخلوا أرض كنعان وقف المن، هنبص عليها يمكن الأسبوع الجاي، وقف المن لأن دي تكنولوجيا لوحدها، إزاي يقف المن في أرض البركة؟ ده أنا كنا بنتباركين ما بين قوسين في البرية، وهو بيمطر علينا الأكل كل يوم. ما في فرق ما بين الطفولية بتاعت عبور البحر الأحمر والنضج بتاع عبور الأردن، لأن كان لازم اللي شايلين الحضور دولة رجليهم تتبل في وسط الأردن لغاية لما كل الشعب يعدي. في عبور البحر الأحمر محدش تبل. يعني إيه محدش تبل؟ يعني البحر اتشق، عبروا على اليابس. إن هم عبروش على اليابس، إن هو دخلوا برجليهم في المية حاملي الحضور. حد هنا من حاملي الحضور؟ ناس رفع ايديها وناس حضرتك من حاملي الحضور، فحضرتك وقفتك في الزمن اللي جاي مختلفه تماما عن قبل كده. لما خرجت من العبوديه الرب كان بيعديك على اليابس، عدي حبيبي انا دفعت كل الثمن. هنا هو دفع كل الثمن، بس بيقول لك بص دي تكنولوجيا تانية خالص، ده امتلاك مختلف خالص. حاملي الحضور الإلهي رجليهم بتتبل في المية ويفضلوا ثابتين إلى أن يعبر كل الشعب لغاية المية وقفت. فين المية؟ وقفت بعيد، فاكرين؟ وقفت المياه المنحدرة آية 16 من فوق. من فوق دي يعني إيه؟ من حتة بعيدة عن الحتة اللي بيعبروا فيها، من فوق في النهر. وقامت ندا واحدا، فين؟ بعيدا جدا عن أقدام المدينة. يعني المية اتقطعت بعيد، يعني بقية النهر فضل معدي والكهنة واقفين في وسط الأردن لغاية لما المية تصفت. Are you here؟ ده مختلف عن عبور البحر الأحمر. البحر اتشق قدامهم، عبروا على اليابس. وشكو مخدود كان أول مرة تسمعوا القصة دي. البحر الأحمر عبروا على اليابس، اتشق قدامهم. هنا البحر وقف بعيدا جدا وفضلت المياه معديه، والكهنه حامل الحضور الالهي ارجلهم ثابته في قاع الاردن.
ده ايه؟ ده نوعية ايمان.

أو صلابة إيمان، لأن رب استثمر فيك وفيك لأزمنة طويلة. التارجت مش عبور الأردن، التارجت امتلاك. فوأنا واقف حتى والمية معدية أنا ثابت، لأن أنا شايف اللي قدامي، أنا مش باصص للأردن هيوقف إمتى، أنا مش مستني المشكلة تخلص، أنا بعدي في وسط المشكلة، أنا مثبت رجلي في قاع المشكلة لغاية لما المشكلة تخلص. ليه؟ لأن أنا مش منتظر الأردن ينشف، أنا شايف الأرض اللي قدامي. والأمثلة ولا أعمل إيه؟ أيا كان ما تمر بي، مش تحدي في البيت، تحدي اقتصادي، تحدي نفسي، أيا كان ما تمر بي هاخد تحدي نفسي علشان أنا مشغول بالأمور النفسية. أيا كان ما تمر بي أنا منزعج نفسيا، أوكي، هل دي هويتك أنك منزعج نفسيا، ولا هويتك أنك ابن مستخدم؟ أنا هويتي ابن مستخدم، بس في ديسوسيشن، هو ده اللي كنت أحسه، في حاجة فصلة كده، في حاجة متجزأة، فأنا مشاعري هنا وأن أنا مستخدم دي هنا، وما بينهم هو عظيمة. أول قلت لك اللي هو العظيمة دي كذبة من لوياثان، شبورة من لوياثان، فتعمل إيه؟ ولا حاجة، أنت حامل الحضور الإلهي، أنت مش اللي نفسيته متلخبطة، أنت مش اللي قلبه متحمل ومتقيل وكده ومعجزت على بدري. نو، أنت مدرك الدعوة على حياتك لازم تكمل، وطول ما أنت بتحارب من أجل الدعوة على حياتك هتعيش. حد بس واحد رفع ايده بس. طول ما انت مصدق الدعوة على حياتك هتعيش. لما تصدق الدعوة على حياتك خلصت خلاص. عايز تعيش؟ عايز ربنا يديك طول العمر؟ ربنا يديك طول العمر. محتاج حد يدعي لك يعني. بهزر معاك. عايز طولة عمر؟ طولة العمر جاية ان في دعوة لسه ما خلصتش في حياتك وانت وراها. سيطيل الرب أيامك. تعرفين الرب يطول الأيام؟ عارفين الوصية، أول وصية بوعد، اكرم أباك وأمك لكي إيه؟ فإحنا بالضبط. وبالتالي أحد الحاجات اللي تطول أيامك دي ممكن نعملها دراسة في اجتماع، بس هنعمل مشكلة في كل حاجة. أحد الحاجات اللي تطيل أيامك هو إنك مصر على دعوتك إنها تتم. لأن طول ما في دعوة أنت بتحارب من أجلها، الرب يعطيك أيام لتتميم هذه الدعوة. سلاة مش موضوعنا فمش هطول فيها، بس ده موضوع مهم جدا. وانت واقف وسط التحدي، هو دي هويتي اللي أنا بمر بيه، ولا أنا رايح تجاه الدعوة؟ فالحامل الحضور الإلهي مش قصتهم، مش إن الأردن يقف، قصتهم إنهم يعبروا الأردن، لأن في أرض بقيت للامتلاك. فوقفت أرجل الكهنة، شايفين الآيات دي؟ عند إتيان حامل التابوت، آية 15، دول حامل الحضور، وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة الأردن، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، المياه وقفت من فوق بعيدا جدا. ويوصف لك اتقطعت فين، وده قصة بقى، ممكن كنا نجيب خريطة ويقول لك وقفت 50 ميل بعيد عن المكان اللي عبروا فيه، يعني المية اتقطعت 50 ميل بعيد. ففضلت المية معدية، بتوطأ بس مع معدية، هم واقفين أرجلهم ثابتة في قاع الأردن. ده عبور ناضج، ده عبور مش معتمد على العيان، ده إيمان صرف، إيمان كده خام. احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش مبلولين. Are you here؟ احنا رجلنا مبلولة بس احنا مش غرقانين. احنا رجلنا مبلولة بس احنا ثابتين. ايام موسى ما حدش اتبل، ايام الاردن الكهنة كلهم حامل الحضور اللي هو حضراتكم كلكم، احنا كلنا كلهم اتبلوا وهم واقفين ثابتين. ليه؟ لان عارفين في شعب لازم يمتلك. انتوا كويسين؟ مش عايز اطول، بس ببساطه كلكم عارفين القصه، فلو قلت لكم يعني انتوا عارفين ان بطرس كان تعب الليل كله ولم يصطاد شيء. فلما الرب قال له خش العمق وارمي الشبكه، ده كان مش مناسب ليه،

ما كانش افضل. انتوا عارفين انه عارفين الصيادين بيصطادوا ازاي؟ اول ما خدت خدمتي كان في السويس, فانا عارف الصيادين انه يرمي الشبكه دي, يعني مش بيوقف كده ويقوم رميها وتطلع, ده بيقعد يجدف على الاقل نص ساعه عشان يعمل دايره, وهو عمال بيجدف عشان يعمل دايره, بيرمي الشبكه ويجدف ويرمي الشبكه ويعمل دايره فيقفل الشبكه, وبعد كده يلم الشبكه وهي مليانه. ده موضوع على الاقل اللي كانوا في السويس بيعملوه, كان بياخدوا على الاقل نص ساعه عشان يعمل القصه دي. فهو قضى الليل كله عمال بيعمل الدوائر دي وبيرمي الشبكه ومفيش حاجه تطلع, فيقوم واخد المركب مره تاني ويجدف ويعمل. لما الرب, كلكم عارفين ايه على كلمتك, ده كان قدامه نص ساعه تجديف. فاهمين حاجه؟ يعني ما كانش ألز حاجة على أوكي يا رب على كلمتك أهدي الشبكة أهي. نو ده قعد نص ساعة بيجدف علشان عشان يعمل اللي الرب قاله, بس على كلمتك ألغي الشبكة, على كلمتك أعبر الأردن وهو مليان إلى كفة شطوطه حتى لو تبليت. يشوع 4, أنتوا هنا, أنتوا جمال. الرب يعمل حاجة جميلة في العروسة في الزمن ده. أنت عروسة الرب, عارفين يعني عروسة الرب؟ يعني أنت جمال, يعني هو بيحبكوا جدا, يعني ما عندوش حتة تاني يسكن فيها محبته ونعمته إلا عروسته. ده حضراتكم واللي بيشاهدونا برضو, مش أنتوا بس الموجودين يعني. ده أنتوا, فانفضوا من عليكم بقى أنا غلبان, أنا حيران, أنا تيهان, أنا وجعان. على السيج بيضحكوا. ده مش انتوا, انتوا العروس المرهبة كجيش بألوية الجميلة كالقمر الطاهرة كالشمس. فاهمين حاجة؟ هويتك بتخلي ردود أفعالك بحسب هويتك. وطول الوقت لوياثان عايز يوصلك انت عبد, خلف في البرية, استمر في البرية. حياتنا هي في البرية. نو, حياتك هي مش في البرية, حياتك أرض امتلاك وحرية. الأبناء يرثون والأبناء يبنون, العارفون الفاهمون يضيئون والعارفون يقون. يشوع 4, لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن, من الرب كلم يشوع قال انتخبوا من الشعب 12 رجل, رجل واحد من كل سبط, أمرهم قال احملوا من هنا من وسط الأردن موقف أرجل الكهنة, من الحتة اللي وقف فيها الأرجل الكهنة راسخة 12 حجر, عبروها معكم وضعوها في المبيت الذي فيه تبيتون. وحطوا 12 حجر في قاع الأردن, يعني بنوا 12 حجر في قاع الأردن وأخذوا من قاع الأردن 12 حجر واتنقلوا به لكنعان. انتوا هنا؟ ما عرفش انت مدرك الصورة, يعني أنا أدركتها قريب مش من بعيد, يعني إن 12 حجر دول مش أخذوا 12 حجر وحطوهم, لو 12 حجر دول عملوا بيهم مسبح. ففي مسبح في قاع الأردن وفي مسبح في كنعان. خدوا 12 حجر من قاع الأردن ونصبوها في كنعان الأرض الامتلاك, وجمعوا 12 حجر في قاع الأردن وعملوا منه, ففي مسبح مخفي تحت المية وفي مسبح معلن في كنعان. انتوا جمال. في مسبح متغطي بالمية في قاع الأردن وفي مسبح منقول في كنعان. بص أنا مش بشرح, مش بفسر لك سفر يشوع, أنا باخد نقاط أنا مدرك أنها لي علاقة بالزمن ده. في مسبح مخفي وبحسب ما يحدث في الخفاء في حياتك وفي مخدعك بيحصل موت لكل حاجة ما ينفعش تخش بيها الأرض اللي جاية. بيحصل نهاية, بيحصل موت, بيحصل تثبيت لنهاية كل أمر له علاقة بالبرية في المذبح المخفي في المخدع, علشان عبادتك الظاهرة الاجتماعات والخدمة والحركة قدام الناس تبقى مثبتة. ففي مذبحين, عندك مذبحين, مذبح ظاهر ومذبح مخفي. بحسب قوة مذبحك المخفي انتصارك في المذبح الظاهر. المذبح الظاهر بيعني امتلاك الرب للأرض الجديدة. ال 12 حجر

غير اللي صبوها في الجلجال، هم عملوا مذبح بيقول الرب ملك على الأرض الجديدة. بحسب قوة المذبح المخفي قوة المذبح الظاهر. وكل ما بيزداد في الزمن ده مذابحنا الداخلية الخفية، كل ما بتزداد قوة مذابحنا الخارجية. شفت أنا قلت لكم أنتوا جمال ليه؟ المذبح المخفي بيحكم بالموت على القديم. حتى لو أنت مش قاعد تصلي للقديم وتجلد نفسك، أنت مجرد أن مذبحك المخفي، مذبحك في المخدع مبني وراء الرب، ال 12 حجر اللي في قاع الأردن مبنيين، وبتقدم سجودك وبتقدم عبادتك وبتقدم مهابتك وبتطلب وجه الرب، ده بيعمل موت للقديم، بيزبط خطوطك على السماء. وبقوة المذبح المخفي مذبحك الخارجي. فال 12 حجر المذبح اللي اتبنى في أرض كنعان هو مذبح بيعلن امتلاك الرب للأرض الجديدة. فخدمتك يستعلن فيها امتلاكات للأرض الجديدة، أن مذبحك المخفي ثابت. أنتوا كويسين؟ قولوا لي اختم. لأنكم قلتوش لأ يبقوا عايزيني اختم. يشوع 5، يشوع 5، خدتوش بالكم من نكتة بس ماشي. يشوع 5، أول ما أنا مش ماشي معاك تفسير سفر يشوع، أنا ماشي معاك نقاط مدرك أنها ليها علاقة بمعنى نبوي في هذا الزمن. أول ما دخلوا، عندما سمع يشوع 5 هقرا حبه ايات وبكى، عندما سمع ملوك الامورين الذين في عبر الاردن غربا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر ان الرب قد يبس مياه الاردن من امام بني اسرائيل حتى عبرنا، ذابت قلوبهم، لم تبقى فيهم روح بعد من جراء بني اسرائيل. محتاج تدرك ان ممالك العدو بتخاف من كل خطوه تقدم بتحصل في حياتك. ما اعرفش عنك لو بتحب تخوف ابليس ولا لا، امتلاكك للارض هو اللي بيخوف العدو. امتلاكك للميراث، مش الصوت العالي، مش اي حاجه تاني، امتلاكك لمواريث صلواتك وبيتك واستخدامك هي اللي بتخوف العدو، بتخوف العدو. فاكرين لما الجواسيس راحوا الرحاب، رحاب قالت لهم قد علمت ان الرب اعطاكم الارض. هم كانوا رايحين يتجسسوا ربنا حدينا الارض ولا لا. فمملكة العدو بتبقى عارفة أنك أنت منتصر وأنت مش عارف، لأنهم عارفين اللي الدفع وراك. ولو صدقت استعلان الأبناء بيحسم المعركة. الخليقة منتظرة استعلان الأبناء. رحاب قالت له إحنا سمعنا بخبركم لما عبرتوا بحر الأحمر، بحر صوف، برغم أن الجواسيس اللي قدامها ما كانوش موجودين أيام بحر صوف، دول من الجيل اللي وراه. اوكي مش هخش في الحته دي، هنفتح نفسنا فتحه في الاغلب شاركتكم بيها قبل كده. في ذلك الوقت، ايه 3 في ايه 2، في ذلك الوقت قال الرب ليشوع ايه؟ اصلح لنفسك ايه؟ هللويا، دي حفله السكاكين، هنختم بيها الاجتماع النهارده. ام جمع كل الرجال وصنع ختان. آية 8، كان بعدما انتهى جميع الشعب من الاختتان أنهم أقاموا في أماكنهم في المحلة حتى برأوا. يعني قبل ما تعمل أي مواجهة هيحصل ختان. الختان ده قال الرب ليشوع اليوم قد أحرقت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى ذلك اليوم. لا يمكن أن تدخل مواجهات امتلاك إلا بعد ما يتقطع من عليك عقلية العبد. عقلية العبد وعار مصر، ودي اللي هنختم بها النهاردة. الرب بيدحرج عنك عار مصر لأنك بتدخل أرض امتلاك. عار مصر هو ذكريات كل هزيمة، ذكريات كل فشل، ذكريات كل الشكاية الإبليس نجح فيها. عار مصر هو كل حاجة بيعيرك العدو إنها حصلت في حياتك.
الشعب خرج من مصر في ليله،

يقول لك ليلى حفظها الرب، فاكرين؟ بس الشعب خرجت مصر منه في 40 سنة. مش محتاجة بس انك 40 سنة عشان تبتدي تمتلك شباب صغير هنا، لكن مقاصد الرب كان يحسم معهم هذه العقلية في سنة واحدة. عدم إيمانهم رففهم في عقلية البرية وفي عار مصر. ما كانش ينفع يعملوا أي مواجهة. يقولك قعدوا لغاية لما برقوا من إيه؟ من ختانهم، من عار مصر. في حاجة بتتدحرج من علينا. خلي بالك، كل مواجهة وراها ميراث قوي ما كانش فيها قبليها. سوري، كل ميراث ما كانش بس بيسبقه مواجهة، كان بيسبقه سكاكين. قصة كلكم عارفينها. موسى رب قعد يقنعه انه يخش يخدم لمدة اصحاحين، وحط ايدك يا ابني وطلعها تطلع برصة، حط ايدك يا ابني وطلعها تطلع كويس، انا بتهت، انا ما اعرفش اروح، طب ابعت حد غيري. طب فاكرين القصص دي؟ قعد اصحاحين يحاول يقنعه عشان يروح يستخدم. اول ما قال له اوكي، يقول لك وقف الرب ليقتله. بقالك اسبوعين، بقالك اصحاحين بتقول لي روح، في الاخر قلت لك ياس. عارفين الكتاب المقدس ده في خروج 5، فوقف الرب ليقتله. ليه؟ لان لازم تختن ابنك. ما ينفعش تطلع بدون يبقى فيه ابليس عنده، فرعون عنده تعيير عليك. فانت راح تقابل فرعون، فرعون ما عرفش يعيرك. ايه؟ لازم تختن ابنك. فكان فيها سكينه برضو.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

0: حلقات سلسلة يوسف في آلام وأمجاد، وبتشوف في إيه؟
1: تدبيريا ونبويا بشوف فيها بصورة رائعة واضحة الضيقة العظيمة. احنا قلنا ان اخوات يوسف جم الى مصر مرتين.
0: تمام.
1: المرة الاولى كانت ازمة بس عدت، ارى فيها صورة لمبتدأ الاوجاع.
0: تمام.
1: بس المرة دي يوسف بحنكة وبفطنة حطهم في مزنق، حاجة من اتنين، يا اما هتبان معدنهم السيء او هيظهروا فضائل يشتاق يوسف ان يراها فيهم. وفي الحقيقة الأمر الثاني هو اللي حصل نتيجة التدريبات اللي تعامل بها معهم. وصلوا في آخر الأصحاح إلى أحلى كلام كان ممكن يوسف يسمعه، ولذلك في الأصحاح اللي جاي هنشوف يوسف لم يستطع أن يضبط نفسه أمام جميع الواقفين، وطلب أن الجميع يخرجوا عندما تعرف يوسف ولأول مرة يقول لهم أو هم يقولوا له، ما حدش منهم إطلاقا جاب سيرة أو اسم يوسف. هو في المرة دي قال لهم أنا يوسف أخوكم اللي انتوا بعتوه، مش زي ما انت بتقول يا يهوذا أنه خرج ومات وخرج ولم يعد، لا مش كده. سمع يوسف من إخوته ما كان يحب أن يسمعه منه.
0: لما نروح لصحة 44 وخصوصا في الأعداد الخمسة الأولى من 1-5 هنشوف خطة يوسف للإيقاع بإخوته وهيجيبهم تحت طائلة القانون المصري بتهمة السرقة علشان يدخلهم في مرحلة تاني من الضيق، وهو عايز بنيامين في الآخر. ففكرني هو في الأجزاء دي عمل إيه بالضبط، خطته كانت إيه؟
1: خطته إنه أنا مش عايز منكم فضة، أنا عاوز حاجة واحدة أطمن عليها، أنتوا ما زلتم عندكم نفس القسوة تجاه أبيكم الشيخ، وعندكم القسوة ذاتها اللي شفتها أنا وتعاملت بها معايا أنا مع أخوكم الصغير بنيامين، لو كان ذلك كذلك وأعدكم سودة. وفعلا يوسف على ما يبدو في منتهى الحكمة كان هيخلي أيامهم أيام سودة فعلا، وده اللي بيعمله الله مع كل واحد. يعني ده مش بقى أيامه سودة، لكن دي أبديته سودة من يرفض التوبة، لكن اللي بيتوب ربنا بيجزل له العطاء والغفران. عشان كده الخطة اللي دبرها يوسف، حطوا الكاس بتاعي في عدل بنيامين واتكلوا على الله وماشوا بالسلامة وهم مبسوطين الأمور جت على خير ما يرام، وإذا بوكيل البيت يلاحقهم، لماذا أسأتم إلى سيدي وجازيتموه شرا بدل الخير اللي عملوا معاكم؟ إزاي حصل الكلام ده؟ إحنا ما عملناش حاجة، سرقت الكاس اللي بيتفائل بيه، وبعدين قالوا له اللي يكون عنده كاس نبقى كلنا عبيد.
0: حكموا على نفسهم
1: قال لهم لا، اللي بس فيه اللي عنده الكاس هو اللي هيبقى عبد، لأن

عاوز يشوف ما هو موقفهم من الصغير بنيامين، ما هو موقفهم من أبيهم الشيخ اللي ما يستحملش فراق بنيامين. آه لو كانوا ما تعدلوش كان حيعدلهم بطريقة تانية، لكن الحمد لله القصة ورتنا إن إخوات يوسف ولا سيما يهوذا الضامن قال يوسف اقبل إني أكون أنا عبد بدال بنيامين،

0: وضباطهم متلبسين بسرقة طقس يوسف، قال لهم أنه سيدي يتفائل. ويوسف بعد كده برضه قال لهم أرجل مثلي أو رجل مثلي يتفائل. فأنا عايز أعرف يعني إيه يوسف يتفائل بالكأس أو بالطقس.
1: دي ممارسة مصرية قديمة، وإحنا عارفين أن المصريين كان لهم علاقة بالتنجيم، كان لهم علاقة بالشياطين. لكن طبعا يوسف الرجل الأمين التقي كان عنده اتصال بالله، وكان يعرف المستقبل عن طريق شركته مع الله. طبعا ما كانش محتاج يوسف أنه يتصل بالأوثان ولا بغيره علشان يعرف، لكن القصة كلها كانت من تدبير يوسف وأيضا تدبير وكيل البيت علشان يوصل إلى التوبة التي أظهرها يهوذا وباقي الإخوة، علشان يعرف هل هم مستعدون أن يرجعوا إلى أبيهم وبنيامين في الحبس ولا غير مستعدين، وده اللي أثبته القصة بتاعة الكأس.
0: وإحنا ما ننساش أنه ما زال إلى هذه اللحظة يوسف متخفى عن إخوته.
1: بالضبط.
0: مش عارفين أنه هو يوسف.
1: لا مش عارفين.
0: يعني كأنه عايش في الدور تمام لغاية ما يكشف نفسه ليهم.
1: بالضبط.
0: تمام. أخ يوسف لما نتتبع الكلام فيما بعد في عدد 16 يقول يهوذا: فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. موقف يهوذا هنا بتشوف في إيه؟ في تغير القلب ولا تغير السياسة ولا تغير الأحداث؟
1: جميل معاملات الرب التي توصل الإنسان إلى مثل هذا القول. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ شغلة الإنسان أنه بيدور كيف يبرر نفسه، وفي الحقيقة اللي بيبرر نفسه الله بيستذنبه. في نبوة إرمية أصح 3 تيجي كلمات جميلة للأمة الإسرائيلية اللي حتتمم الكلام ده في فترة الضيقة العظيمة، بيقول لها إيه؟ اعرفي فقط إثمك، لو عرفت إثمك واعترفت بإثمك أنا هغفر لك. وهنا شيء رائع، ماذا نتكلم؟ ما عندناش كلام نقوله. بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. دي القصة دي بقى لها 22 سنة. أصل الخطايا عند الله لا تسقط بالتقادم. في جامعة 3 يقول والله يطلب ما قد مضى. وعشان كده الواحد إذا كان عمل خطية قديمة قوي من زمان بعيد، برضو كونها بقالها سنين ده مش معنى كده إن الله نساها. اعترف بيها قدام ربنا، قول زي يهوذا: ماذا نتكلم؟ بماذا نتبرر؟ الله وجد إثم عبيدك. وأن الله يجد الإثم الآن ويعطيني فرصة أن أتوب أحسن مليون مرة من أن الإثم يلاحقني قدام العرش العظيم الأبيض ولا مجال للتوبة.
0: أفتكر أنهم قالوا قبل كده في إصحاح 42: نحن أمناء،
1: نحن أمناء،
0: عبيدك أمناء.
1: صحيح.
0: دي بتفكرنا بالعشار والفريسي.
1: بالضبط.
0: الفريسي كانوا بيقول نحن أمناء. لكن هنا قالوا إحنا خطاة، إحنا أخطأنا. هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: واضح من أحداث القصة أنه الضيق وقع على كل إخوة يوسف، لكن في الفصل ده بالذات بنلاحظ أن الضيق على أشده مع يهوذا ومع بنيامين. يا ترى ده ليه بعد نبوي؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني دي أنا بشوف فيها روعة كلمة الله. فعلا يهوذا في زنقة، أولا بنيامين في زنقة يعلم بها ربنا، ده يعني ما كانش على باله أن ينزل مصر، ونزل بص لقى الكاس دي مشكلة، طب هروح فين وأودي وش فين، وفي الغالب هيبقى عبد كل الأيام للصفنات فعنيح. أما يهوذا هيروح من أبوه فين؟ ده أنا أصير مذنب كل الأيام، ده أنا ضمنت. فالزنقة الشديدة على يهوذا وبنيامين. طب إيه البعد النبوي في ذلك؟ إن يهوذا وبنيامين هما الصبطين اللي ظلوا مع بيت داود، ولما تسابوا إلى السبي البابلي راحوا، ولما رجعوا الصبطين. لما جه المسيح جه للصبطين اللي رجعوا النهاردة للأرض، الصبطين يهوذا وبنيامين اللي حيجتازوا

0: الضيقة العظيمة هم يهوذا وبنيامين. احنا قلنا ان الزيارة الاولى تمثل مبتدأ الاوجاع، وهنا تمثل الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة على مين من الاسباط؟ هل العشرة؟ لا، العشرة في الغالب في اثناء الضيقة ما زالوا مشتتين في ربوع الارض، لا يعلم احد اين هم. لكن الضيقة العظيمة هتقع على السبطين يهوذا وبنيامين، ده كلام نبوي بنفهمه من النبوات، وده بنشوفه من القصة الرائعة اللي مليانة دراما، مليانة نبل، لكن كمان مليانة نبوة.
1: تمام. وبدأ يهوذا المرافعة، وقف أمام يوسف لكي يترافع، والحقيقة برضو وهو يترافع كان بداية كلامه مشجعة جدا، اعترف بذنبه وذنب إخوته وقال إن الله وجد إثم عبيدك.
0: صحيح.
1: لكن أنا شايف برضو أنه الكلام بيروح ويجي، لسه في حاجة جوه قلب يهوذا مش قادر يعترف بيها. لما بيقول في عدد 19: سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه وبقي هو وحده لأمه. الكلام هنا عن بنيامين وعن يوسف، عندنا أي. ابن صغير أي. مات أخوه، يعني يهوذا إلى الآن مصدق الكذبة اللي اشترك فيها قبل كده. يوسف ما ماتش، يوسف اتباع عبد، هنا بيقول انه مات. نطلع منها بدروس.
0: انت لما تكرر كذبة كتير مع الوقت هتصدقها، وهنا واضح. يعني هو اللي اقترح بيعه، هو اللي قبض ثمنه، هو بيكلمه بس بيقول له
1: يوسف مات.
0: الاخ التاني بتاع بنيامين ده مات، خرج ولم يعد. يا مات، انت متأكد انه مات؟ طبعا متأكد. الناس من كتر ما بتكرر الكذبة بتصدقها. علينا ان نفحص ونرجع ونتأكد الكلام اللي بنقوله ده ليه مصداقية، ولا مجرد كررناه مئات الاف المرات فصدقنا.
1: في كذبة ايام المسيح انتشرت بعدما مات وقام،
0: بالظبط
1: قالوا ما امش.
0: صحيح.
1: والجماعة اللي هم عملوا الكذبة ووزعوا فلوس نشروا الكذبة لغاية ما هم نفسهم صدقوا انتشار كذبة ان المسيح ما قامش، وانتشار كذبة ان المسيح ما ماتش اصلا. الى الان منتشر هذا الكلام يا اخي يوسف. عايزين كلام حقيقي نحط ايدينا عليه، نلاقيه فين؟
0: شوف، بلعام قال كلام حلو، قال ايه؟ ليس الله انسانا فيكذب. وكأنه عاوز يقول الانسان شغلته الكذب. لما تروح ليوحنا 8: أما أنا فلأني أقول الصدق لستم تؤمنون. طب خد اللي بعدها، تسالونيك الثانية أصح 2: هيجي عمل الرب سيرسل إليهم عمل الضلال لكي يدان الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يعني الإنسان بيحب الكذب، ولأنه بيحب الكذب ربنا هيبعت له الكذب اللي هو بيحبه. وأنا أخشى من ذلك، إن ربنا يبعت لي كذبة أنا بحبها وأصدقها، وأنا اللي هضيع نفسي أودي نفسي في متاهة. يا ريت الإنسان يرجع إلى المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة.
1: في آخر مرافعة يهوذا واضح إن قلبه على أبوه وقلبه على أخوه. قلبه على أبوه خايف قلب أبوه يتكسر ويموت من الحزن، وخايف على أخوه. إزاي باني الكلام ده في الحوار؟
0: يعني احنا فاكرين الكلام اللي هم قالوا لبعض على مسمع يوسف: لما رأينا ضيقة نفسه عندما استرحمنا ولم نسمع له، هو ذا دمه يطلب مننا. هنا بيشوفوا ضيقة بنيامين، ضيقة انا بتالي بنيامين يعني كان يتمنى ان الارض تبلعه ويرتاح من الورطة اللي هو فيه. الكاسة هو هروح فين؟ هقول ايه؟ طيب هقول ايه؟ فهو في ورطة، في ضيقة نفس. لكن هم ولا سألوا في يوسف لما كان في ضيقة نفسه، لما استرحم بنيامين هنا مش قادر ينطق، لم يسترحمهم. لكن هم مش قادرين يشوفوا ضيقة نفس بنيامين. فيهوذا اللي كان ضالع في جريمة بيع يوسف هو اللي بيقول، بيتوسل لصفنات فعنيح: اعمل معروف، خدني أنا عبد عندك، أخدمك طول عمري، ولا اني اروح واشوف ابويا بيفاجأ بالخبر الصاعق ان بنيامين اتاخد عبد ويموتوا

0: أنا أصبح مذنبا لأبي كل الأيام. أعمل معروف. هنا ثمار تليق بالتوبة، توبة وثمر يليق بالتوبة.
1: طبعا لسه لغاية دلوقتي القصة ما اتكشفتش، ويوسف ما عرفش نفسه بإخواته.
0: أيوه.
1: وبكل تأكيد ما عرفهمش أنه اللي هو وراء القصة دي كلها هو اللي طبعا أمر أن الكاس يتحط. أتخيل خيالي يعني ياخدنا بعيد شوية، أن يمكن هم راجعين العشرة كلهم بيقولوا لبنيامين إيه الورطة اللي ورطتنا فيها دي، وبنيامين مش عارف يعمل إيه، هو مظلوم، مش هو اللي حط الكأس، مش هو اللي حط الطاس في العدل بتاعه، طب يعمل إيه؟ يا أخي يوسف برضو عايز أطلع بتعليم، إمتى أستنى لغاية ما الحكم الإلهي بان والنور الإلهي بان قبل ما أصدر أحكام على الآخرين لنيامة في الحبس
0: مظلم؟
1: كلمنا عن الحتة ديت في قصة علاقتنا بإخوتنا وإصدار الأحكام قبل الوقت.
0: يعني في يوم البشر الأحكام غير صائمة. الرسول بولس كان حكيم لما قال لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب، سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. أنا أتمنى أن أعلم نفسي قبل ما أعلم غيري أن أنا أكون متأني في الأحكام على الآخرين.
1: صحيح.
0: إلى أن تظهر كل الحقائق، إلى ذلك الوقت خليني متأني، ما استعجلش في أن أصدر أحكام، لأن أحيانا في حاجات كتير إحنا مش دارين بيها مش عارفينها، لكن ستتضح مع الوقت.
1: يعني في محاكم البشر يقولون أن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة لغاية ما يتيقنوا ويصدروا الحكم. فعايزين نتعلم إحنا في علاقاتنا بإخواتنا لا نبدأ بإصدار الأحكام ولسه في مرحلة ربنا بيحكم فيها.
0: صحيح.
1: ويدين فيها.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعلى 29 فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهوية. إيه المقصود بكلمة الهوية هنا؟
1: تفضل يا أخي، ده كلام يعقوب.
2: أي الهوية في الكتاب المقدس ترتبط كثيرا بالموت، الموت حالة والهوية حالة. يعني على سبيل المثال لما أقول لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهوية، أو أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية، أو لي مفاتيح الموت والهوية. فالموت والهوية دايما سائران جنبا إلى جنب. الموت حالة الجسد بدون روح، الهوية حالة الروح بدون جسد.
1: تمام.
2: والمقصود أني أموت وإلى أن أموت لن أتعزى. الكلام ده قاله لما جابوا له قميص يوسف الملوث بالدماء، وقال أنا مش هتعزى لغاية لما أنطلق من هذا العالم. وهنا لو حصل تكرر الأمر ورجعوا إخوات يوسف من غير ما يكون معاهم بنيامين، هتكون النتيجة أنه يعقوب ينتقل من هذا العالم دون أن يتعصى.
1: إذن لا يقصد أنه يذهب إلى هوية العذاب، لكن إلى حالة الأرواح بدون أجساد.
2: وبالمناسبة القديسين في العهد القديم ما راحوش لعذاب.
1: تمام.
2: لأن المسيح قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ليس الله إله أموات بل إله أحياء، لأن جميعهم أحياء عنده. والمسيح في قصة الغني ولعازر لقى 16 بدءا من عدد 19 اتكلم على أن المسكين لما مات حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم مكان العزاء.
1: تمام.
2: لا، فكرة أنهم راحوا إلى العذاب فكرة ملهاش سنة كتاب.
1: والكلام عن المسيح في مزمور 16 وأيضا في أعمال 2: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
2: أيوة.
1: لن تدع تقياك أو قدوسك يرى فسادا.
2: صحيح.
1: فأبعد ما يكون عن الفكر المنتشر دلوقتي.
2: روح المسيح نعرفين أنها ما راحتش الجحيم، لكن
1: تمام،
2: في يديك
1: أستودع
2: روحي.
1: تمام. لما روح لعدد 32 وما زلنا في المرافعة، يعني يهوذا يترافع يقول: لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام. هيحط نفسه مكانه يا أخي يوسف. فالآن ليمكث عبدك

0: عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. أنا شايف أن في توجه حلو من يهوذا تجاه أبوه وتجاه أخوه، للدرجة اللي فيها قال له نفس مكانه. هل ده تحسن في حالة يهوذا؟
1: طبعا، ودي عشان كده وراها على طول لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. صحيح زي ما حك تفضلت من شوية وقلت التوبة مش كاملة، وألف الكذبة وصدقها وده غلط، لكن كأن يوسف هيكمل اللي هم ما قدروش يعملوه. ده بيفكرنا باللي عمله المسيح مع المرأة السامرية، كان اعترافها مجزأ مش كامل، ويمكن بالنسبة لينا نعتبره أنه ده تهرب من الإدلاء بالحقيقة وليس اعترافا بالحقيقة. لما تقوله ليس لي زوج، المسيح كمل وقال لها حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج، ما عارف كل حاجة، والذي لك الآن في البيت ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. وكأن يوسف هيكمل اللي أنتم مش قادرين تقولوه، ففي الأصحاح الجاي أنا يوسف أخوكم اللي أنتم بعتوه يا كذابين، بس ما قالش يا كذابين، ده أنا اللي بقول، يعني عايز يقول لهم بتعترفوا بأنكم خرج ولم يعد، افترس يوسف افتراسا، مات، لا هو ما ماتش، انتوا بعتوني وانا اديني حي قدامكم. فاللي مش قادرين يقولوه هو قاله، لكن نظرا لثمار تليق بالتوبة ولو على استحياء فان يوسف قبل مشجعا. واعتقد ده اللي بيعمله ربنا معانا لما بيلاقي بادرة بداية بيكمل ربنا.
0: تمام، عايز اخد من اخر كلام يهوذا تحريض ليا والكل واحد بيشوفني دلوقتي، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. لو قلت الأب عنده أولاد هيجي لك منين قلب أنك تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو قلت الأم عندها بنات هيجي لك منين قلب تروح السماء وعيالك مش معاك؟ لو موظف وزمايله ما سمعوش عن الرب، فكلمني من هذه الزاوية، تحريض كيف نتعامل مع من هم في دائرة علاقاتنا.
1: يعني فعلاً هو هنا بيتكلم عن أخيه، وياما ناس عندهم إخوة غير مؤمنين، ماذا عملنا معهم؟ هنروح لله وبعدين أخويا هيكون ملقى في الجحيم، فكيف يطيب لي مقاما وأخي ليس معي، ملقى بعيدا في العذاب في الجحيم في الهلاك. أمر ده بالنسبة لأخوه، لما يكون ابني أعرف كثيرين اتقابلت معاهم قالوا احنا كنا بنصلي لأبنائنا قبل أن يولدوا، يا رب إذا مش هيطلع مؤمن احنا مش عايزينه. وأنا أعتقد أن دي طلبة حكيمة، إذا كان مش مؤمن هكبره وبعدين يروح جهنم. طب وعلى أي يتولد أساسا؟ خير لذلك الإنسان لو لم يولد. لكن طبعا كويس أن ربنا أدانا عطية الأولاد، بس علينا يوميا إلى أن نتأكد أنهم دخلوا دائرة النعمة والبركة إن احنا نصلي لأجل أولادنا يوميا ولأجل إخواتنا ولأجل أقربائنا. الأم تصلي لأجل أولادها. في الحقيقة يعني في يهوذا بنتعلم هذا الدرس، هروح أقابل أبويا ومعيش أخويا، طب بأي وجه هقابله؟ وإحنا هنقابل الله ولينا ناس تحت مسؤوليات أولادنا أو طب أنا هعمل إيه؟ لأن نصلي لأولادنا ولأحفادنا، كل من يتصل بنا نصلي لأجلهم، وأكيد الرب بيستجيب الصلاة.
0: نصلي لأجلهم ونكلمهم ونخلي مسؤولياتنا أمام الله تجاههم، وبكل تأكيد الصلاة والكلام هيعمل تأثير.
1: تمام،
0: ربنا يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: أنا عجبني صبر يوسف على أخواته مرة ورا مرة لغاية ما يقتدهم إلى التوبة. ده هدفه، كان ممكن من أول مرة يظهر لهم الصرامة. ده أيضا اللي بيعمله ربنا معنا، بينتظر علينا وبيتأنى علينا ويقتدنا إلى التوبة.
3: جميل التعبير اللي جاي في ختام الفصل، كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. رب يدينا التوجه ده اللي يخلينا نبحث عن النفوس الضالة.
4: تغيرت لغة يهوذا قدام يوسف وابتدى يعلن توبة حقيقية، وده عكس تعاملات الله معه الفترة السابقة.
0: شكرا، الرب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، أحب أسيب معاك كلمات الاعتراف، كلمات الشعور بالذنب.

0: وده الطريق الوحيد اللي ينفع نحط رجلنا فيه واحنا بنقرب لربنا في البداية، ان انا بقول له انا لا استحق، انا كل اثام وكل ذنوب يا رب. قال يهوذا معبرا عن نفسه وعن اخوته في عدد 16، فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اثم عبيدك. انني اتخلى الان عن الادعاء انني امين. كلنا نتخلى عن الادعاء اننا امناء، احنا مش امناء، احنا مذنبين، احنا اثمين. الله وجد اثم عبيده، لكن نروح فين؟ كيف نتبرر؟ اقول لك الاجابه اللي قالها الكتاب: اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لو انت عزيزي المشاهد عندك هيجان داخلي، ضميرك هيج عليك وحاسس بذنب على كتافك واثم على كتافك، مفيش حاجة في الدنيا هتبررك، مفيش حاجة في الدنيا هتغسلك وأثامك إلا بماء المسيح، كفار المسيح. شخص الإيمان مخلص، قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. لا السفريات إلى أقصى البلاد ترجعك مغفور الإثم، ولا العطايا والتقدمات ترجعك تبرر. التبرير فقط تعتمد على كفاية المسيح على الصليب. وإن كنت عائل توب الآن بطريقة جديدة قادمة والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ثابتة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من شويه صراحه. معانا اليوم في الاستوديو مجموعه من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد جان.
0: اهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال الأول بيقول في عصر السرعة كل شيء عملنا بنسلقه سلق، يعني مش عم نلحق على وقتنا ولا على التكنولوجيا ولا أي شيء، حتى الحب صار سلق. إلى أي مدى تعتقد وبتآمن في الحب من أول نظرة؟ لو بتقول إنه لا مش موجود أعطيني 0%، لو بتآمن بالحب من أول نظرة أعطيني 100%. حب من أول نظرة مصطلح بنسمعه كتير، كي تعالوا نشوف أجوبتكم. طيب حلو، في ناس محايدة وساندرا لا تؤمن بالحب من أول نظرة.
2: لا.
0: والشباب هو يعني الشباب مختلفين عن البنات، شباب بيقولوا في حب من أول نظرة. تعالوا نسمع ماجد.
3: وموجود الحب من أول نظرة موجود، بس بعض الأوقات كتير ما بيستمرش. انه بعد ما يقرب مثلا شاب من البنت ممكن يعني يتهز بحبه شويه، لكن هو حبه من اول نظره موجود.
2: طب يبقى ده ما اسموش حب، يبقى اسمه اعجاب.
3: بس هو حبها في الاول او اعجب بيها؟
0: حبها ولا اعجب فيها؟ ممكن نفصل بين الاعجاب وبين الحب.
2: عجبه شكلها، عجبه طريقتها وهي بتتكلم، عجبه لبسها، لكن ما حبهاش. هو يعرفها منين عشان يحبها؟
0: اوكي نسمع جان وراح نرجع لكساندرا.
4: انا مؤمن بالحب من اول نظره، بس مش لدرجه انا لازم شفتها وحبيتها وحلمت بيها كمان، بس لازم اعرفها، لازم اشوف مستوى الثقافي الاجتماعي الاخلاقي، حاجات في حاجات برضو يعني من جانب الحب. الحب مش كل حاجه، لكن الحب من اول نظره موجود.
3: يعني اللي بعد كده بيترتب عليه
4: اللي يستمر بعد الحب. الحب يستمر، ممكن يستمر يوم اتنين.
0: فممكن نسميه اعجاب عشان الحب كلمه كبيره، اوسع واكبر. يعني احنا بنسمعها كثير حب من اول نظره، بس هل هو حب ولا هو انجذاب وقتي ممكن ينتهي باللحظة اللي بتسمع صوتها أو باللحظة اللي بتبلش تحكي أي إشي خلاص بيخلص؟ فهذا مش حب لكن هو انجذاب، ممكن نسميه هيك. ساندرا إيش رأيك؟
2: أنا ده رأيي فعلا، لأنه يعني أنا لو بشوف حد وبسمي إنه ده حب أنا كده أنا غلطانة، لأنه أنا لما بشوف حد ممكن يعجبني، إيه أول حاجة هتلفتني فيه؟ مثلا طريقة لبسه، شكله، طريقة كلامه، حتى لو أنا يعني لو بنتكلم أول نظرة، يعني انا لسه انا ما اتكلمتش معاه فانا ما اعرفش اي حاجه، فانا عجبتني فيه حاجه واحده، فانا بضحك على نفسي بقول انا حب من اول نظره وافلام وعايش نفسي في القصه دي. لا
0: دينا
1: هو موجود في شريحه يعني من الناس، ان هو ممكن يكون حب من اول نظره، وممكن يكون بتخدع في ان ده حب من اول نظره. يعني ممكن يكون فعلا اعجاب وبعد كده بكتشف بقى حاجات كده كتير كتير كتير من تاني مره، حتى يعني تاني مره اشوف الشخص اللي قدامي، وممكن يكون في حب من اول نظره يستمر.
2: دينا سوري هقطع، بس يعني انا مش فاهمه يعني ايه انه ممكن يبقى حب بجد وممكن يبقى حب مش بجد.
1: هقول لك ازاي. يعني مثلا انا شفت شخص قدامي انا حبيته جدا من اول ما شفته، الحب ده هيستمر لمدى الحياه. وفي حب اتوهم بيه ان هو حب، بس انا بشوفه مرة بعجب بيه وبعد كده الحب ده ما بيستمرش، بيروح.
2: طب مش معنى سميتي في الأول دي حب وفي الثاني مرة دي اعجاب؟
0: عشان اعتماد على الاستمرارية. ده استمر فسمته حب، وتاني ما استمر فقالت انه اعجاب.
2: لما استمر سميناه حب، مش من الأول سميناه حب.
0: يبقى اللحظة اللي احنا في اللحظة اللي بصير فيها كيمياء او كيمستري او كليك، مرات تقول في كليك صار بيني وبين الشخص لما شفته أول مرة، احنا اللي عم نقول بس ما نسميه حب عشان ما نخدع حالنا انه حبيت في حياتك، كان في حد حبيته لما شفته. يعني الناس راح تحس انه هذا المصطلح مش واقعي كثير، يعني مع انه بنسمع المصطلح كثير بس هو مش واقعي. اوكي تعالوا مع بعض نسمع ناس بيجاوبنا على هذا السؤال.

حب من أول نظرة كلمة يمكن بنستعملها أكتر أو بنسمعها أكتر في الأفلام، في الأغاني ساعات، لكن هل هي حقيقة؟ هقول لكم على قصة. هاني ومنى اتقابلوا، هو متقابلش يعني، هو شافها مرة بتعمل حاجة معينة فأعجب بيها وحس إنها بنت لطيفة وظريفة، وروح البيت متيم وحس إن هو بيحبها. أنا بحب البنت دي. بعد شوية ابتدوا يعرفوا بعض أكتر، وابتدوا يقعدوا مع بعض في اجتماعات، جايز في الكلية، واكتشف ان دي مش هي دي اللي هو كان متصورها. اكتشف ان هي مسيطرة جدا، بتقول حاجات مش على هواه زي ما بيقولوا. اكتشف ان مش هو ده الشخص اللي شافها في الاول وشافها وحس ان هي هتبقى في الاول. فالحب من اول نظرة دي مقولة مش مظبوطة قوي. الحب بيجي بمعرفة الشخص، بمعاشرة الشخص، بقبول الشخص كما هو عليه. يعني مش كلنا بيرفكت زي ما بيقولوا، مش كلنا كاملين، لكن الحب بيخلينا نقبل الحاجة اللي مش كاملة في الشخص اللي قدامنا. فالحب من أول نظرة أنا في رأيي إن هي مقولة مش صح. لازم نعاشر ونعرف لوقت طويل عشان نعرف إذا كنا بنحب فعلا ولا لأ.

0: تعالوا مع بعض نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول إنه الأمثال الشعبية إشي تقاليد أهالينا ورثوها وضلوا يرددوها ولحد هلأ بنسمع أمثال شعبية. ممكن حد يعطيني أمثلة على الأمثال الشعبية؟
1: يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال.
0: أوكي
2: في ممكن يعني مثل اللي أمن بيها واللي هو فقد الشيء لا يعطيه.
0: أوكي دينا عندك مثل شعبي؟
3: لا بقول يا مأمن للمعزة لما امن للحريم يا مأمن للمعزه وسط البرسيم.
0: طب بترد على ساندرا؟
3: اوكي ده عاجبني قوي يعني.
0: طيب سؤال، الى اي مدى بتامن في الامثال الشعبيه وبتتصرف على اساسها؟ يعني الى اي مدى المثل اللي انت قلته يا جان رح يضل في راسك وتحس انه اللي بيامن للستات هذا يعني مآمن للمش عارفه شو بالمش عارفه شو؟ لو انت بتامن بالامثال اعطيني 100%. لو انت ما بتامن وبتحس انه هدول يعني بس ناس كانت بتتسلى وبتطلع اي كلام اعطيني 0. فكروا معنا واعطونا رايكم. شوف الاجوبه ايش يعني المحايد رح نشوف. بس دينا ما بتامني بالامثال. لا انت مش حافظه امثال وما بتامني فيهم.

0: يمكن
1: طيب
0: عشان كده.
1: ساندرا،
0: يعني بصي، هو في ساعات امثال بتبقى طلعت علشان في مواقف كتير حصلت فشافوها ان هي الناس بتعمل كده، يعني اللي هو اكفي اللي قدر على في امها، مش عارف تطلع البنت لامها دي.
1: معلش احكي لك النسخه الاردنيه بتقول طب الجره على تمها بتطلع البنت لامها.
0: شفتي
2: بقى؟ موجوده اهو، يعني موجود.
0: فيعني ده اكيد لان هم شافوا انه الام دايما بتطبع على بنتها طباعها وكده مش عارف ايه، فقالوا. ففي حاجات بتبقى كده يعني نتيجه فطلعت فبقت مثل. أوكي. لكن في حاجات بتبقى هبل بقى، واحد قاعد كده راح قايل اي حاجه والناس بقى صدقت ومشت حالها بيها.
1: فانت كساندرا هل بتتصرفي، يعني هل هاي الامثال الشعبيه راسك بتقيمي على اساسها مثلا اللي ما تامنيش للرجل عشان المثل بيقول ما تامنيش للرجل؟
0: لا بصي، يعني هو في حاجات بتطلع في الهزار. يعني ممكن نقعد نقول الامثال الشعبيه دي في الهزار. وساعات بتبقى، بقول لك ساعات بنلاقيها حقيقيه بس مش بنتصرف على اساسها، هي بتطلع برضه نتيجه لانه حصل.
1: اوكي ماجد، فقط الشيء لا يعطيه، هل هذا المثل واقع؟
3: طبعا، لان فعلا ان يعني اللي عايز يعلم حد حاجه لازم تكون جواه هو بيعملها. لكن طيب. انا مش مثلا، انا مش هاجي اقول لك روحي الكنيسه وعلاقتك مع ربنا وبتاع، بس وانا مش فيها الحاجه دي.
1: مش كده. طيب الامثال الشعبيه بشكل عام هل هي بتحكم او بتقود تفكيرك مرات؟ هل بتامن فيها فبتمشي بالخط تبع المثل الشعبي؟
3: مش كلها.
1: جان،
4: انا بامن بالامثال الشعبيه برضو حد ما في حياتي الشخصيه، وفي بعض الحاجات برضو زي ما بقول بتوه، لو شفت بنت ماشيه مع والدتها او كده في الشارع اوفر قوي مثلا، فبقول القرد في عينه غزال، ده مثلا عندنا يعني.
1: عشان هي مصدقه انه بنتها احلى واحده. طب يعني انت لو رحت تخطب واحده، هل راح تطلع على امها وتقيم البنت عشان امها حسب المثل اللي بيقول
0: الجر
1: طب الجر على تمها تطلع البنت امها، هل راح تقيم البنت؟ طب افرض الام كانت
4: مش تقييم كامل يعني.
1: يعني افرض الام كانت عن جد مش كويسه والبنت اكستريم تاني.
4: انا بقى انا لازم اقدر افرق بين ده وبين ده، لكن هي ممكن تكون واخده بعض الصفات، بعض التصرفات المعينه او طريقه معينه في الكلام.
1: بس لو انا حاكمني المثل الشعبي، مش بتحس انه انك بتحط البنت في قالب ممكن هي ما تكون عليه؟ يعني دغري بتحكم انها زي امها من ورا المثل، وانت هيك ممكن تكون ظالمها.
4: ممكن
1: يعني. في مثل تاني مثلا بيقول برضو بالمصري، ظل الراجل ولا ظل حيطة. فالبنات كثير ممكن تتجوز عشان تقول ظل حيطة، لا ممكن الحيطة احسن مليون مرة من الراجل.
4: ممكن تقعد من غير جواز،
1: مش ممكن يكون ارحم لها تقعد من غير زواج ولا تتزوج واحد. فالمثل الشعبي مرات كثير بياخدنا في طريق تاني، صح ولا لا؟ حد متذكر مثل شعبي هيك لذيذ قبل ما ننقل؟
0: المنحوس منحوس، ولو حطه على راسه فانوس او حاجه كده.
1: حطه على راسه فانوس.
5: في المثل الوحيد اللي بؤمن بيه، اقرع ونزهي.
1: اقرع ونزهي، مش فاهمه قوي بس اوكي.
3: ديل الكلب امه ما تقريبا.
1: ديل الكلب، هدول للناس اللي بيضل يعمل الغلط على طول.
3: ديل الكلب حتى لو قعد فتره ما عملوش بيرجع تاني يعمله.
1: دغري بتتذكر المثل لما تشوف واحد بيعمل نفس الاغلاط كل الوقت. طيب تعالوا نشوف راي الناس في الامثال الشعبيه.
6: افتكر لك ايه يا بصله، ده كل خرطه فيكي بدمعه. مثل شعبي بيديني احساس ان الشخصيه دي ما جاش من وراها غير الدموع والجروح. وامثال كتير بالطريقه دي فيها يا تشاؤم يا امثال تانية بتديني الايحاء بالتعميم، مثلا المثل بتاع اكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها، فلاقي مثلا ام متسلطه ودمها تقيل يبقى اكيد كل اللي جايباهم دمهم تقيل، والاقي نفسي من غير ما احس حطيت حكم على كل البنات اللي تبع الست دي. فامثال كتير بتبقى يا فيها التشاؤم ده يا التعميم ده، وفي الاخر بتأدي بافكاري انها مش بتبقى افكار مبنيه على مبدا كتابي او افكار سليمه او افكار فيها رجاء او افكار فيها تفاؤل يأديني لقدام وياخد فكري وافكاري لقدام. في طبعا امثال دمها خفيف وحلوه جدا وبتعبر عن المجتمع اللي احنا فيه ولذيذه، فطبعا انت اختار انت بتخلي انهي مثل يعمل فيك ايه، لو حاجه حلوه خليها، لكن كن حذر ان شويه امثال تخليك يا تتشائم يا تعمم، ودي حاجات ملهاش اي معنى.

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه، حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه يأنب لي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي، مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجليات. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطين وقف هنا، جيش اسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراح مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام،

شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت اسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق انه ربنا يديني نصره في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.

ومتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الألم كم هو صعب، مشكلة الألم في كل مكان عانى منها الكثير.

والكثير يسألون لماذا الألم؟ فيهربون من الألم. قال أحدهم: من أحد نعم الله على الإنسان هو الألم، لأن الألم يقول لك هناك مشكلة. ولكن ماذا يفعل الكثيرون؟ يهربون من الألم في محاولة لإسكات هذا الألم. فنجدهم يهربون من الألم متوجهين إلى المخدرات، يهربون من الألم متوجهين إلى الكحول، أو ربما البعض الآخر إلى شدة الانشغال في الحياة، فيشغلون أنفسهم باستمرار، ولكن أنى لهذا الألم أن يختفي. فإن أنت موجود هنا في هذا المكان، انتقلت إلى مكان آخر، فالألم الذي معك هنا يصاحبك هناك. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. وفي قصتنا لهذا اليوم رجل اسمه داني روجرز. هو رجل، ولكن في الحقيقة كان مراهقا بكل معنى الكلمة. ذهب إلى المدرسة وكان دائما مع أصحابه الذين كان يدرس معهم، ولكنه كان في حالة صراع دائم مع والديه. ولكن ما لم يعرفه الناس عن داني أنه كان مدمنا على المخدرات. فبعد 10 سنوات من استخدام المخدرات بدا وكأنه شخص سيرمى على قارعة الطريق بلا رجاء وبلا أمل. ولكن كان يوم من الأيام كان القاضي على وشك أن يحكم على داني بسبب مخالفته للقانون، ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا معا نشاهد هذه القصة.

0: لا أعرف ما هذه الأشياء بني، وجدتها أمك بينما كانت تنظف المنزل، لكنني سأتصل بالشرطة فتخبرنا ما هي.
1: ثم
0: ما يمكننا فعله، يمكنك توضيب أمتعتك والرحيل فورا عن هذا المنزل، ارحل.
1: حسنا.
2: شعاري الصديق هو الذي يزودني بالمخدرات.
3: طبق داني روجرز هذا الشعار في كل يوم من شبابه حتى اكتشف والده مخبأه يوما. بدأ بتعاطي المخدرات في الصفوف الابتدائية، فرغبته بكسب الأصدقاء وخوفه من الفشل دفعا داني إلى الإدمان بأي ثمن.
2: لم أكن أشعر بالارتياح ما لم أكن مخدرا بالفعل. في وقت فراغي كنت عادة أفكر وأخطط كيف عساي أتخدر في أي مكان وأي طريقة.
3: وقد خلقت حياة داد مستقلة مناسبات عديدة للجدال في البيت.
2: كنت أشعر بالأحباط وأعبر عن أحباطي بالغضب، بالغضب والغيظ، وكنت أغضب على والدي، أغضب جدا لأنه كان يمنعني عن كل ما أحب فعله، فكنت أهرب، كنت أركض في الشارع بأسرع ما يمكنني.
3: في سن 17 كان والد داني قد ضاق به ذرعا فأرسله إلى معسكر تدريب.
2: كان المعسكر كابوسا لي جسديا، تكيفت بشكل ممتاز، لم يكن التدريب الجسدي قاسيا لكنني أرهقت نفسي.
3: لكن حتى التدريب العسكري القاسي لم يخلص داني من الإدمان.
2: كنت أنتزع الأنوار اللاصقة من المكاتب وأضعها داخل خزائن في الحائط، وقد زرعت فيها الكثير من البذار في أكواب واعتنيت بها. كنت أزرع البذار في أكواب ورقية وأرويها، وبفضل الأنوار كانت تنمو بسرعة.
3: في يوم ماطر عام 80 كان داني جالسا في المقعد الخلفي لسيالة تشبه هذه مع صديقين له من المجندين، كانوا جميعهم إما مخدرين أو ثملين. لا يذكر داني شيئا مما حصل في تلك الليلة، لكن شاهد عيان أخبره عن اصطدام السيارة وتحطمها مما أبقاه سجين المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح عرضت حياته للخطر.
2: حاولوا جاهدين إخراجي من السيارة المحطمة، قالوا إن حالتي كانت سيئة جدا.
3: تعرض داني لإصابات كثيرة، فأصيب بكسرين في الجمجمة وسبعة كسور في الأضلاع وتمزق في الطحال ونزيف داخلي وكسر في الورك وانخلاع في عدة مواضع، ودخل في غيبوبة دامت شهرين ونصف. خلال هذا الوقت صلت الكنائس المحلية لأجله، كما صلت عائلته وأقرباؤه لأجل شفائه، لكن شفاء داني استغرق وقتا طويلا، الوقت الكافي ليحول الله قلبه.
2: الله يسعى ورائي منذ وقت طويل. حتى في الحانة كان يأتي الناس إلي ليعطونني نشرة عن الإنجيل تتضمن قصة صغيرة عن الرب وإرشاد عن الخلاص. حصل هذا مرات عدة.
3: لقد شفي داني جسديا تماما.

0: لكنه لم يخف حقا إلا عندما واجه قاض على خلفية عراك في حانة.
1: صعدت السلالم في قاعة المحكمة، وفي اللحظة الأخيرة نظرت إلى الأعلى وقلت: يا رب، إن كنت حقيقيا ساعدني، أخرجني من هذا المأزق وأنا سأصلح حياتي، سأتبعك لأنني أعرف أنني أعيش في الظلام. لم يحضر المدعي إلى المحكمة. ناداني القاضي قائلا: سيد روجرز، لقد نجوت هذه المرة لكن لا تفعلها ثانيا. فقلت: لا، لن أفعل.

0: ليقبل النصيحة التي أسداها له الرجل.
1: سألته يا فرانك، ما مشيئة الله لحياتي؟ فهو يسعى ورائي منذ وقت طويل، ماذا يريدني أن أفعل؟ قال لي: يريدك أن تنال الخلاص وأن تقبل يسوع، يريدك أن تغير حياتك.
0: في ذاك اليوم جث داني على ركبتيه وصرخ لله ليخلصه من خطاياه.
1: السلام الذي كنت أبحث عنه بشوق في المخدرات عندما التقيت يسوع، أدركت أنه هو السلام الحقيقي، وهو الذي كنت أبحث عنه منذ القديم، ولم أكن أدرك هذا. لم أعرف أن تسليم قلبي لله سيكون بهذه السهولة. هذا ما حصل.
0: وقد أحدث الله تغييرات جذرية في حياة داني على مر السنوات، فلم يغفر خطاياه وحسب، بل حرره من سنوات الإدمان.
1: لقد صنع لي معجزة، معجزة عظيمة فعلا، ولهذا السبب ما زلت حيا. لما كنت معكم اليوم لولا الله.
0: اليوم ترى مدى حماسة داني وتشوقه لمخلصه، إذ يتحدث أسبوعيا مع الشباب عن الله الذي يخدمه.
1: أقول للجميع أن يمنحوا فرصة لأنفسهم. إن كنتم تبحثون عن السلام، هناك مكان تجدون فيه الكفاية، هناك مكان تجدون فيه السلام، هناك فراغ في داخلنا، والله هو الذي يملأه. لن تعرفوا السلام الحقيقي والفرح الحقيقي أبداً حتى تهبوا قلوبكم لله.

0: عون الليل عند حاجتي، أنت دوم الملجأ.
1: عزيزي المشاهد، هل جلست في يوم من الأيام تسجل على ورقة الفشل الذي عانيت منه، الخطايا التي ارتكبتها، الأمور التي تخجلك؟ ربما لا تسجلها على ورقة، ربما تحتفظ فيها في ذهنك. في قصتنا التالية، رجل وكان قاضيا في محكمة كان يعاني من هذه الأمور، ففي ذهنه قائمة طويلة

0: من الفشل الشخصي الذي كان يعاني منه، وما قاده ذلك إلى الإدمان على الكحول وعلى المخدرات. وقد غلبه الشعور بالذنب، ولكن في يوم من الأيام التجأ إلى الله وحصل على الغفران العظيم. إليكم قصة هذا القاضي.
1: ربما أكون أنا المشكلة، فكل الذين تقربت منهم في حياتي تخلوا عني.
2: لم تكن بدايات بوب ألكسندر بهذا السوء. عام 1945 تبناه ثنائي مسيحي متحمس لتأسيس عائلة.
1: كانت السنوات الخمس الأولى من حياتي رائعة. كان أحب علي أن أقصد مدرسة الأحد أو الكنيسة، ولا أذكر أنني غبت يوماً. وفي مدرسة الأحد تعلمت أن أتكل على الإنجيل الذي هو كلمة الله، فكنت سعيداً.
2: لكن سرعان ما انهارت سعادته عندما هجر أبوه بالتبني العائلة ولم يعد قط، وتلقى صفعة أخرى عندما انتهى زواج والدته الثاني بالطلاق.
1: كنت أتمتع بقوة بدنية غريبة، كنت عدائياً إذا أردت أن أنفس عن الغضب المحتقن في قلبي.
2: وبعد انخراطه لفترة قصيرة في الجيش خلال حرب فيتنام، رجع إلى بلده الذي رفضه أيضاً، فانضم إلى عصابة راكبي دراجات وأصبح مشاكساً بامتياز.
1: كنت حيثما حللت يتأفف الجميع لأنهم كانوا يعرفون أنني سأتسبب في قتال.
2: لجأ بوب إلى السرعة لتنفيس غضبه، وحاول قتل ألمه بالمخدرات والكحول، ومع ذلك كان غضبه يزداد وراحت حالته تزداد سوءا.
1: أذكر أنني عندما كنت أثمل كنت أضع مسدسا في فمي، نعم كنت أضعه في فمي وأسمع الشيطان يقول لي اضغط على الزناد، ما نفع حياتك؟ لم يحبك أحد، اقتل نفسك وارتاح.
2: وعلى أثر شجاره مع عصابة راكبي الدراجات انخرط في حركة الهيبي، فأصبحت حياته دوامة من الجنس والمخدرات وصخب العيش، وإن حملت إحدى عشيقاته فلا مشكلة.
1: أقمت علاقات كثيرة حينذاك، كانت إذا حملت إحداهن أصطحبها إلى إحدى الحانات لكي أخضعها للإجهاض.
2: لكن فتاة واحدة رفضت أن تمتثل لرغبته وتجهض طفلها.
1: اصطحبتها إلى الحانة وكانت خائفة جدا، فيما كنت مشغولا بترتيب الأمور. المعذرة. حسنا، كانت خائفة جدا وأنا لم أهتم لمشاعرها على الإطلاق. وعندما عدت قالت لي لا يمكنني أن أقتل طفلي، فأجبتها حسنا سأتزوجك، وفعلتها.
2: وخلال 3 سنوات أنجب بوب وجيري ألكسندر 4 أولاد. ولإعالة عائلته تسلم بوب وظيفة في مكان خطير. هذه هي إصلاحية أتيكا، أحد أفظع السجون في العالم، وهنا تعامل بوب مع أخطر المجرمين المحكومين بأفظع الجرائم.
1: تخيل أن تسألك زوجتك كيف كان يومك حبيبي، فتجيبها اليوم التقطنا 3 مجرمين ولحقنا آخر وكافحنا عصابة، كان يومي رائعا، لم يستطع أحد الفرار.
2: بعد العمل كان بوب يمر بشكل منتظم بالحانة لينسى تعب النهار بمعاقرة الكحول.
3: كان كل منا يعيش حياته، وبسبب غيابه الدائم كنت أعتني بالأولاد وأربيهم بمفردي.
2: أراد بوب أن يتقدم في عمله، فدخل الجامعة ووجد في أتيكا المكان الأمثل لتطبيق نظريات علم النفس التي كان يتعلمها. لكن مجرماً واحداً أثار اهتمامه، كان ديفيد بروكوفيتس، المجرم الأخطر على الإطلاق.
1: كان يخيفني روحياً، مع العلم أني أقوى منه جسدياً. عندما أنظر إليه كانت الرهبة تعتريني. عندما كنت أرى الرسائل التي كتبها بالدم على الجدران كنت أشعر أن الشياطين حاضرة، فتتآكلني الخشية. كانت تسكنه روح شريرة، كانت هذه الأرواح تسيطر على حياته بالكامل، وكانت صيحاته في الليل ترعبني بالفعل.
2: تفوق بوب في دراسته وترقى بسرعة، وبالرغم من إدمانه على الكحول حاز بوب على شهادة الماسترز في الاستشارة، وكان مصمماً على تغيير حياة المجرمين في أتيكا. وما لبث أن انتقل إلى تحديه التالي، وهو مارك ديفيد شابون، الرجل الذي قتل جون لينون.
1: اعتبرته تحدياً، فرحت أرشده وقال لي يوماً: سيد ألكسندر، أنا مسيحي. فقلت له: جدتي مسيحية وجميع أقاربي مسيحيون، وأنا أعرف الإنجيل عن ظهر قلب،

0: كيف تكون مسيحياً؟
1: عاد بوب إلى البيت في مساء أحد الأيام ليجد التلفاز مشغلاً.
0: ذهبت لأطفئ التلفاز فرأيت بيلي جراهام يعتلي المنصة وأرقام الهاتف تمر على الشاشة لطلبات الصلاة. فاتصلت بهم قائلاً: أرجو أن ترسلوا لي ما أستخدمه مع مارك إذ أنا مرشده. فأخذوا رقمي وعنواني، فظنت زوجتي أنني فقدت صوابي بالكامل.
1: بعد أسبوعين استلمت جيري مغلفاً من خدمات بيلي جراهام.
2: أخذت المغلف ورميته لأن بوب كان قد أخبرني أن شيئاً لم ينجح مع مارك، فرميت المغلف ورحت أدور في البيت مترددة ما إذا يجدر بي أن أحتفظ بالمغلف أو أبقيه مرمياً. وأخيراً أخذت المغلف وفتحته.
1: وجدت داخل المغلف كتابات غيرت حياتها إلى الأبد.
2: قرأت أولاً إنجيل يوحنا ورحت أقرأ بلا توقف حتى انكشفت لي الحقيقة كاملة، فجثوت على ركبتي وسلمت حياتي للرب وأدركت أني خاطئة وبحاجة إلى الخلاص. وأشكر الله لأنني منذ ذلك الحين بدأت حياتي تتغير جذرياً.
1: ظاهرياً بدت حياة بوب مثالية، لكنها كانت تنهار في العمق.
0: رحت أعتلي سلم النجاح إذ تسلمت المنصب بعد الآخر في مجالي الاستشارات والإدارة وغيرها من المجالات، وكانت فرص كثيرة ومهمة تدق بابي. كان الجميع ينظرون إلي بإعجاب إذ قد عرفوا ماضي وسروا بالتغيير الإيجابي في حياتي، ورحت أعتلي سلم النجاح بسهولة. ومع ذلك لم أستطع أن أتخلص من الكحول ومن الفراغ الداخلي الذي كان يتملكني في السابق.
2: لجأت أخيراً إلى الله، توقفت عن مشاجرته وعن التذمر، بل رحت أصلي لأجله.
1: بعد ليلة طويلة من السكر تسلل بوب إلى البيت كما اعتاد أن يفعل، لكن هذه الليلة كانت مختلفة عن الأخريات.
0: سمعت صوتاً واضحاً يقول لي: هيا انهض، اقصد مدرسة الأحد الآن، اقصد كنيسة طفولتك، حان وقت تحولك. فقلت: لابد أنني أهثي. فدخلت إلى الفراش وغطيت رأسي بالمخدة، لكن الصوت زاد وضوحاً قائلاً: انهض من الفراش، خذ عائلتك واقصد كنيسة طفولتك.
1: في الصباح التالي أطاع بوب الصوت وقصد الكنيسة. هناك التقى بامرأة تذكرته منذ الطفولة.
0: وقفت تلك السيدة العجوز أمامي وبتأثر سألتني: أهذا أنت؟ أما أنا فلم أتعرف عليها، فقالت لي: كنت معلمتك لخمس سنوات في مدرسة الأحد، وأنا أصلي لك منذ 35 سنة.
1: بعد عدة أسابيع بدا لبوب أن كل ما قاله الراعي في عظته وكأنه موجه له.
0: تفعل أموراً تظن أن الله لن يسامحك عليها، كإرغام إحداهن على الإجهاض. كان يقصدني بكلامه، لقد قال: مات يسوع عن خطاياك وسفك دمه لأجل الإجهاض والإدمان والاعتداء. إن أردت أن تلتقي بيسوع اليوم تقدم إلى هنا. فتقدمت مسرعاً وجثوت هناك قائلاً: يا يسوع، إن غفرت لي كل خطاياي سأكرس حياتي لك. وفي ذلك اليوم عند عودتي إلى البيت جلست ورحت أبكي بمرارة. فدخلت زوجتي وسألتني: ما الخطب؟ فأجبتها: لا خطب على الإطلاق، 25 سنة من الإدمان والشهوة والعنف الذي كنت أعاملك به زالت جميعها، غسلت بدم الحمل، زالت نهائيا.
1: حصل هذا منذ 17 سنة، ومذ ذاك يعيش بوب وجاري حياة زوجية سعيدة.
2: أحبه وأعرف أن الله استخدمني لتحويل حياته. لقد أحببته من النظرة الأولى، وكل يوم علاقتنا تنمو أكثر فأكثر.
1: اليوم يعرف بوب ألكسندر بالقاضي ألكسندر في مدينة كورفو في نيويورك، وهو يدرك اليوم أن علاقته مع يسوع المسيح هي جزء حيوي من دوره في قاعة المحكمة.
0: لقد وضع المسيح في قلبي المحبة محل البغض، نعم، ووضع السلام محل الاضطراب والفرح إذ خسرت كل شيء وربحت المسيح. فبيسوع وحده وجدت السعادة والسلام، ولم أجدهما لا في نجاحات العملية ولا في العصابات ولا في الكحول أيضا. يسوع هو الحق.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: الشكر لله من كل القلب أيها الأحباء، لأن الله يغفر والله ينسى. الإنسان ممكن يغفر أو يسامح أخيه الإنسان، ولكن هل ينسى الإنسان ما فعله إنسان آخر فيه؟ لكن نشكر الله أيها الأحباء، لأن الله عندما يغفر ينسى أيضا. نشكر الله من أجل هذه الحرية. السؤال الذي كان يراود هذا القاضي: الأشياء التي أنا فعلتها، الأشياء التي كان أشعر بالخجل من فعلها، هل يغفرها الله؟ أيها الأحباء، تقول كلمة الله بكل صراحة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. سمعت في يوم من الأيام عن شخص كان مثقلا بالذنوب ومثقلا بالخطايا، اعترف بخطاياه، قال: يعني معقول؟ هل يعقل أنه الله ينسى خطاياه يغفرها كلها؟ وفي يوم من الأيام حلم حلم، وإذا بملاك يأخذ إلى مكتبة كبيرة، وفي هذه المكتبة كان ملفات لكل بني البشر. فهو أراد هذا الشخص أن يذهب إلى الملف حيث يوجد الخطايا التي ارتكبها هو. فتح على اليوم المعني بالموضوع، لأنه في ذلك اليوم اقترف الفحشاء، وكان يظن أن الفحشاء هي الخطية الكبرى وكل خطية أخرى هي خطايا صغيرة، ليس هناك كبائر وليس هناك صغائر، الكل خطايا في نظر الله. فتح على ذلك اليوم وكان 21/7، فلم يجد أي شيء مسجل، فقال الملاك: أين الخطايا التي ارتكبتها؟ قال له الملاك: ماذا تجد في هذا الملف؟ قال: وجدت أنه لا شيء فيه. قال: إذا كان الله يقول لا شيء في ملفك، إذن لا شيء في ملفك إطلاقا، لأن الله هو الحاكم وهو الذي يقضي. المشكلة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج، مشكلة الألم. الناس في كل مكان يهربون من الألم، يحاولون إسكات الألم، ولا أعتقد أن هناك صيدلية في العالم أو أجزخانة إلا موجود فيها مسكنات الألم بكافة الأنواع. يبدأ الإنسان بمسكن ألم بسيط، ثم يزيد النسبة ويزداد الجرعات، وكلما زاد الألم تزداد قوة الجرعة، ولكن الألم موجود. الناس أيضا يحاولون إسكات الألم من خلال حضورهم الحفلات، يوجدون مع آخرين، يشربون، يأكلون، ربما ينسون الألم. لكن أحبائي، انتبهوا جيدا، مسكنات الألم تقول للألم اصمت، اسكت، ولكن الألم يقول لك هناك مشكلة. فإذا أنا ما عانيت بمشكلة مثل الصداع مثلا، الصداع يقول لي إن هناك مشكلة، إما في معدتي أو في رأسي أو في صدري أو في مكان ما في جسمي. الصداع لي بسبب وجود مشكلة، ربما أعاني من مشكلة أخرى طبية وأعاني من الألم. الألم يقول لي أن هناك مشكلة. ماذا أفعل أنا؟ هل أسكت الألم أم أعالج المشكلة؟ وأقول لكم أيها الأحباء، إن أخطر أنواع الأمراض هي بعض الأمراض التي ربما لا تشعر فيها بالألم. هناك صديق حميم قال لي في يوم الأيام: ذهبت عند دكتور أشعر بوجع في جنبي من هنا، دكتور فحصني، قال لي: أنا متأسف أقول لك إنه مصاب أنت بمرض خطير وهو السرطان. قال لي: صدقني أنا لم أشعر بالألم، صدقني لم أشعر بالألم، رحت ذهبت يعني فحص روتيني عادي، وكانت النتيجة إنه أنا مصاب بمرض خطير. عزيزي المشاهد، إن أنت لا تشعر بألم الخطية فهذا لا يعني أن الخطية غير موجودة. الخطية هي كالسرطان تماما، أنت لا تستطيع أن تسكت الألم الناتج عن الخطية. كلمة الله تقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، كلمة الله صادقة. وأقول لكم أحبائي هذه الكلمات، وأرجو أن تسمعوا لي جيدا، ليس هناك طريق خلاص إلا في شخص المسيح، لأن كلمة الله تقول: ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. جاء المسيح، مات من أجلنا، حمل خطايانا،

آثامنا، أوجاعنا، أمراضنا كلها، لكي يقدم لنا الحرية الحقيقية، لكي يقدم لنا الخلاص الأكيد. الشيء الوحيد اللي عليك أن تفعله الآن، تعال كما أنت. المسيح يقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لماذا تحمل الأثقال؟ لماذا تحمل هذه الأتعاب؟ لماذا لا تريح نفسك؟ المسيح حملها نيابة عنك. إلقي حملك عليه، ملقين كل همكم عليه، تقول كلمة الله وهو يعتني بكم. تعال بحمل الخطية، تعال بحمل الألم إلى المسيح، وهو ينقذك، هو يغيرك، هو يخلصك. ارفع معي دعاء الآن من كل القلب. يا رب، أنا متألم، في ألم نفسي، في ألم فكري، في ألم روحي، ولكن أعظم ألم أنه أنا مقيد بالخطية. خلصني يا يسوع من الخطية، ارحمني أنا عبدك الخاطي، أعطني حياة جديدة. عندئذ يزال سبب الألم، وهو الخطية التي تقول عنها كلمة الله أن الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية، وأجرة الخطية هي موت. المسيح حمل موتنا، حمل نتيجة الخطية لكي يعطينا حياة جديدة. تعال إليه يا رب، أنا بحاجة إليك. اقبله مخلصا لحياتك، فيزول الألم وتنال الشفاء وتحيا حياة كما يريدك الرب أن تحيا. اكتبوا لنا، نحن مشتاقون أن نسمع منكم. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أنا وإمتى وإنتي. متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت كنا نتكلم فيها عن معرفة الله، وانتقلنا لمعرفة الله عمليا أو ملاحظات عملية لابد أن نأخذ بالنا منها، أمور عملية مهمة في الكلام عن الله. فالمعرفة عن الله عمليا أو إيه الأمور العملية اللي لابد نلاحظها، تناولنا ذلك في الحلقة السابقة، لكن هناك لابد من تكملة الفكرة لأنها فكرة كبيرة جدا. إزاي نتكلم عن الله أنه زي ما قلنا قبل كده أنه غير محدود، إحنا محدودين، ليس كمثله شيء،

لن نستطيع أن ندرك عن الله إلا بعمل الله، لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. كل ما يمكننا أن نعرفه عن الله يؤكد لنا الروح القدس. ممكن نعرفه معلومات نظرية لكن نصدق بعمل الروح القدس. في الحلقة دي بنكمل نقول أنه نحن لا ننتظر إجابتنا من الحكماء، بل المسيح كلمة الله الذي أعلنه لنا، الكلمة الله اللي أعلن الله هو اللي أعلن كلمته، وأن الروح خبر، أنه الروح القدس هو اللي خبر أو هو اللي قال لنا عن المسيح. فالحقيقة أنه عمليا وإحنا بنتكلم عن الله في حاجات ممكن تحتاج شخص حكيمي تسأله، لكن الحقيقة في الأمور في الكلام عن الله لا نحتاج حكمة بشرية، لا نحتاج حكماء بشريين، فالكتاب في ما يكفي. فنحن لا ننتظر إجابتنا من الحكماء بل من الله مصدر الحكمة. فالله أعلن لنا أنه المسيح كلمته المتجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالمسيح كلمة الله، ومن يساعدنا على ذلك أن نصدق هذه الحقائق عن الله لا نسأل شخص حكيم، بل نحتاج إلى حكمة روحية أو معرفة أو إدراك روحي، وهذا لن يتم إلا بعمل الروح القدس. مرة تانية، إحنا إيماننا أنه لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله، كورنثس أولى 12:3. نقطة تانية مهمة في المعرفة عن الله، أن معرفة الله تفوق إمكانياتنا، لكن المسيح الذي أعلن الآب لنا يتحدث عنها، ويمكننا أن نقبل شهادته، شهادة المسيح، فهو حق. لما نيجي نقرأ إنجيل يوحنا نلاقي بالتدريج كده في إعلان عن من هو المسيح، عن أنه المسيح الله الظاهر في الجسد. فلما نلاقي الإعلان واضح طبعا في يوحنا 1، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، لكن كمان نلاقي في المعمودية، وبعدين الناس شافوا الأعمال وشافوا المسيح فقالوا بين هو ده النبي الآخر الآتي. ولما سألوا يوحنا أنت النبي الآتي، فقال لهم لا، أنا صوت صارخ في البرية. وكان الإعلانات عن المسيح لسه بسيطة أو متدرجة، فابتدوا أولا يقولوا أنه هذا هو النبي الآتي. بس النبي الآتي اكتشفوا أنه مش مجرد نبي، ده المسيح. بعدين في إعلان متدرج نلاقي فيه بقى، مش عايز أقول صدمات، فيه تدرج في الإعلان. فإذا كان يوحنا 1 بيتكلم على، طبعا يوحنا 1 كافي جدا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، الإعلان من الآية الأولى. لأنه الأمم الوثنيين اللي الرسول يوحنا بيكلمهم بيقول لهم، هم عندهم آلهة، بس عندهم آلهة صغيرة كده فكة، لكن في إله عظيم خالق الكون اسمه اللوجوس. فبيقول لهم في البدء كان اللوجوس اللي هم عارفينه، واللوجوس كان عند الله وكان اللوجوس الله. فمعرفة الله تفوق إمكانيات البشر، لكن الله أعلن، المسيح الذي أعلن الآب لنا يتحدث عنها. ولما جيوا فيلبس سألوا نلاقي أنه بيقول له أرنا الآب وكفانا إذا كنت أنت الإبن، قال له من رآني فقد رأى. يا فيلبس كل اللي شفته ده ومش قادر تدرك أن من رآني فقد رأى الآب، وأنه بيعلن بعد كده أنه أنا والآب واحد. فالمسيح هو صورة الله الغير منظور، الله لم يره أحد قط، لكن في التجسد. عظيم هو سر التقوى. لما نكمل الله ظهر في الجسد، نكمل تراءى لملائكة حسب إشعياء 6، نلاقي أنه الملائكة عندهم 6 أجنحة، من ضمنهم جناحين خبوا وشهم ما قدروش يبصوا على ربنا. لكن في التجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تراءى لملائكة. يعني قبل كده لا، قبل كده لا، لكن في التجسد
مش بس البشر شافوه، الملائكة شافوه.

ظهر لينا بالميلاد العذراوي، ظهر في أرضنا بالميلاد العذراوي، الميلاد الإعجازي اللي ما حصلش ولا هيحصل لآخر، لكن المسيح بدأ الحياة بهذه المعجزة العظيمة وانتهى بالمعجزة الأعظم وهي القيامة. وبين المعجزتين أعلن لنا من هو الله، أعلن لنا الرسالة عن الله. فالمسيح حمل كل سلطان الله ومثله لنا، رأينا الله متجسدا، ويمكننا أن نقبل شهادته فهي حق شهادة المسيح. فمن يريد أن يعرف من هو الله لا يسأل الحكماء والكتاب ومجادلي هذا العصر، بل ينظر إلى المسيح وليصغي إلى كلمته. عايز تعرف من هو الله الظاهر في الجسد، عايز تعرف من هو المسيح، من هو الآب ومن هو الابن، ومن رآني فقد رأى الآب، اقرأ إنجيل يوحنا وتلاقي الإعلان المتدرج. نلاقي أنه ابتدوا الناس يقولوا هذا هو النبي، يعني متلخبطين بين يوحنا وبين المسيح. فيوحنا قال لهم لا، مش أنا، ده أنا صوت صارخ في البرية، هو يعد طريق الرب. يبقى الرب هو اللي جاي وراه، وبعدين يبتدي يشهد أنه يوحنا بيشهد أنه لست أهلا أن أحل سير حذائه، ده بيشهد كده قبل المعمودية. ولما بعد المعمودية نلاقي أنه شهادة كمان الآب والابن والروح القدس، شهادة في المعمودية. لما نلاقي أنه الروح القدس يظهر مثل حمامة ويكون صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هذا هو الابن. يبقى الآب والابن والروح القدس. الحقيقة أنه لما تيجي تقرأ إنجيل يوحنا بتلاقي إعلانات متدرجة عن المسيح. يوحنا 3 المسيح بيقول ينبغي أن تولدوا من فوق، والإيمان به يؤدي إلى الخلاص. مفروض كده إعلان مكتمل، لكن نلاقي مرة تانية في يوحنا 4 المرأة السامرية الأول شافت أنه ممكن يكون نبي ولعل هذا هو المسيح، وبعدين راحت ندهت بلدها هلوم انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، والناس جت وعزم على المسيح يروح يقيم معهم، وفي الآخر أمنوا أكتر لما شافوا المسيح. يعني هم لما سمعوها ابتدوا الإيمان، لما شافوا المسيح أمنوا أن هو ده. لما نيجي نقرأ نلاقي أنه للآخر نلاقي أنه هم أمنوا أن هو ده المسيح ابن الله. يوحنا 5 بيقول اليهود بقى فتشوا الكتب لأن بتتكلم عني. 6 نلاقيه بيقول لهم موسى كتب عني، اللي هي بتاعت أمثال تثنية 18 الآية 15، نبي من وسطك من إخوتك هو ده المسيح الآتي، اللي هيجي شخص وسط اليهود. وزي الملوك ما كانوا في الأصحاح اللي قبله تثنية 17 بيتكلم على أنه من وسطك من إخوتك ملك، والملوك كلهم كانوا اللي حكموا بني إسرائيل كانوا من بني إسرائيل، من وسطك من إخوتك، يبقى بنفس الطريقة المسيح. ولما نكمل المعجزات نكمل الآيات عن المسيح أو التنبؤ نلاقي أنه مش بس من وسطك من إخوتك، أنه تحدد من سبط يهوذا وعن في الآخر يكون هو المسيح. وبعدين بعد كل ده اليهود بقى ابتدوا يتناقشوا مع المسيح، وعلى فكرة إحنا أولاد إبراهيم. لما نتقدم إلى أصحاح يعني يوحنا 47 يوحنا 48 نلاقي شهادات أنه هذا هو المسيح، هذا هو الله، هذا هو الله الظاهر في الجسد. اليهود لما تناقشوا مع المسيح كانوا في يوحنا 8 كانوا بيقولوا له أن إحنا أولاد إبراهيم. هو قال لهم قبل إبراهيم أنا كائن، قبل إبراهيم أنا كائن. استغربوا، لأنه كائن دي فعل الكينونة بالنسبة لهم، أنه الكلام عن الله أهي الذي أهي الكائن منذ الأزل، الكائن إلى الأبد الكامل، يعني هو كائن منذ الأزل حاليا وإلى الأبد. أهي الذي أهي استخدم المسيح عن نفسه قبل إبراهيم أنا كائن. وبعدين رفعوا حجارة ليرجموه، بس ده مش مجنون، لكن قرروا في الآخر بقى لقد جد. فعارفين ليه؟ هم نفسهم، يعني الإعلان كان ليهم واضح جدا، لأنه جعل نفسه مساويا لله. حنا 9 يا فلوبس ألم تعرفني؟ شفتش كل الأعمال دي؟ أنا والأب واحد.

يوحنا 10 والراعي الصالح، يوحنا 11، وهكذا نكتشف انه اعلانات متدرجة ممكن ان يكون طبعا قمتها في اهيا الذي اهيا الكائن الذي يكون، لكن كمان الاعلان اللي كان للعالم كله، يعني ممكن اعلان ده لليهود اهيا الذي اهيا لشعب اليهود، لكن الاعلان بقى اللي كان لليهود والامم والعالم كله القيامة. فالمسيح صلب وقبر وقام، فكانت القيامة هي الإعلان إن هو فعلا حقا هذا هو ابن الله، حقا كان هو الله الظاهر في الجسد. ولما نقرأ الشهادات حتى وقت الصليب نلاقي شهادات من رئيس الكهنة، شهادات من كذا، يعني إنه وحتى اللي بيحكمه مش لاقي فيه علة، و و و نلاقي شهادات. باختصار شديد نكتشف أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نحن لا نسأل الحكماء ولا الكتاب ولا مجادلي هذا العصر، بل لننظر إلى المسيح، لننظر إلى الكلمة المقدسة. كتاب بيقول لنا كمان لا يقل إنسان في قلبه من يصعد إلى السماء أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. في رومية 10 الآية 6 إلى 8 هذا الإعلان، محدش يقول من يصعد للسماء عشان يقابل ربنا أو من ينزل للأعماق، لأن الكلمة قريبة منك، الكلمة التي أعلنها المسيح. الإيمان بالمسيح سهل جدا لو كان بعمل الروح القدس. لو أعملنا عقلنا فقط وحسينا أن الأمور مش عجبانة، أبسط اختبار أو أبسط يعني تيست أو اختبار إن احنا نعرف من هو المسيح الحقيقي، إن احنا نسأل الله، نسأل الله بمعنى تدعي ربنا، يا رب النهاردة أنا سمعت رسالة غريبة بتقول المسيح هو الله، يا رب الكلام ده صح ولا لا؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، هيشهد لك، هيشهد لك بأي طريقة، بحلم، برؤية، بانك تقرا كتابه، وبعدين لانه كلمه الله الحيه الفعاله، لما تقرا الشواهد زي ما انا قلت مثلا على انجيل يوحنا من الاصحاح الاول هتكتشف، لانك وانت بتقرا مش هتلاقي معلومات، هتلاقي تاثير الكلمه حيه وفعاله وتخترق النفس، هتلاقي وانت بتقرا عن من هو المسيح. لو قريت بس بدايه الاصحاح بتاع يوحنا 1 تكتشف ان هو النور الاتي الى العالم، والله نور، المسيح هو النور الآتي إلى العالم، خصته رفضته، وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. فهنا نلاقي الإعلان من أول أصحاح، والآية 12 ممكن أنت تنضم ليها كواحد من الأمم، لأن اليهود أو الأمم بعد ما اليهود رفضوا فتح الباب للأمم اللي احنا أمم غير يهود يعني، وفتح الباب للجميع، فاليهود خصته رفضوه، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم قبلوا عمل الله في المسيح، أعطاهم سلطان أن يكونوا أن يصيروا أبناء الله، نصبح أبناء روحيين لله، ابن لله. هنا ده بيتم بعمل الروح القدس، وبالتالي المؤثر المقنع لنا هو الروح القدس وليس مجرد شخص. في كتاب على الانترنت اسمه هيرمان بافينك، بتاع مؤلف يعني دكتور هيرمان بافينك، كتاب لذيذ قوي اسمه بين العقل والإيمان، مترجم بالعربي على فكرة. لو كتبت هيرمان بافينك أو كتاب بين العقل والإيمان تلاقي كتاب بحاله عن الموضوع ده. أنا بس خدت فكرة عملية، لكن هو بالكتاب بيتكلم طبعا من الشواهد الكتابية، بيحاول يثبت ده لاهوتيا زي ما احنا سبق وقلنا، وقلنا هنكمل تاني في الكلام عن الله لاهوتيا. لكن كمان الإيمان العمومي عن الله انه غير محدود، ده الفكر اليهودي والفكر المسيحي، لكن كمان الحقيقة في كومن جراوند في يعني في رسالة رسالة التوحيد للإمام محمد عبده، رسالة التوحيد كتاب شهير جدا، والإمام محمد عبده شهير جدا، فبيقول إسلاميا يعني احنا بنقول إسلاميا إن الدين هو بقى نص الكلام بتاعه، بيقول إن الدين جاء بشيء قد يعلو عن الفهم،

0: فلا يمكن أن يأتي ما يستحيل على العقل. فكرة هو ده اللي احنا قلناه، إن الدين جاء بشيء قد يعلو عن الفهم، يعلو عن العقل، فلا يمكن أن يأتي ما يستحيل على العقل أو ما هو ضد العقل زي ما قلنا. وفي في كتابه بيقول حاجات لذيذة قوي وموزونة، شعر بقى أو حاجة يعني سجع: نحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، يعني الحاجة اللي محالة أو استحالة، أي بمحارة العقول فهمه، ده تفسيري أنا ليها، بل بمحارات العقول. محالات الحاجة المستحيلة، محارات المحارة اللي ممكن يكون فيها لؤلؤة. فهنا بيفكر بطريقة أنه الرسل بيقولوا ما بيقولوش حاجات عن الله فيها حاجات محالات العقول، يعني الحاجات اللي استحالة على العقل، لكن بمحارات العقول، محارة اللي ممكن محارة تكون فيها لؤلؤة أنها حاجة سمينة. فلا يخبرون بما يعني يعلم العقل انتفاءه أو أن العقل يرفضه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. واللي يحب يرجع طبعا رسالة التوحيد موجودة على الانترنت، سهل أن يرجع أنه في حتة مشتركة في الإيمان أو في الفكر عن الله، الأرضية المشتركة أن الله غير محدود. الحقيقة لما نكون كلامنا عن الله مش مقبول ليك، فإحنا عندنا يعني علامة صفراء بنقول للشخص: معلش، انذار صح، أنا مش ممكن أكون بقولك اللي أنت بتؤمن بيه، أنا بكلمك عن إيماني، فأنا عارف أنك ممكن تختلف معي. لكن عندما يقول لك اللي أنت بتؤمن بيه كله غلط، الحل البسيط جدا أنه بدل ما بتبقى فيه إنذار هيبقى فيه كارت أحمر، قل له أوكي ممكن أنا كل اللي بقوله غلط، ولكن عايز أقول لك حاجة، كلام ده عن الله، اسأل الله أين الحقيقة، الله هو صاحب الشأن ومن عدله ألا يترك نفسه بلا شاهد، كلمتك عن الله. فإذا كنت غير مقتنع بهذا الكلام اسأل الله أين الحقيقة، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. خلينا بعد فاصل قصير نكمل كلامنا عمليا عن الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: لكن ما تكلمنا عنه سابقا عن معرفة الله والملاحظات العملية، لكن كمان ممكن ننتقل إلى حاجة لاهوتية أفضل أو أعمق بقى. في مدخل الكلام عن الله لاهوتيا وحسب كتاب كيف نفهم علم اللاهوت، كيف نفهم علم اللاهوت بيخصص فصل لمعرفة الله أو بيتكلم عن معرفة الله، وبرضه بيبتدي أن لن نستطيع أبدا أن نفهم الله بالتمام لأن الله غير محدود ونحن محدودون. النقطة الأولى مشتركة بين الكلام العملي وبين الكلام اللاهوتي. فبهذا المعنى يقال عن الله، ممكن يقال عن الله، الكلام عن الله ممكن يقال أنه مبهم غريب، ويستخدم تعبير مبهم بمعنى أقدم وأقل شيوعا، وهو لا يمكن فهمه بالكامل. الأفضل إن احنا نتكلم عن الله بدل كلمة مبهم دي نقدر نقول لا يمكن فهمه بالكامل. يجب أن نفرق بوضوح بين المعنى يعني المعنى المطلوب والمعنى الأكثر شيوعا. لا يمكن فهمه، الحقيقة لا يمكن فهمه، اسمها لا يمكن فهمه تماما، لكن لا يمكن فهمه بس على الإطلاق كده تقيلة شوية، فنقدر نقول لا يمكن فهم الله تماما، لكن ممكن نفهم عنه. ممكن نفهم ما يكفي لظمأنا.

ممكن نفهم عنه ما يكفي لبداية علاقة حقيقية معه، وكل مدى نعرف عنه لأعرفه فإحنا بكل مدى بنفهم عنه بنعرف عنه أكتر. لكن فكرة أنه لا يمكن فهم الله الحياة تعبير مش دقيق، فمن الخطأ القول بأن الله لا يمكن فهمه، لكن قول الصحيح هو أن الله لا يمكن فهمه بالكامل أو بالتمام. الحقيقة أنه كده ده يبقى وصلنا لفكرة أدق. حاجة تانية مهمة لاهوتيا بقى أو كتابيا، يعني مزمور 135 آية 3 بتتكلم عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. عظمة الله هي أبعد من أن نفحصها أو نكتشفها، فهي أعظم جدا من أن نعرفها بالكامل. فالله عظيم، أعظم رهيبة أكتر من أي رهيبة، بمعنى عظيمة جدا جدا، مش رهيب يعني مخيف، لا هو مخيف الوقوع في يده إذا كنت هتبقى ضده، لكن الفكرة أن عظمة الله غير محدودة. ولما بيقول ليس لها استقصاء أو مرات تتكلم إحصاء، ما تقدرش تقول مليون نقطة عن عظمة الله فتبقى قلت عظمة الله، لكن تقدر تقول عظمة الله غير محدودة. الله هو الأعظم، ليس كمثله شيء وليس كأعماله شيء. من ناحية فهم الله يخبرنا مزمور 147 بعد 145، 147 الآية 5 بيقول لنا عظيم هو ربنا، عظيم هو ربنا، عظيم، عظيم ربنا، وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء. يبقى لعظمته ما فيش استقصاء أو ما تقدرش تعرف أقصاها إيه، والقوته لا إحصاء، لأن الإحصاء بتقول مثلا قوة الفلانية كذا والقوة الفلانية كذا والقوة مش عارف القوة الفلانية، قوة ممكن إحصاءها بأرقام، لكن قوة الله لا إحصاء لا نهائية. لن نستطيع أبدا أن نقيس أو نفهم بالكامل الله هذا الإله العظيم، فما أبعدنا عن أن نشابه الله أو نفهمه. وحين فكر داود النبي في معرفة الله لكل طرقه قال في مزمور 139 عجيبة هي المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيع، يعني لا أستطيع إدراكها. ده مزمور 139 الآية 6. والحقيقة أن المعرفة عن الله ما أكتر من أن نحدها طبعا. في نفس المزمور الآية 17 بيقول ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، ما أكثر عدم محدودية غير محدودة. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الله وإحنا بندرس، وأنا الحقيقة فكرت ده أثناء الدراسة من سنين وأنا بدرس الجزء ده، لقيت حاجة فعلا جميلة جدا أرجو أن احنا ناخد بالنا منها. هي فكرة بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله. الحقيقة أنه في تأملك في الخلوة أو في قراية الكتاب أو خصوصا لما تيجي تقرأ في المزامير أو الآيات اللي استخدمناها، الحقيقة بتلاقي أنه عظمة الله ليس لها استقصاء، قوته ليس لها استقصاء، ما أبعد أحكامه عن الوصف وطرقه عن الاستقصاء، ما نقدرش نحد الله، نعرف أنه لا نهائي في حاجات كتير جدا. وإحنا بندرس هذا الكلام في لذة، في بهجة، لما بنعرف أن إلهنا هو الأعظم نيجي ما نخافش بقى من المحاربات، حاجات كتير، حاجات كتير نبقى سعداء بيها. لما تعرف أنه إلهك هو الأعظم، الله هو الأعظم، الله الحقيقي هو الإله الأعظم، الله الحقيقي، مش الآلهة اللي ممكن تسمى حتى الله أو لا، الله الحقيقي. بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعماله، بهجة، انبساط، تحس كده بسعادة وانت بتدرس عن الله. أرجو أنك تاخد بالك من أن احنا حتى لو انت كنت بتدرس لاهوت وابتدي جمع معلومات، ولكن توقف عند هذه النقطة، بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعمال الله، لأن الروح يفحص كل شيء.

شيء حتى أعماق الله. فيستكمل حديثه في رسول بولس يقول لنا في كورنثوس الأولى إصحاح 2 والآية 11 إن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. بعد المناقشة الطويلة اللي بولس الرسول على حوالين الموضوع ده وعن خطة الله العظيمة للخلاص في رسالة روميا، نلاقي يتحول بولس الرسول إلى التسبيح فيقول بعد ما وإن شاء الله هندرس رسالة روميا بالتفصيل، رسالة كله التفسير لرسالة روميا في وقت لاحق، لكن احنا خدنا حاجات كتير من رسالة روميا لكن هندرسها على بعضها كفكر أو كنموذج لفكر اللاهوت العهد الجديد. بولس الرسول بعد ما بيقول خطة الله للخلاص نلاقي يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، الله أعظم من أن نحده. كل هذه الأمور تجعلنا نحترم الله، نحب الله، نبجل الله، يبقى سهل علينا أن نسجد لله، أن نخضع لله، لأنه هو الإله الحقيقي، هو الإله الذي يستحق أن يعبد. ولما تلاقي نفسك بتعبد الإله الأعظم تلاقي نفسك بتحبه محبة بلا نهاية، على قد مش قد ما تقدر، بقلب مفتوح كل مادة تبتدي تتعرف عليه وتقول له لأعرفه وقوة قيامته. خلينا في حلقات تانية نبتدي نكمل عن معرفة الله، ومهم جدا ان احنا نحاول ونحن نقترب من هذا الإله العظيم ان نعرف عنه اكثر واكثر، لن نحده لكن يستطيع ان نعرف عنه اكثر واكثر فيشبع ظمأنا الروحي. والرب معكم.

اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الجزء السابع من برنامجنا اتشغلنا قوي ببيوتنا، اتشغلنا ان بيوتنا تكون بيوت فرحانه وسعيده شبعانه متفاهمه مليانه بكل الخير اللي ربنا عايز يديه لاولاده. في كل حلقه هنناقش مشكله حقيقيه قعدنا مع الزوج والزوجه واتكلموا بكل حريه بكل مشكله بكل تفاصيل المشكله اللي عندهم، وحابين

0: خلينا نكون بنتبنى وجهة نظر الزوجة، أنا هتبنى وجهة نظر الزوجة، ونشأت هيكون بيتبنى وجهة نظر الزوج، وهنتناقش في المشكلة في كل حلقة، وبإذن ربنا هنوصل لحل. حل مش بس للمشكلة دي، مش بس للزوجين دول، لكن عندنا إيمان إن الحل ده هيكون بيساعد ناس كتير قوي مننا جايز ما جات لهمش الفرصة إن هما يقعدوا ويحكوا.
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. موضوع حلقتنا النهارده مشكلة بيعاني منها زوج، وبيقول كل ما احتاج اخد قرار مصيري في حياتنا واتشارك فيه مع مراتي اجد انه ولا مره بنعرف ناخد قرار سوا، مش عارف اتقابل معاها في نقطه التقاء. قرارات مصيريه كتير اتاخرت وما اتاخدتش، منها فرصه السفر للخارج، وده اللي خلاني النهارده اتكلم. مش قادر اسكت، مش قادر اكمل بالشكل ده. انا موظف على قد حالي، جاتني فرصة سفر إعارة للخارج كنت بحلم بيها، كنت مستنيها من سنين، كانت تساعدني وتحللي مشاكل مادية كتير، لكن للأسف الفرصة كانت في إيدي وضاعت مني. كل ما أحب أتشارك مع مراتي علشان أخد قرار في موضوع السفر ألاقي مراتي تاخدني من موضوع لموضوع وتتكلم معايا في تفاصيل كتيرة، منها الأهل والقرايب وابن العم وابن الخال وفلان اللي سافر ورجع وفلان اللي سافر وما رجعش. الحقيقة بشعر ان انا تهت، انا محتاج لحل. والزوج بيقول رغم ان احنا ولاد ربنا وكنت متخيل انه نوصل لحل بسهولة، نوصل لقرار مع بعض سوا، لكن ده ما حصلش. معانا النهاردة مهندس ألف الاستدراك، بنرحب بحضرتك.
2: اهلا وسهلا.
1: حضرتك سمعت المشكلة اللي بيعاني منها الزوج.
2: أيوة.
1: السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى الزوج ده ممكن يجي يوم ويتفاهم مع مراته ويوصلوا لقرار سوا؟
2: ممكن، مع اعتبار ان في قواعد أساسية للتفاهم وفي قوانين طبيعية للتفاهم، لما نفهمها ونحترمها ونلتزم بيها نقدر نوصل للتفاهم المطلوب. لكن لو ما اتفقناش وما التزمناش وما خدناش بالنا من القوانين، ممكن حتى لو احنا مؤمنين ولاد ربنا ما نوصلش للتفاهم اللي احنا عايزين نوصله. يعني القوانين الطبيعية اللي الله حطها في من هو الرجل ومن هي المرأة وكيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، قوانين لابد من احترامها لأنها قوانين موضوع، ولابد ان كل شخص يكون بيشوفها وبيتفهمها وبيحترمها. يعني في قوانين، مثلا قانون الجاذبية، رب المجد يسوع ابليس تحداه في مقاومه قانون الجاذبيه، قال له القي نفسك من على جناح الهيكل، قال له لا، لا تجرب الرب الهك. قوانين الموضوع لابد نحترمها. الزوجه دماغها بتفكر بطريقه معينه، الزوج دماغه بتفكر بطريقه معينه. لو ما تفهمتش وقدرت واحترمت هذه الامكانيات والصفات والقوانين الطبيعيه مش هقدر اوصل للتفاهم المطلوب.
1: بس برضه من ضمن القوانين اللي حطها ربنا ان الاثنين لما بيتجوزوا يقول الكتاب انهم بيصيروا الاثنين بيصيروا واحد.
2: ده صحيح.
1: فده الزوج كان متخيل انه ده بيسهل عليهم انه يتفقوا مع بعض في قرار ويوصلوا لحلول.
2: ايوه، بس لازم نفهم ان عطايا الله متاحه للانسان، الانسان مش بياخدها زي ما بيقولوا اوتوماتيك، او مش بياخدها بدون دور، او مش بياخدها وهو نايم، بياخدها وهو مشارك. ده شيء متاح ليا، لو انا ابن ربنا اقدر ابقى قريب من مراتي وبتحد بيها اسرع واسهل من الاخر، لكن مش بلا عمل او مش بلا دور. الله يعطي عطايا وانا ليا دور في استيعاب هذه العطايا وتنفيذها. يعني الله بيديني خير كتير وبيقول لي حسب ايمانك يكون لك، يا ترى باخد الخير كله ولا احيانا مش باخده؟ فدي نقطة مهمة، انه الدنيا مش اوتوماتيك، الحكاية مش اوتوماتيك، ليا دور مهم، افهم عقلية الطرف الثاني وافهم عقليتي انا وكل واحد بيفكر ازاي، وبعدين كيفية التواصل.
0: طب يعني حضرتك اللي انا فاهماه كده انه كأنه في حاجة عامة للمرأة وحاجة عامة
2: أيوة
0: للرجل.
2: أيوة.
0: مش الشخصية دي بالذات، مش الشخصية دي بالذات،
2: صح؟
0: فاحنا هنتكلم بشكل عام، المرأة أيوة بتفكر ازاي والرجل بيفكر
2: أيوة
0: ازاي.
2: في قواعد عامة بيقولوا الناس لما درست قالوا ان عقل الرجل زي ما قالوا كده عقل صندوقي، وعقل المرأة عقل شبكي. والمقصود بصندوقي يعني الراجل كل حاجة في حياته، كل حاجة ليها صندوق، الشغل ليه صندوق، يعني الذاكرة وطريقة التفكير وطريقة تحليل الموضوعات تبقى جوه الصندوق. لو عايز يفكر في الشغل هفكر في الشغل بس، لو عايز يتفكر مثلا في عربيته هيفكر في عربي.

بيته بس، لو عايز يفكر في أسرته هيفكر في أسرته بس، بينما الزوجة عندها إمكانيات مختلفة إنها تقدر تفكر من موضوع لموضوع وتنتقل من فكرة لفكرة وتطلع من حاجة لحاجة لحاجة، وفي نفس الوقت لا تفقد تركيزها، يعني عندها اتساع أفقي جميل بيسموه زي الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت، تقدري تطلعي من موضوع من موقع لموقع لموقع، وكلها حاجة تنقلك لحاجة.

0: جايز في الاخر الموضوعات دي كلها ما تبقاش مترابطه مع الموضوع الاولاني، لكن حاجه بتنقلك لحاله، وده بتشعر بيه الست لما بتيجي تتكلم في الموضوع، تحس انها افتكرت حاجه وحاجه فكرتها بحاجه وحاجه فكرتها بحاجه، ولا تجد غضاضه انها
1: تمام.
0: تبدا في موضوع وتنتهي في
1: طيب،
0: اخر.
1: طب انا بس عايزه شويه، مش قادره استوعب يعني ايه صندوقي. يعني انا
0: صندوق.
1: افهم انه كل حاجه ليها تاثير على بعض،
0: ايوه.
1: فمش قادره افهم يعني ايه ان هو بيفكر في حاجه واحده.
0: ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان في قواعد وقوانين. دماغ الراجل متصممه غير دماغ الست. لو انا تخيلت كزوجه او كامراه ان الراجل ده بيفكر بنفس الطريقه الشبكيه بتاعتي، 100% مش هتقابل معاه ابدا، لاني هتكلم معاه زي صديقه لي او زي اختي، ونحس ان احنا ممكن نتحرك بحريه اكبر وما نقعش، ما نفقدش التواصل.
1: انا فاهم. طب خليني اتكلم بشكل عملي شويه في موضوع السفر اللي كانت الزوجه بتتكلم فيه. احنا دلوقتي هنتكلم انه نسافر، اسافر ولا ما اسافرش. الزوجه دي كان الزوج كان هيسافر لوحده، فطبيعي انها هتفكر في نفسها، هتفكر في الولاد، وهتفكر في تاثير ده على المشاوير اللي هتعملها هي، بدل ما كان البيت متشال على اتنين هيبقى متشال على واحد، فهي هتشيل اكتر. طبيعي هتفكر في التزامات كتير كانت عليها، فالموضوع متشعب، هنحصره ازاي في دايرة واحدة؟
2: ولا يعني الحقيقه هو ده الكلام اللي كان بيشتكي منه الزوج، المواضيع المختلفه والتفاصيل الكتيره دي اللي هي بتعمل مشكله، وده اللي بيعاني منها الزوج. التفاصيل مش عيب، ما فيش مانع من التفاصيل، ما فيش مانع من الدخول لموضوعات، من موضوع لموضوع، بس التفاصيل والدخول من موضوع لموضوع بتعمل مشكلتين. اولا التفاصيل بتبقى كتيره، ده نمره واحد، ونمره اتنين المواضيع بتبقى خارج القرار وخارج الموضوع اللي بيتكلم فيه الزوج، فده بيشتت من ناحية وبيوتر من ناحية.
0: طب ما تقولوا لنا مثال نتكلم عليه عشان أحس
1: طيب
0: برضو إنه
1: يعني،
0: إيه.
1: طيب أنا بقول لحضرتك يعني دلوقتي أنا محتاجة إني أتكلم عن البيت، تأثير ده على البيت، تأثير ده على الولاد. يعني حاجة مثلا من ضمن الحاجات اللي قالها الزوج ونشأت فاكرها، حكاية الأجازات. الزوجة سألته طب الأجازات إمتى؟ هي فارق معاها، فارق معاها مثلا إنه هي شايفة إنه ما ينفعش الزوج يغيب عن البيت مثلا أكتر من 6 شهور. لا، لو هتقعد سنة نفكر بقى تسافر ولا ما تسافرش. طب هي دي تفصيلات، مش دي تفصيلات مهمة؟
0: لا، احنا دلوقتي خرجنا من فكرة التفصيلات لفكرة الأولويات، دول فكرتين مختلفتين، فكرة الأجازات وفكرة الظروف اللي هي نقط في اتخاذ القرار. في بيبقى نقط ليها أولوية أكتر من نقط، يعني زي ما فهمت إن في ظروف اقتصادية صعبة، موظف محدود دخله، ودي فرصة جات له بعد عناء، ويبدو إنها مش بتتكرر كتير في القطاع بتاعهم. فلما نسيب فرصة خطيرة زي كده والبيت بيعاني وعنده احتياجات، وفهمت انهم ولاد ربنا، كل لما حكيتوا لي حتى قبل البرنامج انهم كانوا مستريحين روحيا اصلا للسفر، وبعدين نحط فكرة زي موضوع الاجازات وهي مهمة، لكن جايز تبقى نمرة 3 أو 4 أو 5، ونبتدي نحطها فوق نمرة 1، ده يبقى هنا في اختلال في الاولويات جايز يخلي قراراتنا مش ايجابية. يعني من الميزات اللي عند الزوجة انها تستطيع انها تستوعب امور كثيره، لكن الزوج الله مديله بركه ونعمه انه يقدر كمان يحدد الاولويات بالتفاهم مع زوجته. بس هو يلفت الانتباه، هل دي النقطه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ مفيش اي حاجه في الدنيا تقدر تلقي 1 و2 و3 و4 و5 مطابق. فلو لقينا النقط الاساسيه 1 و2 و3 مطابق، ممكن نيجي على نفسنا في 4. يبقى اذا الزوج عنده بركه تحديد المواضيع وضعها في صندوق 1 2 3 4، والزوجة كمان عندها نعمة اتساع أفقي يساعد على غنى الموضوع وعدم إغفال أي نقطة. لكن ما ينفعش نحن ناخد نقطة نمرة 7 ونحطها نمرة 1 أو 2 ونحطها قبل، دي تلخبط الدنيا. الأجازات مهمة، بس النهاردة الفرصة دي مش بتيجي كل يوم، وزي الضغط علينا سنة، وفي مقابل كده نقدر يكون احنا الاتنين متفقين على قبول التحدي ده هيكون سبب خير لنا، ففي تضحية مقبولة، بس ما ينفعش ناخد نمرة 5 ونحطها نمرة 1.
1: فدي ده جزء يخص بالأولويات،
0: ده وده ميزة عند الزوج، الزوجة لما بتشوفها فيه انه يستطيع بسرعة كده انه يحلل الامور ويعملها ستاتيستكس ويجيب 1 و2 و3، وهي ممكن تفرض الموضوع كله وهو يساعد في انه يرقمه. يعني هي ممكن تحط 10 عوامل ويتفاهم معها، ومش وجهة نظره بس تبقى إلزامية، بس يعني بيبص الموضوع من أكتر من زاوية وبعدين يتفقوا دي 1 2 3 4، ومن هنا يقيموا الموضوع صح.
2: حضرتك أنا بقى محتاج أخد قرار، مش جاي أقعد مع مراتي عشان أسمع 20 قرار وأحط لهم 1 2 3 4.
1: لا أنا هقف هنا،
2: ده مسألة
1: لا أنا هقف،
2: بتبقى يعني وده اللي بيأخر يعني الواحد ياخد قرار، ده اللي بيخلي الفرص تضيع.

0: واحنا لسه بنرقم بقى، لكن عايزين كلام محدد. اذا كانت الزوجه يعني عندها
1: ده بيعد فكر، بيعد عليا هتكلم في كام موضوع. طب هل يعني هل ينفع طريقه تفاهم تبقى كده؟ مش احنا المفروض ان يكون في اتساع وفي طوله بال؟ يعني ما هو لو هو بس هيسمع وعايز يسمع او لا، مش هينفع. انا في بالي حاجات كتير عايزه اتكلم فيها. وبعدين انا هقول لحضرتك مثل تاني. الزوجه بتقول انه لما جاء قال لها انا هسافر البلد، العرض قدامي على البلد الفلانيه، فهي افتكرت قالت له على فكره انا ابن خالتي سافر البلد دي وما استريحش خالص وما قدرش يكمل مده العقد بتاعه ورجع. فخلينا نفكر في الموضوع ده، ممكن نكلمه مثلا نسأله ونعرف. اعتقد انه دي حاجة مهمة جدا خاصة بالسفر. زعل، مش عارفة زعل ليه.
0: ما هي يا ريت الحكاية ليست على كده الحقيقة. ده احنا دخلنا في مواويل. ده هي بتحكي لي بتقول ان ابن خالتي رجع من السفر، اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة، رجع تعبان. وبعدين بتقول مراته اتصلت بيا. مالها مراته بقى؟ ابنها في ثانوية عامة بطلع عينيها، داخلة طالعة بتودي من درس لدرس، وبتسأل كمان يا ترى ما تعرفوش مدرس خصوصي كويس؟ لأن المدرس اللي بيجي له مش نافع.
1: ما أنا عايز أقول إنه بمناسبة الكلام، هي لما افتكرت، هي الزوج والزوجة حكوا لنا الموقف ده بالتفصيل، هي لما افتكرت موضوع ابن خالتها ده اللي رجع من نفس البلد، ودي حاجة مهمة قوي، فافتكرت إنه كانت مراته لسه مكلمها اليوم اللي قبله وكانت متأثرة جدا. فيعني فيها إيه لما الزوج بس هيخرج معاها للحتة دي؟ بس نهتم بموضوع، نشوف بس موضوع الدرس بتاع ثانوية عامة ونرجع تاني لموضوع السفر.
0: أنا محتاج لقرار أسافر ولا ما أسافرش، لكن ابن خالتي رجع ومراته ابنها في ثانوية عامة وبنتين، دخلنا من قرار مهم جدا لثانوية عامة والمدارس والامتحانات، تهت. خلي التفاصيل دي في وقت تاني
1: نتكلم فيها. انا برضو فيها، مش فاهمة ايه المشكلة ان احنا نرجع تاني، ما نروح ونرجع.
2: طيب عايزين صفارة بقى عشان نوقف. بص يا ستي، شوفي عقلك الرائع العظيم كزوجة او كامرأة متسع وممكن ينتقل من موضوع لموضوع، ده شيء رائع ومبارك وشيء جميل وحلو، لكن في كل وقت ليه ظروف. لما نكون قاعدين مثلا في البلكونة بنتكلم مع بعض وبنتسامر، ممكن نطلع من موضوع لموضوع ونبدأ من السفر وننتهي بأي موضوع، ده شيء جميل قوي وحلو، ونبتدي نتشارك ونحكي، وخصوصا لو حاجة عاطفية ان الزوجة كلمتك وكانت متأثرة، ده بيتلامس مع عواطفك ولازم تعبري عنه وشيء مهم. بس تعالي دلوقتي نبص الموضوع تاني، احنا هناخد قرار. هل لو طلعنا من الموضوعات دي كلها في الاخر اللي بيحصل عادة ما بين الازواج، ده من خلال خبرتي، بتتقلب العملية بخناقة او بزعلة.
0: أيوة.
2: والموضوع بيقفل على كده وبيعدي يوم ورا يوم ورا يوم، والموضوع ممكن يضيع او الفرصة تروح مننا او الجو في البيت يبقى متنشن. هنا لازم الزوجة بتقدر ان عقلية الزوج ما تقدرش تتفسح الفسحة دي وتروح المكان ده وترجع تاني، مفيش الامكانية لكده. الزوج عنده تركيز عالي والزوج عندها اتساع كبير، ما تقدريش انت تركزي قوي قوي قوي زيه، وما يقدرش هو ما عندوش الامكانية انه يتسع كتير قوي قوي زيك، فما تطلبيش منه شيء عكس القوانين. احنا اتفقنا في قوانين لازم تحترم. لا هو هيقدر يقولك بص ركزي مش هتكلم غير في الموضوع ده وبس، وتبقي تركيزك عالي جدا جدا زيه، لا ده شيء ما عندكيش. ولا انت تقولي تعالي نتسع ونلف ونرجع مرة تاني، ما عندوش الامكانية دي. وبالتالي اتفقنا ايه؟ احترام قوانين اللي الله وضعها في تركيب عقل الرجل الصندوقي وعقل المرأة الشبكية، لا يدعو اي حد فينا لا الاستقلال بالآخر ولا لمحاولة ارغامه انه يعيش بالطريقة دي. المثل اللي اتقال جميل، ان احنا نركز لغاية بس هو ما انبسطش ليه، لان ده جايز يأثر عليا. اما الزوجة المتأثرة على عناية حاضر، وابنها اللي في الثانوية العامة على عناية حاضر، وبنتنا اللي بعد كل ده على عناية حاضر، بس نعمله ستوب عشان نوصل لفائدة، نوصل لفايدة.
1: طيب انا لسه عندي اسئلة عملية، بس استاذن حضرتك لازم نخرج وفاصل ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل حلقتنا. مهندس الفريد، طب يعني دلوقتي انا كزوجه عندي التفاصيل مهمه، انا مش هقدر اتكلم في اي موضوع من غير تفاصيل. زي ما بقول ببساطه، لازم هتكلم عن الولاد، ولازم هتكلم عن البيت، ولازم هتكلم عن المشاوير، ولازم هتكلم عن الاجازات. يعني

0: انا كده كأنه بتخنق.
1: انا عايزك تكوني حره في بيتك، واشجعك انك تكوني حره جدا، واشجع كمان الزوج ان يستمع. لو مش وقت مزنوق ومش مضغوطين قوي في اتخاذ قرار، في اي حب اشارك بيها، بيقول في الكتاب المقدس سفر التكوين: فقال الله لابراهيم في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها.
2: كل ما تقول
0: سامع
2: في كل ما تقول
1: يعني هو صحيح هنا كان بيتكلم في ظروف معينه، لكن لو ناخدها بروح التامل، يعني ادي مساحه، ادي ساعه.
2: انا ادي مساحه، بس لازم تختار ما تقول.
1: أنا مش بختلف إن وقت اتخاذ القرار بيبقى فيه نظام، وما يبقاش الراجل يعني زي تكون خلقه ضيق. مش لا أنت عقلك شبكي بقى وهتطوعين الموضوع بلاش أتكلم معاكي، لا، يعني من حقها تتكلم، من حقها تعبر عن اللي جواها، من حقها تعيش حياة طبيعية اجتماعية رائعة، لأن الزوجة لما بتكون حتى في أي موضوع يهمها بتحب تتكلم فيه. فبندي مساحة وبندي ساعة، ودي مسؤولية الراجل. طيب يعني لو في قرار، في زنقه، في بتاع، بس احنا مش كل يوم بناخد قرارات، فدي فكره عامه برضو لازم ناخد بالنا منها. في ايه تانية كمان جميله في رساله بطرس احب اقولها، بتقول كده: كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي. كلمه بحسب الفطنه، الفطنه يعني العلم، الوعي، الحسيه، وفي نفس الوقت بتتكلم كمان، بتستخدم في كلمه الاستخبارات، يعني زي وكالة المخابرات اللي بتتفهم جايز واحد في جنسية أخرى. ليه بقول الحتة دي؟
2: وعلى رأسك نعني بعد السن ده كله أن أنا مش فاهم ولسه هفهم مراتي بعد سنين من جواز؟
1: لا، أنت فاهم وهي فاهمة وكل حاجة، بس الفهم درجات. الدليل على كده أن لو فاهمين بعض كويس كنا نعرف نتفاهم كويس، صح؟ إذا طالما ما فيش تفاهم يبقى الفهم يمكن محتاج فهم أعمق. يمكن حضرتك برضو ما كنتش عارف ان العقل الصندوقي والعقل الشبكي، وان دي طبيعة في كل السيدات، مش في مراتك بس، او مش في الزوجة اللي بتتكلموا عليها بس، وده بيخلي الواحد احيانا يبقى منفعل: ليه مراتي كده بتتوهني؟ ليه هي قصدها تتوهني؟ هي قصدها تطلع موضوع هي مش مقدرة حساسية الموقف؟ لا، دي تركيبتها الطبيعية، لابد اكون واخد بالي من كده، وبدي فرصة في الأوقات العادية إنها تستطيع أن تتكلم. جايز أنا مش عارف أسيرها قوي، لكن الأمر يحتاج لاستيعاب، وزي ما بيقول بحسب الفطنة، يعني في حسية وفي محاولة اكتشاف. فهقول حقيقة تانية، إن التفاهم رائع جدا جدا جدا، لكن يحتاج إلى جهد.
0: جهد؟
1: يعني أنا مش هفهم جوزي كده بالفطرة، يوم بعد يوم بنتخانق كتير هنفهم بعض، أو مش هفهم مراتي بالخبرة، بنخبط في بعض كتير هنفهم. احنا كده بنضيع مجهود كبير ونعمل جروح، واللي في دماغي هو اللي في دماغي، لاني مش متفهم ان ده كائن اخر وده انسان اخر وليه تركيبه مختلفه. عايز اهتم باني اتذكر باستمرار تركيبه عقل الزوج صندوقيه، ولما بيتكلم في صندوق ما بيحبش يطلع من غيره. هو بيوسع صناديق لكن مش هيقدر يكون شبكي، وهي بتلم المواضيع لكن مش هتبقى صندوقية.
2: لازم الجهد يكون مشترك،
1: جهد مشترك، وجهد أنا بعتبر أحيانا أنه يحتاج إلى اهتمام ومثابرة، مش في يوم وليلة، عشان في الآخر نحقق الكلام بتقول حضرتك أن يكون الاثنين جسد واحد، وإن لما جمعه الله لا يفرق.
2: بس حضرتك الآيات اللي شهدت بها في صف الزوجة، بما أن أنا مطلوب مني أن أكتشف وأتعرف على طبيعة مراتي، هي كمان لازم تجتهد كمان انها تتعرف على طبيعتي.
1: طبعا
2: زي ما هي مش عايزه تستغنى انها تتكلم في التفاصيل، انا كمان مش قادر استغنى ان اتكلم في الامور بدقه وبتركيز.
1: انا معاك تماما، ما اختلفناش خالص، بس انا اتكلمت مع الزوجه قلت لها لما يجي الموضوع لاتخاذ قرارات وهنوصل لموضوع قرارات كبيره او صغيره، ركز الموضوع اكتر. وبقول للزوج وسع الدنيا اكتر مع مراتك بره الحدود دي عشان تقدر تعيش معاك، ما تحسش انها اتخنقت. ما هو الكلام عندها حياه وتعبير. انا بالنسبه لما بتكلم ببقى عايز اوصل معلومه محدده، هي احيانا بتوصل احساس اكتر من معلومه. يعني اللي فرق معاها في المكالمه ان قريبتها او مرات قريبها كانت بتعيط وهي ست، والكلام ده بيتلامس معاه، فعنده قيمه عاليه لانه ليه احساس بتحس بيه، وده شيء لازم اكون مدركه. بس برضو الكتاب المقدس بيقول للزوجة: أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكم. هنا الخضوع بمعنى إيه؟ أدي فرصة بدام زوجي ربنا مديله ميزة التنظيم والتعليم، لو قلنا تعليم، إنه يقود المناقشات اللي بتاخد قرارات، لكن في القعدات العادية نتكلم ونتسامر ونتفاهم. ولو تعودنا نفصل ما بين ده وما بين ده، وندي للزوج الريادة في اتخاذ القرارات بعد

0: ما انا بديله المساحه وبديله المحيط وبشرح له كل اللي جوايا، ده بيخلي البيت مش بريسين والبيت ماشي بسلاسه. هو بيحترم رايي جدا وانا بديله الاتساع، وببقى عارف ان ربنا مديله الملكه والطريقه والاسلوب والامكانيه اللي تخليه يتخذ قرار لصالح البيت. ما فيهوش انانيه، مش هيبص لنفسه، هيبص لجميع الجوانب، بس هيحط لها اولويه ويتشارك معايا فيها.
1: طيب يعني لو انا برضو عايزه ارجع لمثل المشكله الاساسيه اللي كان بيتكلم عنها الزوج، لانها جايز يعني ممكن تحصل في بيوت كتير في مواضيع كتيره. لو قلنا بقى اجابه نموذجيه للمشكله دي، الزوج جاي بيقول في مشكله، في موضوع سفر محتاجين ناخد فيه قرار، ازاي الزوجه تقدر تركز؟ يعني
0: هو في خلفيه وفي حاجه تحصل في الحدث ده. الخلفيه هركزها في ثلاث نقط، ده بالنسبه للطرفين. واحد، ان انا مستوعب تماما ان الزوج مختلف عني او الزوجه مختلفه، مستوعب كده، وده مش جوزي بس اللي مقفل، ودي مش راتي بس اللي هي بتطلع موضوع تخش في موضوع وتبقى دي مش عاجباني.
1: دي نقطه مهمه قوي على فكره.
0: احترام القيمه دي شيء جميل قوي، وما استقلش. يعني احيانا بسمع من زوجه تقول لي هو مقفل قوي، ما بعرفش اكمل معاه. مش مقفل، هو متركب بطريقه معينه. او زوجي يقول لي لا لا لا لا، بتسوحني دي، تسوحني وتوديني البحر وترجعني عطشان. هي مش قصدها كده، وهي مش بتسوح، دي تركيبه لابد احترمها، ولان ما صنعتش نفسها. الله خلق الراجل بطريقه والست بطريقه، لابد انا اكون مقدر كده ومتفهم ومحترم حاجه زي كده، مش مستقل بيها. يعني لا الزوجه مستقليه بطريقه تفكير الزوج، ولا الزوج مستقل بطريقه تفكير الزوجه، ولا في اقلال، نمره واحد. وما فيش محاوله سطوه على، لا الزوج عايز يسطو على الزوجه وتخليها تفكر بطريقته
1: زيه،
0: ولا الزوجه بتسطو على الزوج تستعجب وما تفكرش بطريقتي ليه. لا، خلينا نكمل بعض. التباين مصلحه، والاختلاف الجميل ده بيكون منظومه جميله فيها الاتساع وفيها التدقيق، وده الخير بيتنا والخير قراراتنا.
1: طب يبقى واحد، ثلاث نقط دي اول نقطه.
0: واحد، ان بتفهم، دول نقطتين. واحد بتفهم، اتنين بقدر، ثلاثه الزوجه بتلم التفاصيل طالما هنتخذ قرار، والزوج بيوسع الكرتونة عشان مراته تقدر تتواجد معاه فيها. يعني دايما نقطة الالتقاء ما تبقاش حيث أنا ولا حيث أنت، في مكان ما وسط.
2: يعني الأمر يحتاج شيء من التنازلات
0: من الطرفين، الزوج يدي اتساع بس مش اللي يتوه، والزوجة تلم الموضوع بس مش تعمل زي الزوج وتكرر صندوق جنبه. طب استفدنا ايه؟ الملكة اللي فيها دي حلوة والملكة اللي عنده دي حلوة.
1: يعني هقول معلش انا هرجع تاني للمثل عشان اتكلم بشكل عملي قوي، فخليني اقول مثلا انه هتبقى مهم انها تشوف تاثير ده على الولاد، لانه احنا يعني ده الولاد هم، احنا كل ده عشان مين زي ما بيقولوا، ما عشان الولاد. فخليني اتكلم انه مثلا على تاثير ده عليا وعلى الولاد، ولو في خبرات زي اللي كلمت عنها الزوجه في الاول، لو في خبرات خاصه بالسفر مثلا بالمكان ده.
0: صح، تدرس وده يبقى بس كده بشكل كافي. موضوع تدرس بس بشكل موضوع، ناخد الامور بشكل موضوعي من غير التفصيلات الكتير اللي تخلي الحاجه تتوه، لان احيانا التفصيلات زي ما بقول ايه بتهربك من الفكره وتعمل انفعال نفسي احيانا بين الطرفين، وتدخل في خلافات وابن خالتك، في الاخر تلاقي الدنيا باظت، ما وصلتش للحاجه اللي انت عايزاها ابدا.
1: طيب هل كده خلاص هنقدر نوصل للزوج والزوجه كده حل
2: واضح؟ طبعا يعني زي ما الناس قالت انه الزوج صاحب المشكله، الفرصه ضاعت عليه، محتاجين نديله حل ومركز ومحدد، علشان هو في حالة ندم وحالة تعب.
0: أنا معك. إحنا النهاردة اتكلمنا على لقطة صغيرة في الاختلاف، يتالي لو في فرص تانية ممكن نتكلم على نقط أكتر خلاف ما بين طريقة تفكير الراجل والست. وكل ما نفهم التاني أكتر، كل ما نحس إن نعرف نتواصل معاه أكتر، ونقدر نوصل لقرار معاه بطريقة أفضل وأحسن.
1: طيب عموما، لكن الزوج ده نقدر نقول له يعني ربنا طب يعوض، يعني عشان بس هو متأثر على فرصة السفر، فعلا ممكن ربنا يكون بيعوض ده بعد الفهم وبعد النور اللي بيجي، نقدر ناخد قرارات بعد كده أسهل. بيتهيألي
0: بصلي لهذا الزوج إن ربنا يديله تعويض من عنده في السماء، وفي نفس الوقت يبقوا كسبوا تفاهم وربنا يديلهم تعويض من عنده.
1: أمين. إحنا بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة رائعة، إحنا فهمنا حاجات فعلا ما كناش فاهمينها قبل كده. عزيزتي الزوجة، الدور بتاعنا خلاص احنا عرفناه، فهمنا، جايز ما كناش فاهمين قبل كده يعني ايه الزوج بيفكر ازاي. هنقدر انه دي طريقة تفكيره، وهنفهم يوم بعد يوم. جايز دلوقتي انا اتوقع انه كل زوجة جايز بترجع وبتسترجع كده مواقف

0: عدت عليها ما كانتش فاهماها، مش فاهمة هو اتضايق ليه. أنا فهمت دلوقتي هو اتضايق ليه، مش هعمل كده تاني، مش هضايقه تاني بالطريقة دي، أنا هحاول أركز يوم بعد يوم، تركيزي هيزيد وهتكلم في الأمور اللي تهم القرارات بس.
1: في نهاية حلقتنا الكلام اللي سمعناه النهاردة الحقيقة وضح لنا صورة ما كانتش باينة، وإدانا مفاهيم جديدة ما كناش نعرفها. وأنا النهاردة معاكم كزوج محتاج فعلا أن أتعرف على مراتي من جديد وأكتشف إيه طريقة تفكيرها وطبيعتها، وأقدر واحترم وأبقى عارف أن هي خليقة الله وكيان رائع فيه مميزات، والعيوب اللي كنت شايفها عيوب اتضحت أنها مميزات مش عيوب ممكن كل زوج يستفيد منها وتكون سبب بركة وخير لحياته. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك. هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بيكي. اهلا بيك يا دكتوره ليديا، وبشكر الرب لاجلكم وفريق العمل وقناه الكرمه الاخصم، والرب يبارككم على كل تعب محبتكم في اعداد الحلقات.
0: الرب يبارك حضرتك يا حضر القسيس، احنا مباركين بوجودك معنا. والنهارده الرب عايز يكلمنا في أمور مختلفة وجديدة ورائعة لحياتنا. يا ترى بنفتخر بمين؟ يا ترى ما بنفتخر بحد ولا بنفتخر بشيء، ولا إيه سبب افتخارنا؟ النهاردة الرب عايز يكلمنا من أشعياء 45 والعدد 24 بالرب البر والقوة. وهقرأ بعد إذن حضرتك حضر القسيس بضع أعداد من أشعياء 45 ابتداء من عدد 11. هكذا يقول الرب قدوس.

0: إسرائيل وجابله. اسألوني عن الأتيات من جهة بنية ومن جهة عمل يدي أوصوني. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها، يداي أنا نشرت السماوات وكل جندها أنا أمرت. يا ترى يا نوات الرب عايز يقول لنا إيه؟ نفتخر بإيه في الرب؟
1: أنا مش بفتخر بالماضي ولا بالحاضر، لكن دايما نظرة الرب عاوزني أن أنا أنظر إلى ما هو صانع. عشان كده ما ينفعش أن أنا أعيش على مجد امبارح أو الرؤية بتاع السنين الماضية، لكن أنا فعلا بيقول الغد اللي جاي دون أنا بعيش فيه للرب من جهة عمل يدي أوصوني. حاجة جميلة جدا أن الرب لما بيقول عمل يدي، أنت مش مسؤول عن نفقاته، أنت مش مسؤول عنه، بس أنا محتاج إشارة، محتاج وصية. طب أنا وصيك من جهة إيه يا رب؟ يعني عاوز وصية على إيه؟ هنا لما بيقول زي ما أنت قريتي كده هو من جهة بنية وعمل يدي، يعني أنا أوصي الرب على أولاده، أوصي الرب على عيلتي، بوصي الرب على المؤمنين. بس هو ربنا يعني عاوز توصية؟ لا، هو عاوز شركاء، لأن إحنا شركاء في الميراث وشركاء مع الآب وابنيه في السماويات. فالله مش عاوز يعمل حاجة بمعزل عن أفكاري، والله عاوزني، يعني مش كتير ان انا عاوز اقول انه ايه بيعملني راس براس، وعاوزني شريك في أفكاره وشريك في كله. لانه زي ما بيقول، يعني لما في حاجة بتتعمل في السماويات، اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، واللي بيشهدوا في الأرض ثلاثة، الآب والابن والروح القدس،
0: وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طبعا.
1: فإذا كلمة واحد في يوحنا 17 قال إيه برضو؟ ليكون واحد كما أنا والآب واحد. فالرب يعني لما بيقول لا تهتموا في شيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الطلبة لتعلم طلباتكم لدى الله، اهتمام المسيح اليومي كان بعمل الآب السماوي، يوقظ لي أذان المتعلبين لكي أغيث المعي بكلمة. كل يوم بيقول أنا كل يوم كنت عنده لذته. فلو اختلفنا في الأولويات، أنه بدل ما أصحى الصبح مكروب على شغلي ومكروب على ذاتي وعلى العمل والميزانية واللي باقي من الشهر واللي المفروض أنا أعمله، أنا بصحى أقول له يا رب إيه اللي هتعمله؟ انت هتعمل ايه النهاردة في اليوم وفي الغد؟ مفيش مشغولية في العالم، لكن المشغولية من جهة عمل يدي. طيب هل انا وانا ببقى عمل ومخلوق فيه الاعمال الصالحة هينساني؟ ابدا. بس الرب بيقول لك بدل ما تدخل في النطاق الضيق بتاع الذات والانا والفاميلي، مع ان هذه كلها تطلبها الامم، ادخل في النطاق الاوسع، وادخل في تخومي، وادخل معايا في أفكار الآب والابن والروح القدس، اللي هتشوفه ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ما أعده الرب الذين يحبون. يبقى أنا لما بدخل في الإعداد الكبير اللي أكبر من محدودياتي ومسؤولياتي، أنا بدخل في الخطة العظمى، في الإرسالية العظمى، وبالتالي بيتعظم عمل الله في كل شيء.
0: ده صحيح القسيس. ويمكن الرب عايز يقول لولاده أمور كتيرة قوي. الأتيات، اسألوني عن الأتيات. الرب عايز يعلن خطته لولاده دايما. والكتاب بيقول لنا كده هو أنه الرب قال كده، هل أخفي على عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟ الرب فعلا سر الرب الخفي وعهده لتعليمهم. الرب بيقول أسراره لولاده. وأيضا كمان من جهة عمل يدي أوصوني، زي ما شخص روحي قال، قبل ما تكلم الناس عن المسيح كلم المسيح عن الناس. بالزبط. حلو ان انا اصلي لاجل عيلتي ولاجل بلدي ولاجل شعبي، مهم قوي قوي ان انا اصلي لاجل اللي حواليا كلهم.
1: اتفضل. بصلي لاجل العمل. احيانا لما اروح الخدمه بيبقى الكلام، الناس تطلع يقول لك انت طب مين قال لك قصتي؟ الرب بيكتشف كل ضعف. مرة كده كنت في مكان بخدم، بصي على القرية اللي أنا رايحها وعلى عمل يدي، فكان يعني ورا الويندو زمان، يعني ما كانش فيه مراوح وكده، لازم يفتحوا شبابيك، ما فيش اير كونديشن وبتاع. فوانا بتكلم كان قاعد تحت الشباك ناس مش مسيحيين.

وانا مش شايفهم لانهم قاعدين تحت الليفل، انا مش شايف. وانا بتكلم وبص الرب على عمله في البلد دي، جم الاشخاص دول يقابلوني في المحطة ويقول انت مين حكالك عننا ومين قالك عننا؟ طب لان الرب كشف اعماق القلوب، عاوزين نصلي نعرف يعني ايه اسلم حياتي للمسيح. وقضينا الليل كله في الصلاة. فلما بوصي الرب على عمل يدي بيقول ايه،

0: وكل جنفذة أنا أمرت. فهنا معناه إيه؟ إن أنا لما بوصي الرب على عمل يديه، السماء والأرض بيتحدوا في المشيئة السماوية، والرب بيرسل كمان جنده وحضوره وقوته إلى هذه الأرض. فالتوصية اللي أنا بعملها بقول له يا رب أنا موافق معاك في العمل في المكان ده، فبحرك قوات سماوية للأرض بتاخد سلطان إلهي في المكان، ولأنه عيناه مختخترق أستار الظلام، هبقى أنا بتكلم عن عمل الرب وأنا شايف الحقل كله فيه إيه، وأنا شايف الفيلد كله فيه إيه، مكشوف وعريان، كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معهم. يبقى دخولي في الوصية دي بيدخلني في الكشف الإلهي، بيدخلني في العمق السماوي، إن أنا مش بتكلم كلمة الله لأنه بلا رؤية يجمح الشعب.
1: صحيح.
0: فلما بكون في رؤية الله ببقى شايف الحقائق زي ما هو عينيه بتشوفها.
1: ده صحيح، ويمكن الكتاب بيقول كده هوت، انه الشخص اللي هو ما يعرفش الرب ما يخش في الكنيسه بيقول لك
0: تصير
1: تصير
0: خفايا
1: خفايا
0: قلبه
1: قلبه
0: ظاهرة.
1: ظاهره امام الرب.
0: لو دخل واحد عامي
1: فبالظبط
0: او غير مؤمن وكان حد بيتنبأ بيقول تصير خفايا قلبه ظاهرة، فخر ساجدا مناديا بالحقيقة ان
1: بالحق
0: الله
1: الرب
0: فيكم.
1: بالظبط كده. ودي نقطة مهمة قوي قوي، انه الرب بيعلن لولاده مش عشان خاطر يكون بيكشف ويفتح الانسان اللي قدامه، لكن مهم
0: يعترف
1: قوي انه
0: بالرب
1: عشان يتغير ويحسوا
0: بالظبط.
1: انه فعلا دول ولاد ربنا اللي بيقولوا الكلام دوت. وده
0: هللويا
1: يمكن هدف الموهبة اللي الرب بيديها
0: بالظبط.
1: لاولاده ولبناء الكنيسة، وللي ما بيعرفش الرب ايضا كمان بيجي للرب ويقرب من
0: قرب
1: الرب. استكمل حديث حضرة القسيس كتاب من
0: 13
1: 45، أشعياء 45 والعدد 13: أنا قد أنهضت بالنصر وكل طرقه أسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. هكذا قال الرب: تعب مصر وتجارة كورش
0: كوش
1: وتجارة كوش، والسبئيون ذوي قامة إليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله.
0: يبقى الحاجة التانية اللي الرب بيديها في العددين دول النهضة. النهضة دي اسمها ايه؟ نهضة النصرة، نصرة على آلهة الشعوب. نصرة بتحسسني فعلا الغلبة اللي بتغلب العالم إيماننا. النهضة النصرة دي اللي بيتكلم عنها الكتاب بيقول كل طرق أسهل وهو يبني مدينتي ويطلق السبي. يبقى لا بثمن. ناس كتير بتجد صعوبة في إطلاق المسبيين، يعني أحيانا بيقابلنا نوعية في الصلاة دكتور عليدي يقول لي يعني إيه ابن الابن مش مطيع. في أنا فاكر كده مرة كنت بصلي مع عائلة في الباركينج لوت، الزوجة بتقول الزوج على المخدرات والبنت ماشية مع واحد غير مسيحي وبقية الأبناء في المخدرات. قلت لها تيجي نتفق على الطرق اللي بيسهلها الرب ونصلي انه فعلا طرق أسهل وهو يبني مدينتي مهما كانت المدينة خاربة وفارغة وخالية. تيجي نتفق بالإيمان على ان الرب يسهل الطريق أمامك ويتغيره. ولما زرت نفس الكنيسة وكان عندي نهضة فيها بعد سنة، لقيت الأم حاضرة والزوج والأبناء والبنات وكل واحد ليه اختبار جميل مع
1: مجدا
0: الرب.
1: للرب.
0: فوعد الرب النهاردة لو بتواجهك عقبات تعال وصي الرب على أولادك وبناتك. ناس كتير وإحنا بنصلي معاها يقولوا الابن الغير طائع بقى طائع، اللي مش قادرين نعمله في حياة الولد دون والبنت دي اللي بتحب واحد مش مؤمن، دي انفصلت، دي ما قدرتش، العلاقة انتهت وكده. فأنا عاوز أقول لك أنه الرب النهاردة عنده نهضة لكل شخص مؤمن اسمها نهضة نصرة. نصرة على أجناد الشر الروحية، نصرة على كل علاقة فيها نور وظلمة، نصرة لبنيك ولبناتك ولأهل بيتك. وبيتكلم عنها كده ويقول يطلق السبي لا بثمن ولا بهدية، لأنه ده بيكون ثمنه دم المسيح. الذي طهر

0: من كل خطية ويفك من كل أسر.
1: ده صحيح القسيس، ياما أولادنا كلمناهم عن المسيح لكن أحيانا مش بيقبلوا، أو بنقول لهم اعملوا وما بتعملوش، وشكاوي كتير جدا بتجيلنا، لكن بنصدق قوي قوي أن الرب بيتعامل معاهم، ودي من ضمن الافتخار بالرب أنه هو يقدر يغير القلوب ويغير النفوس ويغير سلوك أولادنا إن كانوا بعاد عن الرب يرجعوا للرب. وزي ما الكتاب بيقول جميع بنيكي تلاميذ للرب وسلام بنيكي كثيرا. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا للرب وشكرا لحضرتك لوجودك معنا. بنستكمل حديثنا حول بالرب البر والقوة، وده من أشعياء 45-24، وكنا اتكلمنا عن من أشعياء أيضا 45، واتكلمنا عن الافتخار بالرب وافتخر بالرب ازاي واوجه الافتخار بالرب، وكنا وقفنا عند عدد 14 ونستكمل حديثنا.
0: بالظبط، انا بفتخر بالجنسيه السماويه. العالم قسم الدول لدول متخلفه او متاخره ودول ناميه، علشان في دول متقدمه اكتر منها، وبقى صراع يعني.
1: هي دور العالم الأول والثاني والثالث.
0: ده بيتعامل درجة أولى وتانية وتالتة. حتى في الباسبور، حتى في التعاملات. فأي شعب هنا الرب بيقول هو دون شعب الرب، اللي هو مش مملكة كهنة ولا أمة مقدسة ولا شعب اقتناء، هو ده التخلف بعينه. مش التخلف إنك عايش في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، ولا ان انا ببص لنفسي في مصر ولا في امريكا، لان الرب بيحط كل الشعوب هنا في الجزء اللي قريناه دون في عدد 14، تعب مصر، تجاره كوش، السبعيون ذو القمع، ودي الثلاث حاجات اللي بينظر اليها الشعوب. يقول لك الشعب ده اجمل، ده اطول، ده اعرض، ده البلد دي هي بلد التجاره،
1: بني عناق زي ما قالوا بني اسرائيل على سكان اريح.
0: فالناس بتقارن بعض بجمال الشخصية، بالطول، بالعرض، بتجارتها، بغناها، وأيضا التعب. يعني أنا في بلد مثلا بتعب 24 ساعة ومش مكافي. فالتعب والتجارة والشكل، ثلاث حاجات بيتمركز حواليها العالم في المقارنات. لكن تعال نشوف كلمة الله لما بتقول دول خلفك. إذا أنت بتفكر في النواحي الاقتصادية أو في النواحي الجمالية، فكلها مجد ابنة الملك، مش وهي في مصر ولا في أمريكا ولا في أستراليا، لكن وهي في خدرها، في جلستها مع إلهها، بيخلق عليها جماله اللي أبرع جمالا من كل بني البشر، ويقول لها كل الجميلة يا حبيبتي في نشيد الأنشاد، وبيقول لها كده من هذه الخارجة من البرية المعطرة بكل أزرة التاجر. فالحقيقة الجمال مش في الكولونيا ولا بالبرفيوم اللي بنحطه ولا في أسماء الشركات العالمية، ده رخيص وده غالي، لكن في البرفيوم، في رائحة المسيح الزكية اللي هي رائحة عطرة وزكية جدا، وكمان رائحة لا تفنى. يعني لو تشتري أغلى كولونيا في العالم 100-200-500 هيجي لها وقت وتنتهي، لكن رائحة المسيح الزكية رائحة لا تفنى، رائحة لا تتمحل، ورائحة دائمة. ليه؟ لأنها كلها مجد ابنة الملك. عاوز أقول لك كمان الرب بيقول

0: إن كل الشعوب دي اللي انت باصص لها من خلال القامة والاقتصاد هي خلفك
1: يمكن
0: بتسير
1: الكتاب بيقول
0: خلفك.
1: لنا الكلام ده، حضرة القسيس بيقول تكون رأسا لا ذنب، وتكون في
0: نعم
1: الارتفاع لا تكون في الانحطاط. فإذا الرأس هي دايما هي اللي بتقود، وهي اللي بتخطط، وهي اللي بتعمل، ويمكن هي اللي بتدي الأوامر للجسد.
0: نعم
1: فالرب عايز يقول انه خلفك يمشون، هم هيبقوا ورا، وانت اللي هتبقى في المقدمة،
0: بالظبط.
1: انت اللي تكون في الارتفاع دايما.
0: وكمان في ناس بيقول لك ايه القيود المادية دي؟ انا عندي قيود في جسدي، قيود في الشكل، مش عاجبني شكلي في الناحية الفلانية في المكان الفلاني، لكن القيود دي مش على المؤمنين. القيود اللي بيقول عنها يمرون ولك يسجدون، لأنه الرب اختارنا علشان نكون مملكة كهنة، أمة مقدسة، شعب اقتناء. فالحقيقة التخلف في عدم معرفة الرب، التخلف في أنه كل الشعوب المتخلفة، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وأيضا بيقول كمان إليك تضرعون، يعني هم محتاجين للصلاة، برنامج الصلاة. لما تشوف برنامج الصلاة على الهوا، وبشكر رب الأخت
1: اطلبوا
0: ليديا
1: تجدوا.
0: لما بتكون على السوشيال ميديا بتجيب لنا ألوف الطلبات، تقريبا
1: هو
0: بتغطي العالم كله.
1: المشاهدين هم بالظبط، طبعا السوشيال ميديا بتغطي العالم كله طبعا،
0: احنا مش
1: الطلبات
0: بنلحق
1: بتيجي من كل
0: نخلص.
1: حتة، كل الناس اللي بتتكلم عربي طبعا. مش عايزة اتكلم، وعايزة اقول انه من كمان من اخواتنا المسلمين واخواتنا المسيحيين،
0: البلاد الغنية
1: الاحتياجات كل
0: والفقيرة
1: الناس بالظبط،
0: والرأسمالية
1: من كل بلاد
0: ودول العالم
1: العالم فعلا.
0: الأول والتاني
1: وهي
0: والتالت.
1: دي ميزة قناة الكارما، ان احنا بنغطي العالم كله
0: هاليلويا.
1: بمجد المسيح. ورسالتنا مش لشعب واحد، بالعكس
0: نعم
1: احنا لكل العالم، وكل اللي بيعرف يتكلم لغتنا، وايضا كمان اللغة الانجليزية كمان. والرب يمد اكتر واكتر للغات اخرى كثيرة جدا.
0: يعني
1: مصدقين انه الرب يستخدم قناة الكارما لكل العالم ولكل شعب وكل امة وكل لسان في اسم المسيح.
0: احتياج للرب وللتضرع من خلال هذه القناة من العالم أجمع.
1: صحيح.
0: يبقى مين اللي أغلى ومين اللي ليه قيمة؟ ما صعب جدا أنك تلاقي كل شعوب العالم بتتمركز في دولة وفي مكان، ويقول لك أصل ده أحسن مكان بنلاقي فيه الراحة، وأصل هي دي الدولة الوحيدة. لا، اللي في أمريكا في ناس بتفكر تروح أستراليا، واللي في أستراليا لما أروح أستراليا يقولوا لي أصل أنتوا عايشين في أمريكا والأجواء عندكم مختلفة، ويقعدوا
1: والجو
0: يحكوا له على الحرايق في سيدني والحرايق اللي في ملبورن
1: ما في
0: كده.
1: كاليفورنيا حرايق برضه
0: ما
1: في
0: الله،
1: كل
0: أنا بقول
1: حتة.
0: لك يعني مش كل الولاد، بس أنا
1: يا
0: قصدي محدش راضي عن حاله.
1: ده
0: لكن
1: صحيح. هو زي ما حد بيقول ما فيش جنة على الأرض بالظبط، يعني
0: حيث
1: كل
0: يوجد
1: مكان فيه
0: المسيح ده
1: بالظبط.
0: المكان اللي هتيجي كل ركبة وينحني كل ركبة ويعترف كل لسان، هو ده واحة الراحة، ده المكان اللي بيوافق عليه العالم أجمع إنهم ييجوا. فعشان بيقول لك السبب إنهم بييجوا لأن فيك وحدك الله. يعني أنت كمؤمن أهم شخص في العالم، بالله اللي فيك بيجي العالم. وإحنا بنشوف كده في حلقات كتيرة، دي الواحة والمكان، أنا متى ارتفعت أجذب إلي الجميع. ده المكان اللي بيجتمع العالم كله اللي هو عند الصليب إنه يأتي إليه. ويقول كمان ليس آخر ليس إله، يعني ما تخافش من آلهة الشعوب، ولا ندخل في مقارنات، ولا ندخل في تساؤلات، ولا نحاول نعرف هو إلههم مين، لأنه الرب بيؤكد هذه الحقيقة لي.
1: ويمكن فعلا الكتاب زي ما حضرتك بتقول وبيأكد كلام حضرتك، انه الرب بيقول بهذا ليفتخرن المفتخر بانه يفهم ويعرفني انا الرب. اذا الافتخار كله مش باشخاصنا، لو هم شافوا الرب فينا يبقى الافتخار يرجع كله والمجد كله يرجع لله اللي بيغير فينا
0: نعم،
1: ويخلينا على صورته ومثاله.
0: نروح لعدد 17 كمان،
1: اتفضل يا حضرة
0: الافتخار اللي
1: القسيس.
0: بعد كده. أما
1: عدد
0: إسرائيل
1: 17، نبتدي من عدد 17. أوكي.
0: اتفضل.
1: أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا، لا تخزون ولا تخجلون إلى دهر الأبد، لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها لم يخلقها باطلا، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر.
0: يبقى الله بيكلم شعبه عن الخلاص الأبدي، خلاص سماوي وخلاص أرضي. في الخلاص الأرضي لما بيتكلم هنا إنه صانع وخالق كل الأشياء بكلمة قدرته، بشكر الله لأنه لما صنعنا هو بيحفظ الأرض دي، مش لأجل الشعور.

0: اللي فيها ولا بيحفظ الأرض دي، لكن لأن فيها نوح رجل بار وكامل في كل طرقه. الله بينظر إلى المؤمنين الذين في الأرض فيحفظها. وفي عدة اختبارات، يعني أنا لما بمشي كنت في الأرض وأشوف كده، مرة كده هنا في كاليفورنيا كان في زلزال كبير قوي. في الوقت الزلزال ده أنا كنت في الجيم بحاول أتريض شوية وبجري على العجلة شوية كده، والناس كلها حواليا بتجري وفي حالة ذعر ورعب، وأنا مش أفضل منهم، ما كنتش عارف إيه اللي حاصل. فلقيت الأرض بتتهز، فكده روح الله يعني أو الرب اداني تفسير تاني، قال لي طب ما الصالة اللي جنبك فيها أبطال بيشيلوا حديد وبيرموا الحديد على الأرض، فالأرض يمكن بتتهز من الأثقال اللي شايل 40 و50 وبيرموا على الأرض. وكنت في سلام وكملت الرياضة عادي وروحت في سلام وكل حاجة. فلما روحت سامية بتقول لي أنت حسيت بالزلزال؟ قلت لها هو كان جنبينا في صالة حديد وبيلعبوا وبيرموا الحديد جامد على الأرض والصالة بتتهز، فقلت بتتهز من الحديد؟ قالت لي لا، ده كان زلزال بقوة 7 ريختر. قلت لها شكرا، أنا كنت مبتسم وعلى العجلة وأشكر الرب. فأنا عاوز أقول لك إنه المؤمن في وسط الزلازل وفي وسط الحرائق، ودي كلها موجودة هنا في كاليفورنيا، بنشوف يد الرب وتعاملات الله بصورة مجيدة.
1: ده صحيح حضرة القسيس. وحتى داود النبي قال إن انقلبت الجبال في قلب البحار قلبنا لن يهتز، لأنه احنا بنثق في إلهنا. إلهنا هو إله الطبيعة، إلهنا هو اللي ماسك الكون. هو زي
0: له كل
1: يمكن
0: ميل.
1: الطفلة الصغيرة اللي كانت في مركب والمركب بتغرق وكل الناس خايفين ومرعوبين، وهي قاعدة ومش هاممها حاجة خالص. فحد بيقول لها أنت مش خايفة ليه؟ قالت لهم هو لسه بابا قائد السفينة. قال لهم هو ده باباك؟ قالت لهم آه. قالوا لها عشان كده انت مش خايفه؟ قالت لهم انا عمري ما هخاف، لانه بابا ماسك السفينه وانا عارفه ومتاكده انه قبطان ماهر جدا جدا، والرب بيعرف كويس قوي قوي في العواصف وفي
0: مجد
1: الضيقات وفي الاتعاب وفي
0: والحرايق وكل
1: في
0: حاجة.
1: كل شيء. فعلا هو ماسك فعلا بزمام الامور. عشان كده قلبنا ما بنخافش ولا بنرتعب، لانه هو هيفضل هو امس واليوم والى الابد، زي ما كان مع شعبه في القديم كان بيتمجد وبتعظم في آيات وعجائب ومعجزات
0: في سدوم
1: شوية.
0: وعمورة
1: بالظبط.
0: قال، يعني هو
1: اتفضل.
0: بيسأل الرب إبراهيم قال له لو في 10 مؤمنين لو في 5 مش هحرق سدوم وعمورة. ففعلا الحرائق والزلازل وكل المشاكل دي الرب بيوقفها لو في 10 5 حتى 4 مؤمنين، بيوقف كل المشاكل والديزاسترز دي.
1: بالرب البر والقوة.
0: أمين.
1: والرب في إيده تعظيم وتجديد الجميع. وفعلا زي ما الكتاب دايما بيعلمنا أنه الافتخار بالافتخار بالرب، من
0: هللويا.
1: يفتخر فليفتخر
0: أمين.
1: بالرب. وهو ده اللي الرب عايز يقوله لنا، إلهنا صالح، إلهنا محب، إلهنا في إيده كل مقاليد الأمور،
0: له كل المجد.
1: والصعوبات قدامه فعلا بيجعل الجبال سهولا والأودية فعلا طرق لتمرير شعبه. شكرا لك حضرة القسيس لأجل
0: شكرا ليك
1: وجودك
0: يا دكتورة
1: معانا.
0: ليبي،
1: الرب يبارك حضرتك.
0: يباركك الرب.
1: شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: الله يبارككم بنعمة الرب يسوع المسيح. رح ناخد خدمة بعنوان قال هذا هذه العبارة قالها أيوب، بيقول وبعد أن يفنى جسدي هذا بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. بنعمة الرب رح بقرأ، قبل ما أقرأ من أيوب رح بقرأ من تثنية الإصحاح الثامن 8-1 حتى علق على موضوع وبعدين ادخل على موضوع أيوب. بتثنية 8-1 بيقول جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لتحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر، يعني في البرية الموحشة، سار بك في القفر ليذلك. كيف يذلنا؟ معقول الرب يذل الإنسان؟ لا، قصده يشد عليه ليذلك ويجربك، يعني بمعنى عم يمتحنك من خلال ظروف الحياة والتحديات، ليذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلع عليك، هيدا في البرية، في برية سيناء وبرية سين وغيره، بيقول له ثيابك لم تبلع عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك، واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك، وهون اللي بدي أعلي عليه تعليق، لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار.